0: مؤشر مهم، لأنه في الحقيقة لا يمكن أن نتحدث عن إمكانية تقدم في هذا المسار التفاوضي إذا كانت إسرائيل غير جدية في هذا المسار أصلاً، وهي تستخدم هذا المسار كغطاء لخدمة أهدافها العسكرية وليس للإنتاج حل أو التوصل إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية. المؤشر الثاني وهو مقلق إلى حد كبير يتمثل في دور الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الموقف الأمريكي كان مهم جدا في إنتاج هذا المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، وفي كبح السلوك العدواني الإسرائيلي تجاه لبنان، تهدئة حدة هذا السلوك وفرض قيود على التحركات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. الآن مع تصاعد هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية بدأنا نتساءل ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية فقدت فعلا القدرة في التأثير على السلوك الإسرائيلي أم أنها راضية عما تقوم به إسرائيل في لبنان. وهذا المؤشر لماذا مقلق؟ لأنه حتى هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان يتزامن مع تصعيد إسرائيلي في سوريا، رغم أنه الموقف الأمريكي أيضا معارض على الأقل في الخطاب لأي تصعيد إسرائيلي في المنطقة، وبالتالي هذا يطرح مجموعة من التساؤلات. كل ما يعني لبنان في هذه المرحلة أن يقرأ هذه المؤشرات الإسرائيلية بشكل جيد. طبعا الدولة اللبنانية تراهن على هذا المسار التفاوضي لأنه ليس لديها شيء يمكن أن تراهن عليه غير المسار التفاوضي، لكن أعتقد بأنه الإفراط في الرهان على هذا المسار التفاوضي سيؤدي إلى نتائج عكسية ولن يخدم بتقديري سوى إسرائيل في هذه المعادلة.
1: طيب إذا نظرنا إلى الجانب الأمريكي، هل تتعلق المسألة بالقدرة على كبح جماح السلوك الإسرائيلي العدواني في جنوب لبنان وفي المنطقة ككل؟ هل القدرة غير متوفرة أم أن الرغبة غير متوفرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف نفهم هذا التعارض بين التصريحات العلنية للمسؤولين الأمريكيين في مقدمتهم ترامب وما يجري على أرض الواقع؟
0: يعني فعلا سؤال مهم. أنا أتصور بأنه لا القدرة متوفرة بشكل كامل ولا الرغبة حتى متوفرة بشكل كامل، الأمرين معا غير متوفرين بالنسبة للإدارة الأمريكية. على مستوى القدرة من الواضح أن هناك حدود في التأثير الأمريكي على السياسة الإسرائيلية في المنطقة، وهذه الحدود نشهدها بشكل واضح من خلال هذه التحركات الإسرائيلية في لبنان وأيضا في سوريا على وجه الخاص، وأيضا التصعيد الإسرائيلي في الخطاب ضد تركيا، لأنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعارض في الموقف السياسي هذا التصعيد وترى في تركيا حليفا وشريكا أساسيا لها في هذه المنطقة. على مستوى الرغبة لا نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية تماما عن هذا التحرك الإسرائيلي سواء في لبنان أو في سوريا، لأنه عندما يقول الرئيس ترامب بالتحديد في ظل إدارة الرئيس ترامب، نحن أمام رئيس أمريكي عندما يقول لنتنياهو شيئا لا يستطيع نتنياهو أن يتجاهل إرادة الرئيس ترامب. لذلك لا يمكن أن نتصور بأن إسرائيل تتحرك في هذه المساحات من دون بمعزل عن القرار الأمريكي أو عن الموقف الأمريكي. لا يستطيع بنيامين نتنياهو أن يتجاهل الخطوط الحمراء التي تضعها إدارة الرئيس ترامب في هذه المنطقة. لذلك الانطباع أنه هذه التحركات الإسرائيلية التصعيدية في لبنان وأيضا في سوريا، لأنه التصعيد في لبنان هو جزء من تصعيد إسرائيلي في المنطقة،
1: في المنطقة كلها،
0: لا أعتقد بأنه تجاوز خطوط حمراء أمريكية، لأننا حتى الآن لا نعرف ما هي الخطوط الحمراء الأمريكية. لكن لا يستطيع نتنياهو باختصار رائد أن يتحرك بشكل يتعارض بشكل واضح وصارخ مع الموقف الأمريكي ومع الاتجاهات الأمريكية.
1: هناك من يرى أن غض الطرف في هذه المرحلة من الجانب الأمريكي عن السلوك العدواني الإسرائيلي يرجع للحسابات الانتخابية لحكومة نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وكأن البيت الأبيض يريد أن يفسح مجالا لدعاية انتخابية عن طريق هذه السلوكيات العدوانية الإسرائيلية. كيف ترى هذه النقطة؟
0: ربما يكون الأمريكيون يعني يولون اهتمام بهذه المسألة، ربما يراهنون أيضا على أن بنيامين نتنياهو يعني سيستفيد بشكل أكبر من هذا التصعيد لو كان هناك استجابة في الطرف المقابل لهذا التصعيد. وبالتالي يعني على سبيل المثال عندما تم استهداف قاعدة أبو الظهور العسكرية في سوريا، كان هناك تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نصحت الأطراف المعنية سوريا وتركيا بتهدئة الموقف إلى حين الوصول إلى الانتخابات الإسرائيلية. بمعزل عن الأسباب. المهم هنا أنه كيف تتصرف

0: الولايات المتحدة الأمريكية إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي؟ لأن الموقف الأمريكي موقف مهم جدا في تشكيل السلوك الإسرائيلي في المنطقة، وعلينا أن نقر بحقيقة مهمة بأنه كان للولايات المتحدة الأمريكية دور مهم في الحد من هذا السلوك الإسرائيلي المتهور في المنطقة خلال الفترة الماضية. وبالتالي أعتقد بأنه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتكمن في مواصلة التأثير على السلوك الإسرائيلي، لا منح هوامش إضافية أمام بنيامين نتنياهو، لأنه نتنياهو سيستفيد من هذه الهوامش من أجل تصعيد الاضطرابات في المنطقة بشكل أكبر. ما يقوم فيه في لبنان وفي سوريا وفي المنطقة مصمم من أجل جعل هذه المنطقة تصل إلى ذروة الاضطراب والتوتر بشكل كبير، لأنه إسرائيل لا تريد لهذه المنطقة أن تهدأ على الإطلاق، لا تريد لهذه الحرب التي بدأتها بعد 7 أكتوبر أن تنتهي على الإطلاق، حتى أنه اليوم إسرائيل تتحدث عن أو تفترض أن هناك أعداء جدد لإسرائيل في المنطقة غير إيران، تحدث عن سوريا، حتى وصل الأمر بتهور نتنياهو إلى حد اعتبار تركيا بأنها عدو لإسرائيل. وبالتالي نحن أمام رئيس وزراء إسرائيلي متهور للغاية لا يردعه أي خطوط حمراء أمريكية إن وجدت هذه الخطوط أصلا. وبالتالي أنا أتصور بأنه هذا الأمر يضع المنطقة في وضع مرتفع المخاطر إلى حد.
1: طيب أنا طرحت السؤال المتعلق بالحسابات الانتخابية لمحاولة الوصول إلى استنتاجين. أولهما أن تجاوز حاجز الانتخابات هل يمكن أن يغير شيئا؟ تجاوز حاجز الانتخابات في أكتوبر المقبل بعد شهرين تقريبا، هل يمكن أن يغير شيئا؟ والنقطة الثانية هي مساحة الانتخابات الإسرائيلية في سلوك نتنياهو وحكومته.
0: يعني أنا أعتقد أنه الدافع الانتخابي مهم لفهم توقيت التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، لكنه ليس المحدد الوحيد لهذا التصعيد الإسرائيلي في المنطقة. هناك مجموعة من المحددات الكبيرة التي تشكل سلوك إسرائيل في هذه المنطقة، على رأسها مصالح إسرائيل الاستراتيجية وما تعتبرها مصالح أمنية. بمعنى آخر أنه إسرائيل اليوم ترى في الاتجاهات الأمريكية للتفاوض بين لبنان وإسرائيل والتفاوض بين إسرائيل وسوريا على أنها تتعارض مع أهداف إسرائيل في إعادة تشكيل الواقع الأمني في المنطقة. والهدف الإسرائيلي الحقيقي هو السيطرة على المزيد من الأراضي في لبنان وفي سوريا، لأنها ترى بأنه السيطرة على الأرض وحدها هي من تحقق مصالح إسرائيل الأمنية. إذن هناك هدف توسعي لإسرائيل في لبنان وفي سوريا، ويستخدم من الأمن كغطاء وكذريعة لهذا التمدد وهذا التوسع. على المستوى الإقليمي إسرائيل اليوم تواجه مشكلة كبيرة. هذا الاستعراض الإسرائيلي للقوة في المنطقة أنا أعتقد رائد بأنه يعكس ارتباك استراتيجي إسرائيلي وقلق إسرائيلي في التعامل مع هذه التحولات الجديدة التي طرأت على المنطقة، خصوصا في حقبة ما بعد سقوط نظام الأسد في سوريا والفشل الإسرائيلي الواضح في الحرب على إيران. يعني إسرائيل لم تستطع أن تحقق أهداف الحرب على إيران. الأمر الآخر أيضا المشكلة الكبيرة التي تواجه إسرائيل في المنطقة أنه اليوم تركيا أصبحت قوة فاعلة وسيط للقوة وللتوازن الإقليمي في هذه المنطقة، وبدأ شأن المنطقة بدأت تتغير بشكل كبير. وأحد معالم هذا التغيير الكبير في المنطقة تحالف مكة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وبالتالي بدأت إسرائيل تستشعر فقدان زمام المبادرة على المستوى الإقليمي. لذلك نتنياهو يدفع باتجاه تصعيد الوضع في محاولة لعكس هذا المسار، لكن الدافع الانتخابي أعتقد بأنه موجود وقائم. الشق الثاني من سؤال حضرتك أنه هل يمكن أن يتغير السلوك الإسرائيلي بعد الانتخابات؟ هذا طبعا يتوقف على نتائج الانتخابات. ما إذا كان نتنياهو سيستمر في السلطة، إذا استمر نتنياهو في السلطة هذا يعني أننا سنكون أمام فترة طويلة من الاضطرابات في هذه المنطقة. سيحاول نتنياهو إشعال المنطقة بشكل أكبر. حتى لو خسر نتنياهو هذه الانتخابات وجاءت حكومة جديدة على سبيل الافتراض، لا يعني بالضرورة أن نشهد تحول جذري في الموقف الإسرائيلي في المنطقة.
1: ختاما وفي دقيقة، إلى أي مدى يمكن الربط بين الوضع الميداني والسياسي على السواء وتجديد توصيف أو تصنيف حزب الله على أنه منظمة إرهابية وفرض عقوبات على جهات مرتبطة به، وأيضا الحصار وتشديد الحصار والمزيد من العقوبات على إيران؟
0: هذه الخطوة الأمريكية جزء من استراتيجية الضغط القصوى على حزب الله، يعني لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأنه القوة العسكرية وحدها والدور الإسرائيلي وحده لن يكون كافيا لتقوية حزب الله وإضعاف

0: فيه بشكل أكبر، حتى أنه يعني هذه العقوبات لم تستهدف حزب الله وحده، حتى حلفاء لحزب الله. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعزل حزب الله داخليا بشكل أكبر، تريد أن تخنقه ماليا. وهذا النهج أيضا ينطبق على إيران. لاحظ بأنه أيضا استراتيجية العقوبات تجاه حزب الله تزامنت مع استراتيجية تصعيد الضغوط الاقتصادية والعزلة الاقتصادية على إيران بشكل أكبر. وهذا يعكس النمط الجديد من التحول الأمريكي في هذه الحرب. لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على القوة العسكرية وحدها لتحقيق أهداف هذه الحرب، سواء ضد إيران أو ضد شبكة وكلائها في المنطقة. انتقلت إلى مستوى الضغط الاقتصادي الأقصى على إيران وعلى شبكة حلفائها في المنطقة، وأيضا دعم الحكومات المحلية في الدول التي ينشط فيها وكلاء إيران كلبنان والعراق من أجل التعامل مع معضلة الحلفاء أو وكلاء إيران في المنطقة. الضغط الاقتصادي سيكون مؤلم لحزب الله، لكن حتى لا أتصور بأنه هذا الضغط يمكن أن يؤدي إلى تغيير أو إزالة حالة الجمود الموجودة حاليا في ملف حزب الله. الأخطر ما في هذا الأمر أنا بتقديري أنه الإشارات التي تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قدرتها على تشكيل السلوك الإسرائيلي في لبنان، وهذا مهم. يعني الآن اللبنانيون يترقبون ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال فعلا حريصة على الحفاظ على نوع أو على مستوى من التهدئة يمكن أن يساعد في مواصلة هذه المفاوضات. لكن إذا ذهبت إسرائيل بعيدا في تصعيد الوضع، لا أعتقد بأنه هذا المسار التفاوضي سيكون له أي قيمة بالنسبة للحكومة اللبنانية.
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي 100 يوما منذ منحها الثقة وبدء عملها وفق برنامج حكومي مليء بتحديات كبرى وسط ظروف داخلية وإقليمية مضطربة، من حصر السلاح إلى مكافحة الفساد وأنين الاقتصاد، ملفات مثقلة بالأزمات. تفاصيلها يجملها لنا الزميل أواب أيوب.
1: 100 يوم على بدء عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حكومة ينقصها 9 وزراء وتبنت أكثر الملفات تحديا، حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وهيكلة الاقتصاد. خلال 100 يوم الماضية تحركت حكومة الزيدي ضمن ملفات ثقيلة وجازفت بفتح أبواب سياسية وأمنية مغلقة، بدءا بملف سلاح الفصائل الذي يرى الزيدي وجوده يشكل بيئة طاردة للاستثمار ويؤثر سلبا في علاقات العراق مع دول أخرى خصوصا دول الجوار. لا يزال هذا التحدي قائما مع قرب انتهاء المهلة الحكومية للفصائل في نهاية سبتمبر المقبل، في وقت تواصل فيه بعض الفصائل رفض تسليم السلاح وتهاجم رئيس الوزراء. في ملف هيكلة وإصلاح الاقتصاد، وجهت حكومة الزيدي أنظارها منذ الأيام الأولى إلى النفط الذي يشكل الأساس في الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 94% من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بالإنفاق العام والقطاع المصرفي والضرائب والجمارك والقطاع الخاص. لكن هذه التحديات تزداد صعوبة مع استمرار تعطل تصدير ونقل النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع الحكومة من جهة إلى اتباع سياسة التقشف ومن جهة أخرى إلى الاقتراض لسد العجز، في وقت بلغت فيه الديون الداخلية والخارجية في الأساس نحو 137 مليار دولار أمريكي. بموازاة ذلك وخلافا لحكومات سابقة، تحركت حكومة الزيدي ضد سياسيين ومسؤولين في قضايا الفساد، وألقت السلطات القبض على عدد منهم. وبينما تواجه الحملة تشكيكا في فعاليتها وملاحقتها كبار الفاسدين، تقول الحكومة إن حملتها ليست عملية استئصال للفساد، وإنما مكافحة تدريجية له.
0: ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري. دكتور إحسان، أهلا ومرحبا بك. 100 يوم على تولي السيد علي الزيدي رئاسة الحكومة العراقية، ما أبرز ما تم إنجازه ويمكن رصده؟
2: شكرا على الاستضافة.

0: أستعير يعني من مقدمتك سيد العزيز أنها واجهت تحديات، وفيما يبدو بأن هذه التحديات هي أكبر بكثير من أن تحصد الحكومة فارقا على مستوى أدائها، خصوصا في ظل منهاجها الوزاري، لكن فيما يبدو بأنها تقدمت كثيرا في ملف مكافحة الفساد، يعني قياسا بالملف الضاغط الآخر وهو تفكيك سلاح الفصائل المسلحة. فيما يبدو بأن الحكومة تتراجع في ملف الفصائل، خصوصا وهي أبدت مرونة على الموعد الذي ألزمت نفسها به 30 من سبتمبر القادم، ولذلك يبدو بأن تحديات سياسية أمنية هي من جعلت الحكومة تتراجع في هذا الملف. اقتصاديا من وجهة نظري هي أوقفت الانهيار المالي الكبير جدا الذي تسببت به حكومة السيد محمد الشياع السوداني، وبالتالي تحدث اليوم رئيس الوزراء عن ما يقارب عن عجز وديون خارجية أو حتى داخلية وصلت إلى ما يقارب 200 مليار دولار أمريكي، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد رقم كبير جدا قياسا بالدين العام السابق لكل الحكومات الماضية. لذلك أنا أتصور أنه قياسا بمستوى التحديات التي اتفقنا عليها يبدو بأنها إلى الآن متماسكة، لكن هذا لا يعني من أن الحكومة لا يمكن أن تحقق فارقا، خصوصا أنه في أهم ثلاث ملفات فيما يبدو بأنها ستتبع مقاربة جديدة في قضية مكافحة الفساد وحتى في قضية عصر السلاح بيد الدولة أو حتى التعاطي مع التحديات الاقتصادية.
1: فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، تحدثت عن تراجع أو ربما مرونة، وصفتها بهذين الوصفين. هذا التراجع أو هذه المرونة، هل هي مفيدة في هذا المسار أم ربما تكون معرقلة، خاصة أن مهمة التحالف الدولي في العراق ستنتهي بحلول 30 من سبتمبر المقبل، أي نحن أمام 40 يوما تقريبا؟
0: يعني إذا ما دفعت المرونة نحو قبول الفصائل المسلحة بالانخراط بالدولة وعدم تشكيلها يعني تهديدا داخليا أو حتى خارجيا، خصوصا ما بعد استهدافات الفصائل المسلحة للمملكة العربية السعودية، أنا أعتقد يعني يمكن الذهاب مع هذه المرونة والتعاطي معها. لكن إذا امتنعت الفصائل فبتصوري أن الحكومة ستخسر هذا الملف بشكل كامل، يعني خصوصا وأن هناك انتظار وترقب للثلاثين من أيلول سبتمبر القادم، الموعد للانسحاب وأيضا لنهاية ما يعرف بملف السلاح خارج إطار الدولة. أنا أعتقد أن أي تراجع من قبل الحكومة أمام هذا السلاح الخارج عن الدولة سيكون له آثار كبيرة، ليست داخلية فقط وإنما خارجية، خصوصا وأن ملف يعني حصر السلاح بيد الدولة تفكيكه، يعني سواء كان سلاحا متوسطا أو حتى ثقيلا، هو قبل أن يكون ضرورة عراقية هو اشتراط أمريكي، ولذلك تضع واشنطن حكومة الزيدي ضمن دائرة الاختبار، وهذا الاختبار يعني وفق الرؤية الأمريكية يرتبط حصرا بهذا السلاح، سلاح الفصائل الحليفة لإيران، ولذلك أي مرونة تبديها بدون تنازلات أنا أعتقد سيكلف الحكومة ومستقبلها السياسي الكبير.
1: يعني هذا الاختبار ما يمكن أن ينتج عنه في حال لا سمح الله يعني لم تكن النتائج كما ترجوها الحكومة؟
0: يعني واحدة من الأمور التي تلوح بها إدارة الرئيس ترامب هو إخضاع هذه الفصائل إلى عقوبات كبيرة جدا، هذا من جانب. من جانب آخر حتى ما يعرف ب يعني العقوبات الأخيرة التي صدرت يوم أمس من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتجاه إيران ستطبق بشكل كامل بدون استثناء العراق، والعراق يعني ميزان التبادل التجاري ما بينه وما بين إيران يصل إلى ما يقارب 12 مليار دولار أمريكي، فضلا عن كثير من هذا سيؤثر بشكل كبير جدا طبعا، فضلا عن ما تلوح

0: تروح به الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بعض الدول الإقليمية ومنها العربية، أن العراق سيتعرض إلى عزلة إقليمية ودولية، وهذا قد يكون من وجهة نظري هو الأكثر ثقلا على العراق، يعني أن تنقطع علاقاته. وبالتالي نحن أمام سيناريوهات يعني تكاد تكون صعبة ومعقدة أمام رئيس الوزراء الحالي، يعني بالنسبة لملف حصر وتفكيك السلاح يعني للفصائل المسلحة.
1: نعم، اسمح لي دكتور إحسان أن أتكئ على آخر فكرة تفضلت بها وأدلف منها إلى السياسة الخارجية سواء إقليميا أو دوليا بالنسبة لحكومة الزيدي. ما الذي تحقق خلال هذه الأيام المئة على مستوى السياسة الخارجية، وما الذي يؤمل أن يتحقق؟
0: أنا أعتقد في هذا الملف استطاع أن يحقق تقدما، يعني قياسا بالحكومة السابقة. أولا طبيعة التعاقدات التي أجراها العراق بالتحديد في زمن حكومة السيد الزيدي مع تركيا، يعني إعادة تفعيل ضخ النفط وأنبوب النفط كركوك جيهان التركي، أيضا الاتفاقات مع سوريا، التقارب مع سوريا، وأيضا طبيعة العلاقات، مد العلاقات مع السعودية. هناك وفد كبير الآن يزور السعودية. فلسفة السياسة الخارجية في زمن حكومة السيد الزيدي يبدو مقبولة إلى حد هذه اللحظة، يعني هو أن يذهب باتجاه يعني إيجاد مراكز قوة من خلال الدول يمكن التعامل معها على حساب ذلك تلك العلاقات الأحادية مع إيران. لكن إلى أي مستوى يمكن أن يصل بهذه العلاقات؟ أنا أعتقد أيضا ستكون أمامه تحديات كبيرة، خصوصا وأن هناك بعض الأطراف الداخلية غير راغبين بأن يطور العراق علاقاته مع دول جواره الإقليمي أو حتى العربي.
1: هذه الأطراف ما مدى تأثيرها في السياسات الخارجية دكتور أحسان؟
0: مؤثرة بشكل كبير جدا. هنا أنا أستند إلى حكومات سابقة كانت راغبة بتفعيل مسار لعلاقات دبلوماسية مع دول الجوار العربي والإقليمي، لكن أحبطت هذه الأطراف الداخلية كثير من خطوات الحكومات السابقة، وقعت كثير من الاتفاقات يعني مع تركيا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع المملكة العربية السعودية. هناك مجالس تنسيق كبيرة تجارية اقتصادية لكنها لم تفعل. هذه الأطراف لا تزال تصر على أن العراق يجب أن يكون أحادي في علاقاته، وبالتالي أثرت. أعتقد أنه إذا استمرت هذه الأطراف بالضغط على رئيس الوزراء قد لا يحدث تقدم كبير جدا في علاقات العراق، وسيستمر ملف العلاقات الخارجية رهين لهذه الأطراف.
1: يعني في ملف ذو صلة أيضا العراق يعاني من صعوبات في تصدير نفطه عبر الخليج العربي ومضيق هرمز، هل هناك إمكانية لإيجاد بدائل ربما تكون أكثر مرونة، سيما وأن النفط هو الصادرة الأهم وربما يرى البعض أنها الوحيدة للعراق في هذه المرحلة؟
0: يعني أولا يبدو اتفاقية أنقرة أنقذت العراق وطوق نجاة، خصوصا ما بعد غلق مضيق هرمز وعدم أعطاء العراق استثناء من قبل إيران، ولذلك عادة ضخ النفط من خلال تركيا عبر ميناء جيهان. أنا أعتقد هذا واحد من أهم يعني القرارات التي اتخذها العراق، فضلا عن ذلك الاتفاقية التي وقعت مع حكومة الرئيس أحمد الشرع لغرض مد أنبوب حديث بانياس. أنا أعتقد هذا أيضا مهم لكي يتخلص العراق من ضغوط مضيق هرمز طبعا. والآن الحديث يتم على يعني على طاولة رئيس الوزراء أو حتى وزارة النفط هو إعادة التصدير أو إنشاء خط أنبوب البصرة ميناء العقبة، والوفد الآن الذي يزور

0: المملكة العربية السعودية برئاسة وزير النفط العراقي هو للبحث في آلية تعاون وتنسيق مع الرياض لغرض يعني العمل على تفعيل يعني نوع من الصادرات أو حتى التعاون في المجال في مجال الطاقة. هذا كله أنا أعتقد هو هذا جزء من يعني محاولة إيجاد منصات بديلة.
1: هل هناك توافق بين الفرقاء جميعا على إيجاد هذه البدائل دكتور أحسان؟
0: أعتقد أنهم مضطرين للذهاب نحو هذه البدائل، هم لا يمتلكون طرف الاختيار. يعني فيما سبق كانت هناك يعني عمليات إحباط سياسي يعني فيما يعرف بميناء العقبة، أيضا كان هناك من يرفض يعني التعامل مع سوريا الجديدة يعني على مستوى الاقتصاد الأمن يعني حتى في مجال الطاقة، لكن تم تجاوز هذا حتى في قضية يعني مد إعادة تفعيل الاتفاقية مع الجمهورية التركية. كانت هناك أطراف تحاول منع هذا الاتفاق لكن تم. طبعا هذا الأمر أيضا ينسحب على الاتفاقات مع المملكة العربية السعودية. الآن هذه الأطراف هي مضطرة يعني في ظل الانهيار المالي، أيضا في ظل سوء خدمات، فبالتالي أعتقد هم لا يمتلكون القدرة على الضغط، وهذا ما شجع حكومة الزيدي إلى أن يتحرك باتجاه هذه الدول.
1: يعني هذه الأطراف التي تفضلت بالحديث عنها دكتور أحسان والتي أسلفت القول بأنها تريد للعراق أن تكون علاقاته الخارجية أحادية، ألا يمكنها أن تمارس دورا إيجابيا في هذه المرحلة للضغط على إيران أيضا لتسهيل عبور النفط العراقي عبر مضيق هرمز؟
0: لا أتصور من أنها تمتلك القدرة على التأثير. يعني أولا حاول رئيس الوزراء وفيما بعد الإطار التنسيقي وهو البيئة السياسية لرئيس الوزراء في قضية في أكثر من ملف، يعني ملف النفط، ملف الفصائل المسلحة، ولم تبدي إيران أي مرونة. يعني حتى زيارة قاليباف حينما تم الطلب منه بضرورة أن يكون هناك استثناء للعراق لمرور شحنات النفط إلى الأسواق العالمية قال لا بد أن أعود وأستحصل قرارا من هناك. وبالتالي لا أتصور من أن حلفاء إيران العراقيين قادرين على التأثير، خصوصا وأن إيران لا تزال تنظر إلى ورقة مضيق هرمز على أنها ورقة ردع، وبالتالي هي لا تريد أن تفرط بهذه الورقة.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد دكتور أحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في العراق.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يعلن الجيش الكوري الجنوبي انتهاء المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة قبل أيام من موعدها المقرر، بعدما كان من المقرر أن تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، في حين وصف الرئيس الأمريكي التدريبات بأنها عدائية تجاه كوريا الشمالية، فقرر تقليصها بشكل مفاجئ.
1: 10 صواريخ باليستية أطلقت من كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي بمسافة بلغت نحو 300 كيلومتر لكل صاروخ. الرئاسة الكورية الجنوبية وصفت الإطلاق بالعمل الجسيم الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، وعقدت اجتماعا أمنيا طارئا بالتزامن مع أمر الجيش بالحفاظ على الجاهزية الكاملة. هذا الإطلاق الذي يمثل الاختبار الصاروخي 11 لبيونغ يانغ هذا العام تزامن مع إعلان القوتين الأمريكية والكورية الجنوبية إنهاء مناورات أولتش فريدم شيلد المشتركة قبل موعدها بستة أيام، تنفيذاً لأمر مفاجئ من الرئيس ترامب بخفض حجم التدريبات ومدتها. وبرر ترامب القرار بعلاقته الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي وبرفض سول دعم واشنطن في حربها مع إيران.
2: لدي بالفعل علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، وقد رأيتم ذلك. هو لم يحب بايدن ولا أوباما، ولم يكن يحب أحدا، لكنه يحبني وأنا أحبه. كما أنني لم أكن سعيدا عندما قالت كوريا الجنوبية إنها غير مهتمة بمساعدتنا بشأن مضيق هرمز،

0: رغم أنها تحصل على 60% من نفطها عبر المضيق. لذلك شعرت أن إجراء مناورة عسكرية ضخمة كان أمرا مهينا لشخص كان ملتزما بسلوك جيدا جدا على الأقل خلال فترة ولايتي.
1: وفي بيونغ يانغ اكتفت شقيقة الزعيم الكوري كيم يو جونغ بوصف الخطوة الأمريكية بأنها غير كافية، مؤكدة أن الطابع الاستفزازي للمناورات لن يتغير بمجرد تقليص مدتها. ويثير قرار ترامب مخاوف جدية من انسحاب أمريكي تدريجي من آسيا، ما يزيد قلق الحلفاء الآسيويين من الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية. فقد سبق هذا القرار سحب صواريخ اعتراضية من منظومة ثاد من سول ونقل آخر حاملة طائرات كانت موجودة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط، كما تراجعت عمليات عبور السفن الأمريكية بمضيق تايوان بنحو 50% مقارنة بولاية ترامب الأولى، بالإضافة إلى تغيير اللهجة الأمريكية تجاه الصين وتايوان.
2: وينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية دكتور نبيل سرور. دكتور نبيل أهلا ومرحبا بك. أريد أن أبدأ معك من أهمية هذه المناورات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية من ناحيتين، ناحية الحضور الأمريكي العسكري في شرق آسيا والناحية الأخرى الضمانات الأمنية التي يشكلها هذا الحضور للحلفاء هناك.
3: بالفعل تحياتي لك أستاذ رائد وللمشاهدين الكرام.
2: أهلا بك.
3: يعني ما من شك بأن المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية هي عبارة عن تقليد استراتيجي سنوي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع حليفتها كوريا الجنوبية، ويتزامن هذه المناورات بشكل ثابت ودائم في شهر أغسطس آب وبدايات شهر أيلول عام تأسيس كوريا الشمالية، وهو رسالة أمريكية كورية جنوبية لكوريا الشمالية خصمها اللدود. ولكن الملفت هذه السنة أن هذه المناورات الكبرى التي كان خطط لها توقفت عن فعالياتها قبل 7 أيام من انتهائها، وبالتالي طرحت مجموعة من الأسئلة حول هذا الأمر. الملفت أن الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي طلب من القيادة الأمريكية إيقاف هذه المناورات كونها ربما تزعج أو ربما تترك انفعالا لدى بيونغ يانغ خصمه اللدود، وأيضا بعث كما تفضلتم بالتقرير بمجموعة من الرسائل الإيجابية تجاه جيم كونغ أونغ، وقال بأنه هناك كيمياء بين الرجلين وبأنه ذاهب ربما إلى علاقات ودية معه. طبعا بصرف النظر عن مزاجية الرئيس ترامب، ولكن أعتقد بأن إيقاف المناورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية هو رسائل في عدة اتجاهات يمكن الحديث عنها. أولا رسالة باتجاه الصين في سبيل عدم ربما احتواء كوريا الشمالية وجعلها ضمن دائرتها. الأمر الآخر هو رسالة إلى كوريا الجنوبية لكي لا تتكل كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا رسالة إلى كل الحلفاء بأن هناك أولويات جديدة للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب مع إيران. هناك رسائل في عدة اتجاهات، وأنا أعتقد بأن هذه المناورات التي توقفت مع كوريا الجنوبية الحليف الأساسي في منطقة شرق آسيا للولايات المتحدة الأمريكية حتما لها دلالات وأكثر من بعد
2: سياسي. يعني دكتور نبيل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بوضوح بأن هذه المناورات مكلفة لدافع الضرائب الأمريكي، هذه نقطة. النقطة الأخرى أنها ترسل رسائل سلبية إلى بيونغ يانغ، والنقطة الثالثة أن سول لم تشارك عندما طلب منها ذلك في مجهود الحرب الأمريكي على إيران. هل هذه المسائل مجتمعة أم أنها ربما يمكن تفريقها بعضها عن بعض؟
3: بكل موضوعية يمكن أستاذ رائد تفريق هذه الأبعاد التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي ترامب. أولا دافع الضرائب الأمريكي واضح جدا بأنه يتكبد خسائر كبيرة في كل الوجود الأمريكي على مستوى قواعد العالم المنتشرة، وفي الحرب مع إيران وفي دعم إسرائيل، ودافع الضرائب الأمريكي بالفعل يتكبد ربما عمليات

0: دفاعية وقائية تعتبر جزء من الأمن القومي الأمريكي بشكل غير موضوعي، هذا واضح جدا. ولا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي بمنطلق الحرص على دافع الضرائب الأمريكي أوقف هذه المناورات إذا صح التعبير. أعتقد كما قلت قبل قليل أستاذي الكريم أنها رسالة واضحة إلى الصين بأننا نتقرب من بيونغيانغ، يعني كوريا الشمالية، من رئيسها، وبالتالي عليكم أن لا تمسكوا بالورقة كوريا الشمالية، نحن نريد أيضا أن يكون
1: طب هذا
0: لنا
1: هذا السيناريو
0: موقف
1: دكتور
0: قبل صحة
1: نبيل،
0: التعبير مع كوريا
1: يعني
0: الشمالية.
1: تحدث عنه العديد من المراقبين، ولكن ما الذي يمكن أن تعطيه واشنطن لبيونغ يانغ، وبيونغ يانغ لا تستطيع أن تأخذه من بكين وموسكو الحلفاء التقليديين؟
0: طبعا يعني البعد العسكري الاستراتيجي وحماية الحضور الكوري الشمالي في المنطقة كلاعب أساسي بالفعل قد يكون لاعب إقليمي ربما تخشى منه الصين أيضا في حال لم تستطع احتوائه. ممكن أن تقدم له الدعم السياسي، الدعم العسكري، وشهدنا منذ أكثر من سنة لقاء بين الرئيس الأمريكي ترامب وجيم كونغ أون، وبالتالي أنا أعتقد بأن كوريا الشمالية ربما تتلقف هذه المبادرة لأنها أيضا يعني ربما لم تكن على وئام كامل مع الصين، هناك نقاط خلاف مع الصين، والصين تسعى إلى ضبط جيم كونغ أون. أنا أعتقد بأن ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لبيونغ يانغ هو المزيد من الدعم السياسي، المزيد ربما من الدعم الاقتصادي، وواضح جدا بأن هناك كما يقال يعني بالتعبير اللبناني قبت بات أمريكية تجاه سيئول، وسيئول درست جيدا هذا الأمر وتلقفت الرسالة في هذا المجال. وبرر الرئيس الأمريكي كما تفضلتم بأن سيئول لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد إيران، لم تقدم الكثير، وبالتالي أنا أعتقد بأن جوهر الموضوع أستاذ رائد هو ترتيب إعادة ترتيب أولويات المتحدة الأمريكية في العالم على مستوى العالم. وربما نشهد الكثير من المتغيرات، يعني نحن نعرف جيدا بأدبيات الأمن القومي الأمريكي تعتبر سيئول كوريا الجنوبية جزء من الأمن القومي الأمريكي. الآن هذا التخلي وإيقاف هذه المناورات بعد أن تحضرت كل القوات لهذه المناورات، أنا أعتقد بأن هذه رسالة
1: ولكن دكتور
0: للحلفاء
1: نبيل يعني
0: وللأعداء في
1: لو
0: هذا
1: لو
0: المجال،
1: تسمح لي
0: ورسالة بشكل
1: يعني هذه النقطة بذاتها لها وجه آخر، وهو تخوف الحلفاء من سحب الدعم الأمريكي الذي كانوا يتلقونه سابقا من واشنطن، وهذا بحسب مراقبين قد يدفع باتجاه أحد سلوكين، إما التوجه باتجاه بكين أو سباق محموم للتسلح في المنطقة، وعلى الوجهين ربما لا يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة.
0: طبعا العالم الآن أستاذي الكريم بمرحلة من التغير، نحن نشهد الكثير من النقاط الساخنة، وربما كانت منطقة جنوب شرق آسيا، منطقة بحر الصين الجنوبي، منطقة الكوريتين، منطقة المحاذية لليابان، كل هذه المناطق ربما تكون هي نقطة الاختلاف الأساسية في القادم من الأيام، التي ربما الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للتفرغ لها بعد انتهاء الحرب مع إيران. بكل صراحة المشهد غير واضح على مستوى المسرح الدولي، ربما هناك الكثير من التحالفات التي تتغير، ربما هناك قراءة أمريكية جديدة للأولويات، ربما تسعى الصين، ونحن نعرف جيدا بأن الصين تسعى لأن تكون لاعبا إقليميا يستقطب الكثير من القوى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى في سبيل قطع الطريق على الصين لكي لا ربما تأتلف مع حلفاء جدد تقطع الطين على الطريق على الصين بموضوع الحزام والطريق. وبكل صراحة شهدنا حملة أمريكية مسعورة إذا صح التعبير اتجاه توقيع دول المجاورة للصين على موضوع الحزام والطريق، وكان هناك الكثير من الدول التي اعتذرت من الصين في هذا المجال. إذا نحن أمام سباق محموم، ربما تتغير الأمور إلى واقع ميداني، ونحن نعرف مشكلة تايوان أيضا. ربما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى جر الصين إلى مواجهة بموضوع تايوان في سبيل إنهاكها كما أنهك الاتحاد السوفيتي في حربه مع أوكرانيا، وبالتالي تتربع الولايات المتحدة الأمريكية من جديد على منطق القيادة العالمية.
1: تبقى
0: الواقع
1: نقطة
0: الدولي واقع
1: واحدة،
0: متغير، نشهد الكثير من النقاط الساخنة.
1: نعم، تبقى نقطة واحدة.

0: أريد منك لو تسمح لي جوابا سريعا عليها. الرسالة ربما الآن وصلت إلى سول بشكل واضح، هل يمكن أن نشهد تغيرا في السلوك الكوري الجنوبي تجاه المتطلبات السياسية الأمريكية في المرحلة المقبلة؟
1: طبعا سيول تتلقف هذه الرسالة بشكل جدي وتدرك بأن قد يكون هناك مخاطر تحيط بها من خلال كوريا الشمالية، من خلال ربما أذرع الصين إذا صح التعبير في المنطقة، وهذا ما قد يدفع سيول إلى قراءة الوضع بشكل جيد، تحالفاتها بشكل جيد، وبالتالي قد نشهد متغيرات في منطقة آسيا الشرقية ربما تفتح المجال أمام ربما متغيرات ميدانية بعد أن ينتهي موضوع إيران وموضوع منطقة الشرق الأوسط وآسيا الغربية. أنا أعتقد بأن موضوع آسيا الشرقية سيكون أحد المواضيع الأساسية، كون الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأن التحدي الأساسي يأتي من الصين وهي تسعى في سبيل تقليم أظافر الصين في كل العالم وأيضا تحديدا في المنطقة الإقليمية. أولا أنا أعتقد بأن هناك متغيرات كبيرة في هذا المجال، قد لا تذهب سيول إلى التحالف مباشرة مع الصين أو تغير تحالفاتها لأنها لم تزل ضمن الفلك الأمريكي، ولكن قد نشهد الكثير ربما من المتغيرات التدريجية وصولا إلى تبلور المشهد في منطقة شرق آسيا بشكل نهائي إذا صح التعبير.
0: شكرا جزيلا لك من العاصمة اللبنانية بيروت، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور نبيل سرور. بهذا نصل إلى ختام ملفات العالم اليوم هذه الليلة، إلى اللقاء.

start making a run right away.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

الشقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن يفلت من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبيزشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة طفل بجروح طفيفة إثر رشق مستوطنين الحجارة تجاه سيارات المواطنين عند النفق الواصل بين بلدة بدو وقرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة شملت عدة بلدات في جنين والخليل ومخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة. في سياق متصل قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قدم تحذيرا للمستوى السياسي يؤكد فيه أن الضفة الغربية المحتلة قد تشهد انفجارا واسعا وعنيفا في أي لحظة نتيجة تدهور الأوضاع الميدانية وتصاعد التوتر.
1: تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين. في جنين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وقالت مصادر محلية إن القوات أطلقت النار عليه عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت 6 فلسطينيين خلال حملة دهم في المدينة ومحيطها، فيما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أما في الخليل فأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على الأهالي في خربة حمروش ببلدة سعير قبل أن يحرقوا منزلا فلسطينيا في المنطقة. وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة، أدان بيان عربي إسلامي مشترك استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط E1 وكذلك أعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال. ودعا وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني. من جهته وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما تشهده الضفة بأنه أخطر ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة عام 1948.
2: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل الهجنة وشتيرن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: واتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمواصلة حصار بلدة قصرة في نابلس وقطع المياه عنها في وقت يضيق فيه الخناق على الفلسطينيين وتتلاشى سبل العيش وتتهدد مساحة وجودهم. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: سجل عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين.

0: حراك سياسي وشعبي واسع يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي مع بروز تحركات فصائلية لتشكيل تحالفات عريضة تمهيدا للاستحقاقات التشريعية في وقت تتزايد فيه التحديات الميدانية والسياسية في غزة والضفة والقدس.
1: أهلا بكم وسهلا.
2: مع تسارع وتيرة التفاهمات بين قوى سياسية بارزة تتجه الأنظار إلى المشهد الداخلي الفلسطيني، حيث كشفت تقارير إعلامية عن مشاورات مكثفة لبناء تحالف وطني واسع يضم حركة حماس والجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي والملتقى الوطني وقوى مقاومة أخرى، خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لتجاوز الاستقطاب الداخلي وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر شراكة وطنية شاملة تلخص مكونات المشهد السياسي والتحديات الجغرافية في الضفة والقطاع والقدس. يأتي هذا الزخم في توقيت استثنائي ومفصلي تفرض التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية واقعا معقدا يتطلب تشديد الشرعيات وإنهاء الانقسام القائم منذ سنوات، وينظر إلى هذا التلاقي الفصائلي على أنه مسعى لتوحيد الرؤية السياسية والضغط باتجاه كسر حالة التفرد في اتخاذ القرار الفلسطيني. رغم أهمية هذه التحالفات تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة العملية الديمقراطية على تجاوز العقبات الميدانية وموقف سلطات الاحتلال، ولا سيما بشأن شمو القدس، فضلا عن البيئة القانونية والسياسية اللازمة لضمان شفافية الاستمرار في المسار الوطني. بين رهانات إنهاء الانقسام وتحديات الواقع المعقد يبقى الاحتكام إلى الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع عنوان المرحلة المقبلة للمشهد الفلسطيني ما لم تعطل سلطات الاحتلال ذلك كما جرت العادة.
0: استشهد فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين لحظة وصول جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات بحق المدنيين. أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسليم 40 شخصا أنفسهم وعودتهم إلى عائلاتهم وإلى حضن شعبهم بعد جهود أمنية وعشائرية وعائلية حثيثة. وأضافت في بيان أنها تمكنت من معالجة عدد من ملفات المنضمين إلى العصابات العميلة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما شددت قوة رادع على أن أبواب العودة وتسوية الأوضاع مفتوحة أمام من يقرر التراجع عن طريق العمالة، وأن استمرار الانخراط في خدمة الاحتلال لن يحمي أصحابه من تبعات أفعالهم وفق نص البيان. أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح جورليك أن محكمة في إسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال جورليك إن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. أدانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار، وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء ليست سوى مؤشر آخر على حالة العجز التي آلت إليها الحكومة الإسرائيلية التي تحاول أن تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو وأعوانه تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو المنطقة أو المجتمع الدولي.

0: وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا كمصدر تهديد تأتي في سياق المنافسة السياسية الداخلية، محذرة من مخاطر هذه السياسة على السلام العالمي، وشددت على استمرار وقوف تركيا إلى جانب المظلوم وتمسكها بالدفاع عن السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة مهما كانت الظروف. قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا والرئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة. وأوضح كورتولموش أن نتنياهو لن يتمكن من الإفلات من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية من خلال اتهاماته لتركيا ورئيسها، وأشار إلى أن تصريحات مكتب نتنياهو بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأكد أن نتنياهو وحكومته سيواجهان عاجلا أم آجلا المساءلة أمام القانون الدولي عن جرائم الحرب في غزة. حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى ما سمته تصعيدا غير ضروري. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة قبيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر المقبل وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي، بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم دفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. في لبنان يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، وأفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية، كما استهدف قصف إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي زوتر ودير سوريان. هذا وشن الطيران الحربي غارات استهدفت مناطق علي الطاهر والدبشة ودوحة وكفر الرمان جنوب لبنان.
1: رغم الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، تواصل إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شخصيات وتفتح بذلك سجالا بشأن سيادة الدولة ودور مؤسساتها الأمنية والسياسية. الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا بالتزامن مع تفجيرات في عدد من المناطق الجنوبية أبرزها أقضية صور والنبطية وبنت جبيل دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية بينها نواب في البرلمان وضباط في الجيش وقوات في الأمن العام، متهمة بعضهم بتقديم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. الجيش اللبناني والأمن العام رفض الاتهامات وأكد أن ولاء عناصرهما للدولة ومؤسساتها مع اعتبارهما العقوبات اعتداء سافرا على الدولة اللبنانية ومسا بسيادتها. بدوره وصف حزب الله العقوبات بأنها محاولة لترهيب المؤسسات اللبنانية والضغط على الدولة، فيما أكدت حركة أمل أن العقوبات بحق مسؤولين فيها استهداف لدورها السياسي في البلاد. يأتي ذلك بعد قرار أمريكي بتمديد توصيف حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على شبكات تمويل الحزب وكشف صلاته وتبعيته للحرس الثوري الإيراني. وبذا قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم الحزب لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة. ومع تداخل المسار الأمني والسياسي في لبنان واستمرار واشنطن في رعاية الاتصالات بين بيروت وتل أبيب، تبقى قدرة الدولة اللبنانية على تثبيت

0: سيادتها في صلب المشهد.
1: أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور العسكرية في شمال غربي سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنى التحتية السورية وتدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها وإعادة بناء مؤسساتها، وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وإن واشنطن تراقب ما يحدث. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة بكاملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني أنها تسيطر على مناطق برية واسعة وفق تعبيره. فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران في موقع قوة وإن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بيزشكيان أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أن هناك من لا يعرفون ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلقون تصريحات لا مبالية.
2: بين دعوات لإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه بيزشكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية وأنها لم تبدأ حربا قط لكنها بالمرصاد لأي عدوان، كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بالأداة الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
3: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
2: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هويتها؟
1: بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزيران أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم حرية الملاحة وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وتواصل طهران ومسقط مباحثاتهما من أجل التوصل إلى صيغة

0: لمسار مؤقت بديل في المضيق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية. واعتبر باقاي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العمل جار لوضع آليات لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة، مستبعدا حدوث تصادم عسكري. يأتي ذلك في وقت تتم فيه حكومة الزيدي 100 يوم منذ منحها الثقة وبدء عملها الذي باشرته وفق برنامج حكومي مليء بتحديات كبرى وسط ظروف داخلية وإقليمية مضطربة.
1: 100 يوم على بدء عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حكومة ينقصها 9 وزراء وتبنت أكثر الملفات تحديا، حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وهيكلة الاقتصاد. خلال 100 يوم الماضية تحركت حكومة الزيدي ضمن ملفات ثقيلة وجازفت بفتح أبواب سياسية وأمنية مغلقة، بدءا بملف سلاح الفصائل الذي يرى الزيدي وجوده يشكل بيئة طاردة للاستثمار ويؤثر سلبا في علاقات العراق مع دول أخرى خصوصا دول الجوار. لا يزال هذا التحدي قائما مع قرب انتهاء المهلة الحكومية للفصائل في نهاية سبتمبر المقبل، في وقت تواصل فيه بعض الفصائل رفض تسليم السلاح وتهاجم رئيس الوزراء. في ملف هيكلة وإصلاح الاقتصاد، وجهت حكومة الزيدي أنظارها منذ الأيام الأولى إلى النفط الذي يشكل الأساس في الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 94% من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بالإنفاق العام والقطاع المصرفي والضرائب والجمارك والقطاع الخاص. لكن هذه التحديات تزداد صعوبة مع استمرار تعطل تصدير ونقل النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع الحكومة من جهة إلى اتباع سياسة التقشف ومن جهة أخرى إلى الاقتراض لسد العجز، في وقت بلغت فيه الديون الداخلية والخارجية في الأساس نحو 137 مليار دولار أمريكي. بموازاة ذلك وخلافا لحكومات سابقة، تحركت حكومة الزيدي ضد سياسيين ومسؤولين في قضايا الفساد، وألقت السلطات القبض على عدد منهم. وبينما تواجه الحملة تشكيكا في فعاليتها وملاحقتها كبار الفاسدين، تقول الحكومة إن حملتها ليست عملية استئصال للفساد، وإنما مكافحة تدريجية له.
0: هز انفجار عنيف في مخزن للذخيرة منطقة الغيران جنوب مصراتة الليبية وسط تطاير قذائف ومواد متفجرة من موقع الحادث. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار تلاه انفجارات متتالية ناجمة عن اشتعال محتويات المخزن، ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان في محيط المنطقة. هذا ولم ترد معلومات رسمية بشأن أسباب الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه، فيما تتواصل الجهود الميدانية لاحتواء الحادث ومنع امتداد تأثيره إلى المناطق المجاورة. رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية نحو التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى طرابلس عقب يوم من إعلان البعثة الأممية في ليبيا توقيع أعضاء لجنة الحوار الليبي المصغرة 4+4 في تونس على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات. واعتبرت السفارة الأمريكية أن اتفاق أعضاء لجنة 4+4 يمثل تقدما مهما نحو مسار موثوق يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ناجحة في البلاد. وأكدت أن واشنطن ستواصل دعم الحوار بين الأطراف الليبية والعمل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي مستدام، كما ستواصل دعم لجنة 4+4 لإنشاء سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إدارة شؤون ليبيا بكاملها. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين في هجوم روسي على متجر في وسط أوكرانيا. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
2: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما يعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلينسكي أيضاً أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقاً داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان، تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة، فنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن يفلت من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبيزشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر.
5: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة

أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: بعد مقتل محمد غميرة أثناء التحقيق معه في اللاذقية، الحكومة تحقق والشعب ينتفض، وفي المشهد رسالة إيجابية: سوريا الجديدة لا تتستر على الخطأ، زمن الظلم والإفلات من العقاب انتهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم. سوريا تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. انهيار منجم ذهب إفريقيا يبتلع أكثر من 100 شخص. مذيعة أمريكية تهاجم زميلتها داخل غرفة الأخبار. ومجهول بقناع دمية يثير الرعب في شوارع فيلادلفيا. ثلاثة أيام من التحقيق انتهت بإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية بعد ثبوت صفعه للشاب السوري محمد غميرة على رقبته أثناء التحقيق معه. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة أعلنت نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في اللاذقية بعدما أثارت قصته غضبا وجدلا واسعا في الشارع السوري. نشاهد جزءا من المؤتمر الصحفي.
1: وبتاريخ 8 شهر آب تم إخراج محمد غميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد الجواد. وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد غميرة أثناء التحقيق معه. وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد غميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة. ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد غميرة، طبعا من جهة اليسار بهالمكان.
0: لكن نتائج التحقيق حملت أيضا تفصيلا طبيا مهما، إذ خلصت إلى أن السبب المباشر للوفاة هو مضاعفات نزف دماغي بسبب مرضه بالنعور، وأن الأطباء لم يجدوا كسورا في الجمجمة أو جروحا رضية أو علامات عنف شديدة، مع التأكيد أن النزيف لدى المصاب بالنعور قد يحدث نتيجة رض خفيف. قصة محمد غميرة بدأت عندما استدعي إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية ادعاء مالي بحقه، وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاما يعاني من مرض النعور وهو اضطراب في تخثر الدم. وبحسب رواية أسرته دخل غميرة قسم الشرطة بحالة صحية مستقرة قبل أن تتدهور حالته بعد توقيفه، وينقل لاحقا إلى مستشفى اللاذقية الجامعي مصابا بنزيف دماغي لتتفاقم حالته الصحية ويفارق الحياة في 16 أغسطس. الصور والمعلومات التي انتشرت عن حالة غميرة أشعلت موجة من الغضب والتساؤلات، ودفعت وزارة الداخلية إلى توقيف 7 أشخاص وتشكيل لجنة للتحقيق. ووسط هذا الجدل كان لعم الفقيد الدكتور عصام غميرة تعليق خلال المؤتمر الصحفي، نستمع إليه.
2: سجن سجن الأجواء على السجن، وأنا اللي شفته أنا مسجون سابقا سنتين، مع شو هي سجون سابقا والسجن اللي شفته بسجن خمسة جون. ما لا والله فقلته وما لا أقوله ليس ريال ولا أكثر. وأنا بعد التصريحات صراحة للصحفيين توقعت حدا يسألني مدير المنطقة، حدا مسؤول البيت شو حكيت ومش حكيت، ما حدا سألني، ما حدا قال لي شو. فكان الحرية الشخصية بعد زيارة السجن وسائر العناصر الموجودين مين كان مناوبين مين كل سؤال على حدة والسجنات مين يعني

0: أنا الشيء الشفافية شفناها لما حاجة أبداً أبداً ما عمل شك أبداً بنزاهة اللجنة.
1: هذه القضية تحولت إلى نقاش واسع بين السوريين حول أداء المؤسسات الأمنية وحدود استخدام القوة أثناء التحقيق ومسؤولية الدولة عن حماية الموقوفين ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الخاصة. هناك من رأى في سرعة تشكيل لجنة التحقيق وإعلان نتائجها مؤشرا على وجود محاسبة وعدم التستر على التجاوزات، ومن رأى أن وفاة غميرة تفرض مراجعة أوسع لآليات التوقيف والتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تباينت المواقف الشارع السوري حول القضية، نشاهد بعضا منها.
2: تخلصنا من هذاك النظام، كمان نحن هلا نرجع مثل ما كنا؟ ما بصير هذا الحكي معي. نحن عنا دولة وحلوة وعين الله عليها وبتشهي والله.
3: بس كيف الحل برأيك لازم ما تتكرر هاي الأمور؟
2: يعني الحل بده يتحاسب اللي يعمل هالشغلة، هذا الحل.
3: نحن خلصنا من هذاك النظام البائد وجدنا حكومتنا مثل ما بيقولوا ابونا وامنا، هي عارف شلون ما بيصير انه تساوي هذا الشغل. يعني بعد هذا الجهاد 14 سنه هذا رجع كرر المشهد نفسه، ما بيصير والله. نتأمل من حكومتنا انه تعامل المواطنين افضل من هيك.
4: اليوم انت اليوم لما بدك تحقق مع حدا صار في اساليب تحقيق حديثه ومتطوره، ولازم الدوله السوريه تتبع هاي الاساليب. اليوم التعذيب ما عاد صفى اسلوب من اساليب التحقيق اساسا، فلازم الدوله بدايه تعتمد عقوبة صارمة باتجاه أي عنصر من العناصر بفكر مجرد تفكير أنه يعذب أي متهم بأي.
1: التحقيق القضائي ما زال مستمرا مشاهدينا الأحبة، والنيابة العامة أكدت أن نتائج اللجنة الوزارية لا تلزم القضاء، وأن التحقيق قد يتوسع لتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وفاة محمد غميرة. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لرصد تفاعل السوريين مع قضية محمد غميرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع عمر إدلبي الذي كتب قائلا. عمر يقول: دماء المواطنين وكرامتهم يجب أن تظل مصونة فوق أي اعتبار في الدولة التي ضحى فيها ملايين السوريين من أجل حريتها واستعادتها. أيضا تعليق آخر لأحمد حذيفة: الكرامة والحرية هي ما ينبغي أن يصان في سوريا الجديدة عن سوريا الأسدية قبل وأثناء وبعد أي عمران وخدمات وحضارة. إبراهيم يقول: ثم دور يجب أن يقوم به مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تقييم حالة حقوق الإنسان ومتابعة حقوق الموقوفين والكشف عن مراكز الاحتجاز والسجون. وائل كتب قائلا: نريد الحقيقة ولو كانت أسوأ مما قيل، ونريد المحاسبة حتى آخر مسؤول تثبت مسؤوليته، لكننا نرفض المعادلة التي أصبحت فيها براءة الدولة تحتاج إلى دليل بينما إدانتها تحتاج إلى منشور. في دقائق معدودة تحولت رحلة البحث عن الرزق وسط الصخور إلى فاجعة إنسانية مؤلمة بعد أن انهارت الأرض فجأة فوق رؤوس المئات من البسطاء الباحثين عن الذهب في أقصى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، وتحديدا في قرية زامبوي التابعة لإقليم نانما بيري بالقرب من الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد العمال على أدوات وتقنيات بدائية وحرفية بسيطة للتنقيب داخل منجم ذهب مفتوح غمرت الرمال العشرات بشكل مفاجئ إثر انهيار أرضي. لنشاهد. المأساة لم تقف عند حدود الانهيار الأول، بل تضاعف حجم الكارثة الإنسانية نتيجة

0: جتاد تدافع المئات من الأهالي والمواطنين البسطاء نحو موقع الحادث فور سماعهم النبأ في محاولة عفوية لانتشال ذويهم المحتجزين تحت الأنقاض. ومع استمرار عمليات الحفر اليدوية حدثت انهيارات أرضية متعاقبة وتصدعات في التربة ما أدى إلى محاصرة البعض ليتعاظم المشهد المأساوي. البيانات والأرقام الرسمية الصادرة من الصليب الأحمر المحلي أكدت ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 100 قتيل تم انتشال جثامينهم من وسط الرمال، في حين يظل العشرات في عداد المفقودين تحت الركام. هذه الكارثة مشاهدين الكرام لفتت الأنظار إلى حوادث المناجم المتكررة، حيث يواجه العمال تحديات ومخاطر بالغة جراء غياب أليات السلامة المهنية. الآن أيها الأحبة نذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وهذه الحادثة المأساوية. إذن نبدأ مع حمود. مأساة مؤلمة تكشف الوجه القاسي للفقر، أن يخاطر الإنسان بحياته تحت الأرض من أجل دولارين فقط في اليوم أمر يفوق الوصف. المال يمكن تعويضه، أما الأرواح فلا تعوض. إبراهيم يقول عندما يترك الإنسان يعمل بلا حماية أو اشتراطات أقول السلامة لا يكون الأمر مجرد حادث بل كارثة. فوز عمر يقول لقمة العيش صعبة، والأصعب أن الناس في أوطانهم تتعب بل يموتون مقابل حفن جنيهات من أجل أن يعيش أغنياء العالم ويزدادوا ثراء. ناني تقول يبحثون عن الذهب ويتقاضون 7 ريالات وفي النهاية يموتون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن المذيعة الأمريكية تارين أشر على موعد جديد من الجدل والإثارة، وهذه المرة بعد أن انتشر لها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله المذيعة الأمريكية وهي في حالة من الغضب بسبب حديث لها مع زميلتها داخل غرفة الأخبار. تارين لم تتمالك نفسها في الفيديو المنسوب لها وتساءلت فيه غاضبة ما هذا بحق الجحيم، كوني ناضجة. دعونا نشاهد ما حدث.
1: In here and said something about marking off. Go ahead. I don't think you are. You're walking out really angry. Jeez, oh Pete. Can I feel please finish what I'm gonna say? Grow up.
2: Yes.
1: I'm so done with her antics telling us.
0: إذن هذا الفيديو مشاهدينا الأحبة الذي أثار عاصفة حادة من الجدل والانتقادات، قيل أنه يعود إلى عام 2023 ولكن أعيد نشره حديثا. محطة فوكس 2 ديترويت التلفزيونية أوقفت أشر عن الظهور على الهواء في نوفمبر الماضي قبل أن تفصلها لاحقا، مبررة ذلك بأن أسلوبها غير مهني وتنتابها نوبات غضب متكررة تجاه زملائها. لكن أشر كانت ترفض تلك الاتهامات وقررت رفع دعوى قضائية ضد المحطة بسبب ما وصفته بسوء المعاملة معها وما تتعرض له من تمييز داخل بيئة العمل. لكن المحطة التلفزيونية نفت ما تدعيه أشر وقالت إنها دخلت في خلاف مع زميلها المذيع روب راجل بشأن مقابلات مع ضيوف واتهمته بالحصول على معاملة تفضيلية قبل أن تدخل في إجازة مدفوعة الأجر أثناء التحقيق معها. الآن مشاهدينا نذهب لرصد ردود أفعال منصات التواصل لنتعرف كيف تفاعلوا طبعا مع هذه القصة. شاهدوا معي. من الرائع جدا سماع الصوت الحقيقي لمذيع الأخبار. رازور يقول جيد جدا أن يقف بجوارها أحد زملاء حتى تهدأ من غضبها أثناء العمل داخل غرفة الأخبار. سليم يقول أظن أن القناة التي تم تصوير هذا المشهد بداخلها هي ذاتها من قامت ببيع مقطع الفيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. إذا قلت لكم مشاهدين الأحباء أن الزومبي والدمى المخيفة ستكون واقعا في حياتنا اليومية، ترى ما هي ردة فعلكم؟ هل تتوقعون أن يحدث ذلك؟ لعلكم الآن تفكرون وأنا أقول لكم الواقع يقول نعم، فنحن نعيش عصرا يشهد كل ما هو خارج المنطق في الحقيقة. فمن قلب فيلادلفيا فوجئ مواطنون بظهور رجل يرتدي دمية تشاكي ويطاردهم في الشوارع والطرقات، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الناس. الدمية تشاكي أو رجل مقنع كان يطرح عليهم سؤالا واحدا: هل أنت مستعد للموت؟ شاهدوا معي.

0: كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، رجل يرتدي قناع دمية شاكي طرد سيدة يبدو أنها كانت تمارس تمارينها الرياضية لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. الفكرة أن عنصري المفاجأة والرعب اجتمعا في أن واحد، ما أثار حالة من الذعر والارتباك، وهو ما عبرت عنه تلك المواطنة الأمريكية بهذه العبارات. نشاهد معا.
1: Disoriented about what his goals actually were. Like, I had bags, he wasn't reaching for those. It didn't seem like he had a clear goal to like actually get in La Colombe to do anything. So I was like, okay, well, let's see if you can fight. And he couldn't.
2: So you kicked him in the center of his chest. You yeah. like, you know, just like that.
1: Yeah.
0: شرطة فيلادلفيا من جانبها قالت إن الرجل المقنع ظهر في منطقة سنتر سيتي واستمرت تصرفاته لمدة 20 دقيقة، تمكن خلالها من مضايقة ومطاردة ما لا يقل عن 20 شخصا. هذا هو كما قالت الشرطة أوصافه، إنه رجل أسود البشرة وصاحب شعر مجعد، يرتدي ملابس سوداء أو داكنة ويحمل حقيبة ظهر. الشرطة ذكرت إن المرأة التي تعرضت للمطاردة كانت الشخص الوحيد الذي تقدم رسميا للإبلاغ عن الواقعة، رغم اعتقاد المحققين أن الرجل حاول خلال الفترة نفسها إخافة آخرين. وحاليا تواصل شرطة فيلادلفيا البحث عن هذا الرجل الذي تنكر في هوية دمية، كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عنه حين رؤيته بأي مكان. نشاهد.
3: All right, anybody that has information who this individual is, please call our tip line 215-686-TIPS.
0: ردود أفعال منصات التواصل الاجتماعي جاءت أغلبها مستنكرة ومنتقدة لما حدث ومندهشة في الوقت ذاته. دعونا نشاهد. ماجور يقول: الحكومة تثبت كل يوم أنها لن تحمينا، يجب أن ندافع عن أنفسنا في الفترة القادمة. تعليق آخر: الرجل خرج علينا بمظهر يوحي بأنه قادم من مهمة جانبية في فيلم رعب. أيضا هناك تعليق آخر لأرنود: بعد أن تم التعرف على رجل المتهم بإثارة الرعب بين المرة، يجب أن يقدم فورا للعدالة. المرأة التي وقفت في وجه تشاكي هي المرأة التي نحتاجها، ربما تترشح لمجلس الشيوخ في عام 2028. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط إعلامية وحقوقية دولية بمسؤوليته عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت أثناء محاولتها الاستغاثة بطواقم الإسعاف لإنقاذها وعائلتها المحاصرة في قطاع غزة. شاهدوا معي.
4: الدباب وين؟ الدبابة جنبكم؟
5: اه.
4: عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
5: هي بتتحرك.
4: بتتحرك؟
5: ميتين.
4: ميتين؟
5: اه.
4: وهم هلا بعثوا السيارة؟
5: اه.
4: انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
5: بالسيارة.
4: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة
5: صح؟
4: طب خليكي يا عمري بالسيارة، انا رح اتمني فاتح الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون. تمام. ايش يا عمري؟ يا حبيبتي عمر والله معك، هين انا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي اصلا اتركك. حبيبتي والله لو بايدي لاذيكي. نحكي يا الله يا رب احمينا.

امبارح ابو شقره خلاني المس هاي القمه، وانا اسا اليوم واقف عليها. بصراحه اكثر اشي بحب بهاي الرحلات والمغامرات اني قبل ما احاول بكون شايف الاشي بعيد، بس بعد ما ابدا واخذ اول خطوه بعرف انه الاشي ممكن وبس لازم احاول.

أوقف السائق شاحنة جزائري مركبته في قلب الصحراء لتقديم الماء لقطاع من الإبل عانى من العطش الشديد في لفتة إنسانية عفوية لاقت إشادة وتفاعلا واسعا. نشاهد معا.

0: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
1: الله على الهموم بس وحسب بالله ولا عند الوكيل.
2: أمان، ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
3: حبيبي يا ماما.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
1: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن يفلت من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريث عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبيزشكيان يؤكد أن الوقت

حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. مقتل 14 أوكرانيا في غارات روسية، وزيلينسكي يصف الهجوم بالوحشي ويؤكد أن بلاده سترد بقوة ويطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة طفل بجروح طفيفة إثر رشخ مستوطنين الحجارة تجاه سيارات المواطنين عند النفق الواصل بين بلدة بدو وقرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة شملت عدة بلدات في جنين والخليل ومخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة. وفي سياق متصل قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قدم تحذيرا للمستوى السياسي يؤكد فيه أن الضفة الغربية المحتلة قد تشهد انفجارا واسعا وعنيفا في أي لحظة نتيجة تدهور الأوضاع الميدانية وتصاعد التوتر.
1: تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين. في جنين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وقالت مصادر محلية إن القوات أطلقت النار عليه عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت 6 فلسطينيين خلال حملة دهم في المدينة ومحيطها، فيما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أما في الخليل فأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على الأهالي في خربة حمروش ببلدة سعير قبل أن يحرقوا منزلا فلسطينيا في المنطقة. وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة، أدان بيان عربي إسلامي مشترك استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط أي واحد، وكذلك أعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال. ودعا وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني. من جهته وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما تشهده الضفة بأنه أخطر ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة عام 1948.
2: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل الهجنة وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: واتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمواصلة حصار بلدة قصرة في نابلس وقطع المياه عنها في وقت يضيق فيه الخناق على الفلسطينيين وتتلاشى سبل العيش وتتهدد مساحة وجودهم. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: سجل عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين منذ عام 2019 بواقع 25 شهيدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 87 فلسطينيا منذ بدء رصد البيانات. وأضافت الهيئة أن 61 منهم استشهدوا منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما تصدرت رام الله والبيرة ونابلس المحافظات من حيث عدد الشهداء. استشهد فلسطيني

أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسليم 40 شخصاً أنفسهم وعودتهم إلى عائلاتهم وإلى حضن شعبهم بعد جهود أمنية وعشائرية وعائلية حثيثة. وأضافت في بيان أنها تمكنت من معالجة عدد من ملفات المنضمين إلى العصابات العميلة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما شددت قوة رادع على أن أبواب العودة وتسوية الأوضاع مفتوحة أمام من يقرر التراجع عن طريق العمالة، وأن استمرار الانخراط في خدمة الاحتلال لن يحمي أصحابه من تبعات أفعالهم وفق نص البيان. أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح غورليك أن محكمة في إسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال غورليك إن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. أدانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية التصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار. وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء ليست سوى مؤشر آخر على حالة العجز التي آلت إليها الحكومة الإسرائيلية التي تحاول أن تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو وأعوانه تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو المنطقة أو المجتمع الدولي. وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا كمصدر تهديد تأتي في سياق المنافسة السياسية الداخلية، محذرة من مخاطر هذه السياسة على السلام العالمي. وشددت على استمرار وقوف تركيا إلى جانب المظلوم وتمسكها بالدفاع عن السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة مهما كانت الظروف. قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولمش إن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا والرئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة. وأوضح كورتولمش أن نتنياهو لن يتمكن من الإفلات من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية من خلال اتهاماته لتركيا ورئيسها. وأشار إلى أن تصريحات مكتب نتنياهو بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأكد أن نتنياهو وحكومته سيواجهان عاجلا أم آجلا المساءلة أمام القانون الدولي عن جرائم الحرب في غزة. حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى ما سمته تصعيدا غير ضروري. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة قبيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر المقبل وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي، بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم دفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. في لبنان يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني. وأفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في بلدة زوترا الشرقية، كما استهدف قصف إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي زوتر ودير سريان.
هذا وشن الطيران الحربي غارات استهدفت مناطق.

0: عليا الطاهر والدبشة ودوحة وكفر رمان جنوب لبنان.
1: رغم الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، تواصل إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شخصيات وتفتح بذلك سجالا بشأن سيادة الدولة ودور مؤسساتها الأمنية والسياسية. الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا بالتزامن مع تفجيرات في عدد من المناطق الجنوبية، أبرزها أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، دون معلومات عن خسائر بشرية. فيما فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية بينها نواب في البرلمان وضباط في الجيش وقوات في الأمن العام، متهمة بعضهم بتقديم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. الجيش اللبناني والأمن العام رفض الاتهامات وأكد أن ولاء عناصرهما للدولة ومؤسساتها، مع اعتبارهما العقوبات اعتداء سافرا على الدولة اللبنانية ومسا بسيادتها. بدوره وصف حزب الله العقوبات بأنها محاولة لترهيب المؤسسات اللبنانية والضغط على الدولة، فيما أكدت حركة أمل أن العقوبات بحق مسؤولين فيها استهداف لدورها السياسي في البلاد. يأتي ذلك بعد قرار أمريكي بتمديد توصيف حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على شبكات تمويل الحزب وكشف صلاته وتبعيته للحرس الثوري الإيراني. وبذا قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم الحزب لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة. ومع تداخل المسار الأمني والسياسي في لبنان واستمرار واشنطن في رعاية الاتصالات بين بيروت وتل أبيب، تبقى قدرة الدولة اللبنانية على تثبيت سيادتها في صلب المشهد.
0: أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور العسكرية في شمال غربي سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وتدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها وإعادة بناء مؤسساتها، وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وإن واشنطن تراقب ما يحدث. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة بكاملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني أنها تسيطر على مناطق برية واسعة وفق تعبيره. فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران في موقع قوة وإن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بيزشكيان أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أن هناك من لا يعرفون ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلقون تصريحات لا مبالية.
2: بين دعوات الإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا

0: في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه بيزشكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية وأنها لم تبدأ حربا قط، لكنها بالمرصاد لأي عدوان. كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بالأداة الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة، إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
1: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
0: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة، أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هويتها؟
2: بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزيران أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم حرية الملاحة وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وتواصل طهران ومسقط مباحثاتهما من أجل التوصل إلى صيغة لمسار مؤقت بديل في المضيق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية. واعتبر بقائي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. نفذت مقاتلات الجيش السوداني غارات مكثفة على مواقع الدعم السريع في شمال وغرب كردفان. وأضافت المصادر العسكرية أن الهجمات شملت مناطق غرب بارا وأم بادر وسدري والمزروب ومدينتي الخوي والنهود في شمال وغرب كردفان، واستهدفت تحشيدات وآليات وعتادا عسكريا. وأكدت المصادر تعزيز الجيش انتشاره غرب الأبيض، مشيرة إلى أن التحركات تهدف إلى قطع طرق الإمداد. وذكرت المصادر نفسها أن تعزيزات للدعم السريع وصلت من دارفور استعدادا لمهاجمة مواقع للجيش السوداني. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد. وأضاف البرهان أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية. هذا ولم يستبعد البرهان فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة، مؤكدا عدم التراجع عن حسم المواجهة الميدانية.
3: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي تنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين ركعوا البلد دي.

0: لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الايام الجايه يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا اقوى منهم وشعبنا اقوى منهم، ونحن متاكدين انه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا ما بينالوا مننا حاجه.
1: هز انفجار عنيف في مخزن للذخيرة منطقة الغيران جنوب مصراتة الليبية وسط تطاير قذائف ومواد متفجرة من موقع الحادث. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار تلاه انفجارات متتالية ناجمة عن اشتعال محتويات المخزن، ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان في محيط المنطقة. هذا ولم ترد معلومات رسمية بشأن أسباب الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه، فيما تتواصل الجهود الميدانية لاحتواء الحادث ومنع امتداد تأثيره إلى المناطق المجاورة. رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية نحو التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى طرابلس عقب يوم من إعلان البعثة الأممية في ليبيا توقيع أعضاء لجنة الحوار الليبي المصغرة 4+4 في تونس على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات. واعتبرت السفارة الأمريكية أن اتفاق أعضاء لجنة 4+4 يمثل تقدما مهما نحو مسار موثوق يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ناجحة في البلاد. وأكدت أن واشنطن ستواصل دعم الحوار بين الأطراف الليبية والعمل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي مستدام، كما ستواصل دعم لجنة 4+4 لإنشاء سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إدارة شؤون ليبيا بكاملها. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين في هجوم روسي على متجر في وسط أوكرانيا. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
2: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما يعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلنسكي أيضا أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقا داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة، فنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: من جانبه توعد الرئيس

0: الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم الروسي الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين بينهم 11 طفلا عقب استهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيري وسط أوكرانيا.
1: إنهم وحوش وسنرد حتما على هذا الهجوم. إن ما حدث هو عمل وحشي روسي مطلق. لقد تم استدعاء كافة الأجهزة وخدمات الطوارئ اللازمة إلى الموقع، ولكن للأسف هناك العديد من الضحايا. من المهم أن نمتلك كل ما يلزم لحماية الأرواح، ومن المهم أن لا يقف العالم صامتا إزاء كل هذا. يجب وضع حد لهذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
0: قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل تونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف عبد الكبير أن المركب انطلق فجر الخميس ويضم شبابا غالبيتهم من منطقة بنجردان الواقعة جنوب البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق عودة 25,103 مهاجرين غير نظاميين طواعية إلى بلدانهم منذ عام 2022، بينهم 4,829 عادوا منذ يناير الماضي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن يفلت من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبيزشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. مقتل 14 أوكرانيا في غارات روسية، وزيلينسكي يصف الهجوم بالوحشي ويؤكد أن بلاده سترد بقوة ويطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
2: كم

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة نطل عليكم اليوم من قطاع غزة، لنستضيف ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد زقوت. الدكتور محمد زقوت هو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وقد شهد مراحل مفصلية كثيرة تعرضت لها المنظومة الصحية خلال حرب الإبادة والتجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هنا في القطاع. دعوني أرحب بالدكتور محمد. يعطيك العافية دكتور محمد، وأهلا ومرحبا بك معنا ضيفا في برنامج مقابلة خاصة عبر شاشة تيرتي عربي.
1: أهلا وسهلا بكم، وبنشكر التي ار تي العربي التركية اللي هي بتهتم دائما، كانت معنا في كل محطات الحرب المفصلية أول بأول، بتتابع وبتغطي تغطية مباشرة، تغطية عادلة، وهي شاهدة على هذه المذبحة الجماعية اللي تمت في قطاع غزة.
0: لو نتحدث في البداية دكتور محمد عما كنتم شاهدين عليه في أولى أيام حرب الإبادة الجماعية، كيف كان المشهد في ذاك الوقت تحديدا في أولى أيام الحرب؟
1: ابتداء يعني هذه الشهادة تحتاج إلى مجلدات وإلى عدة جلسات صراحة، ولكن اليوم نحاول أن نركز على أهم النقاط اللي تمت في مفاصل الإبادة الجماعية اللي حدثت بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. إحنا ك يعني شعب فلسطيني خصوصا في قطاع غزة تعرضنا لحروب متتالية على مدار 20 سنة الماضية، كل سنة أو سنتين كانت هناك تصعيد، كان هناك حرب، ولكن لم تكن بحجم هذه الإبادة الجماعية التي تمت. كانت لدينا استعدادات وكانت هناك إرهاصات على أنه قد يحدث تصعيد في أي وقت أو آخر، وكنا كوزارة الصحة بحاجة إلى توسيع غرف الطوارئ، إلى تدريبات جماعية على الإصابات الجماعية، وكنا قد استعددنا لهذه الأحداث، ولكن لم يتصور أحد ولم يخطر على بال أحد أنه تكون بهذه الحجم هذه الكارثة وهذه الإصابات بعشرات الآلاف والشهداء بعشرات الآلاف، وخصوصا في الأيام الأولى. يعني لم يعني يحدث الشيء تدريجي، بل العكس، كان هناك نظام الصدمة اللي أحدثها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. فنحن يعني منذ اليوم الأول تلقينا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وأقسام الطوارئ في جميع مستشفيات قطاع غزة الرئيسية من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعات الأولى للحدث استقبلت المئات بل الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء في نفس اليوم، وبدأ التصعيد حتى داخل المستشفيات في الساعات الأولى. يعني بعد ساعتين من الحدث كان هناك قصف داخل المستشفى الأندونيسي وقتل لاثنين من الكوادر داخل المستشفى أمام مبنى الطوارئ. في الساعات الأولى كان هناك قصف في مستشفى ناصر أمام مبنى الإدارة لسيارة إسعاف، وقتل ضابط الإسعاف وقتل شخص آخر. هذا في أول ساعتين من بداية الحرب، وبالتالي بدأ استقبال الحدث استنفار جميع الكوادر الطبية. هو كوادرنا في مثل هذه الأحداث لا تحتاج إلى اتصال، بل يهرع جميع الطواقم إلى المستشفى، وبالتالي كانت هناك استعدادات في جميع الأقسام، العمليات الجراحية، العنايات المركزة، أقسام الطوارئ، الأقسام الداخلية، وسيارات الإسعاف، وبدأ نقل الإصابات. ولكن حجم الحدث كان حجم كبير جدا، كان هناك الإصابات اللي كنا نصنفها إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكن الإصابات الحمراء اللي هي شديدة الخطورة كانت تعج بها أقسام الطوارئ، وبالتالي حولنا جميع مناطق الطوارئ إلى مناطق حمراء، وكان هناك جميع الطواقم سواء التخدير أو العناية المركزة أو أطباء الطوارئ يضطرون للقيام بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي وعمل التنفس الصناعي، إدخال إلى أقسام العمليات، وبالتالي جميع المستشفيات كانت مستنزفة
0: بشكل كبير،
1: وكانت ملأى بالجرحى والإصابات.
0: لنتحدث دكتور عن ما يتعلق بالحدث الذي لربما لأول مرة تواجهه في حرب أو تصعيد ضد قطاع غزة، وهو التهديد المباشر للمستشفيات، تهديد مدراء هذه المستشفيات، تحويط وحصار هذه المستشفيات، والإقدام على اقتحامها واقتحام أقسام

0: ظلمها وعمليات الاعتقال والإبادة والقتل التي جرت داخل حرم هذه المستشفيات. كيف كنت شاهدا على هذه الأحداث؟
1: صراحة نحن لم نتخيل في يوم من الأيام أن يقدم الاحتلال على هذه الجريمة بأن يقوم بالاتصال على المستشفيات الكبيرة وطلب إخلائها بالكامل ومحاصرتها وقتل من فيها وقتل المدنيين وقتل الطواقم الطبية واعتقال من تبقى من الطواقم الطبية. هذا لم يكن يدور في خلدنا على الإطلاق. كنا نتوقع بموجب القانون الدولي أن هذه المستشفيات هي أماكن محمية بموجب القانون وهي أماكن لتقديم الرعاية الطبية، وهذا ما كان يعني هو الظاهر والواضح لدينا. وبالتالي نحن تعاملنا كأن طواقم مدنية. نحن وجدنا أن أبنائنا وكوادرنا الآن الذين اعتقلهم الاحتلال ولا زالوا معتقلين اليوم هم يعاملهم كمقاتلين غير شرعيين. تصور إلى أي مدى وصل بالاحتلال هذا الهوس وهذا الهاجس، أنه حتى الطواقم الطبية المدنية التي تقوم على إنقاذ الجرحى والمرضى اعتبرهم مقاتلين غير شرعيين. وبالتالي التهديدات للمستشفيات كانت متتالية ومتصاعدة. منذ الأسابيع الأولى قام بتهديد المستشفى التركي يقع في منطقة نتساريم، وهو المستشفى الوحيد المخصص للأورام، وكان في هذا الوقت يحتوي على 120 مريض أورام مدخلين إلى المستشفى مع مرافقيهم مع الطواقم الطبية. مدير المستشفى يعني تفاجأ بأنه يتوجه إليه الضابط بالاتصال التليفوني بطلب إخلاء المستشفى بالكامل. فكان السؤال البديهي، أين سأذهب بهؤلاء المرضى؟ هذا مستشفى تخصصي، نحن لدينا علاجات كيميائية يتم تحضيرها عبر جهاز خاص غير متوفر إلا في هذا المستشفى، وأدوية تخزن في الثلاجات غير متوفرة إلا في هذا المستشفى، ومرضى منومين حالاتهم خطيرة، أين سنذهب بهم؟ فهو كان يعني لا يملك أي جواب هذا الضابط، يعني همه فقط هو إخلاء هذا المستشفى. طبعا طواقمنا جميعها في كل المستشفيات وفي كل المراحل لم تترك أماكنها، بقيت في المستشفيات وتعرضت إلى ما شهدتم عليه بالبث المباشر من قتل من حصار من اعتقال. المستشفى الثاني الذي تم إخلاؤه، طبعا عندما يعني يقوم الدبابات بمحاصرة مستشفى في منطقة نتساريم مثل المستشفى التركي من البديهي أن يقوم بإخراج هؤلاء المرضى. المستشفى الثاني يتم توزيعهم، يعني يخرج المرضى مشيا على الأقدام. في المراحل الأولى كان المرضى يخرجون مشيا على الأقدام، ومنهم لا يستطيع يقومون بحمله ببطانية أو بما توفر من كراسي متحركة أو حتى يأخذوا أسرة المستشفى كما شاهدتم، ويضطروا يعني قضاء بعض الوقت على سرير المستشفى لكي يتم توفير وسيلة نقل. المستشفى التالي مباشرة للمستشفى التركي كان مستشفى الأطفال، مستشفى الرنتيسي، شهد جريمة مروعة، شهد جريمة أنه ترك أطفال في العناية المركزة على التنفس الصناعي، لم يسمح الاحتلال للطواقم الطبية بالبقاء، أخرج الطواقم تحت تهديد السلاح وأخرج الأطباء تحت تهديد السلاح، وترك 4 أطفال تحت التنفس الصناعي، ووثقت الكاميرات مشهد يندى له الجبين تندى له الإنسانية لأطفال هياكل عظمية متوفاة بعد أشهر من حصار المستشفى وكانت على تنفس صناعي. هذه الجريمة الكبيرة التي اقترفها العدو يعني لم تكن تخطر على بال أن لا تسمح بالطواقم الطبية أن تبقى في المستشفى لكي تقدم الرعاية لأطفال عمرهم أشهر في العناية المركزة.
0: ناهيك عن إفراغ المستشفيات أيضا دكتور وعمليات الحصار وإخراج المرضى قصرا تحديدا في أكثر من 9 مستشفيات جرى هذا الأمر أو أكثر، هناك أيضا عمليات الحصار التي بدأت منذ اليوم الأول على المستلزمات والمواد والأدوية الطبية والأجهزة الطبية التي منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها. كيف كنتم تتعاطون مع الاستنزاف الحاد لهذه المستلزمات الطبية والأدوية، وكيف كنتم تحاولون خلق بديل دائم لمنع وقف هذه الخدمات الطبية؟
1: نحن لدينا 35 مستشفى عام وخيري داخل قطاع غزة، منها 15 مستشفى حكومي. الاحتلال أخرج ما يقارب من 29 مستشفى عن خدمة نهائيا، بقي فقط 6 مستشفيات منها 4 مستشفيات حكومية. هذا النقص الشديد والتراجع الحاد في عدد الأسرة وأسرة العناية المركزة وأسرة حضانات الأطفال أكيد كان له ضحايا، ضحايا قتل مباشر لعدم توفر الخدمة. كان العام الأول عدم وصول الناس إلى الخدمة والمرضى إلى الخدمة الطبية، وعدم وجود الخدمة في كثير من الأحيان. نحن لعدة أشهر لم يكن هناك إلا 3 أسرة عناية مركزة من أصل 36 سرير في مدينة غزة والشمال. حتى الأندونيسي عندما أخرج على الخدمة

0: لم يكن في غزة وشمالها إلا ثلاثة أسرة عناية مركزة. هذا أثر بشكل كبير، أثر غياب الأدوية. نحن اضطررنا في كثير من الأحيان إلى إجراء عمليات بدون تخدير، اضطررنا إلى بتر الأطراف السفلية بدون تخدير. تخيل أن يتم بتر طرف، وتحدث المرضى بصراحة عن هذه التجارب المؤلمة جدا، أن يتم بتر طرف بدون تخدير. ورأينا أيضا قصة لطبيب عظام يقوم ببتر رجل ابنته في بيته لعدم قدرته إلى الوصول إلى المستشفى وهو تحت الحصار، وكانت أصوات الدبابات والمدافع تسمع وهو يتحدث بالفيديو المؤلم جدا الذي قام ببتر رجل ابنته بدون تخدير في بيته في مطبخ بيته.
1: دور المنظمات الدولية، وهنا لربما المشاهد أيضا يسأل عن ماذا كانت تفعل المنظمات الإغاثية الدولية أمام هذه الكارثة الإنسانية التي لم تشهد لها مثيل هذه المنظمات، ولم يشهد العالم أيضا لها مثيل.
0: وطبعا الاحتلال كبل أيادي هذه المنظمات، كما رأينا كما حدث لمنظمة الصليب الأحمر، حدث بالمثل لمنظمة الصحة العالمية، والآن تم طرد بعض المنظمات مثل أطباء حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود بكل فروعها، فرنسا وبلجيكا وأسبانيا، الآن تم طردها من قطاع غزة وعدم السماح لها بالعمل داخل قطاع غزة. ولكن القيود التي فرضها الاحتلال على هذه المنظمات كان لها أثر كبير في عدم قدرتنا على توفير الاحتياجات الأساسية. يعني الدور الأكبر اللي كان بارز لهم كان دور الإجلاء الطبي من مستشفى إلى مستشفى. عندما نتحدث المستشفى مثل مجمع الشفاء الطبي أو الأندونيسي، كانت منظمة الصحة العالمية تقوم بإحضار باصات لوضع تقريبا 100 مريض في الباص الواحد بظرف إنساني مهين جدا، ويعني تكويمهم مع بعضهم ونزوحهم إلى مستشفيات الجنوب. طبعا كانوا في حالة صحية سيئة جدا، هذا أقصى ما كان يستطيع. حتى أثناء إجلاء بعض هؤلاء المرضى كان الاحتلال يقوم بإيقاف هذه الباصات واعتقال بعض المرضى منها، اعتقال الطواقم الطبية منها كما حدث مع مدير مجمع الشفاء دكتور محمد أبو سلمية أثناء قيام منظمة الصحة العالمية بصحبته بإجلائه إلى المستشفى الأوروبي، قاموا باعتقالهم في منطقة نتسريم. كان هناك حالة إنسانية لسيدة تقوم بالوضع أثناء وجودها في الباص
1: الولادة.
0: بالولادة، لم يسمح الاحتلال بعمل خصوصية لها أو إعطاء الأدوية أو نقلها بالسرعة المطلوبة إلى مستشفى قريب، بل قامت بالولادة في على الحاجز في سيارة الإسعاف. في يعني هذه الأوضاع المجرمة التي وضع الاحتلال نفسه فيها وقام بارتكاب هذه الجرائم، منعت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات أن تقوم بدورها الأساسي بمساعدة الشعوب في وقت الحروب، مساعدة المرضى والجرحى في وقت الحروب. بل على العكس، هذه المؤسسات كانت شاهدة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال.
1: هنا أتساءل دكتور، ما الذي كان يدفع الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في المستشفيات؟
0: نعم، يعني كوادرنا هي جزء أصيل من هذا الشعب، هي تؤمن برسالتها، تؤمن بأنه لنا الحق في الحياة ولنا الحق في هذه الأرض. نحن نقاتل من أجل حقنا التاريخي والديني والوطني في هذه الأرض، وبالتالي هم مؤمنون بهذا الحق، مؤمنون بهذا بأن هذا الشعب يستحق الحياة. هم عانوا ما عانوا هذا الشعب، قتل منهم المئات، اعتقل منهم المئات، وجرح منهم المئات، وهم الآن يعني ما يقارب من 80% منهم هم في الخيام، يعانون ما يعانون من الحرب ومن كبد الحياة، من إحضار المياه ومستلزمة الحياة. فبالتالي هم أصحاب رسالة، هم يؤمنون بأن هذا الشعب يستحق منا كل جهد نقدر على بذله في سبيل التخفيف من معاناته. يعني الواقع المأساوي اللي خلقه الاحتلال بحق أبناء شعبنا من قتل، من جراحات، من إصابات، من تبعات ومضاعفات للأمراض اللي تصيب أبناء شعبنا، واقع صحي أيضا بالنسبة للنظافة العامة والصحة العامة، يعني كان لابد من وقفة جادة، كان لابد من هذه الطواقم يعني يشرف التاريخ موقفها بأنه كانت على رأس عملها. كان هناك الكثير من البدائل التي أوجدناها، سواء بالمستشفيات الميدانية، سواء بالنقاط الطبية، سواء بالرجوع المباشر إلى المستشفيات
1: المدمرة
0: بعد حصارها وتدميرها بترميمها. مستشفى مثل الأندونيسي تم إعادة ترميمه 3 مرات وإعادة افتتاح 3 مرات، مستشفى الشفاء مرتين، هذا المستشفى مرتين تم حصاره وتدميره وحرق بعض المنشآت فيه، ولكن إرادة الحياة وإرادة البقاء والإصرار رغم الصعوبات الكبيرة قامت هذه الطواقم بإعادة الترميم، بإعادة الحياة لهذه المستشفيات اللي تمثل بارقة أمل أن هناك خدمة تقدم لأبناء شعبنا.
1: ما القرارات التي وضعت أمامها وشعرت بأنك

0: لا تستطيع أن تتخذ قرارا في هذه اللحظة وسط إجرام الاحتلال اللامحدود الذي تبعناه وشهدناه على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
1: نحن كان حرصنا الشديد على أن تبقى المستشفيات مفتوحة وتبقى هي الأمل الذي يمد أهلنا وشعبنا بالحياة، وبالتالي كنا نتنقل من مستشفى إلى مستشفى، نتواصل مع جميع المستشفيات، نحاول أن نوفر الإمدادات اللازمة لمعظم المستشفيات الموجودة على الخدمة، التواصل مع الطواقم وتثبيتها في مواقعها، هذا كان الهم الأول. التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان إخراج المستشفيات عن الخدمة، يعني أصعب قرار كنت يعني أواجهه عندما يتصل بي مدير المستشفى يقول لي أن الاحتلال اتصل علي، ويرسل لي أيضا بالتسجيل الصوتي للمكالمة أن الاحتلال يريد إخلاء هذا المستشفى. أنت أمام مئات المرضى والجراحات، المرضى في العناية المركزة لا تملك أي بديل، وبالتالي أنت لا تملك إلا أن تقول له أثبتوا في مكانكم. وأنت تعلم أن هذا الاحتلال المجرم، صراحة لم نكن نتخيل أن يعني يصل به الإجرام أن يقوم بتجريد الكوادر الطبية من ملابسها واعتقالها مباشرة مجرد من دخولها. يعني مستشفى مثل ناصر قام بخداعنا عن طريق المؤسسات الدولية أنه لن يدخل المستشفى ولن يقوم بإيذاء أي أحد، أنتم يعني سأحاصر المنطقة ولكني لن أدخل المستشفى. مجرد ما وصل المنطقة دخل المستشفى مباشرة، قام بضرب وإهانة الكوادر مباشرة وتجريدها من ملابسها واعتقالها، وضعها في شاحنات بوضع غير إنساني، وضع مهين جدا في إصراره على ارتكاب هذه الجرائم. فبالتالي كان هذا التحدي الأكبر. كان تحدي أيضا عندما يقوم بحصار المستشفى وإفراغها من المرضى عن طريق باصات أن تقوم بتوفير الخدمة لهؤلاء المرضى في مستشفيات أخرى رغم ضيق الحال. يعني حتى في بداية الحرب كان يعني التحدي الأكبر، لم تكن هناك أي يعني أشياء بديلة مثل المستشفيات الميدانية، وعلى الرغم من سوء يعني الوضع فيها لأنه هي مش يعني مستشفيات عبارة عن خيام وبنيت على عجل، والأشياء الأساسية فيها والخطيرة مثل العناية المركزة وحضانة الأطفال لم تكن متوفرة، وبالتالي كنت أضطر إلى إجراء العمليات فيها. كنا نمدهم ببعض طاولات العمليات من مستشفياتنا وأدوية التخدير والأدوية الأساسية، ولكن يعني نحن نعلم أن هذه الخدمة هي خدمة مجتزأة، لها ضحايا سواء في المرضى مباشرة أنه يفقدوا حياتهم أو يدخلوا في مضاعفات، ولكن كان تحدي كبير لنا أن نقف عند مسؤولياتنا نحن وجميع الطواقم الطبية لكي نوفر الحد المقبول من الخدمة الطبية لأبناء شعبنا وجرحانا.
0: وهنا سؤالي الأخير لك دكتور بما يتعلق بهذه المنظومة الإنسانية التي كنتم تحاولون حمايتها وتحاولون إبقائها إلى النفس الأخير أمام صمت العالم، ما هي رسالتكم للعالم الذي وقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة والبشعة؟
1: نحن رسالتنا للعالم أجمع، رسالتنا للدول الإسلامية والعربية، رسالتنا للدول الإنسانية التي شهد العالم العديد من هذه الدول التي قامت وانتفضت من أجل شعبنا ويعني ضد هذه المجازر التي ترتكب، رسالتنا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها، أن لا يقف فقط موقف المندد والمستنكر لهذه الجرائم وهذه المذبحة الجماعية. نحن المذبحة لا زالت مستمرة، كل يوم هناك استهدافات. اليوم نتحدث عن 8 شهداء، بالأمس 10 شهداء، والعشرات من الإصابات التي تستقبلها المستشفيات، وبالتالي المذبحة مستمرة، المعاناة حتى في الإمدادات الطبية مستمرة. الاحتلال لا زال يمعن في منع وصول الإمدادات الطبية، 51% من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة. هناك بعض التخصصات مثل القسطرة القلبية، الدعامات والمستهلكات، حوالي 90% منها الآن غير متوفر. جراحة القلب متوقفة رغم وجود جراح القلب ووجود مركز القلب لعدم وجود الأدوية والأجهزة. نحن نطالب بأن يتم الضغط على الاحتلال وأن تقوم هذه الدول المؤسسات بإدخال المستلزمات والأدوية اللازمة، أن يقوموا بالضغط لإخراج أكبر
0: يعني
1: عدد
0: هناك
1: ممكن
0: موقف فعلي.
1: من أن يكون هناك فعل باستقبال الجرحى والمرضى. نحن يعني مجموع ما خرج خلال 6 أشهر الماضية نتحدث فقط عن 1280 مريض وجريح من أصل 18,000 لهم تحويلات طبية ومستحقين. هناك مرضى أورام، هناك جرحى، هناك حالات
0: وهذا
1: بتر.
0: الملف ما زال يعني شائكاً حتى
1: حتى لا يسمح الاحتلال بدخول الأدوات اللازمة لهم مثل أدوات العظام والجراحات التخصصية والعيون وغيره. هذه يعني جرائم لا زال الاحتلال يرتكبها، ولا زال العالم يقف بالصمت ولا يضغط باتجاه إدخال الأدوية المستهلكات أو باتجاه إخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
0: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد زقوت مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. كنا مع هذا الطبيب الذي كان شاهدا على كل المجازر التي ارتكبت بحق المنظومة الإنسانية وعلى رأسها المنظومة الطبية داخل القطاع. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة، إلى اللقاء.

متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية، صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلجوقية التي كانت أول دولة إسلامية تركية عظمى في أرض الأناضول. خصص هذا البناء منذ عام 1956 من أجل عرض آثار حجرية وخشبية بديعة تعود إلى الدولة السلجوقية وإمارة قرمان. كل ركن في هذا البناء التاريخي يحمل في ثناياه إرثاً ثقافياً عظيماً، بدءاً بالباب الحجري في مداخله. فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى، نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي. من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد. ويرمز رأسان النسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن يفلت من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبيزشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. مقتل 14 أوكرانيا في غارات روسية، وزيلينسكي يصف الهجوم بالوحشي ويؤكد أن بلاده سترد بقوة ويطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة طفل بجروح طفيفة إثر رشق مستوطنين الحجارة تجاه سيارات المواطنين عند النفق الواصل بين بلدة بدو وقرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة شملت عدة بلدات في جنين والخليل ومخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة. وفي سياق متصل قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قدم تحذيرا للمستوى السياسي يؤكد فيه أن الضفة الغربية المحتلة قد تشهد انفجارا واسعا وعنيفا في أي لحظة نتيجة تدهور الأوضاع الميدانية وتصاعد التوتر.
1: تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين. في جنين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وقالت مصادر محلية إن القوات أطلقت النار عليه عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت 6 فلسطينيين خلال حملة دهم في المدينة ومحيطها، فيما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أما في الخليل فأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على الأهالي في خربة حمروش ببلدة سعير قبل أن يحرقوا منزلا فلسطينيا في المنطقة. وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة، أدان بيان عربي إسلامي مشترك استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط E1 وكذلك أعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال. ودعا وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني. من جهته وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما تشهده الضفة بأنه أخطر ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة عام 1948.
2: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل الهجنة وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: واتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمواصلة حصار بلدة قصرة في نابلس وقطع المياه عنها في وقت يضيق فيه الخناق على الفلسطينيين وتتلاشى سبل العيش وتتهدد مساحة وجودهم. عبد اللطيف التميمي، تيرتي عربي.
0: سجل عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين منذ عام 2019 بواقع 25 شهيدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 87 فلسطينيا منذ بدء رصد البيانات. وأضافت الهيئة أن 61 منهم استشهدوا منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما تصدرت رام الله والبيرة ونابلس المحافظات من حيث عدد الشهداء. استشهد فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين لحظة وصول جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات بحق المدنيين.

أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسليم 40 شخصا أنفسهم وعودتهم إلى عائلاتهم وإلى حضن شعبهم بعد جهود أمنية وعشائرية وعائلية.

0: يحمي أصحابه من تبعات أفعالهم وفق نص البيان. أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمية. وأوضح غورليك أن محكمة في إسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال غورليك إن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. أدانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية التصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار. وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء ليست سوى مؤشر آخر على حالة العجز التي آلت إليها الحكومة الإسرائيلية التي تحاول أن تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو وأعوانه تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو المنطقة أو المجتمع الدولي. وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا كمصدر تهديد تأتي في سياق المنافسة السياسية الداخلية، محذرة من مخاطر هذه السياسة على السلام العالمي. وشددت على استمرار وقوف تركيا إلى جانب المظلوم وتمسكها بالدفاع عن السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة مهما كانت الظروف. قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا والرئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة. وأوضح كورتولموش أن نتنياهو لن يتمكن من الإفلات من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية من خلال اتهاماته لتركيا ورئيسها. وأشار إلى أن تصريحات مكتب نتنياهو بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأكد أن نتنياهو وحكومته سيواجهان عاجلا أم آجلا المساءلة أمام القانون الدولي عن جرائم الحرب في غزة. حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى ما سمته تصعيدا غير ضروري. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة قبيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر المقبل وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي. بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم دفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. في لبنان يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني. وأفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية، كما استهدف قصف إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي زوتر ودير سريان. هذا وشن الطيران الحربي غارات استهدفت مناطق علي الطاهر والدبشة ودوحة وكفر رمان جنوب لبنان.
1: رغم الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، تواصل إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شخصيات وتفتح بذلك سجالا بشأن سيادة الدولة ودور مؤسساتها الأمنية والسياسية. الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا بالتزامن مع

0: تفجيرات في عدد من المناطق الجنوبية، أبرزها أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية بينها نواب في البرلمان وضباط في الجيش وقوات في الأمن العام، متهمة بعضهم بتقديم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. الجيش اللبناني والأمن العام رفض الاتهامات وأكد أن ولاء عناصرهما للدولة ومؤسساتها مع اعتبارهما العقوبات اعتداء سافرا على الدولة اللبنانية ومسا بسيادتها. بدوره وصف حزب الله العقوبات بأنها محاولة لترهيب المؤسسات اللبنانية والضغط على الدولة، فيما أكدت حركة أمل أن العقوبات بحق مسؤولين فيها استهداف لدورها السياسي في البلاد. يأتي ذلك بعد قرار أمريكي بتمديد توصيف حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على شبكات تمويل الحزب وكشف صلاته وتبعيته للحرس الثوري الإيراني. وبذا قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم الحزب لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة. ومع تداخل المسار الأمني والسياسي في لبنان واستمرار واشنطن في رعاية الاتصالات بين بيروت وتل أبيب، تبقى قدرة الدولة اللبنانية على تثبيت سيادتها في صلب المشهد.
1: أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور العسكرية في شمال غربي سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وتدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها وإعادة بناء مؤسساتها وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وإن واشنطن تراقب ما يحدث. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة بكاملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني أنها تسيطر على مناطق برية واسعة وفق تعبيره. فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران في موقع قوة وإن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بيزشكيان أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أن هناك من لا يعرفون ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلقون تصريحات لا مبالية.
2: بين دعوات لإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه بيزشكيان كيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية وأنها لم تبدأ حربا قط، لكنها بالمرصاد لأي عدوان. كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بالأداة الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة، إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
3: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
2: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة، أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هويتها؟
1: بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزيران أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم حرية الملاحة وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وتواصل طهران ومسقط مباحثاتهما من أجل التوصل إلى صيغة لمسار مؤقت بديل في المضيق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية. واعتبر بقائي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. نفذت مقاتلات الجيش السوداني غارات مكثفة على مواقع الدعم السريع في شمال وغرب كردفان. وأضافت المصادر العسكرية أن الهجمات شملت مناطق غرب بارا وأم بادر وسودري والمزروب ومدينتي الخوي والنهود في شمال وغرب كردفان، واستهدفت تحشيدات وآليات وعتادا عسكريا. وأكدت المصادر تعزيز الجيش انتشاره غرب الأبيض، مشيرة إلى أن التحركات تهدف إلى قطع طرق الإمداد. وذكرت المصادر نفسها أن تعزيزات للدعم السريع وصلت من دارفور استعدادا لمهاجمة مواقع للجيش السوداني. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد. وأضاف البرهان أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية. هذا ولم يستبعد البرهان فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة، مؤكدا عدم التراجع عن حسم المواجهة الميدانية.
4: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي منتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين ركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي، ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا ما بينالوا مننا حاجة.
1: هز انفجار عنيف في مخزن للذخيرة منطقة الغيران جنوب مصراط الليبية وسط تطاير قذائف ومواد متفجرة.

0: منفجرة من موقع الحادث. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار تلاه انفجارات متتالية ناجمة عن اشتعال محتويات المخزن، ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان في محيط المنطقة. هذا ولم ترد معلومات رسمية بشأن أسباب الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه، فيما تتواصل الجهود الميدانية لاحتواء الحادث ومنع امتداد تأثيره إلى المناطق المجاورة. رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية نحو التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى طرابلس عقب يوم من إعلان البعثة الأممية في ليبيا توقيع أعضاء لجنة الحوار الليبي المصغرة 4+4 في تونس على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات. واعتبرت السفارة الأمريكية أن اتفاق أعضاء لجنة 4+4 يمثل تقدما مهما نحو مسار موثوق يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ناجحة في البلاد. وأكدت أن واشنطن ستواصل دعم الحوار بين الأطراف الليبية والعمل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي مستدام، كما ستواصل دعم لجنة 4+4 لإنشاء سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إدارة شؤون ليبيا بكاملها. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين في هجوم روسي على متجر في وسط أوكرانيا. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا، شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
1: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما، يعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلنسكي أيضاً أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقاً داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان، تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة، فنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: من جانبه، توعد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم الروسي الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين بينهم 11 طفلا عقب استهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيري وسط أوكرانيا.
2: إنهم وحوش وسنرد حتما على هذا الهجوم. إن ما حدث هو عمل وحشي روسي مطلق. لقد تم استدعاء كافة الأجهزة وخدمات الطوارئ اللازمة إلى الموقع، ولكن للأسف هناك العديد من الضحايا من المهم أن نمتلك كل ما يلزم لحماية الأرواح، ومن المهم أن لا يقف العالم صامتا إزاء كل هذا. يجب وضع حد لهذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
0: قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف عبد الكبير أن المركب انطلق فجر الخميس ويضم شبابا غالبيتهم من منطقة بنغردان الواقعة جنوب البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق عودة 25,103 مهاجرين غير نظاميين طواعية إلى بلدانهم منذ عام 2022، بينهم 4,829 عادوا منذ يناير الماضي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف لحق نتنياهو وتقول إنه لن يفلت من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبيزشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. مقتل 14 أوكرانيا في غارات روسية، وزيلينسكي يصف الهجوم بالوحشي ويؤكد أن بلاده سترد بقوة ويطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
4: Targeting Shajara Tayyiba school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي ينتصر بالثلاثية النظيفة على زالجريس الليتواني في ذهاب الدور المؤهل إلى الدوري الأوروبي. عودة رونالدينيو من الاعتزال للعب في أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا تشعل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لليوم، تعيين بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية من المنتخبات إلى عدد من الأندية الكبرى. فهل باتت المدرسة المغربية أكثر حضورا في سوق التدريب العربي؟ وما العوامل التي تقف وراء اتساع دائرة الاعتماد على المدرب المغربي خلال السنوات الأخيرة؟

حقق بشكتاش فوزا مهما على ضيفه زالجرس الليتواني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي، ويحل بشكتاش ضيفا على زالجرس في مباراة الإياب بليتوانيا، سعيا للحفاظ على تقدمه وحسم التأهل إلى دور المجموعات في المسابقة القارية. خسر ترابزونسبور التركي أمام ضيفه فرنس فاروشي المجري بهدف دون رد في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي، رغم مشاركة محمد صلاح أساسيا وصناعته لعدة فرص خطيرة. وبهذه النتيجة تعقدت مهمة الفريق التركي قبل مباراة الإياب المقررة يوم الخميس القادم على ملعب الفريق المجري، إذ بات مطالبا بتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل التأهل إلى مرحلة الدوري. أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو قادما من الهلال السعودي في صفقة انتقال دائم. ووقع كانسيلو عقدا مع النادي الكتالوني يمتد لثلاثة مواسم بعد التوصل إلى اتفاق مع الهلال السعودي. يواصل برشلونة البحث عن مهاجم جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بعد تعثر مفاوضاته لضم جوليان ألفاريز مع بروزي لاوتارو مارتينيز كأحد أبرز الخيارات. وبحسب سكاي سبورت يتمسك انتر ميلان بقائده الأرجنتيني ويعتبره غير قابل للبيع في ظل ارتباطه بعقد مع النادي حتى يونيو 2029. حقق الهلال فوزا مريحا على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وسجل أهداف الهلال سيرجي ميلانكوفيتش سافيتش وسلطان مندش وناصر الدوسري ليحسم الهلال انتصاره الثاني على التوالي ويحصد العلامة الكاملة، بينما تلقى الفيحاء خسارته الثانية في المسابقة. بلغ الفرنسي أرثور فيلز نصف نهائي بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزه على الأرجنتيني تياغو أوغستين تيرانت بمجموعتين دون رد، ويواجه فيلز في نصف النهائي الإيطالي فلافيو كوبوليا الذي تغلب على الأمريكي تومي بول بمجموعتين لواحدة ليبلغ أول نصف نهائي له في بطولات الماسترز. بلغت البولندية إيغا شفيونتك نصف نهائي بطولة سنسيناتي المفتوحة بعد انسحاب الكازاخية إلينا ريباكينا بسبب الإصابة خلال المجموعة الأولى، وتواجه شفيونتك في نصف النهائي الأمريكية جيسيكا بيغولا التي أطاحت مواطنتها أماندا أنيسيموفا بعد مباراة مثيرة حسمت في المجموعة الثالثة. أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس رفع إجمالي جوائز بطولة أمريكا المفتوحة إلى 100 مليون دولار لتصبح الأغنى في تاريخ اللعبة بزيادة قدرها 19% عن نسخة العام الماضي، وجاءت الزيادة عقب احتجاجات اللاعبين في رولان جاروس وويمبلدون للمطالبة بحصة أكبر من عائدات بطولات الجراند سلام. النجم البرازيلي رونالدينيو يعود إلى ملاعب كرة القدم لاعبا لنادي رافينا الإيطالي الناشط في الدوري الدرجة الثالثة. قرار النجم البرازيلي بعودته عن الاعتزال أثار العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية من موقع كورا شو الذي نشر فيديو من وصول اللاعب البرازيلي لإيطاليا وكتب: رونالدينيو لا يعرف معنى التقاعد، الأسطورة البرازيلية يصل إلى إيطاليا تمهيدا لبدء مغامرة جديدة بقميص رافينا في دور الدرجة الثالثة الإيطالي. المغرد عبد المحسن نشر أيضا لقطات من وصول طائرة رونالدينيو معلقا: أنتم ملزمين بمشاهدة الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، وصل الساحر رونالدينيو إلى إيطاليا لتقديمه كلاعب في نادي رافينا. موقع جول عربية عنوان عودة الساحر من الاعتزال وكتب: كل من اشتاق لسحره سيسعد كثيرا بهذا الخبر، بعد 11 عاما مرت على ابتعاده عن ملاعب المستديرة الساحر رونالدينيو يعود رسميا لممارسة كرة القدم. موقع أخبار رياضة 24 ألمح إلى غاية النجم البرازيلي من قرار عودته عن الاعتزال فكتب: عمره 46 عاما رونالدينيو يعود للملاعب لتسجيل الهدف رقم 300. ونختتم مع حسام الذي وصف عودة رونالدينيو بكلمات جميلة قال فيها: رونالدينيو يعود لأن بعض السحرة لا يجيدون الاعتزال، اعتزلت قدماه منذ سنوات لكن يبدو أن كرة القدم لم توقع على أوراق الانفصال بعد.

0: تعيين الاتحاد الأردني بادو الزاكي مدربا جديدا لمنتخب النشامى يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية بعدما امتد حضورهم خلال السنوات الأخيرة من المنتخبات إلى الأندية مدفوعا بالنجاحات التي حققتها أسماء مغربية داخل المغرب وخارجه.
1: إعلان بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني حدث أعاد تسليط الضوء على حضور المدربين المغاربة في كرة القدم العربية على صعيد المنتخبات أو الأندية. ففي الأردن يأتي الزاكي بعد تجربتين مغربيتين متتاليتين، أولاهما مع الحسين عموت الذي برز معه جيل استثنائي للنشامة بلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يكمل المغربي الآخر جمال السلام المشوار ويحقق تأهلا تاريخيا للأردن إلى كأس العالم. الاعتماد على المدرب المغربي امتد إلى دول عربية أخرى، فالمنتخب العماني بدوره قرر الرهان عليه بعدما أعلن منذ أشهر قليلة تعيين طارق سكيتي، ويأتي ذلك بعدما برهن المدرب على كفاءته الفنية مع المنتخب المغربي الأولمبي بالتتويج ببرونزية أولمبياد باريس ثم الفوز بكأس العرب. وكما كان للخارج نصيب من المدرب المغربي، كان لأهل الدار الحظ الأوفر، فأبرز الأسماء التي صنعت حضورها عربيا وعالميا كان وليد الركراكي الذي عبر بأسود الأطلس إلى المربع الذهبي لكأس العالم في قطر بعد تجربة مميزة مع الوداد الرياضي حقق فيها الدوري ودوري أبطال إفريقيا. تجربة الركراكي عززت الإيمان بالمدرب المحلي، فوقع الخيار على محمد وهبي لمواصلة مشروع نجاحات المنتخب المغربي، خيار أكده المدرب بعدما نجح في الفوز بكأس العالم للشباب رفقة أشبال الأطلس. وبالحديث عن الأندية، يحضر مشروع النادي الأهلي الجديد بقيادة الحسين عموتة الذي سبق وأن توج بدوري الأبطال الإفريقية مع الوداد، سبقتها تجربة ناجحة مع السد القطري حقق فيها لقب الدوري. الحديث عن مدرسة مغربية لا يعني بالضرورة وجود أسلوب تكتيكي موحد، فالمدربون المغاربة يختلفون في أفكارهم وطرق لعبهم وتجاربهم، لكن القاسم المشترك تكوين كروي متقارب وخبرة متزايدة في التعامل مع كرة القدم الإفريقية والعربية وحتى العالمية. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. إذن يعني من الزاكي وعموتة والسلامي إلى سكتاوي والركراكي، برأيك ما الذي جعل المدرب المغربي يحظى بهذه الثقة المتزايدة من المنتخبات والأندية العربية؟
2: مرحبا أيمن ومرحبا بكل مشاهدي وفي تي ار تي. أكيد المدرب المغربي في السنوات الأخيرة أثبت جدارته وكفاءته الكبيرة في مجموعة من التجارب سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. كان هناك عمل كبير قامت به الإدارة التقنية الوطنية في سنوات خلت، نتحدث بداية من جيل ناصر لارجت وأيضا حسن حرمص الله، واليوم مع المدير التقني الحالي فتحي جمال. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم راهنت على الأطر المغربية في السنوات الماضية ومنحتهم الفرصة بعدما يعني تناوب الإطار الأجنبي والإطار المحلي على مجموعة من المناصب الكبيرة في المنتخبات المغربية. بعدما أكد المدرب المغربي نجاحته أو النجاحات الكبيرة داخليا بالمملكة المغربية سواء مع المنتخب الأول، نتحدث عن وليد الركراكي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، طارق سكيتيوي صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي غير مسبوق، أيضا وهبي الذي توج مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بالنسخة الأخيرة من كأس العالم في دولة تشيلي في إنجاز غير مسبوق. هنا اتحادات أخرى وضعت ثقتها في الأطر المغربية. النشامة كان لهم أيضا نصيب كبير من الاستفادة من هذا الأمر. البداية كانت مع الحسين عموت المدرب الذي يقود اليوم نادي كبير نادي الأهلي المصري، مع المنتخب الأردني بلغ نهائي كأس آسيا قدم مستويات كبيرة، جاء بعده جمال السلامي الذي واصل تلك الإنجازات وقدم يعني حضورا جيدا ومشرفا في أول ظهور للنشامة في كأس العالم الأخيرة، واليوم الرهان على بادو الزاكي. بادو الزاكي من المدربين الذين يعني لهم سي في كبير كحارس مرمى قبل سنوات، أيضا كمدرب مع المنتخب المغربي بلغ نهائي كأس إفريقيا سنة 2004، ومدرب يعني لديه كفاءة كبيرة بشهادة كل من اشتغل معه. أيضا اليوم الاتحاد العماني وضع ثقته في طارق سكيتيوي، وهذا يؤكد قيمة المدرب المغربي. أيضا وليد الركراكي قبل أن ينجح مع المنتخب المغربي حقق نجاحات جيدة رفقة نادي الطحيل، إضافة إلى اليوم أصبح المدرب المغربي يعني يخوض تجارب لم نشاهدها قبل سنوات، وهي الاشتغال بدول إفريقيا جنوب الصحراء. مجموعة من الأسماء، رشيد غفلاوي اليوم يقود واحد من أكبر الأندية في الكونغو. أيضا شاهدنا عادل الرادي الذي توج في رواندا، عبد الرحيم طالب أيضا توج رفقة الجيش الرواندي، مجموعة من الأسماء. فبالتالي اليوم المدرب المغربي باتت لديه الكفاءة الكبيرة التي تجعل مجموعة من الاتحادات، مجموعة من الأندية تريد أن تتعاقد معه لتستفيد.
0: نعم، يعني هنا حمزة، يعني هل ذكرت نجاح المدربين، هل نجاح هؤلاء المدربين يعني فتح الباب أمام أو لعب الدور الأكبر لاستقطابهم في الدول العربية والأندية العربية أيضا؟
2: أكيد هي النجاحات والبصمة عندما يعني أي مدرب يشتغل خارج بلده يكون سفير للبلد، سفير لاتحاد الكرة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إذا تحدثنا عن المغرب. فبالتالي اليوم نجاح المدرب الأول، نجاح المدرب الثاني يجعل مجموعة من الاتحادات تثق في الكفاءة المغربية. فبالتالي اليوم الأمر كان بتدرج، يعني عندما أثبت هؤلاء المدربين، والجميل اليوم حتى في الأطر المغربية التي اشتغلت مناصب كبيرة في المغرب حققت نجاحات كبيرة. اليوم حتى المدربين الشباب مثلا اليوم في المغرب، المدربين الشباب أو الجيل الجديد كله قدم نفسه بقوة، يعني نسبة نجاح أعتقد تتجاوز 95%. اليوم الجيل الجديد تحدث عن حسين عموتة، عن جمال السلامي، تحدث أيضا عن زكريا عبوب الذي قدم مستويات جيدة كمدرب، عن الأمين كرم الذي توج مع أولمبيك أسفي لأول مرة في تاريخ النادي بلقب كأس العرش، ومع نهضة بركان أيضا بكأس العرش. فمجموعة من الأسماء أكدت كفاءتها وأكدت جدارتها. بعد ذلك جاء الطلب من خارج أرض الوطن. فالمدرب المغربي قبل سنوات طويلة لم يكن يعني يأخذ تجارب كبيرة جدا بأعداد كبيرة من المدربين خارج المغرب. اليوم هذه الظاهرة بدأت يعني تنتشر بشكل كبير. اليوم محمد أمين بن هاشم أيضا في الدوري المصري، أيضا حسين عموتة يقود نادي القرن، واحد من أكبر الأندية في القارة الإفريقية، نادي الأهلي المصري. فبالتالي اليوم هذا الأمر جعل مجموعة من الأندية، مجموعة من المنتخبات تثق في الأطر المغربية. والسبب كما قلت يعني عزيزي أيمن هو النجاحات التي حققها المدرب المغربي خارج الديار وداخل الديار.
0: نعم حمزة، بادو الزاك يعني الاتحاد الأردني أعلن عن تعاقد معه، هناك تجارب ذكرناها يعني الحسين عموتة وجمال السلامي يعني قادوا المنتخب الأردني لنجاحات، هل سيتمكن بادو الزاكي أيضا في السير على خطى هؤلاء المدربين وقيادة المنتخب الأردني لنجاحات في المستقبل القريب؟
2: أكيد أنت يعني بادو الزاكي هو كأسطورة، أسطورة كبيرة، اسم كبير، وهو صديق يعني أتواصل معه يعني في فترات يعني مختلفة في مجموعة من المناسبات. أقول أولا بادو الزاكي ربح لكرة القدم الأردنية، ومشروع المنتخب الأردني ربح لبادو الزاكي. التقى يعني الطموح مع الطموح من أجل أن تكون هناك ثمرة نجاح إن شاء الله بين بادو الزاكي والمنتخب الأردني. بادو الزاكي مدرب صارم جدا، مدرب يعني يركز على أدق التفاصيل، مدرب بإمكانه أن يبقى في مركز التدريب من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، ليس بالمدرب يعني الذي ربما يمكن أن لا يتحكم في مستودع الملابس. أول شيء بالنسبة للاعبي المنتخب الأردني وللإعلام الأردني وللجمهور الأردني عليه أن يعلم أن البادو الزاكي قبل أن يتحدث عن أمور داخل الملعب يركز على الأمور خارج الملعب، يحب اللاعبين المجتهدين، يحب اللاعبين المنضبطين، يحب التركيز على دقة التفاصيل. أذهب معك إلى نقطة أبعد، حتى على الملابس الموحدة التي يرتديها اللاعبون داخل المعسكرات، حتى على جميع التفاصيل، مواعيد الإفطار، مواعيد وجبة الغداء، مواعيد وجبة العشاء، يقف بنفسه على كل هذه التفاصيل. فبالتالي اليوم نحن نتحدث عن مدرب صارم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بادو الزاكي صارم حتى مع نفسه، مع عاداته، مع تقاليده، مع روتينه اليومي، مدرب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فبالتالي اليوم أتمنى له كل النجاح مع المنتخب الأردني، مشروع كبير، هناك رغبة كبيرة من اتحاد كرة القدم في الأردن، مجموعة من

0: المواهب الأردنية التي بدأت تتألق. فبالتالي اليوم أقول على أن الطموح التقى مع الطموح من أجل أن تواصل كرة القدم الأردنية على مستوى المنتخب تقدمها، وأيضا يجب أن تتطور على مستوى الدوري، لأن الدوري عندما يتطور يعطي لاعبين ويعطي حافز أكبر لباقي المنتخبات لتقديم مستويات كبيرة.
1: نعم حمزة، ذكرت العديد من الأسماء التي تدرب في الدول العربية والأندية العربية أيضا، يعني هنا هل يمكن أن نعتبر أنه باتت المدرسة المغربية الخيار المفضل للاتحادات العربية؟
0: أكيد، هي هناك مجموعة من المدارس صراحة، يعني حتى هناك المدارس أخرى عربية أيضا أكدت قيمتها وقدراتها الكبيرة، ولكن تعلم على أن كرة القدم هي ربما فترات. الفترة الحالية المدرب المغربي يعني عنده مكانة أكبر، ونجاحاته يعني تتحدث عنه في مجموعة من التجارب. فبالتالي اليوم المدرب المغربي أعتقد على أنه يعيش واحدة من أفضل الفترات. هذه الفترات يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال، استغلال هذا الأمر، أيضا الاستثمار أكثر في تكوين المدربين والاستفادة أكبر من تجارب المدربين خارج الديار، لأنه اليوم ستصبح يعني هناك تجارب مشتركة. المدرب عندما يشتغل في بلد آخر أكيد يعطي تجربة لذلك البلد، ولكن يعود أيضا بحمولة ثقافية وفلسفية تكتيكية أيضا عن ذلك البلد أو عن الكرة في ذلك البلد، وعن أيضا عن طبيعة اللاعب في ذلك البلد. فبالتالي اليوم هذا التنوع يجب أن يعود أيضا بالنفع على الكرة المغربية، على الدوري المغربي، من أجل أن تتواصل النجاحات. فحتى من بين المدربين الذين ذكرت، أتحدث اليوم عن هشام الدقيق الذي قام بثورة كبيرة جدا يجب أن نقف عندها في كرة القدم داخل القاعات، الذي قاد المنتخب المغربي كرة القدم داخل القاعات. المغرب بالأمس القريب كان ينهزم أمام منتخبات متواضعة بالخمسة وبالستة، اليوم يقام له ويقعد على الصعيد العالمي، بطل إفريقيا في أكثر من مناسبة، بطل القارات، بطل البطولات العربية، يسيطر بالطول والعرض، أصبح يدخل مسابقات كبيرة وهو ككأس العالم، وهو من بين المرشحين لتتويج باللقب. أيضا نبيل باه توج مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بلقب كأس أمم إفريقيا هنا بالمغرب. فبالتالي اليوم هذه النجاحات يجب الاستثمار فيها، وأن تكون هناك دورات تكوينية لهؤلاء المدربين وللمدربين المتواجدين حاليا للحفاظ على قيمة المدرب المغربي ولتطويرها أكبر وأكبر.
1: نعم حمزة، ابقى معنا لنتعرف أبرز الإنجازات والألقاب التي حققها مدربون مغاربة مع الأندية العربية.

0: عودة لك ضيفي الكريم حمزة. يعني هناك مفارقة بأن الأندية العربية بدأت تمنح المدربين المغاربة مساحة أكبر، بينما لا تزال هناك يعني بعض الأندية المغربية نفسها تتجه بقوة نحو مدربين أجانب. كيف نفسر هذه المفارقة؟
1: أكيد هذه مفارقة عجيبة، وأيضا هذه الأسئلة يعني تطرح بقوة اليوم في الشارع الرياضي المغربي، لأنه نتحدث اليوم مثلا عن الجنسية البرتغالية التي اكتسحت الدوري المغربي. اليوم لدينا 16 فريق في القسم الأول، 6 أندية لديها مدرب برتغالي، ونهضة بركان مدرب يعني من الرأس الأخضر ولكن تكوينه برتغالي، يعني المدرسة البرتغالية اليوم تسيطر على 7 أندية. أيضا لدينا اليوم مجموعة من المدربين الأجانب متواجدين في أندية أخرى، فقط أعتقد على أنه 2 أو 3 أندية فقط الذين وضعوا ثقتهم في المدرب المغربي المحلي. فبالتالي اليوم يمكن أن نقول وأن نكتب بالبنط العريض على أنه المدرب المغربي يعني يستعان بخدماته في الخارج، ويعني يهمش هنا بالداخل. وهذا الأمر أثار حفيظة مجموعة من المدربين المغاربة، تواصلت مع مجموعة من الأسماء الذين توجوا بألقاب ولديهم اسم كبير في الدوري المغربي، اليوم أصبحوا عاطلين عن العمل. اليوم هذه الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال، إن كانت هي تكون المدرب المغربي وهي تمنحه تكوين ولا تثق فيه، فبالتالي هل هي لا تثق في المدرب المغربي أو لا تثق في التكوين الذي منحته خلال فترة تكوينه داخل يعني أسوار الإدارة التقنية؟ والغريب أيضا عزيزي أيمن

0: هو أنه مجموعة من الأندية اليوم تتعاقد مع مدربين. نحن نقول على أنه هذه كرة القدم، مرحبا بالمدرب الأجنبي، ولكن الذي سيقدم الإضافة الذي لديه CV قوي ولديه سيرة ذاتية قوية، لكن لا يجب أن تتعاقد مع مدرب أجنبي من الدرجة الخامسة أو مدرب من الدرجة الرابعة. مثلا اليوم فريق الدفاع الحسني الجديدي، المدرب اللي ما عندوش اسم في بلده ممكن أن يصنع اسمه في هذا الفريق. اليوم لدينا المدرب المساعد، يعني كان مساعدا في الدرجة الرابعة أو الخامسة في البرتغال. هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. هل هؤلاء يعني رؤساء الأندية في حاجة إلى تكوين؟ لأنه في المغرب المدرب يخضع للتكوين، اللاعب يخضع للتكوين. أعتقد على أنه جاء الدور على رؤساء الأندية من أجل أن يعرفوا كيف يواكبون يعني تطور كرة القدم المغربية، ويواكبون الاستراتيجية التي وضعها يعني فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير الكرة محليا يعني على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. مجموعة من الأسماء عاطلة عن العمل، مجموعة من الأسماء تستغرب يعني إقصائها بهذه الطريقة من قيادة مجموعة من الفرق.
1: نعم حمزة، يعني هل تعكس عودة الأندية المغربية إلى المدربين الأجانب وبروز كما ذكرت المدرسة البرتغالية تحديدا يعني في عدم وجود ثقة من الأندية المغربية بالمدربين المغاربة؟
0: أكيد، هو حتى لا أخفيك سرا، كل مسؤول وكل رئيس نادي كيف يفسر الأمر. يعني هذا الأمر يعني واضح على أنه ليست هناك ثقة في المدرب المغربي داخل الأندية المغربية. هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، يقول على أنه المدرب الأجنبي لا يعرف الكواليس أكثر، لن يتحدث أكثر عن الكواليس، بالتالي سيشتغل عندما ينتهي عقده سيغادر البلد ومع أسرار الفريق التي ربما أقول بين قوسين بعض المسؤولين لا يريدون أن تخرج للجماهير، فبالتالي يلجأون إلى المدرب الأجنبي. يقول أنه المدرب المغربي يعرف كل التفاصيل عن النادي عن الفريق، لديه أيضا زملاء من اللاعبين السابقين في نفس الفريق، لديه أيضا معرفة بخبايا كرة القدم. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. أنا أقول كسؤال عريض أطرحه من خلال شاشتكم المحترمة على السيد فتحي جمال المدير التقني الوطني يعني لكرة القدم الوطنية، هل يمكن أن يضع يعني كما نقول بريم خاص أو يعني بعض الأمور التي يجب أن تتوفر أو بعض الشروط إن صح التعبير التي تتوفر في المدرب الأجنبي الذي بإمكانه أن يشتغل في القسم الأول والذي سيشتغل في القسم الثاني؟ لأنه من غير المعقول أن تأتي بمدرب يعني مدرب فئات سنية وتقدمه كمدرب لفريق أول في القسم الأول في الدوري المغربي.
1: نعم حمزة، هل يمكن أن يتحول المدرب المغربي خلال السنوات المقبلة إلى علامة تدريبية إفريقية وعربية، أم أن نجاح بعض المدربين يعتبر نجاحا فرديا لأسماء معينة فقط؟
0: هي جميع يعني الامور وارده في هذا الباب. فبالتالي اليوم الكره يعني في يعني عند الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ان استثمرت في المكاسب وان حافظت على المكاسب واصلحت الاخطاء وواصلت التكوين والتكوين المستمر، فاكيد يعني جوده المدرب ستتطور وسيواصل الحضور محليا وقاريا، وستوضع فيها الثقه من مجموعه من الانديه والمنتخبات سواء العربيه والافريقيه، ولما لا نشاهده حتى في القاره العجوز. شاهدنا مجموعه من المدربين أحمد القنطاري اليوم اشتغل في أوروبا، عادل رمزي الذي يقود يعني منتخب هولندا لأقل من 19 سنة، مجموعة من الأسماء التي تشتغل في أوروبا، ولكن ظلت العشوائية حاضرة ولم يكن هناك استثمار ومواكبة وتكوين وتطوير وأهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد. فبالتالي حتى هذه المكتسبات بإمكانها أن تضيع في قادم السنوات ونعود إلى نقطة الصفر التي بدأنا منها من قبل، وهذا الأمر لن يكون معقولا ولن يساهم في تطوير كرة القدم المغربية، لأنه المدرب هو الذي يقود الفريق. وبالتالي عندما يكون لديك مدرب محترف بنظرة احترافية يعرف كيف يطور اللاعبين، أكيد سيطور لك المشروع وسيطور الفريق وسيترك بصمته في المكان الذي سيشتغل فيه، وبالتالي ستكون وتيرة يعني التطور سريعة وسريعة جدا.
1: نعم، كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: ابدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.
4: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
5: تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوما مسرحا لمواجهات دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل.

0: كان آي تيكن يلمس واحداً من أولئك الشباب الذين جرفهم ذلك التحول، فالتحق بصفوف التنظيم، وما إن أوصدت أبواب السجن عليه حتى كشف عنه الستار. فخلف ما يدعى أنها القضية الكبرى التي كانت تروى في الخارج، كانت تختبئ حقيقة أخرى، دورات أيديولوجية تسلب الإرادة، هرمية يعد فيها مجرد السؤال خيانة، وإعدامات لا يقرها ضمير.
1: 1980'lerde Diyarbakır cezaevinde mağdur olanlar 1990'larda Bayrampaşa cezaevinde zalim oldular. Yani bir dönemin mağdurları Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir yerde iktidar oldular. Dışarıda, şehirde değil, işte efendim devlette değil, hapishanelerde iktidar oldular. Hapishanelerde iktidar oldular. Orada

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّتنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونقعدنا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن ينجو من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتا عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشراتنا أيضا. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبسشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. مقتل 14 أوكرانيا بغارات روسية، وزيلينسكي يصف الهجوم بالوحشي ويؤكد أن بلاده سترد بقوة، ويطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب.

0: أفادت مصادر فلسطينية بإصابة طفل بجروح طفيفة إثر رشق مستوطنين الحجارة تجاه سيارات المواطنين عند النفق الواصل بين بلدة بدو وقرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة شملت عدة بلدات في جنين والخليل ومخيم الأمعري جنوب مدينة البيري. وفي سياق متصل قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قدم تحذيرا للمستوى السياسي يؤكد فيه أن الضفة الغربية المحتلة قد تشهد انفجارا واسعا وعنيفا في أي لحظة نتيجة تدهور الأوضاع الميدانية وتصاعد التوتر.
1: تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين. في جنين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وقالت مصادر محلية إن القوات أطلقت النار عليه عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت 6 فلسطينيين خلال حملة دهم في المدينة ومحيطها، فيما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أما في الخليل فأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على الأهالي في خربة حمروش ببلدة سعير قبل أن يحرقوا منزلا فلسطينيا في المنطقة. وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة، أدان بيان عربي إسلامي مشترك استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط E1، وكذلك أعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال. ودعا وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني. من جهته وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما تشهده الضفة بأنه أخطر ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة عام 1948.
2: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل الهجنة وشتيرن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: واتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمواصلة حصار بلدة قصرة في نابلس وقطع المياه عنها في وقت يضيق فيه الخناق على الفلسطينيين وتتلاشى سبل العيش وتتهدد مساحة وجودهم. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: سجل عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين منذ عام 2019 بواقع 25 شهيدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 87 فلسطينيا منذ بدء رصد البيانات. وأضافت الهيئة أن 61 منهم استشهدوا منذ 7 من أكتوبر عام 2023، فيما تصدرت رام الله والبيري ونابلس المحافظات من حيث عدد الشهداء. استشهد فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين لحظة وصول جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات بحق المدنيين. أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسليم 40 شخصا أنفسهم وعودتهم إلى عائلاتهم وإلى حضن شعبهم بعد جهود أمنية وعشائرية وعائلية حثيثة. وأضافت في بيان أنها تمكنت من معالجة عدد من ملفات المنضمين إلى العصابات العميلة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما شددت قوة رادع على أن أبواب العودة وتسوية الأوضاع مفتوحة أمام من يقرر التراجع عن الطريق العمالة، وأن استمرار الانخراط في خدمة الاحتلال لن يحمي أصحابه من تبعات أفعالهم وفق نص البيان. أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح جورليك أن محكمة في إسطنبول

0: ثبت مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. أدانت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية التصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار. وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء ليست سوى مؤشر آخر على حالة العجز التي آلت إليها الحكومة الإسرائيلية التي تحاول أن تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو وأعوانه تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو المنطقة أو المجتمع الدولي. وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا مصدر تهديد تأتي في سياق المنافسة السياسية الداخلية، محذرة من مخاطر هذه السياسة على السلام العالمي. وشددت على استمرار وقوف تركيا إلى جانب المظلوم وتمسكها بالدفاع عن السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة مهما كانت الظروف. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش إن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا ورئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة. وأوضح قرطلمش أن نتنياهو لن يتمكن من الإفلات من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية من خلال اتهاماته لتركيا ورئيسها. وأشار إلى أن تصريحات مكتب نتنياهو بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأكد أن نتنياهو وحكومته سيواجهان عاجلا أم آجلا المساءلة أمام القانون الدولي عن جرائم الحرب في غزة. حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى ما سمته تصعيدا غير ضروري. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة قبيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر المقبل وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي. بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم رفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية، كما استهدف قصف إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر ودير سريان. هذا وشنت الطائرات الحربية غارات استهدفت مناطق علي الطاهر والدبشة ودوحة كفرمان جنوب لبنان.
1: رغم الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، تواصل إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شخصيات وتفتح بذلك سجالا بشأن سيادة الدولة ودور مؤسساتها الأمنية والسياسية. الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا بالتزامن مع تفجيرات في عدد من المناطق الجنوبية، أبرزها أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، دون معلومات عن خسائر بشرية. فيما فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية بينها نواب في البرلمان وضباط في الجيش وقوات في الأمن العام، متهمة بعضهم بتقديم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. الجيش اللبناني والأمن العام رفض الاتهامات وأكد أن ولاء عناصرهما للدولة ومؤسساتها مع اعتبارهما العقوبات اعتداء سافرا على الدولة اللبنانية ومسا بسيادتها. بدوره وصف حزب الله العقوبات بأنها محاولة لترهيب المؤسسات اللبنانية والضغط على الدولة، فيما أكدت حركة أمل أن العقوبات بحق مسؤولين فيها استهداف لدورها السياسي في البلاد. يأتي ذلك بعد قرار أمريكي.

0: أمريكيا بتمديد توصيف حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على شبكات تمويل الحزب وكشف صلاته وتبعيته للحرس الثوري الإيراني. وبذا قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم الحزب لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة. ومع تداخل المسار الأمني والسياسي في لبنان واستمرار واشنطن في رعاية الاتصالات بين بيروت وتل أبيب، تبقى قدرة الدولة اللبنانية على تثبيت سيادتها في صلب المشهد.
1: أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور العسكرية شمال غرب سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وتدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها وإعادة بناء مؤسساتها وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وإن واشنطن تراقب ما يحدث. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة بأكملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني أنها تسيطر على مناطق برية واسعة حسب تعبيره. دوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن إيران في موقع قوة وإن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بازشكيان أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أن هناك من لا يعرف ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلقون تصريحات لا مبالية.
2: بين دعوات لإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه بازشكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية وأنها لم تبدأ حربا قط لكنها بالمرصاد لأي عدوان، كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بلادات الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة، إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
3: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
2: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة أم تدفع نحو حرب شاملة تقف

0: بلدان على حافة هويتها.
1: بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزيران أهمية مواصلة المحادثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم حرية الملاحة وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وتواصل طهران وعمان مباحثاتهما من أجل التوصل إلى صيغة لمسار مؤقت بديل في المضيق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية، واعتبر باقائي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية والشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. نفذت مقاتلات الجيش السوداني غارات مكثفة على مواقع الدعم السريع في شمال كردوفان وغربها. وأضافت المصادر العسكرية أن الهجمات شملت مناطق غرب بارا وأمبادر وسودري والمزروب ومدينتي الخوي والنهود في شمال وغرب كردوفان، واستهدفت تحشيدات وآليات وعتادا عسكريا. وأكدت المصادر تعزيز الجيش انتشاره غرب الأبيض، مشيرة إلى أن التحركات تهدف إلى قطع طرق الإمداد. وذكرت المصادر أن تعزيزات للدعم السريع وصلت إلى دارفور استعدادا لمهاجمة مواقع للجيش السوداني. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد. وأضاف البرهان أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية. هذا ولم يستبعد البرهان فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة، مؤكدا عدم التراجع عن حسم المواجهة الميدانية.
2: ما انتهت معركة دي، منتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين ركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا ما بينالوا مننا حاجة.
1: هز انفجار عنيف مخزنا للذخيرة في منطقة الغيران جنوب مصراتة الليبية وسط تطاير قذائف ومواد متفجرة من موقع الحادث. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار تلته انفجارات متتالية ناجمة عن اشتعال محتويات المخزن، ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان في محيط المنطقة. هذا ولم ترد معلومات رسمية بشأن أسباب الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه، فيما تتواصل الجهود الميدانية لاحتواء الحادث ومنع امتداد تأثيره إلى المناطق المجاورة. رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية نحو التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى طرابلس عقب يوم من إعلان البعثة الأممية في ليبيا توقيع أعضاء لجنة الحوار الليبي المصغرة 4+4 في تونس على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات. واعتبرت السفارة الأمريكية أن اتفاق أعضاء لجنة 4+4 يمثل تقدما مهما نحو مسار موثوق يفضي إلى إجراء

0: انتخابات وطنية ناجحة في البلاد، وأكدت أن واشنطن ستواصل دعم الحوار بين الأطراف الليبية والعمل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي مستدام. كما ستواصل دعم لجنة 4+4 لإنشاء سلطات تنفيذية موحدة قادرة على إدارة شؤون ليبيا بكاملها. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين بهجوم روسي على متجر وسط أوكرانيا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا، شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
1: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما، يعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلنسكي أيضا أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقا داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان، تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة، فنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: من جانبه، توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم الروسي الذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 120 آخرين بينهم 11 طفلاً عقب استهداف طائرات مسيرة روسية مركزاً تجارياً في مدينة كريفيري وسط البلاد.
2: إنهم وحوش وسنرد حتماً على هذا الهجوم. إن ما حدث هو عمل وحشي روسي مطلق. لقد تم استدعاء كافة الأجهزة وخدمات الطوارئ اللازمة إلى الموقع، ولكن للأسف هناك العديد من الضحايا. من المهم أن نمتلك كل ما يلزم لحماية الأرواح، ومن المهم أن لا يقف العالم صامتا إزاء كل هذا. يجب وضع حد لهذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
0: قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف عبد الكبير أن المركب انطلق فجر الخميس ويضم شبابا غالبيتهم من منطقة بن قردان الواقعة جنوبي البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق عودة 25,103 مهاجرين غير نظاميين طواعية إلى بلادهم منذ عام 2022، بينهم 4,829 عادوا منذ يناير الماضي.

بهذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيراً بالعناوين: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن ينجو من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وباسكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. مقتل 14 أوكرانيا بغارات روسية، وزيلينسكي يصف الهجوم بالوحشي ويؤكد أن بلاده سترد بقوة، ويطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Right away.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: ترامب يلوح بعزل طهران وتشديد الضغوط الاقتصادية إلى الدرجة الأقصى. مصر تدخل أداة تمويل جديدة من خلال الصكوك الضريبية.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، مهددا الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا بعواقب اقتصادية واسعة في وقت تتراجع فيه صادرات النفط الإيراني وتضطرب فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: تصعيد اقتصادي جديد تفرضه واشنطن على إيران، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأقصى حملة اقتصادية تستهدف دولة، ملوحا بعزل طهران وتشديد الضغوط عليها وبتداعيات تطال الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا. يأتي ذلك بينما يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا على صادرات النفط وقطاعاته الصناعية بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وتتجه واشنطن إلى إجراءات تتجاوز العقوبات القائمة بعد فرض نحو 2200 عقوبة على إيران منذ 2018، ما يفتح الباب أمام تجديد العقوبات الثانوية على البنوك والشركات والدول المتعاملة مع طهران، ويزيد كلفة التجارة والتحويلات المالية معها. وتزداد الضغوط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية وتراجع صادرات النفط، فيما تحاول طهران الحفاظ على تدفق إيراداتها عبر إعادة توجيه التجارة واستخدام قنوات بديلة لتجاوز العقوبات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، تسعى واشنطن إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، معلنة إنشاء ممر في الجزء الجنوبي منه قرب الساحل العماني، عبرته خلال الأسابيع الماضية ما يراوح بين 15 و20 ناقلة يومياً. وتظل أهمية المضيق مرتبطة مباشرة بأسواق الطاقة، إذ تمر عبره حالياً نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً، أي قرابة نصف مستويات ما قبل الحرب، بعدما كان ينقل نحو 5 إمدادات النفط والغاز العالمية. وتضع هذه التطورات إيران أمام ضغط مزدوج على صادراتها وقدرتها على الوصول إلى النظام التجاري والمالي العالمي، بينما يبقى استقرار الملاحة في هرمز عاملاً رئيسياً في تحديد تداعيات التصعيد على أسواق النفط والاقتصاد العالمي. أمينة بن دحمان، تيرتي عربي.
0: للنقاش معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلاً بكم دكتور محمد معنا. بعد 47 عاما من العقوبات الأمريكية المتراكمة على طهران، ما الذي تبقى من عقوبات ليفرضها ترامب على طهران؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديكم المحترمين. لا شك نحن أمام حزمة عقوبات جديدة بصوت جديد ونكهة جديدة يريدها الرئيس الأمريكي، ولكن واقع الأمر يقول أن هذه العقوبات أصبحت النظام الإيراني ككل متآلف معها. ولكن السؤال الذي يبرز اليوم بعد العقوبات منذ وصول ترامب للحد الأقصى، ما هي الإضافة التي يتحدث عنها ترامب وسكوت بيسنت اليوم؟ الإضافة التي يريدها ترامب هي خنق سوق النفط الإيراني، وهو الرئة التي تتنفس منها إيران منذ زمن، لا سيما في أيام الحرب الأخيرة. وبالتالي بعد أن كانت إيران تصدر حوالي 2 مليون برميل، ربما اليوم هي تحت المليون، وبالتالي يريد ترامب تجفيف المعروض النفط الإيراني وبيعه، وتاليا لا يريد لهذا النفط أن يتحول إلى ليكويد، إلى أموال ما بين السلطة الإيرانية لكي تستثمره في البقاء والقدرة على الاستمرار والقدرة على الصمود. وعلى هذا الأساس الجديد اليوم هو العقوبات الثانوية. وبالتالي سمعنا سكوت بيسنت يقول بوضوح، من يريد أن يدعم إيران فهو ضدنا. وبالتالي ما هي شكل العقوبات التي ستفرض؟
0: تماما دكتور محمد.
2: وهل فعليا تستطيع السلطات الأمريكية أن تفرض على كل الناس عقوبات؟
0: إذن هي عملية توسيع للحرب الاقتصادية ضد إيران لتشمل المتعاملين معها في الخارج. وفق بيانات كيبلر تشتري الصين 80% من النفط الإيراني، هل هذا يعني أن تشديد العقوبات الأمريكية يقود بطريقة أو بأخرى إلى مواجهة مع الصين؟
2: بكل أريحية المواجهة الحقيقية في هذا القرار تعتمد على الصين أولا. المسألة ليست في التحدي ما بين واشنطن وطهران، حقيقة الأمر التحدي اليوم ما بين واشنطن وبكين. يريد الرئيس الأمريكي من خلال وزير ماليته وهذه العقوبات أن يرسم البيئة العالمية الحقيقية للاقتصاد الذي يريد. إن كان يستطيع تطويع طهران وخنق طهران، ولكن خنق طهران يعتمد بالحقيقة على صادرات طهران أين تتجه. صادرات إيران تتجه فعليا إلى الصين، 80% من نفطها يتجه إلى الصين. وهنا هل تستجيب الصين للقرار الأمريكي؟ واحد. اثنين، هل بمقدور الرئيس الأمريكي أن يفرض على الشركات الصينية، على المصافي الصينية، على البنوك الصينية، على الناقلات الصينية، على شركات التأمين الصينية العقوبات؟ وأين ستسفر هذه النهايات؟ وبالتالي نحن لا نتحدث عن دولة هامشية، الصين دولة ثاني اقتصاد بالعالم، الصين دولة أساسية. وبالتالي اليوم المواجهة الحقيقية بهذا القرار سقوط طهران من عدمه، إنما يعتمد على كيفية المرونة التي ستتلقف بكين هذا القرار وكيفية التعامل معه تجاه طهران. وبالتالي المواجهة الحقيقية هي بين أمريكا والصين عبر هذا القرار.
0: من زاوية أخرى، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي أي استهداف أمريكي للمصالح أو الشركات الصينية إلى رفع الكلفة على واشنطن نفسها وكذلك على الأسواق العالمية في إطار أي رد صيني محتمل؟
2: دعنا نميز بين ردين قد يؤذيا الولايات المتحدة. الأول عبر طهران، إذا ما شعرت طهران أن هذه العقوبات قد مضت إلى ما تريد واشنطن عليه، ستفعل جملة أمور أساسية. أولا بالاقتصاد وبلغة الأرقام، عندها سيتناقص المعروض الذي كانت تزود به طهران الأسواق. دعنا نفرض بالحد الأدنى 1,000,000 برميل، هذا 1,000,000 برميل سيقلل المعروض العالمي، تاليا سترتفع الأسعار. كيف إذا ما تحدثنا عن العوامل الجيوسياسية وما يجري وما ستستعمله طهران من إضافة التصعيد على مضيق هرمز، سنكون أمام ارتفاع أسعار البنزين من جهة، أسعار النفط من جهة، التضخم من جهة، أسعار النقل من جهة. وبالتالي سترد طهران بالضغط على المواطن الأمريكي عشية الانتخابات وانتخابات التجديد النصفي، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيتضرر اقتصاد الولايات المتحدة. صينيا، إذا ما قررت الولايات المتحدة التحرش بالصين، دعنا نتذكر دائما أن الصين من كبار حملة السندات الأمريكية، ودعنا نذكر أن الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، وبالتالي التعاطي مع الصين ليس كالتعاطي مع إيران. اثنين، وهو الأهم، تدرك الولايات المتحدة بأبعاد قرارها أن الصين لن تشتري النفط بأسعار غالية، وبالتالي تدرك تماما أن المستهدف حقيقة الاقتصاد الصيني. فهل تقف الصين مكتوفة الأيدي؟ أشك.
0: صحيح أن لدى واشنطن دكتور محمد قوة تأثير هائلة على الدول من خلال فرض العقوبات، لكن في المقابل ألا تسهم قوة العقوبات في تعميق التعاون وتطوير آلياته بين الدول الخاضعة للعقوبات؟ نتحدث عن الصين وكذلك روسيا وإيران.
2: دعنا نتفق على أن منطق العقوبات واستعماله كسلاح جعل الدولار وجعل العلاقة مع الغرب كلها موضع شك عالميا. واليوم بتنا إذا شئت سؤال كبير، من يضبط حركة الأموال في الخارج، الأموال السيادية، الاستثمارات السيادية، بعد الحديث عن العقوبات ومصادرة أموال تارة لروسيا وتارة لإيران وتارة عبر التجميد؟ وبالتالي أصبحت الاستثمارات السيادية كلها موضع شك، وبالتالي اليوم العالم كله يعيد صياغة نفسه بسبب هذه العقوبات التي أضحت سلاح يستثمر في الحركة التجارية وحركة العقوبات وحركة الحروب. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول بكل أريحية، الولايات المتحدة إذا ما استمرت بهذه السياسات عبر العقوبات، إن كان عبر روسيا والصين، فقد جعلت الطرفين يتعاملوا تارة بالعمولات الوطنية، تارة بتعزيز التحالفات عبر بريكس وشنغهاي وغيرها، والكل يريد الالتفاف على منطق العقوبات، مما ارتد سلبا على حركة الدولار، على وجود الدولار كاحتياطيات، على الاستثمار بالدولارات وعلى سندات الدولارية التي بدأت الكثير من الدول التفكك منها والتحلل منها. وبالتالي هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة بكل أريحية هو سلاح ذو حدين، على صانع السياسة الأمريكية أن يدرك تماما أن هذا الأمر يحمل مخاطر جمة، كما على الدول التي عليها العقوبات.
0: نعم. دكتور
2: إنما
0: محمد،
2: قد يرتد على الاقتصاد الأمريكي نفسه.
0: هل تتفقون مع الرأي الذي يقول أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى منطق الحرب الاقتصادية الساحقة وفق تعبيره، تجنبا للانزلاق في مواجهة عسكرية أوسع مع إيران، سيما في هذا التوقيت نتحدث عن انتخابات التجديد النصفي وكذلك ارتفاع أسعار الوقود وما خلفه من أزمة داخل الولايات المتحدة؟
2: محمد هو سؤال المليون وإجابة المليون. أتفق تماما أنه بعد الانتخابات النصفية لن يكون للمعادلة الاقتصادية مكان، لأننا كلنا ندرك أن الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 79 وهي تتآلف مع العقوبات، وبالتالي لا زالت تستطيع استخدام الصين وروسيا واستخدام الخصومات على أسعار النفط، توسيع المقايضة، أسطول الظل، لديها جملة خيارات، التصعيد في هرمز، العديد من الخيارات. وبالتالي يدرك ترامب أنه يشتري الوقت، وبالتالي يريد تمرير

0: الانتخابات النصفية، إذا ما أسفرت العقوبات الاقتصادية عن شيء فيقول خير وبركة، أما إذا ارتدت على الاقتصاد الأمريكي وهذا ما أتوقعه، فستكون أمام ترامب ظروف صعبة ومعضلات على مستوى المواطن الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي، وهنا سيرتد في صناديق الاقتراع بالانتخابات النصفية. بعدها أعتقد أن سيكون للخيار العسكري والتصعيد في المنطقة خاصة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران الحصة الأكبر، وسيكون التصعيد سيد الموقف.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه الصكوك الضريبية تدخل حيز التعامل في مصر،

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: للمرة الأولى تتجه مصر إلى طرح صكوك ضريبية أمام دافعي الضرائب بعائد معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدامها لاحقا في سداد الالتزامات الضريبية، أداة جديدة تراهن عليها الحكومة لتوفير السيولة وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها في الحصيلة الضريبية والاستثمار.
1: لأول مرة في مصر تستعد الحكومة لإصدار صكوك ضريبية لكي تكون أداة تمويل جديدة تستهدف دافع الضرائب، حيث يدفع المكلف جزءا من أمواله بقيمة الصك ويحصل على عائد معفى من الضرائب تماما، فيما يمكنه استخدام قيمة الصك عند حلول موعد استرداده في سداد الضرائب المستحقة عليه. وتستهدف الحكومة من الصكوك سد عجز الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل بأعباء مخففة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض التقليدي،
2: وده أمر جديد بالنسبة للممولين في مصر. وفي الحقيقة أعتقد أن إذا تم إدارة هذه الصكوك بصورة جيدة وإيجاد كمان سوق ثانوي لهذه الصكوك، خاصة إذا كان ممكن الممول يقدر يبيع هذه الصكوك ويحصل على فائدة مستحقة في الوقت الحاضر وبالتالي يخلق لها سور، أعتقد أنها هتكون أحد أهم الأدوات اللي هيتصارع الممولين الضريبيين وكبار الممولين في مصر للحصول عليها.
1: وبينما ترى الحكومة في الصكوك التي يصدرها البنك المركزي لصالح وزارة المالية وسيلة للحصول على تمويل عاجل يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة الدين، ينظر بعض الاقتصاديين إلى تلك الصكوك على أنها أداة لتأجيل الالتزامات الحكومية فقط، فضلا عن أثرها في الحصيلة الضريبية المتوقعة، وفي أنها قد تدفع المستثمرين لتخفيض استثماراتهم في النشاط الاقتصادي مقابل توجيهها للصكوك.
3: بيأجل المشكلة، ما بيحلهاش من جذورها. وتاني حاجة ان هو ممكن يؤثر على معادلات التشغيل، لان الممول بيستثمر الضرائب المستقبلية اللي هو هيدفعها في هذه الصكوك مقابل ان هو يحصل على عائد، في المقابل ان هو بيخسر تكلفة الفرصة البديلة اذا كان هيقدر يشغل امواله في مشروع او يستثمرها لوقت المحاسبة الضريبية، الى جانب ان ممكن صغار او متوسط القدرة المالية ما بيقدروش يخشوا في هذه الصكوك.
1: وتسعى مصر لخفض تكلفة خدمة الدين التي استحوذت على أكثر من 70% من الإيرادات العامة خلال 11 شهرا الأولى من العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي خفض

0: وفيه صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر في تقريره الأخير إلى 177 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بدلا من تقديراته السابقة بوصوله إلى 184 مليار.
1: ويقسم الجدل حول هذه الصكوك الشارع المصري إلى قسمين، حيث تراها الحكومة وبعض الاقتصاديين أداة تمويل مبتكرة تقلل من آثار الاقتراض التقليدي، فيما ينظر إليها آخرون على أنها مدخل لمخاطر اقتصادية ستدفع فاتورتها مستقبلا، فيما تبقى فكرتها تحت الاختبار ويعتمد نجاحها على طريقة التطبيق ومدى الإقبال. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
2: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي دائما معنا. بداية، ماذا تعني الصكوك الضريبية في جوهرها وكيف تعمل كأداة تمويل للحكومة؟
3: طبقا مما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الحكومة، واضح أن هذه الصكوك هي أحد أدوات الدين، لا تختلف كثيرا عن سندات والأسهم التي تصدرها الحكومة المصرية، سواء كنا نتحدث عن أذون الخزانة أو سندات الخزانة، لكن مفترض أنها موجهة إلى فئة معينة وهي فئة الممولين الضريبيين، يعني لرجال الأعمال أو لرجال الصناعة أو للتجار. يعني هذه هي الفكرة التي تم الإعلان عنها. أنا شخصيا كنت أعتقد أن الموضوع أفضل من ذلك، يعني الفكرة في مجملها هي فكرة جيدة وفكرة مبتكرة، أن تشرك معك رجال المال ورجال الأعمال في تحمل جزء من المشاكل الاقتصادية الموجودة والمساهمة في تمويل عجز الموازنة في مقابل مجموعة من الامتيازات. لكن إذا تحولت الأمر إلى مجموعة صكوك سوف تصدر وسوف يتم الاكتتاب فيها، يعني سوف تكون متاحة للاكتتاب في الداخل وفي الخارج، فأنا في اعتقادي أنها قد لا تجذب الحصيلة المطلوبة، لأني يعني كما هو معروف من يستثمرون في الأوراق المالية لا يغيرون نشاطهم، ومن يستثمرون في الزراعة وفي الصناعة وفي أدوات الاقتصاد الحقيقي لا يغيرون نشاطهم. أنت الآن وكأنك تريد أن تسحب الأموال الموجودة من الاستثمار الحقيقي إلى الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار في أدوات الدين، وأنا في اعتقادي أن يعني رغم جودة الفكرة لكنها تحمل خطورة كبيرة.
2: كيف نفهم أكثر هذه المفارقة دكتور عبد النبي بأنها أداة دين وفي ذات الوقت تلجأ الحكومة إليها لتخفيض تكلفة الدين المصري؟
3: ما أنا شخصيا أعتقد أن هناك لغط، يعني إما أنه لم يتم عرض الفكرة بشكل جيد، يعني الفكرة قدمت بهذا الشكل لكن طرحها في الإعلام لم يكن بالشكل الجيد، يا إما المسألة كانت يعني مجرد تغيير أسماء لا أكثر وطرح أدوات جديدة للدين بغرض الاستدانة. لكن إذا طبقت الفكرة، يعني الفكرة لو طبقت بشكل جيد وكان هناك حوار مجتمعي ما بين رجال الحكم والخبراء الاقتصاديين ورجال المال ورجال الأعمال، بحيث يساهم هذا المجتمع، يعني مجتمع المال والأعمال، يساهم بجزء من الأموال في تقليل عجز الموازنة، لأن احنا عندنا مأساة تتحدث عن التزامات للدين الخارجي تلتهم أكثر من 112% من إيرادات الدولة. يعني لو تم هناك حوار مجتمعي مع هؤلاء بحيث يتحملوا جزء من المسؤولية لربما تكون هذه الأداة أداة فعالة. لكن أن نتحدث عن صكوك أو أسهم أو سندات يتم طرحها والاكتتاب فيها وبمعدل فائدة لن يذهب إليها الممولين الضريبيين الذين تبحث عنهم، ولكن سوف يذهب إليهم المال الساخن ومن تعودوا على الاستثمار سواء في أذون وأسهم الخزانة أو الاستثمار في أدوات الدين المختلفة.
2: في إطار فاعلية هذا التوجه، إلى أي مدى يمكن أن تخفف الصكوك الضريبية احتياجات الحكومة إلى الاقتراض التقليدي؟
3: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أنها إذا تمت بالشكل الذي تم الإعلان عنه لا أعتقد أنها سوف تقدم بديلا ولا جديدا، لأنها سوف تكون مجموعة من الصكوك سوف يعني يكتسب فيها الناس للحصول على فائدة، يعني هذا سوف يكون الأمر، وسوف يتم يعني سيتوقف الإقبال عليها على سعر الفائدة. والآن نحن نتحدث عن مفترض يعني عن تخارج للدولة من بعض المشروعات الخاصة بها، نتحدث عن طرح عدد من أسهم الشركات الموجودة في البورصة، عندما تعلن أنك سوف تقدم صكوك، يعني الصكوك الضريبية، وهي صكوك ضرائب مدفوعة مقدما تخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم ومعفاة من الضرائب، فأنت وكأنك تنافس رأس المال الذي

0: سوف يفكر في الذهاب لشراء هذه الأصول الحكومية المفترض أن يتم طرحها في البورصة. ومن هنا أنا وجهة نظري أن يعني هذه الفكرة لكي تؤتي ثمارها على رجال الحكم أن يجلسوا مع بعض الخبراء الاقتصاديين المشهود لهم بالكفاءة مع مجتمع الأعمال، ويكون المسألة هو تقديم جزء، يعني يتم تحديد قيمة الضرائب التي أو تقدير الضرائب خلال هذا العام أو العام القادم، على أن يقوم مجتمع الأعمال بدفع جزء منه مقابل أن يخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم، وأن يحصلوا على مقابل لهذه القيمة التي قاموا بدفعها. لكن نتحدث عن صكوك وطرحها في البورصة في الوقت الذي نحاول فيه أن يكون لدينا انعاش لهذه البورصة من أجل استقبال أسهم وسندات بعض الشركات المملوكة للدولة، أنا أعتقد أن هذا تضارب. وأنا بتمنى أن يعني يكون هناك نوع من أنواع الحوار العلمي حول هذا الموضوع قبل البدء في تنفيذه.
1: في التفاصيل دكتور عبد النبي، هناك من يرى أن اقتصار المشاركة على أصحاب السيولة المرتفعة قد يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الأداء، كيف تنظرون إلى ذلك؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أن ذلك سوف يكون واردا. إذا أنت أصدرت صكوك سوف تصدرها، لن تصدرها لأشخاص لكن تصدرها بقيم، يعني ممكن يبقى قيمة الصك في حدود 10 15 20 مليون جنيه، من يستطيع شراء هذا الصك يشتريه. يعني هنا المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك. هذا يعني صحيح أنه سوف يحدد الفئة الموجه إليها هذه الصكوك، لكن هذا لا يمنع أنه يمكن للآخرين شراء هذه الصكوك. ومن هنا أنا أقول إذا كنت تتحدث عن أداة مالية فعليك أن تكون هذه الأداة طبقا لآليات سوق المال، وإن كنت تتحدث عن تسديد مبكر للضرائب فهذا أمر آخر، لكن المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك ومن يمتلك الصك، سواء بقى كانت منشأة صغيرة منشأة كبيرة، حتى من الأفراد أو حتى من يعني لديهم مدخرات تحت البلاطة، آسف في استخدام اللفظ، يستطيعون شراء هذه الصكوك ما دام العائد عليها سوف يكون مرتفع ومعفى من الضرائب.
1: أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. حققت تونس أكثر من 1.6 مليار دولار من عائدات السياحة منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي، وتأتي زيادة الإيرادات مع ارتفاع أعداد الوافدين إلى 6 ملايين سائح، وتتوقع الحكومة وصول عدد السياح هذا العام إلى 12 مليونا، ما يعزز سعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي.
2: 1.6 مليار دولار حققها قطاع السياحة في تونس منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الحالي حسب بيانات البنك المركزي، مقابل 1.5 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي، بنمو قارب 5% على أساس سنوي، رقم دعمه تواصل تدفق السياح الأجانب، حيث استقبلت البلاد 6 ملايين سائح في تلك الفترة. وتستهدف تونس تسجيل مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون سائح حتى نهاية العام الحالي. الإيرادات الحالية تعكس أهمية استمرار القطاع السياحي في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد التونسي المدخم بأزمات مالية متعددة مع نمو هش وضغوط معيشية متزايدة. وكان المعهد الوطني للإحصاء بتونس قد أعلن عن تسجيل نمو اقتصادي ب 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ورغم مراهنة الحكومة على تسجيل نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.3%، يرجح صندوق النقد الدولي بأن تثبت النسبة عند 2.1%. حسان محمد، تيرت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن ينجو من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وباذشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. مقتل 14 أوكرانيا بغارات روسية، وزلنسكي يصف الهجوم بالوحشي ويؤكد أن بلاده سترد بقوة ويطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب.

0: أفادت مصادر فلسطينية بإصابة طفل بجروح طفيفة إثر رشق مستوطنين الحجارة تجاه سيارات المواطنين عند النفق الواصل بين بلدة بدو وقرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة شملت عدة بلدات في جنين والخليل ومخيم الأمعر جنوب مدينة البيري. في سياق متصل قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قدم تحذيرا للمستوى السياسي يؤكد فيه أن الضفة الغربية المحتلة قد تشهد انفجارا واسعا وعنيفا في أي لحظة نتيجة تدهور الأوضاع الميدانية وتصاعد التوتر.
1: تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين. في جنين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وقالت مصادر محلية إن القوات أطلقت النار عليه عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت 6 فلسطينيين خلال حملة دهم في المدينة ومحيطها، فيما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أما في الخليل فأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على الأهالي في خربة حمروش ببلدة سعير قبل أن يحرقوا منزلا فلسطينيا في المنطقة. وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة، أدان بيان عربي إسلامي مشترك استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط إي واحد، وكذلك أعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال. ودعا وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني. من جهته وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما تشهده الضفة بأنه أخطر ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة عام 1948.
2: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل هاغانا وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: واتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمواصلة حصار بلدة قصرة في نابلس وقطع المياه عنها في وقت يضيق فيه الخناق على الفلسطينيين وتتلاشى سبل العيش وتتهدد مساحة وجودهم. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: سجل عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين منذ عام 2019 بواقع 25 شهيدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 87 فلسطينيا منذ بدء رصد البيانات. وأضافت الهيئة أن 61 منهم استشهدوا منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما تصدرت رام الله والبيري ونابلس المحافظات من حيث عدد الشهداء. استشهد فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين لحظة وصول جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات بحق المدنيين. أعلنت قوات رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسليم 40 شخصا أنفسهم وعودتهم إلى عائلاتهم وإلى حضن شعبهم بعد جهود أمنية وعشائرية حثيثة. وأضافت في بيان أنها تمكنت من معالجة عدد من ملفات المنضمين إلى العصابات العميلة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما شددت على أن أبواب العودة وتسوية الأوضاع مفتوحة أمام من يقرر التراجع عن طريق العمالة، وأن استمرار الانخراط في خدمة الاحتلال لن يحمي أصحابه من تبعات أفعالهم وفق نص البيان. أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح غورليك أن محكمة في إسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة على وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال غورليك أن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية.

0: مؤكدة أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو المنطقة أو المجتمع الدولي. وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا مصدر تهديد تأتي في سياق المنافسة السياسية الداخلية، محذرة من مخاطر هذه السياسة على السلام العالمي. وشددت على استمرار وقوف تركيا إلى جانب المظلوم وتمسكها بالدفاع عن السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة مهما كانت الظروف. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش إن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا والرئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة. وأوضح قرطلمش أن نتنياهو لن يتمكن من الإفلات من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية من خلال اتهاماته لتركيا ورئيسها. وأشار إلى أن تصريحات مكتب نتنياهو بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأكد أن نتنياهو وحكومته سيواجهان عاجلا أم آجلا المساءلة أمام القانون الدولي عن جرائم الحرب في غزة. حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى ما سمته تصعيدا غير ضروري. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة قبيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر المقبل وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي، بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم دفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور العسكرية في شمال غرب سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وتدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها وإعادة بناء مؤسساتها وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها. يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية، كما استهدف قصف إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر ودير السريان. هذا وشنت الطائرات الحربية غارات استهدفت مناطق علي الطاهر والدبشة ودوحة كفر رمان جنوبي البلاد.
1: رغم الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، تواصل إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شخصيات وتفتح بذلك سجالا بشأن سيادة الدولة ودور مؤسساتها الأمنية والسياسية. الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا بالتزامن مع تفجيرات في عدد من المناطق الجنوبية، أبرزها أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، دون معلومات عن خسائر بشرية. فيما فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية بينها نواب في البرلمان وضباط في الجيش وقوات في الأمن العام، متهمة بعضهم بتقديم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. الجيش اللبناني والأمن العام رفض الاتهامات وأكد أن ولاء عناصرهما للدولة ومؤسساتها مع اعتبارهما العقوبات اعتداء سافرا على الدولة اللبنانية ومسا بسيادتها. بدوره وصف حزب الله العقوبات بأنها محاولة لترهيب المؤسسات اللبنانية والضغط على الدولة، فيما أكدت حركة أمل

0: أن العقوبات بحق مسؤولين فيها استهداف لدورها السياسي في البلاد. يأتي ذلك بعد قرار أمريكي بتمديد توصيف حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على شبكات تمويل الحزب وكشف صلاته وتبعيته للحرس الثوري الإيراني. وبذا قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم الحزب لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة. ومع تداخل المسار الأمني والسياسي في لبنان واستمرار واشنطن في رعاية الاتصالات بين بيروت وتل أبيب، تبقى قدرة الدولة اللبنانية على تثبيت سيادتها في صلب المشهد.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة بأكملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني أنها تسيطر على مناطق برية واسعة وفق تعبيره. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود باستشاكيان إن إيران في موقع قوة وإن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أن هناك من لا يعرف ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلقون تصريحات لا مبالية.
2: بين دعوات الإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه شكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية وأنها لم تبدأ حربا قط لكنها بالمرصاد لأي عدوان، كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بالأداة الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة، إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
3: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
2: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هويتها؟
1: بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزيران أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم حرية الملاحة وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وتواصل طهران وعمان مباحثاتهما من أجل التوصل إلى صيغة لمسار مؤقت بديل في المضيق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية

0: جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية، واعتبر بقائي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. نفذت مقاتلات الجيش السوداني غارات مكثفة على مواقع الدعم السريع في شمال كردوفان وغربها، وأضافت المصادر العسكرية أن الهجمات شملت مناطق غرب بارا وأم بادر وسودري والمزروب ومدينتي الخوي والنهود في شمال وغرب كردوفان، واستهدفت تحشيدات وآليات وعتادا عسكريا. وأكدت المصادر تعزيز الجيش انتشاره غرب الأبيض، مشيرة إلى أن التحركات تهدف إلى قطع طرق الإمداد. وذكرت المصادر أن تعزيزات للدعم السريع وصلت من دارفور استعدادا لمهاجمة مواقع للجيش السوداني. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد، وأضاف البرهان أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية. هذا ولم يستبعد البرهان فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة، مؤكدا عدم التراجع عن حسم المواجهة الميدانية.
1: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي بتنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا ما بينالوا مننا حاجة.
0: هز انفجار عنيف في مخزن للذخيرة منطقة الغيران جنوب مصراتة الليبية وسط تطاير قذائف ومواد متفجرة من موقع الحادث، وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار تلته انفجارات متتالية ناجمة عن اشتعال محتويات المخزن ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان في محيط المنطقة. هذا ولم ترد معلومات رسمية بشأن سبب الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه، فيما تتواصل الجهود الميدانية لاحتواء الحادث ومنع امتداد تأثيره إلى مناطق مجاورة. رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية نحو التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية والمفوضية العليا للانتخابات. جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية في طرابلس عقب يوم من إعلان البعثة الأممية في ليبيا توقيع أعضاء لجنة الحوار الليبي المصغرة 4+4 في تونس على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات.
2: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما.
0: نعتذر عن هذا الخطأ التقني ونتابع النشرة، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين بهجوم روسي على متجر وسط أوكرانيا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا، شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
2: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما يعلن

0: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلنسكي أيضا أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقا داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان، تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة، فنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: من جانبه، توعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بالرد على الهجوم الروسي الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين بينهم 11 طفلا عقب استهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيري وسط البلاد.
2: إنهم وحوش وسنرد حتما على هذا الهجوم. إن ما حدث هو عمل وحشي روسي مطلق. لقد تم استدعاء كافة الأجهزة وخدمات الطوارئ اللازمة إلى الموقع، ولكن للأسف هناك العديد من الضحايا. من المهم أن نمتلك كل ما يلزم لحماية الأرواح، ومن المهم أن لا يقف العالم صامتا إزاء كل هذا. يجب وضع حد لهذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
1: أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات من كندا عقب فشل المفاوضات التجارية معها. وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الرسوم ستفرض على سلع كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار. في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات مع واشنطن، مؤكدا أن بلاده ستفرض رسوما مماثلة وستتخذ إجراءات لدعم العمال والشركات وفتح أسواق تصدير جديدة. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف عبد الكبير أن المركب انطلق فجر الخميس ويضم شبابا غالبيتهم من منطقة بن قردان الواقعة جنوبي البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق عودة 25,103 مهاجرين غير نظاميين طواعية إلى بلدانهم منذ عام 2022، بينهم 4,829 عادوا منذ يناير الماضي. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن ينجو من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبسشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. مقتل 14 أوكرانيا بغارات روسية، وزيلينسكي يصف الهجوم بالوحشي ويؤكد

وأن بلاده سترد بقوة ويطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بكون ولادي 4 صار 2.
2: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
0: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
3: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين، وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: محمد فهيم أخوتي، طبعاً أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي. يعني ما أعتقدش في أخو زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض. فكنا كل واحد في بيته، سمعنا المستوطنين انهم جايين، فرحنا عند بيت اخوي محمد، كان هو يعني اكثر واحد متطرف. فرحنا هناك، كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد او اثنين او ثلاثه معهم سلاح كانوا يطخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات ان هجوم المستوطنين كان مخططا، فاطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم الاولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تاع الأمن في علم إنهم جايين، لأنه تاع الأمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا. فتال الأمن كان موجود عندنا، وبعديها يجوا المستوطنين، وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال الأمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين، وأنا كنت هنا. فهيم ضربوه رصاصة هان في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هان في راسه، استشهد على المحل محمد. وأنا ضربوني رصاصة في جري هان، وهذه محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي يطلق علينا النار منها، لأن هاي الرصاصة تقريبا على مساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا. وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد، ثم تسأل عن فهيم، وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد. قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبلطلوني يما هم زامينه أطل بديهم. قام سكر باب السيارة مخلني إيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله هو فهيم ما رد، روحوا طلوا لي عليه لا يروح مصاوب، لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روحوا طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى ربه ورضى كلبي، يرضى عليهم يما ملايين الرضا. محمد وفهيم أقول له لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأنه والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إشي من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما، أنا خضر حلوان ذبن، أنا ذبن هالكد عيني صار. يوم كان لي أمرضهم يما إخي وتشتشهدوا، وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، ربنا اختارهم الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: ما حدث أمام منزل العائلة لم يكن حادثة منفصلة عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
1: خايفين طبعاً، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. إحنا خايفين طبعاً، خايفين، بس إنه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كمان موت بدي موت، نقتل في دورنا.
0: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حالياً في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي لمغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة. حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد، معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم إنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما إجا وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم إجا ينقذ الأطفال، وللأسف إطلاق النار يعني استهدفه وإجت الطلقة في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها وأمام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو علي ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلاً جديداً من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن صار البيت يعني، بسبب البيت عن البيوت في البلد، وآخر بيت موجود قريب من الالتفاف، والالتفاف صار قريب علي يعني بالأحرى. لهذا السبب اضطريت أحكم البيت أسلاك شائكة، يعني أصبحت مثل في السجن. والله أنا حابس حالي بحالي طبعاً، لأن عندي أطفال صغار وفي عندي خيارية كبار في السن، أكثر من 90 سنة عمارهم، بطلع على شغلي بضطر أسكر البيت بك محكم من قطاع المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس بغير حق. يعني غالبية وقتي ببكى في حراسة ومأمن البيت، يعني مسكر الأبواب، عندي حاط أسلاك شائكة وحاطط فيه إن كهرباء 3 فاز يعني قوية وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
0: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان للراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
3: والله احنا بيجي طبعا طبيعه الهجمات احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا اذا في سيارات بحركوهن شبابيك بكسروهن اذا كدوا يعبر على البيت بحركه طبعا البيت والموجودين فيه يعني بتذرعش حتى الاشجار يعني قطعوا الاشجار جميع الدار هذا جميع بيتي عليه اشجار الي هذولا في الجرافات اجوا كلاوت بدون ذنب بدون اي عذر يعني بدون هيض بس
0: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة ووصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب ولم يحدث في ليلة واحدة. بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد وتكررت سرقة المواشي وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
4: احنا طبعا من مواليد منطقه شلال العوجه، يعني بدايه حياتنا كانت هي عباره عن تربيه مواشي واغنام. بدايه عمليه النزوح ما كانت يعني في يوم وليله، كانت عباره عن سلسله هجمات تنسقت من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيره، منها سرقه المواشي، الاعتداء على الاعتداء على الميه، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءاتها وكثرتها والأضرار التي كبدت فيها وخسارة كبرت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب العائلة تلو الأخرى.
0: بالنسبة إلى العائلات البدوية لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
4: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هو فوق ال 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه. بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
0: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
4: مكان بكين علي، يعني صراحة أنا أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه. يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه هو قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني ساعه وانا رحلنا المنطقه ما بنشوفه كان لما بس انا مره احنا كل يوم احنا رايحين راجعين نتفرج فيه. هذا مصيبه اكبر. اجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا انتم تعملوا مشاكل. المفروض ان بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليكم هنا بدكم تحرسوه، يعني احنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسه، هو الهدف التنكيل.
0: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والاراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب وتركت عبارات تهديد على الجدران. فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن قدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت الحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة، فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائما هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.

0: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
1: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
2: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانياً هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
0: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
1: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية تنتقل أفكار البؤر من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
2: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضاً هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقاً يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
0: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
1: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
0: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: دمرت نار عليه، ليش
4: احكي؟

إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الضفة وقطاع غزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتحمله المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الوحشية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وباز شكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع واشنطن. مقتل 14 أوكرانيا بغارات روسية، وزيلينسكي يصفها بالوحشية ويؤكد أن بلاده سترد بقوة ويطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب.

0: أفادت مصادر فلسطينية بإصابة طفل بجروح طفيفة إثر رشق مستوطنين الحجارة تجاه سيارات المواطنين عند النفق الواصل بين بلدة بدو وقرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة شملت عدة بلدات في جنين والخليل ومخيم الأمعر جنوب مدينة البيري. في سياق متصل قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قدم تحذيرا للمستوى السياسي يؤكد فيه أن الضفة الغربية المحتلة قد تشهد انفجارا واسعا وعنيفا في أي لحظة نتيجة تدهور الأوضاع الميدانية وتصاعد التوتر.
1: تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين. في جنين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وقالت مصادر محلية إن القوات أطلقت النار عليه عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت 6 فلسطينيين خلال حملة دهم في المدينة ومحيطها، فيما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أما في الخليل فأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على الأهالي في خربة حمروش ببلدة سعير قبل أن يحرقوا منزلا فلسطينيا في المنطقة. وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة، أدان بيان عربي إسلامي مشترك استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط E1 وكذلك أعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال. ودعا وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني. من جهته وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما تشهده الضفة بأنه أخطر ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة عام 1948.
2: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل الهجنة وشتيرن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: واتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمواصلة حصار بلدة قصرة في نابلس وقطع المياه عنها في وقت يضيق فيه الخناق على الفلسطينيين وتتلاشى سبل العيش وتتهدد مساحة وجودهم. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: سجل عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين منذ عام 2019 بواقع 25 شهيدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 87 فلسطينيا منذ بدء رصد البيانات. وأضافت الهيئة أن 61 منهم استشهدوا منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما تصدرت رام الله والبيري ونابلس المحافظات من حيث عدد الشهداء. استشهد فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين لحظة وصول جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات بحق المدنيين. أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسليم 40 شخصا أنفسهم وعودتهم إلى عائلاتهم وإلى حضن شعبهم بعد جهود أمنية وعشائرية حثيثة. وأضافت في بيان أنها تمكنت من معالجة عدد من ملفات المنضمين إلى العصابات العميلة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما شددت قوة رادع على أن أبواب العودة وتسوية الأوضاع مفتوحة أمام من يقرر التراجع عن طريق العمالة، محذرة من أن استمرار الانخراط في خدمة الاحتلال لن يحمي أصحابه من تبعات أفعالهم وفق نص البيان. أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح غورليك أن محكمة في إسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة على وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال غورليك أن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. أدانت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية التصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار. وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليست سوى مؤشر آخر على حالة العجز التي آلت إليها الحكومة الإسرائيلية التي تحاول أن تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو وأعوانه تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو المنطقة أو المجتمع الدولي. وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا

0: ترائمها في قطاع غزة. وأوضح قرطلمش أن نتنياهو لن يتمكن من الإفلات من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية من خلال اتهاماته لتركيا ورئيسها. وأشار إلى أن تصريحات مكتب نتنياهو بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأكد أن نتنياهو وحكومته سيواجهان عاجلا أم آجلا المساءلة أمام القانون الدولي عن جرائم الحرب في غزة. حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى ما سمته تصعيدا غير ضروري. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة قبيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر المقبل وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي. بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم دفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. أعربت 12 دولة عربية وإسلامية من بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور العسكرية في شمال غرب سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وتدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها وإعادة بناء مؤسساتها وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها. يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية، كما استهدف قصف إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر ودير سريان. هذا وشنت الطائرات الحربية غارات استهدفت مناطق علي الطاهر والدبشة ودوحة كفر رمان جنوب لبنان. نظم وقف الديانة التركي حملة مساعدات في لبنان استهدفت الأسر الأكثر حاجة، وقدمت الحملة أكثر من 100 طن من اللحوم وزعت في سائر المناطق اللبنانية بالاشتراك مع جمعيات خيرية محلية.
1: للمرة الثانية في غضون أقل من 20 يوما أطلقت تركيا حملة توزيع للحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة في لبنان. النشاط نظمه وقف الديانة التركي وهدف إلى مساعدة أكثر من 50 ألف عائلة في لبنان.
2: هي تتكون من 4 هويات. عدد مستفيدين الأسر هي 56 ألف أسرة و 112 طن. تتكون من 5600 كرتون، وكل هاوية فيها 1400 كرتون، وعدد المستفيدين الأسر هي كما ذكرت قبل قليل 56 ألف أسرة إن شاء الله.
1: حملة توزيع المساعدات اشتركت فيها 4 جمعيات خيرية لبنانية، إذ تكفلت بإيصال اللحوم إلى سائر المناطق اللبنانية.
3: ونحن كشريك لوقف الديانة التركية في لبنان ننفذ مشروع الأضاحي في لبنان، والآن بعد هذا المؤتمر الصحفي سننطلق إلى المناطق اللبنانية لتصل اللحوم إلى مستحقيها والمستفيدين منها.
4: ونحن راح يكون عندنا جزء مدعوم من قبل وقف الديانة التركية، راح يتم توزيعه على كافة الأراضي اللبنانية، راح يستفيد منه عدد كبير من العائلات الأشد حاجة بمناطق من الشمال إلى الجنوب إلى إقليم الخروب صيدا بيروت في كل المناطق.
1: إضافة إلى حملة توزيع اللحوم، يسهم وقف الديانة التركي في نشاطات داخل لبنان مخصصة

0: للأيتام.
1: كانوا وقف الديانة حابين بأنه ما ينسوا الأطفال وخاصة فئة الأيتام اللي هي مهمشة، بأنه يعملوا لهم نشاط بآخر اليوم هيدا يوم التنين بمكان ترفيهي يلعبوا فيه براحتهم.
2: هنستضيف 500 يتيم، نعمل له هيك مثل نشاط حلو إن شاء الله بمدينة ملاهي داخل منطقة البقاع كذلك الأمر.
0: 4000 طن من اللحوم يضاف إليها توزيع 2000 أضحية محليا هي حصيلة المساعدات التركية للأسر المحتاجة داخل لبنان في غضون أشهر معدودة فقط.
3: خلال ساعات ستجوب هذه الشاحنات سائر المحافظات اللبنانية لتوزيع حمولتها على الأسر الأكثر حاجة. مشروع دعم تركي جديد للبنان يضاف إلى الدعم الممتد منذ سنوات الهادف إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن ما بين شعبي البلدين. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة بأكملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني أنها تسيطر على مناطق برية واسعة وفق تعبيره. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن إيران في موقع قوة وإن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، وأضاف أن هناك من لا يعرف ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلق تصريحات لا مبالية.
5: بين دعوات الإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه شكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية وأنها لم تبدأ حربا قط لكنها بالمرصاد لأي عدوان، كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بالأداة الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
6: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
5: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هويتها؟
4: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية، واعتبر بقائي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة

0: شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. نفذت مقاتلات الجيش السوداني غارات مكثفة على مواقع الدعم السريع في شمال كردفان وغربها، وأضافت المصادر العسكرية أن الهجمات شملت مناطق غرب بارا وأمبادر وسودري والمزروب ومدينتي الخوي والنهود في شمال وغرب كردفان، واستهدفت تحشيدات وآليات وعتادا عسكريا. وأكدت المصادر تعزيز الجيش انتشاره غرب الأبيض، مشيرة إلى أن التحركات تهدف إلى قطع طرق الإمداد. وذكرت المصادر أن تعزيزات للدعم السريع وصلت من دارفور استعدادا لمهاجمة مواقع للجيش السوداني. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد، وأضاف البرهان أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية. هذا ولم يستبعد البرهان فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة، مؤكدا عدم التراجع عن حسم المواجهة الميدانية.
1: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي تنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله. ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي. دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
0: هز انفجار عنيف في مخزن للذخيرة منطقة الغيران جنوب مصراتة الليبية وسط تطاير قذائف ومواد متفجرة من موقع الحادث. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار تلته انفجارات متتالية ناجمة عن اشتعال محتويات المخزن، ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان في محيط المنطقة. هذا ولم ترد معلومات رسمية بشأن أسباب الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه، فيما تتواصل الجهود الميدانية لاحتواء الحادث ومنع امتداد تأثيره إلى المناطق المجاورة. رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية نحو التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى طرابلس عقب يوم من إعلان البعثة الأممية في ليبيا توقيع أعضاء لجنة الحوار الليبي المصغرة 4+4 في تونس على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات. واعتبرت السفارة الأمريكية أن اتفاق أعضاء لجنة 4+4 يمثل تقدما مهما نحو مسار موثوق يفضي إلى إجراء انتخابات ناجحة في البلاد. وأكدت أن واشنطن ستواصل دعم الحوار بين الأطراف الليبية والعمل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي مستدام، كما ستواصل دعم لجنة 4+4 لإنشاء سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إدارة شؤون ليبيا بكاملها. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين بهجوم روسي على متجر وسط أوكرانيا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا، شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
2: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما، يعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلينسكي أيضا أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة

0: أعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقاً داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان، تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة، فنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: من جانبه، توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم الروسي الذي أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة أكثر من 120 آخرين بينهم 11 طفلاً عقب استهداف طائرات مسيرة روسية مركزاً تجارياً في مدينة كريفيري وسط البلاد.
2: إنهم وحوش وسنرد حتماً على هذا الهجوم. إن ما حدث هو عمل وحشي روسي مطلق. لقد تم استدعاء كافة الأجهزة وخدمات الطوارئ اللازمة إلى الموقع، ولكن للأسف هناك العديد من الضحايا. من المهم أن نمتلك كل ما يلزم لحماية الأرواح، ومن المهم أن لا يقف العالم صامتاً إزاء كل هذا. يجب وضع حد لهذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم.
1: أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات من كندا عقب فشل المفاوضات التجارية معها. وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الرسوم ستفرض على سلع كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار. في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات مع واشنطن، مؤكدا أن بلاده ستفرض رسوما مماثلة وستتخذ إجراءات لدعم العمال والشركات وفتح أسواق تصدير جديدة. وصلت إلى ليبيريا أول دفعة من المرحلين من الولايات المتحدة بموجب اتفاق يسمح باستقبال ما يصل إلى 1200 شخص، ووصل 20 مرحلاً إلى مطار روبرتس الدولي قرب مونروفيا ضمن اتفاق بين واشنطن وليبيريا لاستقبال مرحلين من دول ثالثة. وقالت السلطات الليبيرية إن المرحلين يحق لهم طلب اللجوء في البلاد أو مغادرتها إذا رغبوا بذلك. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الضفة وقطاع غزة، فتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتحمله المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الوحشية. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبسشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع واشنطن. مقتل 16 أوكرانيا بغارات روسية، وزيلينسكي يصفها بالوحشية ويؤكد أن بلاده سترد بقوة ويطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي تي عربي في الأوقات التالية. محمد

المياه جوهر الحياة، أينما وجدت نشأت الحضارات وازدهرت. من هنا سنسافر في رحلة عبر التاريخ تأخذنا إلى بحيرة تيفان، لؤلؤة المدينة وإحدى أكبر بحيرات المياه القلوية في العالم. تحتضن البحيرة آثار العديد من الحضارات العريقة، ففيها تقع جزيرة أكتمار التي تحاكي أجواؤها أجواء الأساطير. يمتد تاريخ المدينة العريق إلى ما قبل الميلاد، لزمن الأوراتيين الذين كانت فان عاصمة تاريخية لهم.

تضم أودية بان العديد من آثار الحضارات القديمة، ففيها دور عبادة وقلعة وان. أما دور تاج بحيرة وان

0: فهي جزيرة أكدامار بكنيستها التي بنيت قبل أكثر من 1000 عام، شواهد على إسرار الزمان والسحر المكان والتاريخ. المزيد سنكتشفه مع المؤرخ رحمي تكين الذي سيحدثنا عن الحضارة التي نشأت في فان وأسطورة جزيرة أكدامار التي تتوسط البحيرة. مرحبا بكم، حدثنا عن تاريخ فان القديم وآثار ومعالم الحضارات المتاقبة عليها.
1: مرحبالار، هبينيز هوش جيلدينيز فانمزا.
2: مرحبا بكم في فان. يكفيك من الدنيا أن ترى هذه المدينة، فهي إحدى المدن القديمة في الأناضول التي يعود تاريخها إلى 4000 عام قبل الميلاد تقريبا، وتاريخها المكتوب يعود إلى نحو القرن 9 قبل الميلاد، أي منذ تأسيس دولة أورارتو، وهذا ما تخبرك به النقوش المسمارية التي تركها لنا الأورارتيون والآشوريون في فان. الحضارة التي أسسها الأورارتيون مهمة للغاية، خصوصا ما أنتجته في مجال الزراعة وقتها. ما زلنا إلى يومنا الحالي نكتشف نقوشا مسمارية جديدة للأورارتيين في العديد من المواقع مثل تشافوش تيبي وأيينس وأرجيش وكاراغوندوز ونحللها. الأوروبيون وعلماء الآثار الأتراك يهتمون بهذا الأمر بشكل كبير. التقديرات تشير إلى ما يقرب من 200 نقش في هذه المدينة، والعديد منها محفوظ في متحف فان. يعد متحف فان من أغنى المتاحف التي تحتوي على نقوش أورارتية في العالم. فبعد سقوط الأورارتيين نسج التاريخ حلقات جديدة في فان وشرق الأناضول مع وصول جيوش الإسلام إليها. أول فتح إسلامي كان عام 640 للميلاد على أرجح التقدير في عهد عمر بن الخطاب، إذ وصل جيش معاذ بن جبل إلى هذه المناطق. أما دخولها تحت السيطرة الفعلية للعثمانيين فكان عام 1548 للميلاد، حينها قامت الدولة العثمانية بترميم وإصلاح المعالم التاريخية مثل المساجد والمدارس والمزارع وقنوات المياه والخانات والحمامات. ومن أوائل المباني التي بناها العثمانيون جامع ومدرسة هوسرف باشا، وسميت باسم الوالي الثاني للمدينة، وتبعه بعد قرن إنشاء جامع ومدرسة كايا تشلبي. قلعة فان هي بناء مربع واحد مبني من الحجر، وهي واحدة من أهم القلاع في المنطقة، وقد شبهها الرحالة الشهير إيفليا تشيلبي بجمل جالس وعلى ظهره حمولته. بنيت قلعة فان في القرن 8 قبل الميلاد، وتقع القلعة في حدود حاضرة توشبا عاصمة الأورارتيين، وتحتوي هذه المنطقة آثاراً تاريخية مهمة. ومن أهم المعالم الثقافية التي ترجع إلى الأورارتيين قناة شمران، التي يعود تاريخها إلى ما قبل 2800 عام، وما زالت تعمل حتى اليوم، وهي قناة يبلغ طولها 50 كيلومتراً.
0: هل حدثنا عن كنيسة أكدامار المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وتاريخها؟
2: جزيرة أكدامار واحدة من أهم الجزر في بحيرة فان. هناك العديد من الجزر الكبيرة والصغيرة في البحيرة، 4 منها تملك ميزات كثيرة، أكبرها جزيرة آدير ثم جزيرة أكدامار. وتعد جزيرة أكدامار جوهرة بحيرة فان. زوار فان عادة ما يحرصون على زيارة جزيرة أكدامار قبل مغادرة المدينة. وتضم الجزيرة كنيسة أكدامار. يمكننا القول إنه لا يوجد في العالم حالياً فن معماري أرمني يضاهي ما ترونه في أكدامار، فهي تحوي منحوتات لمفاهيم مجردة ورموز ترجع إلى الكتب المقدسة من التوراة والتلمود والإنجيل والقرآن الكريم. على سبيل المثال قصة يونس عليه السلام عندما ألقي في البحر والتقمه الحوت، ومشاهد لعيسى عليه السلام ومريم العذراء والملائكة. في الجزء العلوي من الكنيسة

0: تماثيل للقديسين الذين كتبوا الإنجيل، كما يوجد تمثال ناتئ للخليفة العباسي المعتصم بالله على الواجهة الشرقية للكنيسة. إجمالاً يوجد نحو 190 نقشاً تاريخياً مجسداً داخل الكنيسة. هناك تصاوير للملائكة والحيوانات والأنبياء عيسى ويونس وأشجار العنب والأرانب وحيوانات الصيد والأسود والنسور وغيرها. بعد مدة من بناء الكنيسة فقدت هويتها الكنسية وتحولت إلى دير وبقيت مغلقة لمدة طويلة. ومنذ ترميم هذه الكنيسة عام 2007 تفتح أبوابها مرة واحدة في السنة ليقيم فيها الأرمن طقوسهم الدينية. وقد أضيف إلى الكنيسة بعد بنائها إضافات عدة مثل برج الناقوس والكنيسة الصغيرة. هناك مرويات تاريخية حول هذا الاسم، فتروي إحداها عن قصة حب بين ابنة راهب كانت تعيش هنا واسمها تامارا، جمعتها مع راع كان يعيش قرب الشاطئ. كانت الفتاة تعبر إلى الشاطئ كل ليلة بمصباحها، بينما يسبح الراعي ليصل إليها فيتحدثان ثم يعود. وبعد أن كشف والد الفتاة الأمر أكن الحقد للراعي. وفي أحد الأيام ذهب سراً إلى الشاطئ دون علم ابنته، وتجول بالمصباح جيئة وذهاباً حتى تعب الراعي من لحاقه وهو داخل النهر. ولما أحس بالتعب وخارت قواه غرق، وأثناء غرقه صرخ قائلاً: آه تامارا. ومن هنا جاء اسم الجزيرة.
1: يقال إن مياه بحيرة فان تتمتع بخصائص شفائية لارتفاع نسبة الحموضة فيها. ما قصة هذه البحيرة؟
2: فان جولو تاريخه ده اسمنا سوز
0: ادلان. تعد بحيرة فان واحدة من البحيرات المهمة التي يرد ذكرها في التاريخ. في الواقع يطلق عليها سكان فان اسم بحر فان بدلاً من بحيرة فان. نرى في السجلات القديمة أنها كانت تعرف باسم بحيرة فان، ولطالما ظلت ماء الحياة لهذه المدينة، فقد مدت المدينة بالماء والأسماك الفريدة مثل سمك إنجي كافالي الذي يعيش فقط في بحيرة فان. ماء البحيرة غازي مالح، ولذلك لا يعيش فيها إلا سمك إنجي كافالي فقط. ونظراً لكون بحيرة فان غازية، فإن ماءها يوصي به الأطباء لعلاج الأمراض الجلدية، حتى أن البعض يقوم بغسل ملابسه فيها ظناً منه أن مياهها تطهر الملابس من الجراثيم.
1: نشكركم على هذه المعلومات القيمة.

تطوان، عثر على أول أثر لهذه السلالة في الحضارة الحيثية. لهذه القطط خصائص فريدة، من أبرزها اختلاف لون عينيها، فإحداهما خضراء والأخرى زرقاء. ليس هذا كل شيء، فقطة وان تستطيع السباحة، كما تشتهر بفربح الحريري الناصع البياض، ومشيتها الشبيهة بمشية الأسد، وذيلها الطويل كذيل الثعلب.

شهدت الحضارات المختلفة ثقافات ظلت آثارها باقية إلى يومنا هذا بفضل ما تركته وراءها من إرث فني غني. نتعرف معا على فن السبات، أي فن النقش على الفضة، والمتوارث منذ زمن الأوراتيين إلى يومنا هذا.

0: وهو يستخدم لتزيين الحلي المختلفة بالزخارف والنقوش. يقال إن هذا الفن الذي أخذ اسمه من الكلمة العربية سبات انتقل من فان إلى سائر القصور العثمانية ومنها إلى أوروبا.
1: ميتين بينيجي أحد الفنيين المحترفين في فن السبات سيحدثنا عن قصة هذا الفن الذي يتطلب الكثير من الدقة والصبر.
2: مرحبا، بداية ما سبب تسمية هذا الفن بفن السبات؟
3: السبات أورارتوار döneminde bulunmuş bir işçilik.
4: حرفة السافات من الحرف التي تعنى بصناعة الفضة، وهي فن يعود تاريخه إلى الأورارتيين، وهي مشتقة من الكلمة العربية أسود، حيث انتشرت هذه الحرفة على نطاق واسع خلال الفترة العثمانية، تستخدم في صنع الأواني في مدينة فان، وتم اكتشاف النماذج الأولى لها في حفريات فان توبراكالي في الأربعينيات من القرن العشرين. المواد المستخدمة في حرفة سافات هي سبيكة تتكون من ثلاث مواد معدنية وأخرى غير معدنية، تضم النحاس والفضة والرصاص والكبريت. يحصل على هذه السبيكة عن طريق صهر عناصرها في بوتقة بدرجة حرارة 850 درجة مئوية تقريباً. بعد أن انتهينا من عمل سبيكة السافات، لنأخذ صنع الأساور مثالاً. في الخطوة الأولى يصمم الشكل الأساسي للسوار، وفي المرحلة التالية نقوم بالنقش عليه بقلم ذي أطراف فولاذية كالمستخدم عند صناع المجوهرات. في هذه المرحلة تنقش الزخارف على الجزء العلوي من السافات، وبعد الانتهاء من الزخرفة تغطى الزخارف بصهارة السافات مرة أخرى، والهدف هو ملء التجاويف المفتوحة والتأكد من ظهور الزخارف بشكل واضح. بعدها تزال المواد الزائدة باستخدام ورق الصنفرة، ومن الضروري أن نكون حذرين للغاية في هذه المرحلة، فقد تؤدي الصنفرة الزائدة إلى محو الزخارف، كما أن الصنفرة غير الدقيقة قد تعكر مظهر الزخارف. ونعود لاستخدام قلم النحت لإظهار تمايز نقوش الفضة على السافات بشكل دقيق لجعل الزخارف أكثر جمالاً ورونقاً. يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قد يصل إلى 4 أيام لإكمال هذا النوع من الأساور، وهذا يوضح مدى صعوبة ودقة هذه الصنعة الفنية، وما يدل على فرادة هذا الفن في مدينة فان حصوله على براءة اختراع وحمايته بالمؤشر الجغرافي. نعم، يمكنك العثور على جميع أنواع الحرف المتعلقة بالفضة في معظم الأماكن، لكن حرفة السافات هي فن فريد خاص بفان.

0: من أين تستبحون الزخارف؟ هل هي تراثية أو معاصرة بالدرجة الأولى؟
1: في تصميماتنا غالباً ما نستخدم زخارف الزهور الخاصة بمدينتنا، مثل زهرة التوليب المقلوبة والتي تعتبر فريدة من نوعها في منطقتنا، والرموز العالمية مثل زهرة اللوتس. غالباً ما نستخدم آثار الحضارة الأوررتية في حرفتنا اليدوية، ومن الأمثلة على ذلك نقوش تحوي صوراً للأسد والثور والماعز التي نراها خاصة في الآثار الأوررتية. يمثل الأسد النبل والعدالة، ويمثل الثور القوة، وأما الماعز فيمثل البركة. نقش التوليب كان مستخدماً على نطاق واسع في حرفة السافات خلال الفترة العثمانية، وتصميم التوليب المقلوبة الخاصة بمدينة فان يعني الاكتفاء الذاتي للإنسان، وذلك لأن تلك الزهرة تفتح رأساً على عقب، مما يجعل الماء يقطر منها إلى جذورها، وبالتالي فإنها تكفي نفسها بنفسها. خلال الفترة العثمانية زينت المنتجات المصنوعة بحرفة السافات القصور، واكتسبت شهرة حتى في أوروبا، وكانت ترسل الزهريات وأطباق السكر من فان إلى العديد من القصور، وأهمها تلك الموجودة في إسطنبول. واليوم نواصل إنتاج نفس المنتجات التقليدية. تعتبر صنعة السافات من أصعب التقنيات المستخدمة في صناعة الفضة اليوم، وتأتي المجوهرات مثل الخواتم والأقراص

0: والقلائد ودبابس الزينة كأمثلة على الأناقة التي يتمتع بها هذا الفن. وتبقى الأساور المنتجات الأكثر تحدياً وصعوبة في تصميمها والأكثر طلباً من قبل المشترين. أنا أقوم بإنتاج الزهريات والعصي وأطباق السكر والصناديق من الصافات، وأعمالي موجودة في منازل رجال مرموقين، وهذا يشعرني بالفخر. أبذل قصارى جهدي للحفاظ على تقاليد حرفة الصافات حية ونقلها إلى الأجيال القادمة. آمل أن يستمر المعنيون في حماية هذا الفن الفريد.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: ومن الصناعات اليدوية إلى فوتوريبان، لهذا الفوتوري شهرة عالمية، فأطباقه غنية المذاق، تعتمد على منتجات المواشي التي تربى في جبال المنطقة، فضلاً عن نباتات وأعشاب عطرية خاصة ببان وحدها.

0: يقول الفيلسوف والطبيب الإسلامي ابن سينا إنه لا داء بلا دواء إلا ضعف الإرادة، وما من نبات لا قيمة له إلا ما جهل. وهنا في فان تزين العديد من النباتات المبائد وتضفي نكهات فريدة على وجباتها، نخص بالذكر هنا نوعاً فريداً لا ينمو إلا في بحيرة فان، يدعى إنجي كفالي، وهو ضيف شرف تكاد لا تخلو منه المبائد.
1: الطاهي رضوان يجم سيطلعنا على سر الشهرة العالمية لفطور فان وتاريخ أطباقه الفريدة.
0: مرحبا، ما هي الأطباق الشهيرة والمنتجات الأكثر استخداما في فان؟
2: Öncelikle Doğu'nun incisi memleketimiz Van'a hoş geldiniz.
3: أهلاً بكم في فان، لؤلؤة الشرق. أود بداية أن نلقي نظرة معاً على أطباقنا التقليدية. يأتي في مقدمتها البرغل بالبروق، وهو طبق مصنوع من عشبة البروق ويضاف إليها الثوم. البروق هي إحدى النباتات المميزة في المنطقة، ويشيع استخدامها كثيراً في مطبخ فان. لدينا العديد من النباتات النادرة التي تنمو على المرتفعات ونستخدمها في مطبخنا. نذكر هنا طبق السينكيسيل، ويتكون من العدس واللحم المقلي والبصل واللبن المجفف بعد إضافة الماء إليه. سنحدثكم الآن عن طبق الكيليدوش الذي لا يستغني عنه أحد في المدينة، وكان قد حصل على أفضل طبق في إحدى المنافسات العالمية بباكستان، ويحتوي على حبوب القمح والعدس الأخضر والحمص والشمندر الأحمر. لحم الضأن يدخل في أطعمتنا من منطقة نوردوز، فالأعشاب التي ترعاها الحيوانات هناك يكتسب لحمها لذة فريدة، وهي من الخراف الموضوعة تحت الحماية. وأذكر هنا أن أكلة الكيليدوش يعود تاريخها إلى القرن 19، ومنذ ذلك الوقت تشتهر في الأعياد. ومن الموروثات المتعلقة بها أن الناس الذين يعدونها يحرصون على إيصالها إلى ما لا يقل عن 4 منازل. وفي أكلات السمك تمتاز فان بسمك كيفالي، وهو نوع نادر يعيش في بحيرة فان المعدنية. وفي شهر مايو يقوم هذا السمك بالسباحة عكس التيار لوضع البيض، وهو مشهد فريد يجذب الآلاف لمشاهدته سنوياً. هذا النوع من السمك عادة ما يجفف بوضعه في الشمس ثم في الملح لضمان المحافظة عليه لفترات طويلة. تشتهر عندنا أيضا عشبة جورين، وتدخل في حساء اللبن الذي سجل جغرافيا لمدينة نافان، ويحتوي الطبق على السلق ونبتة المندي، وهي نبتة نادرة في المدينة، ويضاف إليها الحمص والقمح. عشبة جورين تدخل في كثير من الأطباق، في الحساء وفي أطعمة الغداء. وفي مطبخ فان نستخدم النبات

0: النباتات الجبلية بكثرة كسيابو وجورين، ويشيع استخدام اللفت الأبيض أيضاً. وللفت الأبيض استخدامات كثيرة في مطبخنا، فهو أساسي في أكلة الكيليدوش.
1: ما سر الشهرة الواسعة التي يتميز بها فطور فان؟
2: فان كافالتسي öncelikle Van'ın vazgeçilmezlerinden.
0: دعني أحدثكم عن فطور فان الشهير عالمياً، فهو وجبة أساسية ومهمة للغاية. هذه الوجبة معتبرة أكثر من الغداء في المدينة، فوجبة فطور فان تتمتع حالياً بشهرة كبيرة وتحتل مركزاً متقدماً في تركيا والعالم. هناك الكثير من الدول الآن تعتمد أطباقها في الإفطار. دعني أشرح لكم أكثر عن هذه الوجبة. أمامنا الآن لا توجد جميع أطباق فطور فان، لأننا اقتصرنا على الأطباق المسجلة جغرافياً لصالح فان. هذه الجبنة بالأعشاب أساسية على سفرة الفطور وباتت مطلوبة في جميع أنحاء العالم. هذه الجبنة تحتوي أعشاباً برية كعشبة المندي والزعتر البري والثوم البري. نحن نسمي الثوم البري سيرمو، فهو أساسي فيها، وعادة ما تعده النسوة من الألف إلى الياء. فيبدأنا بحلب أضرع الشياه ويضعنا الحليب على نار هادئة، ثم يترك بين حجرين داخل كيس قماشي. بعدها تضاف الأعشاب إليه حين يختمر الجبن، وتترك تحت الأرض لمدة 6 أشهر إلى سنة واحدة قبل تناوله. ويشتهر عندنا أيضا عسل تشاتاك، وسمي بهذا الاسم لأنه يجلب من مرتفعات تشاتاك التي يتراوح ارتفاعها بين 1100 متر و1400 متر. ونظرا لأهمية منطقة تشاتاك من جهة تنوع النباتات، فإن عسلها يكون عالي الجودة، لذلك هو مطلوب بكثرة، فضلا عن كونه مفيدا للبصر، ويقال إنه يريح المعدة ويخفف آلامها. الكافوت طبق معروف في فان، وهو مسجل جغرافيا أيضا لصالح المدينة، وتدخل في إعداده الحبوب المطحونة بعد تحميصها بالزبدة، وعادة ما يضاف إليها العسل والجوز. هناك أيضا مورتاجا، وهو عروس سفرة الفطور في فان، وهو من المأكولات المسجلة جغرافيا. نعده بالدقيق المحمص بالزبدة، حيث نضيف إليه البهارات ونضع فوقه البيض ونطهو الجميع معا، وعادة ما يضاف إليه العسل والجوز. وعلى المائدة يوضع بيض سيابولو. سيابولو من النباتات المشهورة في فان. ثقافة وجبة الفطور واحدة من الأمور الأساسية التي لا يستغنى عنها بالنسبة إلينا.
1: شكرا جزيلا لكم. يقول الرحالة الشهير ابن بطوطة: السفر يجعلك عاجزا عن الكلام ثم يحولك إلى راب. ونحن حاولنا أن نروي لكم قصة فان، هذه المدينة ذات المناظر الخلابة، وكأنها لوحة فنية يتجلى جمالها في المياه الزرقاء الصافية لبحيرة فان والجبال الشاهقة المحيطة بها، طبيعة سخية تجود بعطاياها على سكان هذه المدينة الفريدة.

0: إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الضفة وقطاع غزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتحمله المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الوحشية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبسشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع واشنطن. زيلينسكي يتوعد برد قوي عقب هجوم روسي على مركز تجاري وسط أوكرانيا أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة طفل بجروح طفيفة إثر رشق مستوطنين الحجارة تجاه سيارات المواطنين عند النفق الواصل بين بلدة بدو وقرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة. وفيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة شملت عدة بلدات في جنين والخليل ومخيم الأمعري جنوب مدينة البيري. في سياق متصل قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قدم تحذيرا للمستوى السياسي يؤكد فيه أن الضفة الغربية المحتلة قد تشهد انفجارا واسعا وعنيفا في أي لحظة نتيجة تدهور الأوضاع الميدانية وتصاعد التوتر.
1: تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين. في جنين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وقالت مصادر محلية إن القوات أطلقت النار عليه عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت 6 فلسطينيين خلال حملة دهم في المدينة ومحيطها، فيما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أما في الخليل فأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على الأهالي في خربة حمروش ببلدة سعير قبل أن يحرقوا منزلا فلسطينيا في المنطقة. وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة، أدان بيان عربي إسلامي مشترك استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط E1، وكذلك أعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال. ودعا وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني. من جهته وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما تشهده الضفة بأنه أخطر ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة عام 1948.
2: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل الهجنة وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف

0: لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: واتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمواصلة حصار بلدة قصرة في نابلس وقطع المياه عنها في وقت يضيق فيه الخناق على الفلسطينيين وتتلاشى سبل العيش وتتهدد مساحة وجودهم. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: سجل عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين منذ عام 2019 بواقع 25 شهيداً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 87 فلسطينياً منذ بدء رصد البيانات. وأضافت الهيئة أن 61 منهم استشهدوا منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما تصدرت رام الله والبيري ونابلس المحافظات من حيث عدد الشهداء. استشهد فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال النار عليه في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين لحظة وصول جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات بحق المدنيين. أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسليم 40 شخصا أنفسهم وعودتهم إلى عائلاتهم وإلى حضن شعبهم بعد جهود أمنية وعشائرية حثيثة. وأضافت في بيان أنها تمكنت من معالجة عدد من ملفات المنضمين إلى العصابات العميلة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما شددت قوة رادع على أن أبواب العودة وتسوية الأوضاع مفتوحة أمام من يقرر التراجع عن طريق العمالة، وحذرت من أن استمرار الانخراط في خدمة الاحتلال لن يحمي أصحابه من تبعات أفعالهم وفق نص البيان. أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح جورليك أن محكمة في إسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة على وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال جورليك إن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. أدانت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية التصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار. وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليست سوى مؤشر آخر على حالة العجز التي آلت إليها الحكومة الإسرائيلية التي تحاول أن تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو وأعوانه تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو المنطقة أو المجتمع الدولي. وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا مصدر تهديد تأتي في سياق المنافسة السياسية الداخلية، محذرة من مخاطر هذه السياسة على السلام العالمي. وشددت على استمرار وقوف تركيا إلى جانب المظلوم وتمسكها بالدفاع عن السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة مهما كانت الظروف. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش إن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا والرئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة. وأوضح قرطلمش أن نتنياهو لن يتمكن من الإفلات من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية من خلال اتهاماته.

0: يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى ما سمته تصعيدا غير ضروري. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة قبيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر المقبل، وذلك وفق ما نقل الإعلام الإسرائيلي. بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم دفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور العسكرية في شمال غرب سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وتدميرها. كما حذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها وإعادة بناء مؤسساتها وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها. قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة جنوب لبنان بقذائف فوسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير في قضائي صور وبنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف كفر رمان ومحيط تلة الدبتشة وحرش علي الطاهر في قضاء النبطية بقذائف فوسفورية، فيما شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقى. نظم وقف الديانة التركي حملة مساعدات في لبنان استهدفت الأسر الأكثر حاجة، وقدمت الحملة أكثر من 100 طن من اللحوم وزعت في سائر المناطق اللبنانية بالاشتراك مع جمعيات خيرية محلية.
1: للمرة الثانية في غضون أقل من 20 يوماً أطلقت تركيا حملة توزيع للحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة في لبنان. النشاط نظمه وقف الديانة التركي وهدف إلى مساعدة أكثر من 50 ألف عائلة في لبنان.
2: هي تتكون من 4 هاويات، عدد مستفيدين الأسر هي 56 ألف أسرة و 112 طن، تتكون من 5600 كرتون، وكل هاوية فيها 1400 كرتون، وعدد المستفيدين على الأسر هي كما ذكرت قبل قليل 56 ألف أسرة إن شاء الله.
1: حملة توزيع المساعدات اشتركت فيها 4 جمعيات خيرية لبنانية، إذ تكفلت بإيصال اللحوم إلى سائر المناطق اللبنانية.
3: ونحن كشريك لوقف الديانة التركية في لبنان ننفذ مشروع الأضاحي في لبنان، والآن بعد هذا المؤتمر الصحفي سننطلق إلى المناطق اللبنانية لتصل اللحوم إلى مستحقيها والمستفيدين منها.
4: ونحن راح يكون عندنا جزء مدعوم من قبل وقف الديانة التركية، راح يتم توزيعه على كافة الأراضي اللبنانية، راح يستفيد منه عدد كبير من العائلات الأشد حاجة بمناطق من الشمال إلى الجنوب إلى إقليم الخروب صيدا بيروت في كل المناطق.
1: إضافة إلى حملة توزيع اللحوم، يسهم وقف الديانة التركي في نشاطات داخل لبنان مخصصة للأيتام.
5: كانوا وقف الديانة حابين بأنه ما ينسوا الأطفال وخاصة فئة الأيتام اللي هي مهمشة، بأنه يعملوا لهم نشاط بآخر اليوم هيدا يوم التنين بمكان ترفيهي يلعبوا فيه براحتهم.
6: هنستضيف 500 يتيم، نعمل له هيك مثل نشاط حلو إن شاء الله بمدينة ملاهي داخل منطقة البقاع كذلك الأمر.
1: 4000 طن من اللحوم يضاف إليها توزيع 2000 أضحية محليا هي حصيلة المساعدات التركية للأسر المحتاجة داخل لبنان في غضون أشهر معدودة فقط.
7: خلال ساعات ستجوب هذه الشاحنات سائر المحافظات اللبنانية لتوزيع حمولات.

0: دولتها على الأسر الأكثر حاجة. مشروع دعم تركي جديد للبنان يضاف إلى الدعم الممتد منذ سنوات الهادف إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن ما بين شعبي البلدين. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة بأكملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني أنها تسيطر على مناطق برية واسعة وفق تعبيره. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن إيران في موقع قوة وأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بسشكيان أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أن هناك من لا يعرف ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين، ومع ذلك يطلق تصريحات لا مبالية.
2: بين دعوات الإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما، وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم، وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه بسشكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية وأنها لم تبدأ حربا قط، لكنها بالمرصاد لأي عدوان. كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بالأداة الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة، إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
3: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
2: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة، أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هويتها؟
1: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية. واعتبر بقائي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. نفذت مقاتلات الجيش السوداني غارات مكثفة على مواقع الدعم السريع في شمال كردفان وغربها. وأضافت المصادر العسكرية أن الهجمات شملت مناطق غرب بارا وأم بادر وسودري والمزروب ومدينتي الخوي والنهود في شمال وغرب كردفان، واستهدفت تحشيدات وآليات وعتادا عسكريا. وأكدت المصادر تعزيز الجيش انتشاره غرب الأبيض، مشيرة إلى أن التحركات تهدف إلى قطع طرق الإمداد، فيما ذكرت المصادر أن تعزيزات للدعم السريع وصلت من

0: دارفور استعدادا لمهاجمة مواقع للجيش السوداني. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد، وأضاف أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية.
1: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي تنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله. ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي. دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
0: هز انفجار عنيف في مخزن للذخيرة بمنطقة الغيران جنوب مصراتة الليبية وسط تطاير قذائف ومواد متفجرة من موقع الحادث. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار تلته انفجارات متتالية ناجمة عن اشتعال محتويات المخزن، ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان في محيط المنطقة. هذا ولم ترد معلومات رسمية بشأن أسباب الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه، فيما تتواصل الجهود الميدانية لاحتواء الحادث ومنع امتداد تأثيره إلى المناطق المجاورة. رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية نحو التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية في طرابلس عقب يوم من إعلان البعثة الأممية في ليبيا توقيع أعضاء لجنة الحوار الليبي المصغرة 4+4 في تونس على مسودة الاتفاقية النهائية بشأن الانتخابات. واعتبرت السفارة الأمريكية أن اتفاق أعضاء لجنة 4+4 يمثل تقدما مهما نحو مسار موثوق يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ناجحة في البلاد. وأكدت أن واشنطن ستواصل دعم الحوار بين الأطراف الليبية والعمل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي مستدام. كما ستواصل دعم لجنة 4+4 لإنشاء سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إدارة شؤون ليبيا بكاملها. توعد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بالرد على الهجوم الروسي الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين بينهم 11 طفلا عقب استهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيري وسط البلاد.
2: إنهم وحوش وسنرد حتما على هذا الهجوم. إن ما حدث هو عمل وحشي روسي مطلق. لقد تم استدعاء كافة الأجهزة وخدمات الطوارئ اللازمة إلى الموقع، ولكن للأسف هناك العديد من الضحايا. من المهم أن نمتلك كل ما يلزم لحماية الأرواح، ومن المهم أن لا يقف العالم صامتا إزاء كل هذا. يجب وضع حد لهذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم.
3: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما يعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلينسكي أيضا أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقا داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه.

0: وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان، تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة. فنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
1: أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات من كندا عقب فشل المفاوضات التجارية معها. وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الرسوم ستفرض على سلع كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار. في المقابل أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات مع واشنطن، مؤكدا أن بلاده ستفرض رسوما مماثلة وستتخذ إجراءات لدعم العمال والشركات وفتح أسواق تصدير جديدة. وصلت إلى ليبيريا أول دفعة من المرحلين من الولايات المتحدة بموجب اتفاق يسمح باستقبال ما يصل إلى 1200 شخص، ووصل 20 شخصا منهم إلى مطار روبرتس الدولي قرب مورنوفيا ضمن اتفاق بين واشنطن وليبيريا لاستقبال مرحلين من دول ثالثة. وقالت السلطات الليبيرية إن المرحلين بحق أو يحق لهم طلب اللجوء في البلاد أو مغادرتها إذا رغبوا بذلك. انتشل خفر السواحل التونسي جثث 4 مهاجرين غير نظاميين تونسيين كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل جنوب البلاد. وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن ما لا يقل عن 13 تونسياً فقدوا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف عبد الكبير أن المركب انطلق فجر الخميس ويضم شبابا غالبيتهم من منطقة بن قردان الواقعة جنوب شرقي البلاد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الضفة وقطاع غزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتحمله المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الوحشية. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبسشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع واشنطن. مقتل 16 أوكرانيا بغارات روسية، وزيلينسكي يصفها بالوحشية ويؤكد أن بلاده سترد بقوة ويطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل.

لركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي ينتصر بالثلاثية النظيفة على زالغريس الليتواني في ذهاب الدور المؤهل إلى الدوري الأوروبي. عودة رونالدينيو من الاعتزال للعب في أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا تشعل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لليوم، تعيين بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية من المنتخبات إلى عدد من الأندية الكبرى. فهل باتت المدرسة المغربية أكثر حضورا في سوق التدريب العربي؟ وما العوامل التي تقف وراء اتساع دائرة الاعتماد على المدرب المغربي خلال السنوات الأخيرة؟

حقق بشكتاش فوزا مهما على ضيفه زالجرس الليتواني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي، ويحل بشكتاش ضيفا على زالجرس في مباراة الإياب بليتوانيا سعيا للحفاظ على تقدمه وحسم التأهل إلى دور المجموعات في المسابقة القارية. خسر ترابزونسبور التركي أمام ضيفه فرنس فاروشي المجري بهدف دون رد في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي، رغم مشاركة محمد صلاح أساسيا وصناعته لعدة فرص خطيرة. وبهذه النتيجة تعقدت مهمة الفريق التركي قبل مباراة الإياب المقررة يوم الخميس القادم على ملعب الفريق المجري، إذ بات مطالبا بتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل التأهل إلى مرحلة الدوري. أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو قادما من الهلال السعودي في صفقة انتقال دائم. ووقع كانسيلو عقدا مع النادي الكتالوني يمتد لثلاثة مواسم بعد التوصل إلى اتفاق مع الهلال السعودي. يواصل برشلونة البحث عن مهاجم جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بعد تعثر مفاوضاته لضم جوليان ألفاريز مع بروزي لاوتارو مارتينيز كأحد أبرز الخيارات. وبحسب سكاي سبورت يتمسك انتر ميلان بقائده الأرجنتيني ويعتبره غير قابل للبيع في ظل ارتباطه بعقد مع النادي حتى يونيو 2029. حقق الهلال فوزا مريحا على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وسجل أهداف الهلال سيرجي ميلانكوفيتش سافيتش وسلطان مندش وناصر الدوسري ليحسم الهلال انتصاره الثاني على التوالي ويحصد العلامة الكاملة، بينما تلقى الفيحاء خسارته الثانية في المسابقة. بلغ الفرنسي أرثور فيلز نصف نهائي بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزه على الأرجنتيني تياغو أوغستين تيرانت بمجموعتين دون رد، ويواجه فيلز في نصف النهائي الإيطالي فلافيو كوبوليا الذي تغلب على الأمريكي تومي بول بمجموعتين لواحدة ليبلغ أول نصف نهائي له في بطولات الماسترز. بلغت البولندية إيغا شفيونتك نصف نهائي بطولة سنسيناتي المفتوحة بعد انسحاب الكازاخية إلينا ريباكينا بسبب الإصابة خلال المجموعة الأولى، وتواجه شفيونتك في نصف النهائي الأمريكية جيسيكا بيغولا التي أطاحت مواطنتها أماندا أنيسيموفا بعد مباراة مثيرة حسمت في المجموعة الثالثة. أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس رفع إجمالي جوائز بطولة أمريكا المفتوحة إلى 100 مليون دولار لتصبح الأغنى في تاريخ اللعبة بزيادة قدرها 19% عن نسخة العام الماضي، وجاءت الزيادة عقب احتجاجات اللاعبين في رولان جاروس وويمبلدون للمطالبة بحصة أكبر من عائدات بطولات الجراند سلام. النجم البرازيلي رونالدينيو يعود إلى ملاعب كرة القدم لاعبا لنادي رافينا الإيطالي الناشط في الدوري الدرجة الثالثة. قرار النجم البرازيلي بعودته عن الاعتزال أثار العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية من موقع كورا شو الذي نشر فيديو من وصول اللاعب البرازيلي لإيطاليا وكتب: رونالدينيو لا يعرف معنى التقاعد، الأسطورة البرازيلية يصل إلى إيطاليا تمهيدا لبدء مغامرة جديدة بقميص رافينا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. المغرد عبد المحسن نشر أيضا لقطات من وصول طائرة رونالدينيو معلقا: أنتم ملزمين بمشاهدة الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، وصل الساحر رونالدينيو إلى إيطاليا لتقديمه كلاعب في نادي رافينا. موقع جول عربية عنوان عودة الساحر من الاعتزال وكتب: كل من اشتاق لسحره سيسعد كثيرا بهذا الخبر، بعد 11 عاما مرت على ابتعاده عن ملاعب المستديرة الساحر رونالدينيو يعود رسميا لممارسة كرة القدم. موقع أخبار رياضة 24 ألمح إلى غاية النجم البرازيلي من قرار عودته عن الاعتزال فكتب: عمره 46 عاما رونالدينيو يعود للملاعب لتسجيل الهدف رقم 300. ونختتم مع حسام الذي وصف عودة رونالدينيو بكلمات جميلة قال فيها: رونالدينيو يعود لأن بعض السحرة لا يجيدون الاعتزال، اعتزلت قدماه منذ سنوات لكن يبدو أن كرة القدم لم توقع على أوراق الانفصال بعد.

0: تعيين الاتحاد الأردني بادو الزاكي مدربا جديدا لمنتخب النشامى يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية بعدما امتد حضورهم خلال السنوات الأخيرة من المنتخبات إلى الأندية مدفوعا بالنجاحات التي حققتها أسماء مغربية داخل المغرب وخارجه.
1: إعلان بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني حدث أعاد تسليط الضوء على حضور المدربين المغاربة في كرة القدم العربية على صعيد المنتخبات أو الأندية. ففي الأردن يأتي الزاكي بعد تجربتين مغربيتين متتاليتين، أولاهما مع الحسين عموت الذي برز معه جيل استثنائي للنشامة بلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يكمل المغربي الآخر جمال السلام المشوار ويحقق تأهلا تاريخيا للأردن إلى كأس العالم. الاعتماد على المدرب المغربي امتد إلى دول عربية أخرى، فالمنتخب العماني بدوره قرر الرهان عليه بعدما أعلن منذ أشهر قليلة تعيين طارق سكيت، ويأتي ذلك بعدما برهن المدرب على كفاءته الفنية مع المنتخب المغربي الأولمبي بالتتويج ببرونزية أولمبياد باريس ثم الفوز بكأس العرب. وكما كان للخارج نصيب من المدرب المغربي كان لأهل الدار الحظ الأوفر، فأبرز الأسماء التي صنعت حضورها عربيا وعالميا كان وليد الركراكي الذي عبر بأسود الأطلس إلى المربع الذهبي لكأس العالم في قطر بعد تجربة مميزة مع الوداد الرياضي حقق فيها الدوري ودوري أبطال إفريقيا. تجربة الركراكي عززت الإيمان بالمدرب المحلي، فوقع الخيار على محمد وهبي لمواصلة مشروع نجاحات المنتخب المغربي، خيار أكده المدرب بعدما نجح في الفوز بكأس العالم للشباب رفقة أشبال الأطلس. وبالحديث عن الأندية، يحضر مشروع النادي الأهلي الجديد بقيادة الحسين عموتة الذي سبق وأن توج بدوري الأبطال الإفريقية مع الوداد، سبقتها تجربة ناجحة مع السد القطري حقق فيها لقب الدوري. الحديث عن مدرسة مغربية لا يعني بالضرورة وجود أسلوب تكتيكي موحد، فالمدربون المغاربة يختلفون في أفكارهم وطرق لعبهم وتجاربهم، لكن القاسم المشترك تكوين كروي متقارب وخبرة متزايدة في التعامل مع كرة القدم الإفريقية والعربية وحتى العالمية. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتي.

0: أهلا بك حمزة. إذا يعني من الزاكي وعموتة والسلامي إلى سكتاوي والرقراقي، برأيك ما الذي جعل المدرب المغربي يحظى بهذه الثقة المتزايدة من المنتخبات والأندية العربية؟
1: مرحبا أيمن، ومرحبا بكل مشاهدي وفي تي ار تي. أكيد المدرب المغربي في السنوات الأخيرة أثبت جدارته وكفاءته الكبيرة في مجموعة من التجارب سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. كان هناك عمل كبير قامت به الإدارة التقنية الوطنية في سنوات خلت، نتحدث بداية من جيل ناصر لارغيت وأيضا حسن حرمز الله، واليوم مع المدير التقني الحالي فتحي جمال. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم راهنت على الأطر المغربية في السنوات الماضية ومنحتهم الفرصة بعدما يعني تناوب الإطار الأجنبي والإطار المحلي على مجموعة من المناصب الكبيرة في المنتخبات المغربية. بعدما أكد المدرب المغربي نجاحته أو النجاحات الكبيرة داخليا بالمملكة المغربية سواء مع المنتخب الأول، نتحدث عن وليد الركراكي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، طارق سكيتيوي صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي غير مسبوق، أيضا وهبي الذي توج مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بالنسخة الأخيرة من كأس العالم في دولة تشيلي في إنجاز غير مسبوق. هنا اتحادات أخرى وضعت ثقتها في الأطر المغربية. النشامة كان لهم أيضا نصيب كبير من الاستفادة من هذا الأمر. البداية كانت مع الحسين عموتة المدرب الذي يقود اليوم نادي كبير نادي الأهلي المصري، مع المنتخب الأردني بلغ نهائي كأس آسيا، قدم مستويات كبيرة. جاء بعده جمال السلامي الذي واصل تلك الإنجازات وقدم يعني حضورا جيدا ومشرفا في أول ظهور للنشامة في كأس العالم الأخيرة، واليوم الرهان على بادو زاكي من المدربين الذين يعني لهم سي في كبير كحارس مرمى قبل سنوات، أيضا كمدرب مع المنتخب المغربي بلغ نهائي كأس إفريقيا سنة 2004، ومدرب يعني لديه كفاءة كبيرة بشهادة كل من اشتغل معه. أيضا اليوم الاتحاد العماني وضع ثقته في طارق سكيتيوي، وهذا يؤكد قيمة المدرب المغربي. أيضا وليد الركراكي قبل أن ينجح مع المنتخب المغربي حقق نجاحات جيدة رفقة نادي الطحيل، إضافة إلى اليوم أصبح المدرب المغربي يعني يخوض تجارب لم نشاهدها قبل سنوات، وهي الاشتغال بدول إفريقيا جنوب الصحراء. مجموعة من الأسماء، رشيد غفلاوي اليوم يقود واحد من أكبر الأندية في الكونغو، أيضا شاهدنا عادل الرادي الذي توج في رواندا، عبد الرحيم طالب أيضا توج رفقة الجيش الرواندي، مجموعة من الأسماء. فبالتالي اليوم المدرب المغربي باتت لديه الكفاءة الكبيرة التي تجعل مجموعة من الاتحادات مجموعة من الأندية تريد أن تتعاقد معه لتستفيد.
0: نعم، يعني هنا حمزة، يعني هل ذكرت نجاح المدربين، هل نجاح هؤلاء المدربين يعني فتح الباب أمام أو لعب الدور الأكبر لاستقطابهم في الدول العربية والأندية العربية أيضا؟
1: أكيد هي النجاحات والبصمة عندما يعني أي مدرب يشتغل خارج بلده يكون سفير للبلد، سفير لاتحاد الكرة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إذا تحدثنا عن المغرب. فبالتالي اليوم نجاح المدرب الأول، نجاح المدرب الثاني يجعل مجموعة من الاتحادات تثق في الكفاءة المغربية. فبالتالي اليوم الأمر كان بالتدرج، يعني عندما أثبت هؤلاء المدربين. والجميل اليوم حتى في الأطر المغربية التي شغلت مناصب كبيرة في المغرب حققت نجاحات كبيرة. اليوم حتى المدربين الشباب مثلا اليوم في المغرب، المدربين الشباب أو الجيل الجديد كله قدم نفسه بقوة، يعني نسبة نجاح أعتقد تتجاوز 95%. اليوم الجيل الجديد أتحدث عن حسين عموتة، عن جمال السلامي، أتحدث أيضا عن زكريا عبوب الذي قدم مستويات جيدة كمدرب، عن الأمين كرمة الذي توج مع أولمبيك أسفي لأول مرة في تاريخ النادي بلقب كأس العرش، ومع نهضة بركان أيضا بكأس العرش. فمجموعة من الأسماء أكدت كفاءتها وأكدت جدارتها. بعد ذلك جاء الطلب من خارج أرض الوطن. فالمدرب المغربي قبل سنوات طويلة لم يكن يعني يأخذ تجارب كبيرة جدا بأعداد كبيرة من المدربين خارج المغرب. اليوم هذه الظاهرة بدأت يعني تنتشر بشكل كبير. اليوم محمد أمين بن هاشم أيضا في الدوري المصري، أيضا حسين عموتة يقود نادي القرن واحد من أكبر الأندية في القارة الإفريقية نادي الأهلي المصري. فبالتالي اليوم هذا الأمر جعل مجموعة من الأندية مجموعة من المنتخبات تثق في الأطر المغربية، والسبب كما قلت يعني عزيزي أيمن هو النجاحات التي حققها المدرب المغربي خارج الديار وداخل الديار.
0: نعم حمزة، بادو الزاك يعني الاتحاد الأردني أعلن عن تعاقد معه، هناك تجارب ذكرناها يعني الحسين عموتة وجمال السلامي يعني قادوا المنتخب الأردني لنجاحات، هل سيتمكن اهتم بهذا الزاكي ايضا في السير على خطى هؤلاء المدربين وقيادة المنتخب الأردني لنجاحات في المستقبل القريب؟
1: أكيد أنت يعني بادو الزاكي هو كأسطورة، أسطورة كبيرة، اسم كبير، وهو صديق يعني أتواصل معه يعني في فترات يعني مختلفة في مجموعة من المناسبات. أقول أولا بادو الزاكي ربح لكرة القدم الأردنية ومشروع المنتخب الأردني ربح لبادو الزاكي، التقى يعني الطموح مع الطموح من أجل أن تكون هناك ثمرة نجاح إن شاء الله بين بادو الزاكي والمنتخب الأردني. بادو الزاكي مدرب صارم جدا، مدرب يعني يركز على أدق التفاصيل، مدرب بإمكانه أن يبقى في مركز التدريب من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، ليس بالمدرب يعني الذي ربما يمكن أن لا يتحكم في مستودع الملابس. أول شيء بالنسبة للاعبي المنتخب الأردني وللإعلام الأردني وللجمهور الأردني عليه أن يعلم أن البادو الزاكي قبل أن يتحدث عن أمور داخل الملعب يركز على الأمور خارج الملعب، يحب اللاعبين المجتهدين، يحب اللاعبين المنضبطين، يحب التركيز على دقة التفاصيل. أذهب معك إلى نقطة أبعد، حتى على الملابس الموحدة التي يرتديها اللاعبون داخل المعسكرات، حتى على جميع التفاصيل، مواعيد الإفطار، مواعيد وجبة الغداء، مواعيد وجبة العشاء، يقف بنفسه على كل هذه التفاصيل. فبالتالي اليوم نحن نتحدث عن مدرب صارم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بادو الزاكي صارم حتى مع نفسه، مع عاداته، مع تقاليده، مع روتينه اليومي، مدرب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فبالتالي اليوم أتمنى له كل النجاح مع المنتخب الأردني، مشروع كبير، هناك رغبة كبيرة من اتحاد كرة القدم في الأردن، مجموعة من المواهب الأردنية التي بدأت تتألق. فبالتالي اليوم أقول على أن الطموح التقى مع الطموح من أجل أن تواصل كرة القدم الأردنية على مستوى المنتخب تقدمها، وأيضا يجب أن تتطور على مستوى الدوري، لأن الدوري عندما يتطور يعطي لاعبين ويعطي حافز أكبر لباقي المنتخبات لتقديم مستويات كبيرة.
0: نعم حمزة، ذكرت العديد من الأسماء التي تدرب في الدول العربية والأندية العربية أيضا، يعني هنا هل يمكن أن نعتبر أنه باتت المدرسة المغربية الخيار المفضل للاتحادات العربية؟
1: أكيد هي هناك مجموعة من المدارس صراحة، يعني حتى هناك المدارس أخرى عربية أيضا أكدت قيمتها وقدراتها الكبيرة، ولكن تعلم على أن كرة القدم هي ربما فترات، الفترة الحالية المدرب المغربي يعني عنده مكانة أكبر وحال نجاحاته يعني تتحدث عنه في مجموعة من التجارب. فبالتالي اليوم المدرب المغربي أعتقد على أنه يعيش واحدة من أفضل الفترات. هذه الفترات يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال استغلال هذا الأمر، أيضا الاستثمار أكثر في تكوين المدربين والاستفادة أكبر من تجارب المدربين خارج الديار، لأنه اليوم ستصبح يعني هناك تجارب مشتركة. المدرب عندما يشتغل في بلد آخر أكيد يعطي تجربة لذلك البلد، ولكن يعود أيضا بحمولة ثقافية وفلسفية تكتيكية أيضا عن ذلك البلد أو عن الكرة في ذلك البلد وعن أيضا عن طبيعة اللعب في ذلك البلد. فبالتالي اليوم هذا التنوع يجب أن يعود أيضا بالنفع على الكرة المغربية، على الدوري المغربي، من أجل أن تتواصل النجاحات. فحتى من بين المدربين الذين ذكرت أتحدث اليوم عن هشام الدقيق الذي قام بثورة كبيرة جدا يجب أن نقف عندها في كرة القدم داخل القاعات، الذي قاد المنتخب المغربي كرة القدم داخل القاعات. المغرب بالأمس القريب كان ينهزم أمام منتخبات متواضعة بالخمسة وبالستة، اليوم يقام له ويقعد على الصعيد العالمي، بطل إفريقيا في أكثر من مناسبة، بطل القارات، بطل البطولات العربية، يسيطر بالطول والعرض، أصبح يدخل مسابقات كبيرة وهو ككأس العالم وهو من بين المرشحين لتتويج باللقب. أيضا نبيل باهة توج مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بلقب كأس أمم إفريقيا هنا بالمغرب. فبالتالي اليوم هذه النجاحات يجب الاستثمار فيها وأن تكون هناك دورات تكوينية لهؤلاء المدربين وللمدربين المتواجدين حاليا للحفاظ على قيمة المدرب المغربي ولتطويرها أكبر وأكبر.
0: نعم حمزة، ابقى معنا لنتعرف أبرز الإنجازات والألقاب التي حققها مدربون مغاربة مع الأندية العربية.

0: الأندية العربية بدأت تمنح المدربين المغاربة مساحة أكبر، بينما لا تزال هناك يعني بعض الأندية المغربية نفسها تتجه بقوة نحو مدربين أجانب، كيف نفسر هذه المفارقة؟
1: أكيد هذه مفارقة عجيبة، وأيضا هذه الأسئلة يعني تطرح بقوة اليوم في الشارع الرياضي المغربي، لأنه نتحدث اليوم مثلا عن الجنسية البرتغالية التي اكتسحت الدوري المغربي. اليوم لدينا 16 فريق في القسم الأول، 6 أندية لديها مدرب برتغالي، ونهضة بركان مدرب يعني من الرأس الأخضر ولكن تكوينه برتغالي، يعني المدرسة البرتغالية اليوم تسيطر على 7 أندية. أيضا لدينا اليوم مجموعة من المدربين الأجانب متواجدين في أندية أخرى، فقط أعتقد على أنه ناديين أو 3 أندية فقط الذين وضعوا ثقتهم في المدرب المغربي المحلي. فبالتالي اليوم يمكن أن نقول وأن نكتب بالبنط العريض على أنه المدرب المغربي يعني يستعان بخدماته في الخارج، ويعني يهمش هنا بالداخل. وهذا الأمر أثار حفيظة مجموعة من المدربين المغاربة، تواصلت مع مجموعة من الأسماء الذين توجوا بألقاب ولديهم اسم كبير في الدوري المغربي، اليوم أصبحوا عاطلين عن العمل. اليوم هذه الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال، إن كانت هي تكون المدرب المغربي وهي تمنحه تكوين ولا تثق فيه، فبالتالي هل هي لا تثق في المدرب المغربي أو لا تثق في التكوين الذي منحته خلال فترة تكوينه داخل يعني أسوار الإدارة التقنية؟ والغريب أيضا عزيزي أيمن هو أن مجموعة من الأندية اليوم تتعاقد مع مدربين. نحن نقول على أن هذه كرة القدم، مرحبا بالمدرب الأجنبي، ولكن الذي سيقدم الإضافة الذي لديه سي في قوي ولديه سيرة ذاتية قوية، لكن لا يجب أن تتعاقد مع مدرب أجنبي من الدرجة الخامسة أو مدرب من الدرجة الرابعة. مثلا اليوم فريق الدفاع الحسني الجديدي، المدرب اللي ما عندوش اسم في بلده ممكن أن يصنع اسمه في هذا الفريق. اليوم لدينا المدرب المساعد، يعني كان مساعدا في الدرجة الرابعة أو الخامسة في البرتغال، هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. هل هؤلاء يعني رؤساء الأندية في حاجة إلى تكوين؟ لأنه في المغرب المدرب يخضع للتكوين، اللاعب يخضع للتكوين. أعتقد على أنه جاء الدور على رؤساء الأندية من أجل أن يعرفوا كيف يواكبون يعني تطور كرة القدم المغربية، ويواكبون الاستراتيجية التي وضعها يعني فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير الكرة محليا يعني على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. مجموعة من الأسماء عاطلة عن العمل، مجموعة من الأسماء تستغرب يعني إقصائها بهذه الطريقة من قيادة مجموعة من الفرق.
0: نعم حمزة، يعني هل تعكس عودة الأندية المغربية إلى المدربين الأجانب وبروز كما ذكرت المدرسة البرتغالية تحديدا يعني في عدم وجود ثقة من الأندية المغربية بالمدربين المغاربة؟
1: أكيد هو حتى لا أخفيك سرا، كل مسؤول وكل رئيس نادي كيف يفسر الأمر، يعني هذا الأمر يعني واضح على أنه ليست هناك ثقة في المدرب المغربي داخل الأندية المغربية. هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، يقول على أن المدرب الأجنبي لا يعرف الكواليس أكثر، لن يتحدث أكثر عن الكواليس، بالتالي سيشتغل عندما ينتهي عقده سيغادر البلد ومع أسرار الفريق التي ربما أقول بين قوسين بعض المسؤولين لا يريدون أن تخرج للجماهير، فبالتالي يلجأون إلى المدرب الأجنبي. يقول أن المدرب المغربي يعرف كل التفاصيل عن النادي عن الفريق، لديه أيضا زملاء من اللاعبين السابقين في نفس الفريق، لديه أيضا معرفة بخبايا كرة القدم. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. أنا أقول كسؤال عريض أطرحه من خلال شاشتكم المحترمة على السيد فتحي جمال المدير التقني الوطني يعني لكرة القدم الوطنية، هل يمكن أن يضع يعني كما نقول بريم خاص أو يعني بعض الأمور التي يجب أن تتوفر أو بعض الشروط إن صح التعبير التي تتوفر في المدرب الأجنبي الذي بإمكانه أن يشتغل في القسم الأول والذي سيشتغل في القسم الثاني؟ لأنه من غير المعقول أن تأتي بمدرب يعني مدرب فئات سنية وتقدمه كمدرب لفريق أول في القسم الأول في الدوري المغربي.
0: نعم حمزة، هل يمكن أن يتحول المدرب المغربي خلال السنوات المقبلة إلى علامة تدريبية إفريقية وعربية، أم أن نجاح بعض المدربين يعتبر نجاحا فرديا لأسماء معينة فقط؟
1: لا، هي جميع يعني الأمور واردة في هذا الباب. فبالتالي اليوم الكرة يعني في يعني عند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن استثمرت في المكاسب وإن حافظت على المكاسب وأصلحت الأخطاء وواصلت التكوين والتكوين المستمر، فأكيد يعني جودة المدرب ستتطور وسيواصل الحضور محليا وقاريا، وستوضع فيها الثقة من مجموعة من الأندية والمنتخبات سواء العربية والأفريقية، ولما لا نشاهده حتى في القارة العجوز. شاهدنا مجموعة من المدربين كأحمد القنطاري اليوم اشتغل في أوروبا، عادل رمزي الذي يقود يعني

0: منتخب هولندا لأقل من 19 سنة، مجموعة من الأسماء التي تشتغل في أوروبا، ولكن ظلت العشوائية حاضرة ولم يكن هناك استثمار ومواكبة وتكوين وتطوير وأهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فبالتالي حتى هذه المكتسبات بإمكانها أن تضيع في قادم السنوات ونعود إلى نقطة الصفر التي بدأنا منها من قبل، وهذا الأمر لن يكون معقولا ولن يساهم في تطوير كرة القدم المغربية، لأنه المدرب هو الذي يقود الفريق، وبالتالي عندما يكون لديك مدرب محترف بنظرة احترافية يعرف كيف يطور اللاعبين أكيد سيطور لك المشروع وسيطور الفريق وسيترك بصمته في المكان الذي سيشتغل فيه، وبالتالي ستكون وتيرة يعني التطور سريعة وسريعة جدا.
1: نعم، كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني terat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجع، يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهات دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسمه وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: تروي الأرواح الحائمة فوق هذه الأرض السكينة والوئام التي لازمت الناس قروناً، ثم جاء يوم تسللت فيه أياد خفية أعملت التحطيم في وحدة عمرها 1000 عام، ظانة أن الظفر سيتحقق بضربة، بضربة واحدة.
1: Lavrens bu bölgedeki çalışmalarında kısa vadede çözüm alamayacağını gördüğü için etrafındakilere şöyle bir şey söylediği nakledilir. Bu Türklerle Kürtlerin İslam kardeşliği o kadar güçlüdür ki bunları ayrıştırmak için tam 100 yıl çalışmak lazım.
0: في هذا الفيلم لن نروي الإرهاب كقصة عابرة، فلن نقف طويلا عند سبعينيات القرن الماضي ولا عند تلك البنادق التي حركتها دوافع شخصية، فالبندقية لا تنبت في تربة لم تهيأ لها. سنغوص مع جذور الإرهاب لنبحث في الأرض التي أنبتته وفي كل من قضى برصاصه في البقعة التي وعد أهلها بالحياة. سنكشف حدوده الإقليمية الحقيقية كما رسمها هو لنفسه لا كما قدمها للعالم، وسنقف على السؤال: لماذا خاضت تركيا على اختلاف حكوماتها معركة واحدة ضد الإرهاب بدون انقطاع؟ غير أن السؤال الأهم الذي يكتنزه هذا الفيلم: لماذا أراد الإرهاب أن يقيم دولة ولو قامت على أي بنيان كان ستكون؟ ومن هو الرابح الحقيقي من وراء ما ستخلفه من ركام؟ من سوريا حيث الإجابة لم تعد فرضية نناقشها بل مشهدا ماثلا نعيشه.
2: Osmanlı İmparatorluğu İslami fakat çok dinli, çok milletli, çok dilli bir imparatorlukken Türkiye Cumhuriyeti laik fakat tek dinli, tek dilli bir ulus devlet olarak şekillendi.
1: Osmanlı Devleti sona erdikten sonraki süre içerisinde bütün bölgemizde ulus devletler kurulmaya başlanıyor. Aslında ulus devletlerin kurulma süreci

تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتحمله المسؤولية عن ارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد. تتابعونا في هذه النشرة أيضا. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع واشنطن. زيلينسكي يتوعد برد قوي عقب هجوم روسي على مركز تجاري وسط أوكرانيا أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

0: اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة طفل بجروح طفيفة إثر رشق مستوطنين الحجارة تجاه سيارات المواطنين عند النفق الواصل بين بلدة بدو وقرية الجيب شمال غربي القدس المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة شملت عدة بلدات في جنين والخليل ومخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة. وفي سياق متصل قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الجيش قدم تحذيرا للمستوى السياسي يؤكد فيه أن الضفة الغربية المحتلة قد تشهد انفجارا واسعا وعنيفا في أي لحظة، وذلك نتيجة لتدهور الأوضاع الميدانية وتصاعد التوتر. استشهد فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين لحظة وصول جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات بحق المدنيين. أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسليم 40 شخصا لأنفسهم وعودتهم إلى عائلاتهم وإلى حضن شعبهم بعد جهود أمنية وعشائرية وعائلية حثيثة. وأضافت في بيان أنها تمكنت من معالجة عدد من ملفات المنضمين إلى العصابات العملية المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما شددت قوة رادع على أن أبواب العودة وتسوية الأوضاع مفتوحة أمام من يقرر التراجع عن طريق العمالة، وحذرت من أن الاستمرار في الانخراط في خدمة الاحتلال لن يحمي الأصحاب من تبعات أفعالهم وفق نص البيان. وتنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أهلا بك. المزيد من التصعيد الإسرائيلي، المزيد من الضحايا في قطاع غزة، وكذلك المزيد من التطورات ميدانيا وكذلك تحركات سياسية، ماذا في آخر التطورات لديك؟
1: في آخر التطورات، ريهام، شهيدان جدد وصلا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، يضاف إليهم 4 إصابات بفعل خروقات للاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة شمال وجنوب القطاع. الشهيد الأول وهو شهيد طفل وصل إلى المستشفى الميداني في منطقة الأمن العام غربي منطقة النصر في مدينة غزة، وقد أصيب بطلق ناري مباشر من قوات الاحتلال وأليات الاحتلال المتمركزة في بلدة بيت لاهي شمال قطاع غزة. أعلن عن إصابته ثم أعلن عن استشهاده بعد ساعات قليلة بعد فشل كل الجهود في إنقاذ حياته. إضافة إلى ذلك، أيضا فرق الهلال الأحمر الفلسطيني قالت بأنها انتشلت شهيد مكبل اليدين والقدمين في منطقة الكلية الجامعية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع بعد أن قامت بانتشاله من هذه المنطقة، وكان قد أنبئ عن اختفائه قبل أيام قليلة. وبالتالي نتحدث عن شهيدان جدد وعن عدد من المصابين، ويرجح بأن قوات الاحتلال تأخذ وتعتقل هؤلاء الفلسطينيين وتقوم بعملهم كدروع بشرية ثم تقوم بإعدامهم ميدانيا فيما يعرف بالمنطقة الصفراء الواقعة شرقي مدينة غزة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت بأن 1285

0: 80 شهيداً. هو حصيلة الشهداء منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ حتى هذه اللحظة، يضاف إليهم أكثر من 4200 إصابة في الوقت الذي يعاني فيه الجرحى والمرضى معاناة بالغة بفعل التضييق المفروض والحصار المفروض على قطاع غزة ومنع إدخال الإمدادات الطبية، حيث أن مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة صباح هذا اليوم قال بأن منع إدخال المساعدات الطبية إلى القطاع يعتبر أمرا كارثيا بشكل خطير جدا على حياة المرضى والجرحى. ومن المعلوم ريهام أن أيضا يترافق مع هذا المنع تضييق خانق على كل محاولات الإجلاء الطبي، حيث لا يخرج من القطاع إلا 20 إلى 25 مريضا في اليوم الواحد وخمسة أيام من أصل 7 في الأسبوع، وبالتالي خلال شهر واحد يخرج من قطاع غزة ما يقل عن 100 جريح، وهذا العدد ضئيل جدا مقارنة بالأعداد التي يرجح بأنها ستفقد حياتها إن ما بقيت في قطاع غزة بفعل نقص الخدمات الطبية والعمليات الجراحية في ظل التدمير الكامل الذي خاضه الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظومة الطبية. جهود أمنية وجهود عسكرية، وتتواصل عمليات الاستهداف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والخروقات، تقابل هذه العمليات بمحاولة للجم كل هذه الخروقات من قبل الوسطاء. البيان المشترك الذي أصدرته قطر ومصر وتركيا التي استنكرت فيه كل هذه الخروقات والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، وأيضا لكن على الأرض لا تقابل هذه التحركات الدبلوماسية بشيء من الالتزام. هناك استمرار ومواصلة في عمليات الخروقات وأيضا التضييق والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الإعمار، على دخول الخدمات الإنسانية، أو حتى على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة بحسب ما يعرف وفق خطة ترامب التي صيغت خلال الأسابيع والأشهر الماضية. نعم. والتي كانت قد تم التوافق عليها ولكن ما زالت تعطلها إسرائيل حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. تظاهر عدد من النشطاء دعما لفلسطين ولقطاع غزة قرب القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، وأرفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وهتفوا لحرية فلسطين ونددوا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وطلبوا المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها. وفرقت الشرطة الأمريكية التظاهرة وأوقفت عددا من الناشطين بدعوى تعطيلهم لحركة المرور. أعلن وزير العدل التركي أكن غورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح أن محكمة في إسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة على وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال غورليك إن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي تتيحها القوانين الوطنية والدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. أدانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية التصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكدت تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار. وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليست سوى مؤشر آخر على حالة العجز التي آلت إليها الحكومة الإسرائيلية والتي تحاول أن تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو وأعوانه تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو في المنطقة أو المجتمع الدولي. وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا مصدر تهديد تأتي في سياق المنافسة السياسية الداخلية، وحذرت من مخاطر هذه السياسة على السلام العالمي. وشددت على استمرار وقوف تركيا إلى جانب المظلوم وعلى تمسكها بالدفاع عن السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة مهما كانت الظروف. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش إن اتهامات بنيامين نتنياهو

0: إلى أمام القانون الدولي عن جرائم الحرب في قطاع غزة. حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى ما سمته تصعيدا غير ضروري، ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة قبيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر المقبل وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي. بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم دفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. ومعنا من اسطنبول مدير التحرير في صحيفة ديلي صباح التركية الصحفي محمد شلك. أهلا وسهلا بكم سيد محمد. بداية، كيف تابعتم بدء إجراءات تركيا بإصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بهذا التوقيت تحديدا بداية، وما الذي يعنيه ذلك قانونيا؟
1: بالطبع، هذه مرحلة بدأت في 14 من تموز، واليوم هذا انعكاس لها فيما يخص محكمة غزة، قضية فتحت بشأن الجرائم ضد الإنسانية التي شنها ارتكبها نتنياهو. وثم إذا نظرنا الآن إلى الخطوات الأخيرة التي يتخذها نتنياهو وحكومة نتنياهو في المنطقة، التطورات الأخيرة هي إحدى الأسباب التي جرت نحو هذا القرار. هذا وإن كان خطوة رمزية، تعلمون المراحل القانونية أساسا، محكمة العدل الدولية أساسا نتنياهو أدين، وأبعد من ذلك، أبعد من المراحل الحقوقية، فإنه لدى شعوب العالم أيضا. نتنياهو حاليا بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها وحالة عدم الاستقرار التي تسبب بها في المنطقة، فإنه في ضمائر شعوب العالم قد أدين نتنياهو بالفعل. نعم، هذه خطوة رمزية ومراحلها القانونية ستتواصل، لكن نتنياهو إذ يسعى إلى التستر على هذه الجرائم، هذا يسفر عن انتهاجه سياسات جديدة يرسمها. وإحدى الخطوات أحدث الخطوات المستجدة هي خطاباته الشعبوية الراديكالية بشأن تركيا، والتي من خلالها يسعى إلى التستر على موقفه المدان. يجب تقييم هذا هكذا. نعم، هذه خطوة وإن كانت رمزية، فإن تركيا في مواجهة نتنياهو وفي مواجهة إسرائيل، فإن هذه خطوة توضح موقف تركيا تجاه إسرائيل.
0: نعم سيد محمد، برأيكم كيف وظفت الدبلوماسية التركية الإمكانيات والمنصات الدولية والإقليمية لزيادة الضغط على الجانب الإسرائيلي، خاصة في استمرار التصعيد على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي؟
1: بداية، يجب أن نوضح الأمر الآتي. هدف ضغط تركيا على إسرائيل، آليات تركيا الداخلية وخطواتها الدبلوماسية والاقتصادية في داخل تركيا، هذه قد تم وضعها بأقصى حد، وما سوى ذلك فإنه على مستوى إقليمي ودولي في الأمم المتحدة. وأبعد من ذلك، أيضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أكبر داعم لإسرائيل، تركيا علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة أيضا تسعى من خلال الضغط على إسرائيل وكبح جماحها وكبحها. وتركيا إذا ما رأينا العلاقة، مستوى العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي ترامب، نرى أن هذا يتم حشده لاتخاذ خطوات تكبح من جماح إسرائيل ولإيقاف إسرائيل بشأن خطواتها في غزة وما تلا ذلك أيضا من خطوات في سوريا ولبنان. وتركيا تسعى لهذا مع الولايات المتحدة ومع الأطراف في المنطقة، اتفاق مكة من جانب آخر والآلية الرباعية من جانب آخر. والآن تركيا تطورت من علاقاتها مع مصر والسعودية مثلا، وهذا تأثيره على موازين القوى في المنطقة. إذا نظرنا إلى هذا كله فإن هذا كله أدوات دبلوماسية اتخذت ضد سياسات إسرائيل في المنطقة التي تغذي عدم الاستقرار. ما قامت به إسرائيل في غزة وفي لبنان وفي سوريا وما تواصله من موقع

0: تقف تجاه إيران، هذا لا يؤثر على هذه الدول وحسب، بل يؤثر على كل شعوب المنطقة ودول المنطقة، بل على المجتمع الدولي أيضا الذي يرى خطوات إسرائيل العنجهية هذه وتركيا على المستوى الدبلوماسي وبأبعاد متعددة تسعى لإيقاف هذا ولكبح هذا وتبذل ما في وسعها. والسيد رئيس الجمهورية قبل 7 أكتوبر أيضا كان يؤكد في كل المحافل الدولية ما تقوم به إسرائيل، وكان يسلط الضوء على ما تقوم به إسرائيل وعلى أهمية أن يوقف هذا بضغوط دبلوماسية، وكان يؤكد هذا في منصة الأمم المتحدة وفي سياساته أيضا.
1: شكرا جزيلا لك من إسطنبول، مدير التحرير في صحيفة ديلي صباح التركية الصحفي محمد شلك. أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور العسكرية في شمال غربي سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وعن تدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها ولإعادة بناء مؤسساتها، وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها. قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة جنوب لبنان بقذائف فوسفورية ومدفعية، وذلك بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير في قضائي سور وبنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف كفر رمان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر في قضاء النبطية بقذائف فوسفورية، فيما شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقة. وانضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد أهلا بك، تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان واستمرار في قصف مناطق بقذائف فوسفورية ومدفعية هذه المرة، ماذا في تفاصيل هذا الخبر وفي آخر التطورات على الأرض؟
2: ريهام، هو تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل وترتفع وتيرته لا سيما في الأيام القليلة الماضية، لا سيما بعد أن دخل الطيران الحربي الإسرائيلي على خط الخروقات المتواصلة في جنوب لبنان. قبيل منتصف الليل الطيران الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات التي استهدفت مرتفعات علي الطاهر، إضافة إلى مرتفع الدبش المجاور لعلي الطاهر في قضاء النبطية، وكذلك غارتان باتجاه حي الدير عند بلدة النبطية الفوقة. وصباح هذا اليوم أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين باتجاه منطقة دوحة كفر رمان عند أطراف مدينة النبطية. وفي الدقائق الماضية فقط سلسلة من التفجيرات التي نفذها الجيش الإسرائيلي سواء عند المنطقة الواقعة ما بين بلدتي طلوسي وبني حيان في قضاء مرج عيون، إضافة إلى تعمد الجيش الإسرائيلي على تفجير عدد من المنازل السكنية عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. صباح هذا اليوم عملية تفجير وصفت بالكبيرة استهدفت محيط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، وكان قد سبقها أيضا عملية تفجير باتجاه بلدة مجدل زون في قضاء صور، إضافة كذلك إلى تفجير وقع عند المنطقة التي تعرف بمنطقة المشاع ما بين بلدتي المنصوري ومجدل زون. نتحدث ريهام عن خروقات إسرائيلية لا تتوقف في جنوب لبنان، وذلك أيضا في ظل تعثر المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل. حتى الساعة لم يتم الإعلان عن موعد محدد لجولة المفاوضات الثامنة التي من المفترض أن تعقد في العاصمة الإيطالية روما، وسط ما يشير إليه متابعونا في لبنان عن تعثر هذه المفاوضات لسببين أساسيين. السبب الأول هو استمرار الخروقات الإسرائيلية والتصعيد العسكري في جنوب لبنان، ولبنان كان قد وضع شرطا بضرورة الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار بهدف استكمال المفاوضات المباشرة. وأيضا السبب الآخر يهام يتعلق بالمناطق التجريبية. الواضح حتى الساعة أن إسرائيل لم تحدد مناطق تجريبية جديدة في جنوب لبنان للانسحاب منها واستلامها من قبل الجيش اللبناني، وبالتالي نتحدث عن تعثر في المفاوضات يقابله تصعيد عسكري إسرائيلي.
1: من بيروت مراسلنا أحمد شلحة، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة بأكملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني أنها تسيطر على مناطق برية واسعة وفق تعبيره. فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن إيران في موقع قوة وإن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بشكيان أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أن هناك من لا يعرفون ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلقون تصريحات لا مبالية.
3: بين دعوات الإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه شكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية وأنها لم تبدأ حربا قط لكنها بالمرصاد لأي عدوان، كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بالأداة الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
4: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
3: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هاويتها؟
1: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية. واعتبر بقائي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، وأضاف أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. اتهم مسؤول إيراني دولة قطر باحتجاز طيارين إيرانيين بمكان ما في البحر. وقال قائد لجنة البحث عن المفقودين في الجيش الإيراني محمد بقرزادة إن حالة الطيارين المحتجزين سيئة.

0: طلب بنقلهم إلى مشفى على البر لتلقي العلاج، ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإرسال طائرة إسعاف إلى قطر لتسريع إعادة الطيارين المحتجزين إلى إيران. وكانت دولة قطر قد نفت قطعاً الإدعاءات الإيرانية بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وأشارت إلى أن فرقها عثرت على رفات أحد الطيارين وتواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق تسليم الرفات. وأضافت أن الجانب الإيراني لم يستجب لدعوته بإرسال فريق للاطلاع على عمليات البحث عن الطيارين الإيرانيين في أبريل الماضي. وللمزيد ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي. سيد سعيد، أهلا وسهلا بك. إيران تقول إنها مستعدة لإنهاء الحرب ومن موقع قوة هذه المرة، الجانب الأمريكي ينفي ذلك. من بالفعل يريد إنهاء هذه الحرب من كلا الجانبين، ومن بيده أصلا قرار إنهاء هذه الحرب؟
1: تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين. هو في الواقع يعني إيران منذ البداية حقيقة قالت أنها لا تريد الحرب، والحرب فرضت على إيران يعني لمرتين ليس لمرة واحدة. وأتصور نعم هي مستعدة لإنهاء الحرب، لأن العالم كله يرفض هذه الحرب، المنطقة لا تريد هذه الحرب، الاقتصاد العالمي يتضرر، إيران تتضرر، الكل يتضرر من هذه الحرب. ولكن طبعاً الحرب كما تفضلت يعني سمعنا مسعود بزشكي يعني يقول أنه يريد أن ينهي الحرب من يعني موقف قوي، لا أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية تفرض سياسياً على إيران القضايا التي عجزت من الوصول إليها عسكرياً. الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أيضا هي سوف لن تكون يعني تربح في الحرب، الحرب تؤثر على الأسواق المالية داخل الولايات المتحدة وعلى الاقتصاد والطاقة هناك، وتهدد
0: إذن سيد سعيد كلا الطرف
1: يعني حظوظ الجمهوريين.
0: نعم، الطرفان متضرران من هذه الحرب كما تفضلتم، الجانب الولايات المتحدة الأمريكية متضررة من جهة، إيران متضررة من جهة، ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على الجانب الإيراني فضلا عن التضييق في مضيق هرمز وغير ذلك. ما مدى قدرة إيران على الاستمرار في مقاومة كل هذا التضييق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: والله سادة رهام طبعاً الاقتصاد الإيراني هو يقاوم هذه العقوبات، وهي ليست عقوبات جديدة. يعني أنا أستغرب حقيقة عندما نسمع الرئيس الأمريكي أو جيدي بانس يتحدثون عن أنه ستكون العقوبات والحصار هذه المرة يختلف عن المرات السابقة. يعني هو لم يبقى شيئاً خارج دائرة العقوبات الأمريكية حتى يعني يقولوا أن هذه المرة العقوبات والحصار يختلف عن المرات السابقة. النفط والغاز الإيراني عليه عقوبات، إيران يعني ممنوعة من استخدام أو لا تستطيع أن تستخدم النظام المالي الدولي نظام سويفت، أموالها مجمدة في الخارج، والاتحاد الأوروبي يعني لا يتعامل اقتصاديا وتجاريا مع إيران، أمريكا أيضا لا تتعامل مع إيران. فلذلك يعني لم يبقى شيء هذه المرة يمكن لأمريكا أن تفرض عليه عقوبات. عندما تكون إيران استطاعت أن تصمد أمام كل هذا الحجم الكبير من العقوبات والحصار في السابق، خاصة خلال حوالي 12 عام الماضية، أنا أعتقد أنها ستستطيع أن تقاوم هذه المرة، والاقتصاد لن ينهار في إيران. هناك دول في المنطقة من بينها الإمارات المتحدة العربية قالت أنها أوقفت يعني تعاملها الاقتصادي والتجاري مع إيران خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط الأمريكية، ولكن هناك دول تبحث عن الفرص مع إيران من ضمنها باكستان وحتى تركيا والعراق، يعني 15 دولة جارة لإيران. هذه هي الدول تريد أن تأتي وتتعامل مع إيران. اليوم روسيا والصين رفضت العقوبات الأمريكية، لا أحد يعني مستعد أن يخسر علاقته التجارية والاقتصادية مع إيران من أجل يعني سواد عيون الأمريكيين الذين رأينا كيف تعاملوا مع العالم، يعني ترامب كيف تعامل مع كل دول العالم عندما فرض
0: سعيد،
1: عليهم
0: كل هذه
1: ضريبة يعني
0: المعطيات التي تفضلت
1: كبيرة.
0: بها، هل برأيكم خلال

0: الأيام أو الساعات القليلة القادمة نحن أمام المزيد من التصعيد العسكري، أو ربما يكون هناك مجال للتقدم بخطوات في باتجاه الحل الدبلوماسي؟
1: نحن التصعيد يعني هو أعتقد غير مستبعد حقيقة. إن أراد ترامب أن يصر على هذه السياسة والعقوبات، لأن إيران تعتبر هذا حقيقة إجرام، وسمته إيران بالإرهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية. يعني بالأمس كانت حرب عسكرية، اليوم حرب اقتصادية يهدف من خلالها الرئيس الأمريكي إلى يعني تجويع الشعب الإيراني. هذا الكلام يقوله يعني بشكل علني، هو يقول أنا أريد أن أضغط على المجتمع الإيراني حتى هذا المجتمع يعني يثور على الحكومة الإيرانية حتى نسقط النظام السياسي. هذه السياسة العدائية الخطيرة بكل تأكيد سوف لن تكون إيران يعني مكتوفة الأيدي تجاهها. نسمع العسكريين يعني وكبار العسكريين في الحرس الثوري وفي الجيش والمستشارون العسكريون للسيد مجتبى خامنئي كلهم يقولون نحن سنلجأ إلى سياسة أو رد عسكري هجومي، لن نبقى يعني نتفرج على ما يريد أن يفعله ترامب. فلذلك أنا لا أستبعد حقيقة التصعيد، وهذا خطير
0: طيب
1: سيكون يعني
0: سيد سعيد، هل سيكون هذا التصعيد
1: المتحدة
0: فقط
1: لا تريد أن
0: تصعيد
1: تتعلم من
0: أمريكي على
1: الأخطاء.
0: الجانب، هل سيكون تصعيد فقط تصعيد على الاقتصاد الإيراني، أم قد نشهد جولة جديدة من التصعيد العسكري على الأرض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما الذي تبقى أصلا في جعبة الولايات المتحدة الأمريكية لتصعيد موقفها بعيدا عن الجانب الاقتصادي؟
1: أنا أتصور يعني رهام بكل تأكيد الولايات المتحدة لم يبقى في جعبتها العسكرية شيء. هي جربت يعني النووية ومصانع الفولاذ والطاقة والكهرباء والجسور والمستشفيات والمدارس وكل شيء، يعني بعيدا عن للأسف القصف الأمريكي. وعلى ما يبدو أن الولايات المتحدة تريد أن تنحي الخيار العسكري لأنه مكلف. الحديث يدور عن أن المخزون الأمريكي من الصواريخ يعني أصبح فارغ، لذلك تريد أن تلجأ لسلاح الاقتصاد. ولكن من قبل إيران تقول طبعا نحن لا نستطيع أن نفرض عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية، نحن خيارنا في إيران. هذا الكلام طبعا للمسؤولين السياسيين والعسكريين، يقولون خيارنا سيكون للرد على هذه السياسة الأمريكية عسكريا. نستهدف يعني كل حاملة يعني ناقلات النفط الأمريكية، القطع البحرية التي تحاصر موانئنا، وربما سيكون ردا من قبل إيران على إسرائيل. يعني إيران تعرف أن ضرب إسرائيل مؤلم بالنسبة لأمريكا ويجعل الأمريكيين يقيرون سياستهم. لذلك أنا أعتقد العقوبات الاقتصادية حقيقة ستأتي برد عسكري من قبل إيران، وهذا سيأخذ المنطقة بكل تأكيد. الأمور ستتأزم، يعني الطاقة سترتفع، أسعار الطاقة، وسنكون أمام للأسف يعني أزمة عالمية وفي المنطقة يعني، وهذه خطيرة. العالم يتخوف من هذا، الاقتصاد في العالم أمام مشكلة. لذلك يعني ما تدعو إليه إيران هو أن لا تجرب الولايات المتحدة سياسة قد جربتها يعني ضد إيران في 2018 حتى اليوم، هي ليست سياسة جديدة. لذلك أنا أتصور حقيقة وكما تقول الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة تريد أن تجرب خيارا فاشلا ثبت فشله خلال هذه الأعوام. وإيران تقول يعني أنا سوف لن أتنازل عن حقوق شعبي أمام هذه الضغوط.
0: شكرا جزيلا لك من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي. قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين بينهم 11 طفلا باستهداف طائرات مسيرة روسية لمركز تجاري في مدينة كريفيري وسط أوكرانيا، وتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم.
2: عشرات القتلى والجرحى في هجمات بالصواريخ والمسيرات شملت منشآت للطاقة والبنية التحتية في عدد من المدن الأوكرانية على رأسها العاصمة كييف. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي توعد بالرد على الهجوم الروسي الذي استهدف مركزا تجاريا في مدينة كيرفيري.

0: وسط البلاد، ودعا لوضع حد لهذه الحرب.
1: إنهم وحوش وسنرد حتما على هذا الهجوم. إن ما حدث هو عمل وحشي روسي مطلق. لقد تم استدعاء كافة الأجهزة وخدمات الطوارئ اللازمة إلى الموقع، ولكن للأسف هناك العديد من الضحايا. من المهم أن نمتلك كل ما يلزم لحماية الأرواح، ومن المهم أن لا يقف العالم صامتا إزاء كل هذا. يجب وضع حد لهذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم.
0: وفي حين يتهم المسؤولون الأوكرانيون موسكو بانتهاج نمط متكرر في الهجمات الأخيرة، يشمل استهدافا مزدوجا للبنية التحتية للطاقة من جهة والمناطق المكتظة بالمدنيين من جهة أخرى، تقول روسيا إن ضرباتها مقتصرة على الأهداف العسكرية دون سواها. القوات الأوكرانية بدورها استهدفت بالمسيرات عدداً من النقاط داخل العمق الروسي، منها منشآت في مناطق بلغرود وموسكو نفسها، بالتزامن مع مخاوف أوكرانية من ازدياد حدة الضربات الروسية مع اقتراب الذكرى 35 للاستقلال. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: وينضم إلينا من موسكو الباحث في الشأن الروسي أندريه أونتيكوف. أهلا وسهلا بكم سيد أندريه. روسيا أبدت استعدادا لتقبل أفكار للسلام في أوكرانيا، ألا يبدو بذلك تخفيض في حدة لهجة روسيا التي كانت ترفض تماما هذا الشيء بالأيام القليلة الماضية؟ وهل لذلك علاقة بمدى الهجمات التي استهدفت العمق الروسي في الأيام الأخيرة؟
3: لا، روسيا دائما كانت توافق على فكرة التفاوض مع الجانب الأوكراني، ولكن بشرط أن تكون تلك المفاوضات مبنية على احترام المصالح والمخاوف الروسية. ولكن فلذلك لا يوجد هناك تغيير في الموقف الروسي أبدا، ولكن ما نراه من قبل السلطات الأوكرانية هو الرفض لكل المطالب الروسية، فلذلك هذا هو السبب الرئيسي لعدم وجود أي تفاوض ما بين الطرفين حتى هذه اللحظة. يعني كل الجولات من المفاوضات السابقة قد انتهت بسبب عدم وجود أي تقارب في وجهات النظر بين الطرفين، فلذلك على ما يبدو كل طرف في هذه الأزمة يعاول على فكرة تحقيق الإنجازات على ساحة القتال. فلذلك نعم، تأثير سلبي موجود، لا أحد ينفي ذلك. تأثير سلبي أنا أقصد نتيجة تلك الضربات الأوكرانية، ولكن أولا روسيا ترد بالمثل، وفي نفس الوقت روسيا لن تشير بأنها يعني
2: نعم. سيد أندريه، هو الموقف الروسي الثابت أنها تبدي استعداد دائما للحوار بأنها منفتحة، لكن ماذا عن التوقيت رغم كل هذا التصعيد من قبل الجانبين؟ لماذا الآن روسيا عادت لتؤكد على انفتاحها على إبداء الرغبة في المفاوضات وإبداء مرونة نوعا ما في حدة اللهجة؟
3: لا مجددا، هذه التصريحات ليست الجديدة. نحن من وقت لآخر نسمع هذه التصريحات من قبل الجانب الروسي. وإذا عدنا لسؤالك، روسيا لا تتنازل أمام الضربات الأوكرانية في العمق الأراضة الروسية، بسبب أن طبعا روسيا لا تريد أن يشعر أحد بالضعف وإلى ما هنالك. يعني على كل حال نحن نرى، وكما تفضلتم في تقريركم، روسيا ترد بالمثل. توجد هناك الضربات الروسية ضد عمق الأوكراني، ضد منشآت العسكرية الأوكرانية، وكذلك يوجد في نفس الوقت التقدم للجيش الروسي على ساحة القتال.
2: نعم، وهذه النقطة سيد أندريه، نرى تقدم للقوات الروسية على الجبهة بالفعل، ولو كان هذا التقدم طفيف نوعا ما، بالتزامن مع الضربات التي تتلقاها موسكو في العمق وكذلك الأراضي الروسية المختلفة. ألا يوجد تأثير لهذه الضربات على سير القوات وأداء القوات الروسية على الأرض؟
3: لا، أنا لا أعتقد ذلك. التأثير على تقدم للقوات الروسية ويعني تصرفات القوات الأوكرانية على الأرض مرتبط ب يعني تفوق المسيرات في الأجواء في الجبهات، فلذلك من الصعب جدا أن يتقدم الجيش على ساحة القتال بسبب وجود هذه المسيرات. على كل حال هذا شيء لا يمنع التقدم الجيش الروسي، فالجيش الروسي يقوم بتحرير مزيد ومزيد من الأراضي. فلذلك يعني أنا أعتقد أن فقط سرعة

0: أو صورة منخفضة لهذا التقدم للجيش الروسي، مرتبطة بعدم وجود أي رغبة في القيادة الروسية أن تعطي الخسائر البشرية الكبيرة لأوكرانيا. يعني نحن لا نريد أن نحصل على هذه الخسائر البشرية في صفوف الجيش الروسي، فلذلك نحن فقط بحاجة إلى تحقيق أهداف، ولكن في نفس الوقت حفاظ
1: طيب.
0: على حياة الجنود.
1: نعم السيد أندري، هذا الزخم الكبير من المسيرات التي تطلق باتجاه الأراضي الروسية، ما هي الأهداف؟ هل من أهداف رئيسية حددتها أوكرانيا من هذه الضربات، أم أنها مجرد للضغط على الجانب الروسي باتجاه الجلوس على طاولة المفاوضات؟
0: برأيي الشخصي هناك هدفين لدى أوكرانيا. الهدف الأول هو إضعاف روسيا اقتصاديا، بسبب أن العقوبات الغربية لا تؤدي إلى التأثير سلبي أبدا. تأثير طبعا موجود، ولكن لا تؤدي تلك العقوبات إلى تغيير السلوك السياسي الروسي. هذه النقطة. النقطة الثانية، طبعا أوكرانيا وعن طريق استهداف المنشآت النفطية، قبل كل شيء المنشآت النفطية، أوكرانيا على ما يبدو تحاول أن تزرع نوع من الغضب في صفوف الشعب الروسي، بسبب أن يعني أنا لا أود أن أدفي هذه النقطة. توجد هناك بعض الصعوبات في مع بنزين في محطات البنزين في روسيا في موسكو تحديدا، هذا ما أراه حقيقة. ولكن نحن نرى أن في نهاية المطاف أوكرانيا لا تستطيع أن تحقق تلك الأهداف، لا تؤدي هذه الضربات ولا لإضعاف روسيا اقتصاديا ولا إلى أي توتر في صفوف الشعب الروسي. نحن ندرك تماما في روسيا بأن نحن في حالة المواجهة ليس مع أوكرانيا بل مع أوكرانيا وكذلك العالم الغربي ككل والذي يدعم أوكرانيا، فلذلك هي معركة الوجودية بالنسبة لروسيا. فهذا هو سبب لصمود الشعب الروسي وفهم أن تلك المشاكل هي قد تكون مشاكل مؤقتة ليس أكثر.
1: طيب ما هي السيناريوهات برأيكم الأكثر ترجيحا خلال الأيام القليلة القادمة للمشهد؟ هل نحن باتجاه ربما حلحلة في الحل الدبلوماسي أو المزيد من التصعيد العسكري؟
0: أنا أعتقد أن كل طرف يعول على إنجاز على ساحة القتال، فمن هذه وجهة النظر أنا أعتقد أن لدى روسيا قدرات أكثر بكثير مقارنة مع أوكرانيا. بشريا روسيا تتفوق على أوكرانيا، عدد الجنود لدى روسيا أكبر بكثير من أوكرانيا، كذلك اقتصاديا أوكرانيا تعول على مساعدات الاقتصادية والتجارية من الدول الغربية، روسيا تتصرف بشكل مستقل. فلذلك كل المؤشرات تقول بأن في نهاية المطاف في هذه الحرب الاستنزاف المتبادل روسيا عاجلا أم أجلا ستنتصر، فهذه فقط مسألة الوقت.
1: نعم، وهذا الخروق للعمق الروسي المتكرر، ما هو السبب العسكري لعدم قدرة الجانب الروسي على إسقاط هذه المسيرات أو على منع الوصول إلى العمق الروسي؟
0: أولا أنا أعتقد أن المشكلة هي في عدد المسيرات. المسيرات هي رخيصة نسبيا، فلذلك أوكرانيا تمكنت من إنتاج تلك المسيرات بآلاف كما نرى في تقارير لوزارة الدفاع الروسية والتي تسقط أكثرية تلك المسيرات. هذه النقطة. النقطة الثانية، طبعا نحن نرى تطوير التكنولوجيات وبشكل سريع جدا خلال هذه السنوات الأخيرة، فقبل تقريبا سنة واحدة لم تكن هناك مثل هذه الاستهدافات بشكل مكثف من قبل المسيرات الأوكرانية على العمق الروسي. فلذلك يعني دائما عندما أوكرانيا تلجأ إلى أدوات الجديدة في هذه المواجهة، فطبعا تأثير سلبي موجود ولكن تأثير مؤقت، وروسيا رويدا رويدا تتعود لهذه
1: لكن السيد أندري، يقال في الداخل الروسي هناك
0: المضادة.
1: تأثير مباشر على المواطن الروسي بدءا من النفط والبترول في داخل روسيا، كل هذه الضغوط التي تتعرض لها روسيا ألا يمكن أن تجبرها على تقديم بعض التنازلات في إطار إنهاء هذه الحرب؟
0: لا، هذه الضربات فقط ستجبر روسيا لإيجاد الأدوات لمكافحة تلك المسيرات، بسبب أن كما ذكرت هذه الاستهدافات لعمق الروسي هي إن صح التعبير الظاهرة الجديدة في هذه المواجهة. فلذلك روسيا فقط ستكون بحاجة لإيجاد الأدوات المضادة و

0: نشر المزيد من منظومات الدفاع الجوي، مزيد من الأدوات المضادة وإلى ما هنالك، كما حصل خلال هذه الأزمة. يعني أوكرانيا حصلت على منظومات هايمرس في بداية هذه الأزمة، وكانت هناك تأثير سلبي بالنسبة للجيش الروسي، ولكن في المطاف الجيش الروسي قد تعود ووجد كان هناك أدوات المضادة لمنظومات هايمرس. نفس الشيء قد حصل مع طائرات F-16، نفس الشيء مع منظومات باتريوت. حاليا نحن نرى استعمال السيارات الأوكرانية ضد عمق الروسي، ولكن أنا أعتقد أن عجلاً أم أجلاً ستكون هناك أدوات المضادة التي لن تسمح لأوكرانيا أن تقوم بمثل هذه بفرض هذه الأضرار بهذا الحجم الكبير.
1: شكراً جزيلاً من موسكو الباحث في الشأن الروسي أندري أنتيكوف. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد، وأضاف أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية.
2: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي تنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله. ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
1: أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات من كندا عقب فشل المفاوضات التجارية معها. وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الرسوم ستفرض على سلع كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار. في المقابل أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات مع واشنطن، وأكد أن بلاده ستفرض رسوما مماثلة وستتخذ إجراءات لدعم العمال والشركات ولفتح أسواق تصدير جديدة. وصلنا لختام النشرة وتذكير بالعناوين. تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتحمله المسؤولية عن ارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع واشنطن. زيلينسكي يتوعد برد قوي عقب هجوم روسي على مركز تجاري وسط أوكرانيا أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث
4: نقترب أكثر
3: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
4: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
3: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
4: القصة وما فيها.

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل

0: دقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه صار مع كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة ل

0: العلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
1: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
0: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
6: والله شعور ما يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن الاحتلال الغاشم.
9: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتحمله المسؤولية عن ارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع واشنطن. زيلينسكي يتوعد برد قوي عقب هجوم روسي على مركز تجاري وسط أوكرانيا أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

0: حمى أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة طفل بجروح طفيفة إثر رشق مستوطنين الحجارة تجاه سيارات المواطنين عند النفق الواصلي بين بلدة بدو وقرية الجيب شمال غربي القدس المحتلة. فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة شملت عدة بلدات في جنين والخليل ومخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة. وفي سياق متصل قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الجيش قدم تحذيرا للمستوى السياسي يؤكد فيه أن الضفة الغربية المحتلة قد تشهد انفجارا واسعا وعنيفا في أي لحظة، وذلك نتيجة لتدهور الأوضاع الميدانية وتصاعد التوتر. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف فناء منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ويأتي ذلك بعد استشهاد فلسطيني آخر أمس بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوب قطاع غزة. وتنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أهلا بك مجددا. شهداء وضحايا جدد في قطاع غزة بالخروقات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في القطاع، ماذا في آخر التطورات؟
1: ريهام، ما جرى تحديدا هو قيام مسيرة إسرائيلية باستهداف فناء منزل بمدينة دير البلح وسط القطاع على مدخل بلدة الزوايدة، وهذا الاستهداف أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين وصلوا تباعا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، مع الحديث مسبقا عما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية من وجود شهيدان جدد خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم طفل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بفعل قيام القوات الإسرائيلية باستهدافه بشكل مباشر عبر إطلاق النار من الآليات المتمركزة شمالي منطقة الخط الأصفر في شمال القطاع. هؤلاء الشهداء الجدد نتيجة للانتهاكات المتواصلة والخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن 1285 شهيدا، ومع هذا الشهيد ترتفع الحصيلة إلى 1286 شهيدا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مع استمرار مسلسل الخروقات اليومية. ناهيك عن هذه الاستهدافات ريهام، عمليات النسف، التدمير، عمليات أيضا التضييق والحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية هو شكل من أشكال هذا الخرق لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر في مختلف مناطق القطاع، والذي ينعكس بطبيعة الحال على الحالة الإنسانية التي يقاسيها سكان القطاع، المعاناة اليومية. هناك معاناة تتزايد وتتفاقم وتحديدا مع ارتفاع درجات الحرارة. أمس كان هناك اندلاع لحريق ضخم في أحد خيام النازحين في مناطق شرقي بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وهذا الحريق نتج عن ارتفاع درجات الحرارة ولجوء المواطنين للاعتماد على وسائل بدائية لإيقاد النيران لطهو طعامهم، مع دخول كميات ضئيلة جدا من غاز الطهي إلى القطاع، والمعاناة التي تنعكس بطبيعة الحال نتيجة هذا التضييق وهذا المنع. وهذه الحادثة لم تحدث مرة واحدة، بل تكررت في أكثر من مرة وفي أكثر من منطقة، وتحدثت فرق الدفاع المدني عن هذه الحوادث بشكل فعلي، وقالت وأصدرت سلسلة من التوجيهات لسكان الخيام والنازحين لضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بالتعامل مع عمليات إشعال النيران لطهو الطعام. وهذا الأمر لا ينعكس فقط على ما يتعلق بإيقاد النيران، بل هناك خيام تأكلها فعليا، وأتحدث عن كلمة تأكلها لأنه فعليا أكلتها القوارض التي تنتشر بفعل الكارثة البيئية الحقيقية التي يقاسيها سكان الخيام. أمس كان هناك مقطع فيديو صادم يتحدث من خلاله وانتشر بشكل بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث من خلاله أحد النازحين عن قتله لأكثر من 20 من القوارض في داخل خيمته بعدما أكلت هذه الخيمة ومزقتها من الداخل ولم تعد تصلح للعيش. والخيمة بالنسبة للنازحين في قطاع غزة هي الملاذ الأخير الذين يلجؤون إليه رغم صعوبة الظروف التي يعيشون بداخلها، ولكن

0: البلد الأخير مع الدمار الواسع الذي خلفه جيش الاحتلال بفعل حرب الإبادة، ومع عدم دخول مواد البناء والإعمار لاستصلاح منازلهم أو لبناء لو حتى غرف صغيرة يعيشون بداخلها. هذا الواقع المأساوي يتفاقم يوما بعد يوم ولا يبقى على حاله بالمناسبة ريهام، وهذا ما يضطر النازحين للصراخ يوما بعد يوم والحديث بشكل عبر المناشدات لضرورة حلحلة هذه الأزمات الإنسانية، وهو يبدو ما دفع المقاومة الفلسطينية لتقديم تنازلات ومرونة كبيرة في غرف المفاوضات للتحدث عن الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والذهاب إلى إعادة إعمار قطاع غزة والذهاب أيضا إلى الضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والذهاب من أجل إزالة الركام والأنقاض الذي يملأ مناطق قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المساحة التي سيطرت عليها والتي بطبيعة الحال دفعت النازحين إلى مساحات ضيقة يتكدسون فوق بعضهم البعض.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسليم 40 شخصا أنفسهم وعودتهم إلى عائلاتهم وإلى حضن شعبهم بعد جهود أمنية وعشائرية وعائلية حثيثة. وأضافت في بيان أنها تمكنت من معالجة عدد من ملفات المنضمين إلى العصابات العملية المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما شددت قوة رادع على أن أبواب العودة وتسوية الأوضاع المفتوحة أمام من يقرر التراجع عن طريق العمالة، وحذرت من أن استمرار الانخراط في خدمة الاحتلال لن يحمي أصحابه من تبعات أفعالهم وفق نص البيان. تظاهر عدد من النشطاء دعما لفلسطين ولقطاع غزة قرب القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وهتفوا لحرية فلسطين ونددوا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها. وفرقت الشرطة الأمريكية التظاهرة وأوقفت عددا من الناشطين بدعوى تعطيلهم لحركة المرور. أعلن وزير العدل التركي أكن غورلك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمية. وأوضح أن محكمة في إسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة على وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال غورلك إن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. أدانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية التصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكدت تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار. وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليست سوى مؤشر آخر على حالة العجز التي آلت إليها الحكومة الإسرائيلية، والتي تحاول أن تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو وأعوانه تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية، وأكدت أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو في المنطقة أو المجتمع الدولي. وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا مصدر تهديد تأتي في سياق المنافسة السياسية الداخلية، وحذرت من مخاطر هذه السياسة على السلام العالمي. وشددت على استمرار وقوف تركيا إلى جانب المظلوم وتمسكها بالدفاع عن السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة مهما كانت الظروف. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلمش أن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا وللرئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة. وأوضح قورتلمش أن نتنياهو لن يتمكن من الإفلات من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية من خلال اتهاماتها لتركيا ولرئيسها. وأشار إلى أن تصريحات مكتب نتنياهو بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأكد أن نتنياهو وحكومته سيواجهان

0: وضد أنقرة، وذلك قبيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر المقبل وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي. بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم دفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور العسكرية في شمال غربي سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وتدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة الأمن ولإعادة بناء مؤسساتها، وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفا حازما تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها. قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة جنوب لبنان بقذائف فوسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير في قضائي صور وبنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف كفر رمان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر في قضاء النبطية بقذائف فوسفورية، فيما شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وإن واشنطن تراقب ما يحدث. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة بأكملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني أنها تسيطر على مناطق برية واسعة وفق تعبيره. فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن إيران في موقع قوة وأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بشكيان أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أن هناك من لا يعرفون ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلقون تصريحات لا مبالية.
1: بين دعوات لإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه شكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية وأنها لم تبدأ حربا قط لكنها بالمرصاد لأي عدوان، كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بلادات الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة، إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
2: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
1: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة، أم تدفع نحو حرب شاملة تقف

0: بلدان على حافة هويتها.
1: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار للحرب الاقتصادية، واعتبر بقائي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، وأضاف أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. هذا واتهم مسؤول إيراني دولة قطر باحتجاز طيارين إيرانيين بمكان ما في البحر. وقال قائد لجنة البحث عن المفقودين في الجيش الإيراني محمد باقر زادة إن حالة الطيارين المحتجزين سيئة، وطلب بنقلهم إلى مشفى على البر لتلقي العلاج. ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإرسال طائرة إسعاف إلى قطر لتسريع إعادة الطيارين المحتجزين إلى إيران. وكانت دولة قطر قد نفت قطعا الادعاءات الإيرانية بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وأشارت إلى أن فرقها عثرت على رفات أحد الطيارين وتواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق تسليم رفاته. وأضافت أن الجانب الإيراني لم يستجب لدعوتها بإرسال فريق للاطلاع على عمليات البحث عن الطيارين الإيرانيين في أبريل الماضي. قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين بينهم 11 طفلا باستهداف طائرات مسيرة روسية لمركز تجاري في مدينة كريفيري وسط أوكرانيا. وتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم.
2: عشرات القتلى والجرحى في هجمات بالصواريخ والمسيرات شملت منشآت للطاقة والبنية التحتية في عدد من المدن الأوكرانية على رأسها العاصمة كييف. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توعد بالرد على الهجوم الروسي الذي استهدف مركزا تجاريا في مدينة كيرفيري وسط البلاد، ودعا لوضع حد لهذه الحرب.
3: إنهم وحوش وسنرد حتما على هذا الهجوم. إن ما حدث هو عمل وحشي روسي مطلق. لقد تم استدعاء كافة الأجهزة وخدمات الطوارئ اللازمة إلى الموقع، ولكن للأسف هناك العديد من الضحايا. من المهم أن نمتلك كل ما يلزم لحماية الأرواح، ومن المهم أن لا يقف العالم صامتا إزاء كل هذا. يجب وضع حد لهذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم.
2: وفي حين يتهم المسؤولون الأوكرانيون موسكو بانتهاج نمط متكرر في الهجمات الأخيرة يشمل استهدافا مزدوجا للبنية التحتية للطاقة من جهة والمناطق المكتظة بالمدنيين من جهة أخرى، تقول روسيا إن ضرباتها مقتصرة على الأهداف العسكرية دون سواها. القوات الأوكرانية بدورها استهدفت بالمسيرات عدداً من النقاط داخل العمق الروسي، منها منشآت في مناطق بلغرود وموسكو نفسها، بالتزامن مع مخاوف أوكرانية من ازدياد حدة الضربات الروسية مع اقتراب الذكرى 35 للاستقلال. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العمل جار لوضع آليات لتسليم السلاح ولحصره بيد الدولة، مستبعدا حدوث تصادم عسكري. ويأتي ذلك في وقت تتم فيه حكومة الزيدي 100 يوم منذ منحها الثقة وبدء عملها، والذي باشرته وفق برنامج حكومي حافل بتحديات كبرى وسط ظروف داخلية وأقليمية مضطربة.
4: 100 يوم على بدء عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حكومة ينقصها 9 وزراء وتبنت أكثر الملفات تحديا، حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وهيكلة الاقتصاد. خلال 100 يوم الماضية تحركت حكومة الزيدي ضمن ملفات ثقيلة وجازفت بفتح أبواب سياسية وأمنية مغلقة، بدءا بملف سلاح الفصائل الذي يرى الزيدي وجوده يشكل بيئة طاردة للاستثمار ويؤثر سلبا في علاقات العراق مع دول أخرى خصوصا دول الجوار. لا يزال هذا التحدي قائما مع قرب انتهاء المهلة الحكومية للفصائل في نهاية سبتمبر المقبل، في وقت تواصل فيه

0: بعض الفصائل رفض تسليم السلاح وتهاجم رئيس الوزراء. في ملف هيكلة وإصلاح الاقتصاد، وجهت حكومة الزيد أنظارها منذ الأيام الأولى إلى النفط الذي يشكل الأساس في الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 94% من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بالإنفاق العام والقطاع المصرفي والضرائب والجمارك والقطاع الخاص. لكن هذه التحديات تزداد صعوبة مع استمرار تعطل تصدير ونقل النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع الحكومة من جهة إلى اتباع سياسة التقشف ومن جهة أخرى إلى الاقتراض لسد العجز في وقت بلغت فيه الديون الداخلية والخارجية في الأساس نحو 137 مليار دولار أمريكي. بموازاة ذلك وخلافا لحكومات سابقة، تحركت حكومة الزيد ضد سياسيين ومسؤولين في قضايا الفساد، وألقت السلطات القبض على عدد منهم. وبينما تواجه الحملة تشكيكا في فعاليتها وملاحقتها كبار الفاسدين، تقول الحكومة إن حملتها ليست عملية استئصال للفساد، وإنما مكافحة تدريجية له.
1: أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد، وأضاف أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية.
2: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي تنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
1: هز انفجار عنيف في مخزن للذخيرة منطقة الغيران جنوب مصراتة الليبية وسط تطاير قذائف ومواد متفجرة من موقع الحادث. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار تلته انفجارات متتالية ناجمة عن اشتعال محتويات المخزن، ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان في محيط المنطقة. هذا ولم ترد معلومات رسمية بشأن أسباب الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه، فيما تتواصل الجهود الميدانية لاحتواء الحادث ولمنع امتداد تأثيره إلى المناطق المجاورة. رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية نحو التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وجاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى طرابلس عاقب يوم من إعلان البعثة الأممية في ليبيا توقيع أعضاء لجنة الحوار الليبي المصغرة 4+4 في تونس على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات. واعتبرت السفارة الأمريكية أن اتفاق أعضاء لجنة 4+4 يمثل تقدما مهما نحو مسار موثق يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ناجحة في البلاد. وأكدت أن واشنطن ستواصل دعم الحوار بين الأطراف الليبية والعمل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي مستدام. كما ستواصل دعم لجنة 4+4 لإنشاء سلطة تنفيذية موحدة وقادرة على إدارة شؤون ليبيا بكاملها. تشارك الغواصة تيجي جي مراد ريز إحدى أحدث قطع الأسطول البحري التركي في فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق والمقام في قيادة جولجوك بمدينة إزميت، حيث أصبحت محط أنظار الزوار. وتعكس في ساحة المهرجان القوى التكنولوجية المحلية والوطنية والتي وصل إليها قطاع الصناعات الدفاعية التركية.
3: تعد تيجي جي مراد رئيس إحدى أحدث غواصات القوات البحرية التركية، وتعمل بنظام الدفع المستقل عن الهواء، ما يتيح لها البقاء تحت الماء لفترات طويلة وتنفيذ مهامها بقدرة عالية من التخفي والسرية. يبلغ طول

0: جيجي مراد رئيس 68 متراً وتتسع لطاقم من 40 فرداً وتضم 8 أنابيب توربيد إضافة إلى قدرتها على استخدام الأسلحة الموجهة والألغام ما يؤهلها لمواجهة أهداف تحت سطح البحر وفوقه. وبفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء تستطيع مراد رئيس البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح. في أعماق البحر تصبح القدرة على التخفي سلاحاً في حماية الوطن الأزرق الذي تمتد قدراته الدفاعية من أعماق البحار إلى السماء عبر شبكة متكاملة تجسد فعالية الصناعات الدفاعية التركية في العالم. إمره بابات، تيرت عربي، إزميت.
1: أعلنت واشنطن فرض رسوما جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات من كندا عقب فشل المفاوضات التجارية معها. وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الرسوم ستفرض على سلع كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار. وفي المقابل أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات مع واشنطن، وأكد أن بلاده ستفرض رسوما مماثلة وستتخذ إجراءات لدعم العمال والشركات ولفتح أسواق تصدير جديدة. ألغت قاضية أمريكية قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية والممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فار جاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير تتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، والذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة. وصلت إلى ليبيريا أول دفعة من المرحلين من الولايات المتحدة بموجب اتفاق يسمح باستقبال ما يصل إلى 1200 شخص، ووصل 20 شخصا منهم إلى مطار روبرتس الدولي قرب مونروفيا ضمن اتفاق بين واشنطن وليبيريا لاستقبال مرحلين من دول ثالثة. وقالت السلطات الليبيرية إن المرحلين يحق لهم طلب اللجوء في البلاد أو مغادرتها إذا رغبوا في ذلك. ختام النشرة وإلى العناوين. تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتحمله المسؤولية عن ارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبالسكان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع واشنطن. زيلينسكي يتوعد برد قوي عقب هجوما روسيا على مركز تجاري وسط أوكرانيا أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة. World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: ترامب يلوح بعزل طهران وتشديد الضغوط الاقتصادية إلى الدرجة الأقصى. مصر تدخل أداة تمويل جديدة من خلال الصكوك الضريبية.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، مهددا الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا بعواقب اقتصادية واسعة، في وقت تتراجع فيه صادرات النفط الإيراني وتضطرب فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: تصعيد اقتصادي جديد تفرضه واشنطن على إيران، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأقصى حملة اقتصادية تستهدف دولة، ملوحا بعزل طهران وتشديد الضغوط عليها وبتداعيات تطال الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا. يأتي ذلك بينما يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا على صادرات النفط وقطاعاته الصناعية بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وتتجه واشنطن إلى إجراءات تتجاوز العقوبات القائمة بعد فرض نحو 2200 عقوبة على إيران منذ 2018، ما يفتح الباب أمام تشديد العقوبات الثانوية على البنوك والشركات والدول المتعاملة مع طهران، ويزيد كلفة التجارة والتحويلات المالية معها. وتزداد الضغوط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية وتراجع صادرات النفط، فيما تحاول طهران الحفاظ على تدفق إيراداتها عبر إعادة توجيه التجارة واستخدام قنوات بديلة لتجاوز العقوبات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، تسعى واشنطن إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، معلنة إنشاء ممر في الجزء الجنوبي منه قرب الساحل العماني، عبرته خلال الأسابيع الماضية ما يراوح بين 15 و20 ناقلة يومياً. وتظل أهمية المضيق مرتبطة مباشرة بأسواق الطاقة، إذ تمر عبره حالياً نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً، أي قرابة نصف مستويات ما قبل الحرب، بعدما كان ينقل نحو 5 إمدادات النفط والغاز العالمية. وتضع هذه التطورات إيران أمام ضغط مزدوج على صادراتها وقدرتها على الوصول إلى النظام التجاري والمالي العالمي، بينما يبقى استقرار الملاحة في هرمز عاملاً رئيسياً في تحديد تداعيات التصعيد على أسواق النفط والاقتصاد العالمي. أمينة بن دحمان، تيرت عربي.
0: للنقاش معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلاً بكم دكتور محمد معنا. بعد 47 عاما من العقوبات الأمريكية المتراكمة على طهران، ما الذي تبقى من عقوبات ليفرضها ترامب على طهران؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديكم المحترمين. لا شك نحن أمام حزمة عقوبات جديدة بصوت جديد ونكهة جديدة يريدها الرئيس الأمريكي، ولكن واقع الأمر يقول أن هذه العقوبات أصبحت النظام الإيراني ككل متآلف معها. ولكن السؤال الذي يبرز اليوم بعد العقوبات منذ وصول ترامب للحد الأقصى، ما هي الإضافة التي يتحدث عنها ترامب وسكوت بيسنت اليوم؟ الإضافة التي يريدها ترامب هي خنق سوق النفط الإيراني، وهو الرئة التي تتنفس منها إيران منذ زمن، لا سيما في أيام الحرب الأخيرة. وبالتالي بعد أن كانت إيران تصدر حوالي 2 مليون برميل، ربما اليوم هي تحت المليون، وبالتالي يريد ترامب تجفيف المعروض النفط الإيراني وبيعه، وتاليا لا يريد لهذا النفط أن يتحول إلى ليكويد، إلى أموال ما بين السلطة الإيرانية لكي تستثمره في البقاء والقدرة على الاستمرار والقدرة على الصمود. وعلى هذا الأساس الجديد اليوم هو العقوبات الثانوية. وبالتالي سمعنا سكوت بيسنت يقول بوضوح من يريد أن يدعم إيران فهو ضدنا، وبالتالي ما هي شكل العقوبات التي ستفرض،
0: تماما دكتور محمد،
2: فعليا تستطيع السلطات

0: أمريكية أن تفرض على كل الناس عقوبات؟
1: إذن هي عملية توسيع للحرب الاقتصادية ضد إيران لتشمل المتعاملين معها في الخارج. وفق بيانات كيبلر تشتري الصين 80% من النفط الإيراني. هل هذا يعني أن تشديد العقوبات الأمريكية يقود بطريقة أو بأخرى إلى مواجهة مع الصين؟
0: بكل أريحية، المواجهة الحقيقية في هذا القرار تعتمد على الصين أولاً. المسألة ليست في التحدي ما بين واشنطن وطهران، حقيقة الأمر التحدي اليوم ما بين واشنطن وبكين. يريد الرئيس الأمريكي من خلال وزير ماليته وهذه العقوبات أن يرسم البيئة العالمية الحقيقية للاقتصاد الذي يريد. إن كان يستطيع تطويع طهران وخنق طهران، ولكن خنق طهران يعتمد بالحقيقة على صادرات طهران. أين تتجه صادرات إيران؟ تتجه فعليا إلى الصين، 80% من نفطها يتجه إلى الصين. وهنا هل تستجيب الصين للقرار الأمريكي؟ واحد. اثنين، هل بمقدور الرئيس الأمريكي أن يفرض على الشركات الصينية، على المصافي الصينية، على البنوك الصينية، على الناقلات الصينية، على شركات التأمين الصينية العقوبات؟ وأين ستسفر هذه النهايات؟ وبالتالي نحن لا نتحدث عن دولة هامشية. الصين دولة ثاني اقتصاد بالعالم، الصين دولة أساسية. وبالتالي اليوم المواجهة الحقيقية بهذا القرار سقوط طهران من عدمه، إنما يعتمد على كيفية المرونة التي ستتلقف بكين هذا القرار وكيفية التعامل معه تجاه طهران. وبالتالي المواجهة الحقيقية هي بين أمريكا والصين عبر هذا القرار.
1: من زاوية أخرى، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي أي استهداف أمريكي للمصالح أو الشركات الصينية إلى رفع الكلفة على واشنطن نفسها وكذلك على الأسواق العالمية في إطار أي رد صيني محتمل؟
0: دعنا نميز بين ردين قد يؤذيا الولايات المتحدة. الأول عبر طهران. إذا ما شعرت طهران أن هذه العقوبات قد مضت إلى ما تريد واشنطن عليه، ستفعل جملة أمور أساسية. أولا بالاقتصاد وبلغة الأرقام، عندها سيتناقص المعروض الذي كانت تزود به طهران الأسواق. دعنا نفرض بالحد الأدنى مليون برميل، هذا المليون برميل سيقلل المعروض العالمي، تاليا سترتفع الأسعار. كيف إذا ما تحدثنا عن العوامل الجيوسياسية وما يجري وما ستستعمله طهران من إضافة التصعيد على مضيق هرمز، سنكون أمام ارتفاع أسعار البنزين من جهة، أسعار النفط من جهة، التضخم من جهة، أسعار النقل من جهة. وبالتالي سترد طهران بالضغط على المواطن الأمريكي عشية الانتخابات وانتخابات التجديد النصفي. وبالتالي سترتفع الأسعار وسيتضرر اقتصاد الولايات المتحدة. صينيا، إذا ما قررت الولايات المتحدة التحرش بالصين، دعنا نتذكر دائما أن الصين من كبار حملة السندات الأمريكية، ودعنا نذكر أن الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة. وبالتالي التعاطي مع الصين ليس كالتعاطي مع إيران. اثنين، وهو الأهم، تدرك الولايات المتحدة بأبعاد قرارها أن الصين لن تشتري النفط بأسعار غالية، وبالتالي تدرك تماما أن المستهدف حقيقة الاقتصاد الصيني. فهل تقف الصين مكتوفة الأيدي؟ أشك.
1: صحيح أن لدى واشنطن دكتور محمد قوة تأثير هائلة على الدول من خلال فرض العقوبات، لكن في المقابل ألا تسهم قوة العقوبات في تعميق التعاون وتطوير آليات بين الدول الخاضعة للعقوبات؟ نتحدث عن الصين وكذلك روسيا وإيران.
0: دعنا نتفق على أن منطق العقوبات واستعماله كسلاح جعل الدولار وجعل العلاقة مع الغرب كلها موضع شك عالميا. واليوم بتنا إذا شئت سؤال كبير، من يضبط حركة الأموال في الخارج، الأموال السيادية، الاستثمارات السيادية، بعد الحديث عن العقوبات ومصادرة أموال تارة لروسيا وتارة لإيران وتارة عبر التجميد؟ وبالتالي أصبحت الاستثمارات السيادية كلها موضع شك. وبالتالي اليوم العالم كله يعيد صياغة نفسه بسبب هذه العقوبات التي أضحت سلاح يستثمر في الحركة التجارية وحركة العقوبات وحركة الحروب. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول بكل أريحية، الولايات المتحدة إذا ما استمرت بهذه السياسات عبر العقوبات، إن كان عبر روسيا والصين، فقد جعلت الطرفين يتعاملوا تارة بالعملات الوطنية، تارة بتعزيز التحالفات عبر بريكس وشنغهاي وغيرها. والكل يريد الالتفاف على منطق العقوبات مما ارتد سلبا على حركة الدولار.

0: الكثير من الدولار، الكثير من الدول عفوا التفكك منها والتحلل منها. وبالتالي هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة بكل أريحية هو سلاح ذو حدين على صانع السياسة الأمريكية أن يدرك تماما أن هذا الأمر يحمل مخاطر جمة كما على الدول التي عليها العقوبات.
1: نعم. دكتور
0: إنما
1: محمد.
0: قد يرتد على الاقتصاد الأمريكي نفسه.
1: هل تتفقون مع الرأي الذي يقول أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى منطق الحرب الاقتصادية الساحقة وفق تعبيره تجنبا للانزلاق في مواجهة عسكرية أوسع مع إيران، سيما في هذا التوقيت نتحدث عن انتخابات التجديد النصفي وكذلك ارتفاع أسعار الوقود وما خلفه من أزمة داخل الولايات المتحدة؟
0: محمد، هو سؤال المليون وإجابة المليون. أتفق تماما أنه بعد الانتخابات النصفية لن يكون للمعادلة الاقتصادية مكان، لأننا كلنا ندرك أن الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 79 وهي تتآلف مع العقوبات، وبالتالي لا زالت تستطيع استخدام الصين وروسيا واستخدام الخصومات على أسعار النفط، توسيع المقايضة، أسطول الظل، لديها جملة خيارات، التصعيد في هرمز، العديد من الخيارات. وبالتالي يدرك ترامب أنه يشتري الوقت، وبالتالي يريد تمرير الانتخابات النصفية. إذا ما أسفرت العقوبات الاقتصادية عن شيء فيقول خير وبركة، أما إذا ارتدت على الاقتصاد الأمريكي وهذا ما أتوقعه، فستكون أمام ترامب ظروف صعبة ومعضلات على مستوى المواطن الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي، وهنا سيرتد في صناديق الاقتراع بالانتخابات النصفية. بعدها أعتقد أن سيكون للخيار العسكري والتصعيد في المنطقة خاصة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران الحصة الأكبر، وسيكون التصعيد سيد الموقف.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه الصكوك الضريبية تدخل حيز التعامل في مصر.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: حرام عليك، والله يا كفر تمام.

0: للمرة الأولى تتجه مصر إلى طرح صكوك ضريبية أمام دافعي الضرائب بعائد معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدامها لاحقا في سداد الالتزامات الضريبية، أداة جديدة تراهن عليها الحكومة لتوفير السيولة وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها في الحصيلة الضريبية والاستثمار.
1: لأول مرة في مصر تستعد الحكومة لإصدار صكوك ضريبية لكي تكون أداة تمويل جديدة تستهدف دافع الضرائب، حيث يدفع المكلف جزءا من أمواله بقيمة الصك ويحصل على عائد معفى من الضرائب تماما، فيما يمكنه استخدام قيمة الصك عند حلول موعد استرداده في سداد الضرائب المستحقة عليه. وتستهدف الحكومة من الصكوك سد عجز الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل بأعباء مخففة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض التقليدي،
2: وده أمر جديد بالنسبة للممولين في مصر. وفي الحقيقة أعتقد أن إذا تم إدارة هذه الصكوك بصورة جيدة وإيجاد كمان سوق ثانوي لهذه الصكوك، خاصة إذا كان ممكن الممول يقدر يبيع هذه الصكوك ويحصل على فائدة مستحقة في الوقت الحاضر وبالتالي يخلق لها سور، أعتقد أنها هتكون أحد أهم الأدوات اللي هيتصارع الممولين الضريبيين وكبار الممولين

0: في مصر للحصول عليها.
1: وبينما ترى الحكومة في الصكوك التي يصدرها البنك المركزي لصالح وزارة المالية وسيلة للحصول على تمويل عاجل يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة الدين، ينظر بعض الاقتصاديين إلى تلك الصكوك على أنها أداة لتأجيل الالتزامات الحكومية فقط، فضلا عن أثرها في الحصيلة الضريبية المتوقعة، وفي أنها قد تدفع المستثمرين لتخفيض استثماراتهم في النشاط الاقتصادي مقابل توجيهها للصكوك.
2: بيأجل المشكلة، ما بيحلهاش من جذورها. وتاني حاجة ان هو ممكن يؤثر على معادلات التشغيل، لان الممول بيستثمر الضرائب المستقبلية اللي هو هيدفعها في هذه الصكوك مقابل ان هو يحصل على عائد، في المقابل ان هو بيخسر تكلفة الفرصة البديلة اذا كان هيقدر يشغل امواله في مشروع او يستثمرها لوقت المحاسبة الضريبية، الى جانب ان ممكن صغار او متوسط القدرة المالية ما بيقدروش يخشوا في هذه الصكوك.
1: وتسعى مصر لخفض تكلفة خدمة الدين التي استحوذت على أكثر من 70% من الإيرادات العامة خلال 11 شهرا الأولى من العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر في تقريره الأخير إلى 177 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بدلا من تقديراته السابقة بوصوله إلى 184 مليار.
3: ويقسم الجدل حول هذه الصكوك الشارع المصري إلى قسمين، حيث تراها الحكومة وبعض الاقتصاديين أداة تمويل مبتكرة تقلل من آثار الاقتراض التقليدي، فيما ينظر إليها آخرون على أنها مدخل لمخاطر اقتصادية ستدفع فاتورتها مستقبلا، فيما تبقى فكرتها تحت الاختبار ويعتمد نجاحها على طريقة التطبيق ومدى الإقبال. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
4: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي دائما معنا. بداية، ماذا تعني الصكوك الضريبية في جوهرها وكيف تعمل كأداة تمويل للحكومة؟
5: طبقا مما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الحكومة، واضح أن هذه الصكوك هي أحد أدوات الدين، لا تختلف كثيرا عن سندات والأسهم التي تصدرها الحكومة المصرية، سواء كنا نتحدث عن أذون الخزانة أو سندات الخزانة، لكن مفترض أنها موجهة إلى فئة معينة وهي فئة الممولين الضريبيين، يعني لرجال الأعمال أو لرجال الصناعة أو للتجار. يعني هذه هي الفكرة التي تم الإعلان عنها. أنا شخصيا كنت أعتقد أن الموضوع أفضل من ذلك، يعني الفكرة في مجملها هي فكرة جيدة وفكرة مبتكرة، أن تشرك معك رجال المال ورجال الأعمال في تحمل جزء من المشاكل الاقتصادية الموجودة والمساهمة في تمويل عجز الموازنة في مقابل مجموعة من الامتيازات. لكن إذا تحولت الأمر إلى مجموعة صكوك سوف تصدر وسوف يتم الاكتتاب فيها، يعني سوف تكون متاحة للاكتتاب في الداخل وفي الخارج، فأنا في اعتقادي أنها قد لا تجذب الحصيلة المطلوبة، لأني يعني كما هو معروف من يستثمرون في الأوراق المالية لا يغيرون نشاطهم، ومن يستثمرون في الزراعة وفي الصناعة وفي أدوات الاقتصاد الحقيقي لا يغيرون نشاطهم. أنت الآن وكأنك تريد أن تسحب الأموال الموجودة من الاستثمار الحقيقي إلى الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار في أدوات الدين، وأنا في اعتقادي أن يعني رغم جودة الفكرة لكنها تحمل خطورة كبيرة.
4: كيف نفهم أكثر هذه المفارقة دكتور عبد النبي بأنها أداة دين وفي ذات الوقت تلجأ الحكومة إليها لتخفيض تكلفة الدين المصري؟
5: ما أنا شخصيا أعتقد أن هناك لغط، يعني إما أنه لم يتم عرض الفكرة بشكل جيد، يعني الفكرة قدمت بهذا الشكل لكن طرحها في الإعلام لم يكن بالشكل الجيد، يا إما المسألة كانت يعني مجرد تغيير أسماء لا أكثر وطرح أدوات جديدة للدين بغرض الاستدانة. لكن إذا طبقت الفكرة، يعني الفكرة لو طبقت بشكل جيد وكان هناك حوار مجتمع ما بين رجال الحكم والخبراء الاقتصاديين ورجال المال ورجال الأعمال، بحيث يساهم هذا المجتمع، يعني مجتمع المال والأعمال يساهم بجزء من الأموال في تقليل عجز الموازنة، لأن احنا عندنا مأساة تتحدث عن التزامات للدين الخارجي تلتهم أكثر من 112% من إيرادات الدولة. يعني لو تم هناك حوار مجتمعي مع هؤلاء بحيث يتحملوا جزء من المسؤولية

0: لربما تكون هذه الأداة أداة فعالة. لكن أن نتحدث عن صكوك أو أسهم أو سندات يتم طرحها والاكتتاب فيها وبمعدل فائدة لن يذهب إليها الممولين الضريبيين الذين تبحث عنهم، ولكن سوف يذهب إليهم المال الساخن ومن تعودوا على الاستثمار سواء في أذون وأسهم الخزانة أو الاستثمار في أدوات الدين المختلفة.
1: في إطار فاعلية هذا التوجه، إلى أي مدى يمكن أن تخفف الصكوك الضريبية احتياجات الحكومة إلى الاقتراض التقليدي؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أنها إذا تمت بالشكل الذي تم الإعلان عنه لا أعتقد أنها سوف تقدم بديلا ولا جديدا، لأنها سوف تكون مجموعة من الصكوك سوف يعني يكتسب فيها الناس للحصول على فائدة. يعني هذا سوف يكون الأمر، وسوف يتم يعني سيتوقف الإقبال عليها على سعر الفائدة. والآن نحن نتحدث عن مفترض يعني عن تخارج للدولة من بعض المشروعات الخاصة بها، نتحدث عن طرح عدد من أسهم الشركات الموجودة في البورصة. عندما تعلن أنك سوف تقدم صكوك يعني الصكوك الضريبية وهي صكوك ضرائب مدفوعة مقدما تخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم ومعفاة من الضرائب، فأنت وكأنك تنافس رأس المال الذي سوف يفكر في الذهاب لشراء هذه الأصول الحكومية المفترض أن يتم طرحها في البورصة. ومن هنا أنا وجهة نظري أن يعني هذه الفكرة لكي تؤتي ثمارها على رجال الحكم أن يجلسوا مع بعض الخبراء الاقتصاديين المشهود لهم بالكفاءة مع مجتمع الأعمال، ويكون المسألة هو تقديم جزء يعني يتم تحديد قيمة الضرائب التي أو تقدير الضرائب خلال هذا العام أو العام القادم، على أن يقوم مجتمع الأعمال بدفع جزء منه مقابل أن يخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم، وأن يحصلوا على مقابل لهذه القيمة التي قاموا بدفعها. لكن نتحدث عن صكوك وطرحها في البورصة في الوقت الذي نحاول فيه أن يكون لدينا إنعاش لهذه البورصة من أجل استقبال أسهم وسندات بعض الشركات المملوكة للدولة، أنا أعتقد أن هذا تضارب. وأنا بتمنى أن يعني يكون هناك نوع من أنواع الحوار العلمي حول هذا الموضوع قبل البدء في تنفيذه.
1: في التفاصيل دكتور عبد النبي، هناك من يرى أن اقتصار المشاركة على أصحاب السيولة المرتفعة قد يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الأداء، كيف تنظرون إلى ذلك؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أن ذلك سوف يكون واردا. إذا أنت أصدرت صكوك سوف تصدرها، لن تصدرها لأشخاص لكن تصدرها بقيم، يعني ممكن يبقى قيمة الصك في حدود 10 15 20 مليون جنيه، من يستطيع شراء هذا الصك يشتريه. يعني هنا المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك. هذا يعني صحيح أنه سوف يحدد الفئة الموجه إليها هذه الصكوك، لكن هذا لا يمنع أنه يمكن للآخرين شراء هذه الصكوك. ومن هنا أنا أقول إذا كنت تتحدث عن أداة مالية فعليك أن تكون هذه الأداة طبقا لآليات سوق المال، وإن كنت تتحدث عن تسديد مبكر للضرائب فهذا أمر آخر. لكن المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك، ومن يمتلك الصك سواء بقى كانت منشأة صغيرة منشأة كبيرة حتى من الأفراد أو حتى من يعني لديهم مدخرات تحت البلاطة، آسف في استخدام اللفظ، يستطيعون شراء هذه الصكوك ما دام العائد عليها سوف يكون مرتفع ومعفى من الضرائب.
1: أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. حققت تونس أكثر من 1.6 مليار دولار من عائدات السياحة منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي، وتأتي زيادة الإيرادات مع ارتفاع أعداد الوافدين إلى 6 ملايين سائح، وتتوقع الحكومة وصول عدد السياح هذا العام إلى 12 مليونا ما يعزز سعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي.
2: 1.6 مليار دولار حققها قطاع السياحة في تونس منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الحالي حسب بيانات البنك المركزي، مقابل 1.5 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي، بنمو قارب 5% على أساس سنوي، رقم دعمه تواصل تدفق السياح الأجانب حيث استقبلت البلاد 6 ملايين سائح في تلك الفترة. وتستهدف تونس تسجيل مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون سائح حتى نهاية العام الحالي. الإيرادات الحالية تعكس أهمية استمرار القطاع السياحي في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد التونسي المتخم بأزمات مالية متعددة مع نمو هش وضغوط معيشية متزايدة. وكان المعهد الوطني للإحصاء بتونس قد أعلن عن تسجيل نمو اقتصادي ب 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ورغم مراهنة الحكومة على تسجيل نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.3%، يرجح صندوق النقد الدولي بأن تثبت النسبة عند 2.1%. حسان محمد، تيرت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّدنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونقعدنا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
9: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
10: ربنا خلصنا بين ايديهم. الحمد لله رب العالمين.
11: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
12: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
13: والله، شعور لا يوصف.
14: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
15: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
16: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
17: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
18: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
19: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
15: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

طهران تسمح لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وقليباف يقول إن طهران تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. فلسطين تدعو لإجراءات أممية عاجلة لوقف مشروع استيطاني شرق القدس، واعتداءات متواصلة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن طهران منحت إذنا خاصا لناقلات نفط عراقية بالمرور عبر مضيق هرمز، وقالت الوكالة إن المسؤولين العراقيين تقدموا بطلب بهذا الخصوص خلال وقبيل زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى العراق مؤخرا. وأضافت أن القرار جاء رغم النشاط العسكري الكثيف والمشكلات الأمنية التي يشهدها مضيق هرمز بسبب الأعمال العدائية الأمريكية.

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن النظام الداخلي المستقل هو ما سيحقق السلام والأمن فعلا. وأضاف قليباف أن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. واتهم قليباف واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة بأكملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني أنها تسيطر على مناطق برية واسعة وفق تعبيره.

0: بين دعوات الإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري، ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما، وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم، وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه بشكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية، وأنها لم تبدأ حربا قط، لكنها بالمرصاد لأي عدوان. كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بلادات الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة، إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
1: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
0: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة، أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هاويتها؟
2: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية، واعتبر بقائي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، وأضاف أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. اتهم مسؤول إيراني دولة قطر باحتجاز طيارين إيرانيين بمكان ما في البحر، وقال قائد لجنة البحث عن المفقودين في الجيش الإيراني محمد باقرزادة إن حالة الطيارين المحتجزين سيئة، وطالب بنقلهم إلى مشفى على البر لتلقي العلاج. ودعا باقرزادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإرسال طائرة إسعاف إلى قطر لتسريع إعادة الطيارين المحتجزين إلى إيران. وكانت دولة قطر قد نفت قطعا الادعاءات الإيرانية بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وأشارت إلى أن فرقها عثرت على رفات أحد الطيارين وتواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق تسليم الرفات. وأضافت أن الجانب الإيراني لم يستجب لدعوتها بإرسال فريق للاطلاع على عمليات البحث عن الطيارين الإيرانيين في أبريل الماضي. أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

بعد جهود أمنية وعشائرية وعائلية حثيثة، وأضافت أنها تمكنت من معالجة عدد من ملفات المنضمين إلى العصابات العملية المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما شددت قوة ردع رادع على أن أبواب العودة وتسوية الأوضاع مفتوحة أمام من يقرر التراجع عن طريق العمالة. وحذرت من أن استمرار الانخراط في خدمة الاحتلال لن يحمي أصحابه من تبعات أفعالهم. تظاهر عدد من النشطاء دعما لفلسطين ولقطاع غزة قرب القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وهتفوا لحرية فلسطين، ونددوا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وطلبوا المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها. وفرقت الشرطة الأمريكية التظاهرة وأوقفت عددا من الناشطين بدعوى تعطيلهم لحركة المرور. دعت فلسطين في رسائل وجهتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسماة A1 شرق القدس. وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في رسائله إلى أن المخطط الاستيطاني غير قانوني، ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، وأن من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديموغرافي يهدد تواصل الأرض الفلسطينية وسلامتها. اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة طفل بجروح طفيفة إثر رشق مستوطنين الحجارة تجاه سيارات المواطنين عند النفق الواصل بين بلدة بدو وقرية الجيب شمال غربي القدس المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة شملت عدة بلدات في جنين والخليل ومخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة. وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قدم تحذيرا للمستوى السياسي يؤكد فيه أن الضفة الغربية المحتلة قد تشهد انفجارا واسعا وعنيفا في أي لحظة، وذلك نتيجة لتدهور الأوضاع الميدانية وتصاعد التوتر. أعلن وزير العدل التركي أكن غورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمية. وأوضح أن محكمة في إسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة على وزارة الخارجية. أدانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية التصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكدت تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار.

من جهته قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلمش إن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا وللرئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة.

0: قصفت إسرائيل بطائرة مسيرة سيارة في بلدة بيجن بريف دمشق الغربي، وقالت الإخبارية السورية إن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة شخص بحالة صحية مستقرة، وأضافت أن مجموعة من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف وصلت إلى موقع الاستهداف لتفقد الحادث. قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة جنوب لبنان بقذائف فسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير في قضائي صور وبنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف كفر رمان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر في قضاء النبطية بقذائف فسفورية، فيما شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوق. نظم وقف الديانة التركي حملة مساعدات في لبنان استهدفت الأسر الأكثر حاجة، وقدمت الحملة أكثر من 100 طن من اللحوم ووزعت في سائر المناطق اللبنانية بالاشتراك مع جمعيات خيرية محلية.
1: للمرة الثانية في غضون أقل من 20 يوما أطلقت تركيا حملة توزيع للحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة في لبنان. النشاط نظمه وقف الديانة التركي وهدف إلى مساعدة أكثر من 50 ألف عائلة في لبنان.
2: هي تتكون من 4 هاويات، عدد مستفيدين الأسر هي 56 ألف أسرة و 112 طن، تتكون من 5600 كرتون، وكل هاوية فيها 1400 كرتون، وعدد المستفيدين على الأسر هي كما ذكرت قبل قليل 56 ألف أسرة إن شاء الله.
1: حملة توزيع المساعدات اشتركت فيها 4 جمعيات خيرية لبنانية، إذ تكفلت بإيصال اللحوم إلى سائر المناطق اللبنانية.
3: ونحن كشريك لوقف الديانة التركية في لبنان ننفذ مشروع الأضاحي في لبنان، والآن بعد هذا المؤتمر الصحفي سننطلق إلى المناطق اللبنانية لتصل اللحوم إلى مستحقيها والمستفيدين منها.
4: ونحن راح يكون عندنا جزء مدعوم من قبل وقف الديانة التركية، راح يتم توزيعه على كافة الأراضي اللبنانية، راح يستفيد منه عدد كبير من العائلات الأشد حاجة بمناطق من الشمال إلى الجنوب إلى إقليم الخروب صيدا بيروت في كل المناطق.
1: إضافة إلى حملة توزيع اللحوم، يسهم وقف الديانة التركي في نشاطات داخل لبنان مخصصة للأيتام.
5: كانوا وقف الديانة حابين بأنه ما ينسوا الأطفال وخاصة فئة الأيتام اللي هي مهمشة، بأنه يعملوا لهم نشاط بآخر اليوم هيدا يوم التنين بمكان ترفيهي يلعبوا فيه براحتهم.
6: هنستضيف 500 يتيم، نعمل له هيك مثل نشاط حلو إن شاء الله بمدينة ملاهي داخل منطقة البقاع كذلك الأمر.
1: 4000 طن من اللحوم يضاف إليها توزيع 2000 أضحية محليا، هي حصيلة المساعدات التركية للأسر المحتاجة داخل لبنان في غضون أشهر معدودة فقط.
7: خلال ساعات ستجوب هذه الشاحنات سائر المحافظات اللبنانية لتوزيع حمولتها على الأسر الأكثر حاجة. مشروع دعم تركي جديد للبنان يضاف إلى الدعم الممتد منذ سنوات الهادف إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن ما بين شعبي البلدين. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين بينهم 11 طفلا باستهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة

0: كريفيري وسط أوكرانيا، وتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم.
1: عشرات القتلى والجرحى في هجمات بالصواريخ والمسيرات شملت منشآت للطاقة والبنية التحتية في عدد من المدن الأوكرانية على رأسها العاصمة كييف. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توعد بالرد على الهجوم الروسي الذي استهدف مركزاً تجارياً في مدينة كيرفيري وسط البلاد، ودعا لوضع حد لهذه الحرب.
2: إنهم وحوش وسنرد حتماً على هذا الهجوم. إن ما حدث هو عمل وحشي روسي مطلق. لقد تم استدعاء كافة الأجهزة وخدمات الطوارئ اللازمة إلى الموقع، ولكن للأسف هناك العديد من الضحايا. من المهم أن نمتلك كل ما يلزم لحماية الأرواح، ومن المهم أن لا يقف العالم صامتاً إزاء كل هذا. يجب وضع حد لهذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم.
1: وفي حين يتهم المسؤولون الأوكرانيون موسكو بانتهاج نمط متكرر في الهجمات الأخيرة، يشمل استهدافاً مزدوجاً للبنية التحتية للطاقة من جهة، والمناطق المكتظة بالمدنيين من جهة أخرى، تقول روسيا إن ضرباتها مقتصرة على الأهداف العسكرية دون سواها. القوات الأوكرانية بدورها استهدفت بالمسيرات عدداً من النقاط داخل العمق الروسي، منها منشآت في مناطق بلغرود وموسكو نفسها، بالتزامن مع مخاوف أوكرانية من ازدياد حدة الضربات الروسية مع اقتراب الذكرى 35 للاستقلال. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العمل جار لوضع آليات لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة، مستبعدا حدوث تصادم عسكري. ويأتي ذلك في وقت تتم فيه حكومة الزيدي 100 يوم منذ منحها الثقة وبدء عملها، والذي باشرته وفق برنامج حكومي حافل بتحديات كبرى وسط ظروف داخلية وأقليمية مضطربة.
3: 100 يوم على بدء عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حكومة ينقصها 9 وزراء وتبنت أكثر الملفات تحديا، حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وهيكلة الاقتصاد. خلال 100 يوم الماضية تحركت حكومة الزيدي ضمن ملفات ثقيلة وجازفت بفتح أبواب سياسية وأمنية مغلقة، بدءا بملف سلاح الفصائل الذي يرى الزيدي وجوده يشكل بيئة طاردة للاستثمار ويؤثر سلبا في علاقات العراق مع دول أخرى خصوصا دول الجوار. لا يزال هذا التحدي قائما مع قرب انتهاء المهلة الحكومية للفصائل في نهاية سبتمبر المقبل، في وقت تواصل فيه بعض الفصائل رفض تسليم السلاح وتهاجم رئيس الوزراء. في ملف هيكلة وإصلاح الاقتصاد، وجهت حكومة الزيدي أنظارها منذ الأيام الأولى إلى النفط الذي يشكل الأساس في الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 94% من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بالإنفاق العام والقطاع المصرفي والضرائب والجمارك والقطاع الخاص. لكن هذه التحديات تزداد صعوبة مع استمرار تعطل تصدير ونقل النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع الحكومة من جهة إلى اتباع سياسة التقشف ومن جهة أخرى إلى الاقتراض لسد العجز، في وقت بلغت فيه الديون الداخلية والخارجية في الأساس نحو 137 مليار دولار أمريكي. بموازاة ذلك وخلافا لحكومات سابقة، تحركت حكومة الزيدي ضد سياسيين ومسؤولين في قضايا الفساد، وألقت السلطات القبض على عدد منهم. وبينما تواجه الحملة تشكيكاً في فعاليتها وملاحقتها كبار الفاسدين، تقول الحكومة إن حملتها ليست عملية استئصال للفساد، وإنما مكافحة تدريجية له.
0: أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد، وأضاف أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية.
4: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي تنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله. ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد، كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي. دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
0: هز انفجار عنيف في مخزن للذخيرة منطقة الغيران جنوب مصراتة الليبية وسط تطاير لقذائف ولمواد متفجرة من موقع الحادث. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار تلته انفجارات متتالية ناجمة عن اشتعال محتويات المخزن، ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان في محيط المنطقة. هذا ولم ترد معلومات رسمية بشأن أسباب الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه، فيما تتواصل الجهود الميدانية لاحتواء الحادث ولمنع امتداد التأثير إلى المناطق المجاورة. رحبت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية نحو التوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وجاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى طرابلس عقب يوم من إعلان البعثة الأممية في ليبيا لتوقيع أعضاء لجنة الحوار الليبي المصغرة 4+4 في تونس على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات. واعتبرت السفارة الأمريكية أن اتفاق أعضاء لجنة 4+4 يمثل تقدما مهما نحو مسار موثق يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ناجحة في البلاد. وأكدت أن واشنطن ستواصل دعم الحوار بين الأطراف الليبية والعمل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي مستدام. كما ستواصل دعم لجنة 4+4 لإنشاء سلطة تنفيذية موحدة وقادرة على إدارة شؤون ليبيا بكاملها. تشارك الغواصة تي جي جي مراد ريس إحدى الأحدث قطع الأسطول البحري التركي في فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق والمقام في قيادة جولجيك بمدينة إزميت، حيث أصبحت محط أنظار الزوار وتعكس في ساحة المهرجان القوة التكنولوجية المحلية والوطنية والتي وصل إليها قطاع الصناعات الدفاعية التركية.
5: تعد تي جي جي مراد ريس إحدى أحدث غواصات القوات البحرية التركية، وتعمل بنظام الدفع المستقل عن الهواء ما يتيح لها البقاء تحت الماء لفترات طويلة وتنفيذ مهامها بقدرة عالية من التخفي والسرية. يبلغ طول تي جي جي مراد ريس 68 متراً وتتسع لطاقم من 40 فرداً، وتضم 8 أنابيب توربيد إضافة إلى قدرتها على استخدام الأسلحة الموجهة والألغام، ما يؤهلها لمواجهة أهداف تحت سطح البحر وفوقه. وبفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء تستطيع مراد ريس البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح. في أعماق البحر تصبح القدرة على التخفي سلاحاً في حماية الوطن الأزرق الذي تمتد قدراته الدفاعية من أعماق البحار إلى السماء عبر شبكة متكاملة تجسد فعالية الصناعات الدفاعية التركية في العالم. إمره بابا، التلت عربي، إزميت.
0: تتواصل في ولاية قوجال التركية فعاليات معرض تكنوفيست الوطن الأزرق في حدث سنوي يسلط الضوء على القوة البحرية التركية وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية، وتستقبل الفعالية زوارها حتى 23 من أغسطس الجاري.
6: تكنوفيست الوطن الأزرق 2026 يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية على امتداد خليج إزميت بولاية كوجال شمال غربي تركيا. 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجيك، وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
7: تابي تكنوفيست 9. yılında 14. festivalimizi ننظم فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق للمرة الثانية بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
6: تي جي جي أناضولو أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي، تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
8: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا ونشكر دولتنا عليه، وخصوصا مؤسسة التأيتش. عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم. كان برنامجا جميلا جدا.
9: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفيست. نحن راضون وسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا. الفعالية جميلة جدا وقد نظموا حدثا رائعا ودامت الدولة التركية.
6: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية. أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوات البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية. بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175 ألف زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع. تحاول تركيا تقديم نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميد، ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
0: ختام النشرة وإلى العناوين. طهران تسمح لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وقلباف يقول إن طهران تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي في المنطقة. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. فلسطين تدعو لإجراءات أممية عاجلة لوقف مشروع استيطاني شرقي القدس، واعتداءات متواصلة على مناطق متفرقة في الضفة الغربية. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي ينتصر بالثلاثية النظيفة على زالجريس الليتواني في ذهاب الدور المؤهل إلى الدوري الأوروبي. عودة رونالدينيو من الاعتزال للعب في أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا تشعل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لليوم، تعيين بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية من المنتخبات إلى عدد من الأندية الكبرى. فهل باتت المدرسة المغربية أكثر حضورا في سوق التدريب العربي؟ وما العوامل التي تقف وراء اتساع دائرة الاعتماد على المدرب المغربي خلال السنوات الأخيرة؟

حقق بيشكتاش فوزا مهما على ضيفه زالغريس الليتواني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي، ويحل بيشكتاش ضيفا على زالغريس في مباراة الإياب بليتوانيا سعيا للحفاظ على تقدمه وحسم التأهل إلى دور المجموعات في المسابقة القارية. خسر ترابزونسبور التركي أمام ضيفه فرنس فاروشي المجري بهدف دون رد في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي، رغم مشاركة محمد صلاح أساسيا وصناعته لعدة فرص خطيرة. وبهذه النتيجة تعقدت مهمة الفريق التركي قبل مباراة الإياب المقررة يوم الخميس القادم على ملعب الفريق المجري، إذ بات مطالبا بتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل التأهل إلى مرحلة الدوري. أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو قادما من الهلال السعودي في صفقة انتقال دائم. ووقع كانسيلو عقدا مع النادي الكتالوني يمتد لثلاثة مواسم بعد التوصل إلى اتفاق مع الهلال السعودي. يواصل برشلونة البحث عن مهاجم جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بعد تعثر مفاوضاته لضم جوليان ألفاريز مع بروزي لاوتارو مارتينيز كأحد أبرز الخيارات. وبحسب سكاي سبورت يتمسك انتر ميلان بقائده الأرجنتيني ويعتبره غير قابل للبيع في ظل ارتباطه بعقد مع النادي حتى يونيو 2029. حقق الهلال فوزا مريحا على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وسجل أهداف الهلال سيرجي ميلانكوفيتش سافيتش وسلطان مندش وناصر الدوسري ليحسم الهلال انتصاره الثاني على التوالي ويحصد العلامة الكاملة، بينما تلقى الفيحاء خسارته الثانية في المسابقة. بلغ الفرنسي أرثور فيلز نصف نهائي بطولة سنسناتي للتنس بعد فوزه على الأرجنتيني تياغو أوغستين تيرانت بمجموعتين دون رد، ويواجه فيلز في نصف النهائي الإيطالي فلافيو كوبوليا الذي تغلب على الأمريكي تومي بول بمجموعتين لواحدة ليبلغ أول نصف نهائي له في بطولات الماسترز. بلغت البولندية إيغا شفيونتك نصف نهائي بطولة سنسناتي المفتوحة بعد انسحاب الكازاخية إلينا ريباكينا بسبب الإصابة خلال المجموعة الأولى، وتواجه شفيونتك في نصف النهائي الأمريكية جيسيكا بيغولا التي أطاحت مواطنتها أماندا أنيسيموفا بعد مباراة مثيرة حسمت في المجموعة الثالثة. أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس رفع إجمالي جوائز بطولة أمريكا المفتوحة إلى 100 مليون دولار لتصبح الأغنى في تاريخ اللعبة بزيادة قدرها 19% عن نسخة العام الماضي، وجاءت الزيادة عقب احتجاجات اللاعبين في رولان جاروس وويمبلدون للمطالبة بحصة أكبر من عائدات بطولات الجراند سلام. النجم البرازيلي رونالدينيو يعود إلى ملاعب كرة القدم لاعبا لنادي رافينا الإيطالي الناشط في الدوري الدرجة الثالثة. قرار النجم البرازيلي بعودته عن الاعتزال أثار العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية من موقع كورا شو الذي نشر فيديو من وصول اللاعب البرازيلي لإيطاليا وكتب: رونالدينيو لا يعرف معنى التقاعد، الأسطورة البرازيلية يصل إلى إيطاليا تمهيدا لبدء مغامرة جديدة بقميص رافينا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. المغرد عبد المحسن نشر أيضا لقطات من وصول طائرة رونالدينيو معلقا: أنتم ملزمين بمشاهدة الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، وصل الساحر رونالدينيو إلى إيطاليا لتقديمه كلاعب في نادي رافينا. موقع جول عربية عنونا عودة الساحر من الاعتزال وكتب: كل من اشتاق لسحره سيسعد كثيرا بهذا الخبر، بعد 11 عاما مرت على ابتعاده عن ملاعب المستديرة الساحر رونالدينيو يعود رسميا لممارسة كرة القدم. موقع أخبار رياضة 24 ألمح إلى غاية النجم البرازيلي من قرار عودته عن الاعتزال فكتب: عمره 46 عاما رونالدينيو يعود للملاعب لتسجيل الهدف رقم 300. ونختتم مع حسام الذي وصف عودة رونالدينيو بكلمات جميلة قال فيها: رونالدينيو يعود لأن بعض السحرة لا يجيدون الاعتزال.

0: تعيين الاتحاد الأردني بادو الزاكي مدربا جديدا لمنتخب النشامى يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية بعدما امتد حضورهم خلال السنوات الأخيرة من المنتخبات إلى الأندية مدفوعا بالنجاحات التي حققتها أسماء مغربية داخل المغرب وخارجه.
1: إعلان بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني حدث أعاد تسليط الضوء على حضور المدربين المغاربة في كرة القدم العربية على صعيد المنتخبات أو الأندية. ففي الأردن يأتي الزاكي بعد تجربتين مغربيتين متتاليتين، أولاهما مع الحسين عموت الذي برز معه جيل استثنائي للنشامة بلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يكمل المغربي الآخر جمال السلام المشوار ويحقق تأهلا تاريخيا للأردن إلى كأس العالم. الاعتماد على المدرب المغربي امتد إلى دول عربية أخرى، فالمنتخب العماني بدوره قرر الرهان عليه بعدما أعلن منذ أشهر قليلة تعيين طارق سكيتي، ويأتي ذلك بعدما برهن المدرب على كفاءته الفنية مع المنتخب المغربي الأولمبي بالتتويج ببرونزية أولمبياد باريس ثم الفوز بكأس العرب. وكما كان للخارج نصيب من المدرب المغربي، كان لأهل الدار الحظ الأوفر، فأبرز الأسماء التي صنعت حضورها عربيا وعالميا كان وليد الرجراجي الذي عبر بأسود الأطلس إلى المربع الذهبي لكأس العالم في قطر بعد تجربة مميزة مع الوداد الرياضي حقق فيها الدوري ودوري أبطال إفريقيا. تجربة الرجراجي عززت الإيمان بالمدرب المحلي، فوقع الخيار على محمد وهبي لمواصلة مشروع نجاحات المنتخب المغربي، خيار أكده المدرب بعدما نجح في الفوز بكأس العالم للشباب رفقة أشبال الأطلس. وبالحديث عن الأندية، يحضر مشروع النادي الأهلي الجديد بقيادة الحسين عموتة الذي سبق وأن توج بدوري الأبطال الإفريقية مع الوداد، سبقتها تجربة ناجحة مع السد القطري حقق فيها لقب الدوري. الحديث عن مدرسة مغربية لا يعني بالضرورة وجود أسلوب تكتيكي موحد، فالمدربون المغاربة يختلفون في أفكارهم وطرق لعبهم وتجاربهم، لكن القاسم المشترك تكوين كروي متقارب وخبرة متزايدة في التعامل مع كرة القدم الإفريقية والعربية وحتى العالمية. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. إذن يعني من الزاكي وعموتة والسلامي إلى سكتاوي والرجراجي، برأيك ما الذي جعل المدرب المغربي يحظى بهذه الثقة المتزايدة من المنتخبات والأندية العربية؟
2: مرحبا أيمن ومرحبا بكل مشاهدي وفي تي آر تي. أكيد المدرب المغربي في السنوات الأخيرة أثبت جدارته وكفاءته الكبيرة في مجموعة من التجارب سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. كان هناك عمل كبير قامت به الإدارة التقنية الوطنية في سنوات خلت، نتحدث بداية من جيل ناصر لارغيت وأيضا حسن حرمز الله، واليوم مع المدير التقني الحالي فتحي جمال. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم راهنت على الأطر المغربية في السنوات الماضية ومنحتهم الفرصة بعدما يعني تناوب الإطار الأجنبي والإطار المحلي على مجموعة من المناصب الكبيرة في المنتخبات المغربية. بعدما أكد المدرب المغربي نجاحته أو النجاحات الكبيرة داخليا بالمملكة المغربية سواء مع المنتخب الأول، نتحدث عن وليد الرجراجي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، طارق سكيتيوي صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي غير مسبوق، أيضا وهبي الذي توج مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بالنسخة الأخيرة من كأس العالم في دولة تشيلي في إنجاز غير مسبوق. هنا اتحادات أخرى وضعت ثقتها في الأطر المغربية. النشامة كان لهم أيضا نصيب كبير من الاستفادة من هذا الأمر. البداية كانت مع الحسين عموت المدرب الذي يقود اليوم نادي كبير نادي الأهلي المصري، مع المنتخب الأردني بلغ نهائي كأس آسيا قدم مستويات كبيرة، جاء بعده جمال السلامي الذي واصل تلك الإنجازات وقدم يعني حضورا جيدا ومشرفا في أول ظهور للنشامة في كأس العالم الأخيرة.

0: اليوم الرهان على بادوزاكي. بادوزاكي من المدربين الذين يعني لهم سي في كبير كحارس مرمى قبل سنوات، ايضا كمدرب مع المنتخب المغربي بلغ نهائي كاس افريقيا سنه 2004، ومدرب يعني لديه كفاءه كبيره بشهاده كل من اشتغل معه. ايضا اليوم الاتحاد العماني وضع ثقته في طارق السكيتي، وهذا يؤكد قيمة المدرب المغربي. أيضا وليد الركراكي قبل أن ينجح مع المنتخب المغربي حقق نجاحات جيدة رفقة نادي الطحيل، إضافة إلى اليوم أصبح المدرب المغربي يعني يخوض تجارب لم نشاهدها قبل سنوات، وهي الاشتغال بدول إفريقيا جنوب الصحراء. مجموعة من الأسماء، رشيد غفلاوي اليوم يقود واحد من أكبر الأندية في الكونغو. أيضا شاهدنا عادل الرادي الذي توج في رواندا، عبد الرحيم طالب أيضا توج رفقة الجيش الرواندي، مجموعة من الأسماء. فبالتالي اليوم المدرب المغربي باتت لديه الكفاءة الكبيرة التي تجعل مجموعة من الاتحادات، مجموعة من الأندية تريد أن تتعاقد مع لتستفيد.
1: نعم، يعني هنا حمزة، يعني هل ذكرت نجاح المدربين، هل نجاح هؤلاء المدربين يعني فتح الباب أمام أو لعب الدور الأكبر لاستقطابهم في الدول العربية والأندية العربية أيضا؟
0: أكيد هي النجاحات والبصمة عندما يعني أي مدرب يشتغل خارج بلده يكون سفير للبلد، سفير لاتحاد الكرة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إذا تحدثنا عن المغرب. فبالتالي اليوم نجاح المدرب الأول، نجاح المدرب الثاني يجعل مجموعة من الاتحادات تثق في الكفاءة المغربية. فبالتالي اليوم الأمر كان بالتدرج، يعني عندما أثبت هؤلاء المدربين. والجميل اليوم حتى في الأطر المغربية التي اشتغلت مناصب كبيرة في المغرب حققت نجاحات كبيرة. اليوم حتى المدربين الشباب مثلا اليوم في المغرب، المدربين الشباب أو الجيل الجديد كله قدم نفسه بقوة، يعني نسبة نجاح أعتقد تتجاوز 95%. اليوم الجيل الجديد أتحدث عن حسين عموتة، عن جمال السلامي، أتحدث أيضا عن زكريا عبوب الذي قدم مستويات جيدة كمدرب، عن الأمين كرمة الذي توج مع أولمبيك أسفي لأول مرة في تاريخ النادي بلقب كأس العرش، ومع نهضة بركان أيضا بكأس العرش. فمجموعة من الأسماء أكدت كفاءتها وأكدت جدارتها. بعد ذلك جاء الطلب من خارج أرض الوطن. فالمدرب المغربي قبل سنوات طويلة لم يكن يعني يأخذ تجارب كبيرة جدا بأعداد كبيرة من المدربين خارج المغرب. اليوم هذه الظاهرة بدأت يعني تنتشر بشكل كبير. اليوم محمد أمين بن هاشم أيضا في الدوري المصري، أيضا حسين عموتة يقود نادي القرن واحد من أكبر الأندية في القارة الإفريقية نادي الأهلي المصري. فبالتالي اليوم هذا الأمر جعل مجموعة من الأندية، مجموعة من المنتخبات تثق في الأطر المغربية. والسبب كما قلت يعني عزيزي أيمن هو النجاحات التي حققها المدرب المغربي خارج الديار وداخل الديار.
1: نعم حمزة، بادو الزاكي يعني الاتحاد الأردني أعلن عن التعاقد معه، هناك تجارب ذكرناها يعني الحسين عموتة وجمال السلامي يعني قادوا المنتخب الأردني لنجاحات، هل سيتمكن بادو الزاكي أيضا في السير على خطى هؤلاء المدربين وقيادة المنتخب الأردني لنجاحات في المستقبل القريب؟
0: أكيد أنت يعني بادو الزاكي هو كأسطورة، أسطورة كبيرة، اسم كبير، وهو صديق يعني أتواصل معه يعني في فترات يعني مختلفة في مجموعة من المناسبات. أقول أولا بادو الزاكي ربح لكرة القدم الأردنية، ومشروع المنتخب الأردني ربح لبادو الزاكي. التقى يعني الطموح مع الطموح من أجل أن تكون هناك ثمرة نجاح إن شاء الله بين بادو الزاكي والمنتخب الأردني. بادو الزاكي مدرب صارم جدا، مدرب يعني يركز على أدق التفاصيل، مدرب بإمكانه أن يبقى في مركز التدريب من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، ليس بالمدرب يعني الذي ربما يمكن أن لا يتحكم في مستودع الملابس. أول شيء بالنسبة للاعبي المنتخب الأردني وللإعلام الأردني وللجمهور الأردني عليه أن يعلم أن البادو الزاكي قبل أن يتحدث عن أمور داخل الملعب يركز على الأمور خارج الملعب، يحب اللاعبين المجتهدين، يحب اللاعبين المنضبطين، يحب التركيز على دقة التفاصيل. أذهب معك إلى نقطة أبعد، حتى على الملابس الموحدة التي يرتديها اللاعبون داخل المعسكرات، حتى على جميع التفاصيل، مواعيد الإفطار، مواعيد وجبة الغداء، مواعيد وجبة العشاء، يقف بنفسه على كل هذه التفاصيل. فبالتالي اليوم نحن نتحدث عن مدرب صارم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بادو الزاكي صارم حتى مع نفسه، مع عاداته، مع تقاليده، مع روتينه اليومي، مدرب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فبالتالي اليوم أتمنى له كل النجاح مع المنتخب الأردني، مشروع كبير، هناك رغبة كبيرة من اتحاد كرة القدم في الأردن، مجموعة من المواهب الأردنية التي بدأت تتألق. فبالتالي اليوم أقول على أن الطموح التقى مع الطموح من أجل أن تواصل كرة القدم الأردنية على مستوى المنتخب تقدمها، وأيضا يجب أن تتطور على مستوى الدوري، لأن الدوري عندما يتطور يعطي لاعبين ويعطي حافز أكبر لباقي المنتخبات لتقديم مستويات.

0: كبير.
1: نعم حمزة، ذكرت العديد من الأسماء التي تدرب في الدول العربية والأندية العربية أيضا، يعني هنا هل يمكن أن نعتبر أنه باتت المدرسة المغربية الخيار المفضل للاتحادات العربية؟
0: أكيد، هي هناك مجموعة من المدارس صراحة، يعني حتى هناك المدارس أخرى عربية أيضا أكدت قيمتها وقدراتها الكبيرة، ولكن تعلم على أن كرة القدم هي ربما فترات. الفترة الحالية المدرب المغربي يعني عنده مكانة أكبر وحال نجاحاته يعني تتحدث عنه في مجموعة من التجارب، فبالتالي اليوم المدرب المغربي أعتقد على أنه يعيش واحدة من أفضل الفترات. هذه الفترات يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال، استغلال هذا الأمر أيضا للاستثمار أكثر في تكوين المدربين والاستفادة أكبر من تجارب المدربين خارج الديار، لأنه اليوم ستصبح يعني هناك تجارب مشتركة. المدرب عندما يشتغل في بلد آخر أكيد يعطي تجربة لذلك البلد، ولكن يعود أيضا بحمولة ثقافية وفلسفية تكتيكية أيضا عن ذلك البلد أو عن الكرة في ذلك البلد وعن أيضا عن طبيعة اللاعب في ذلك البلد، فبالتالي اليوم هذا التنوع يجب أن يعود أيضا بالنفع على الكرة المغربية، على الدوري المغربي من أجل أن تتواصل النجاحات. فحتى من بين المدربين الذين ذكرت أتحدث اليوم عن هشام الدقيق الذي قام بثورة كبيرة جدا يجب أن نقف عندها في كرة القدم داخل القاعات، الذي قاد المنتخب المغربي كرة القدم داخل القاعات. المغرب بالأمس القريب كان ينهزم أمام منتخبات متواضعة بالخمسة وبالستة، اليوم يقام له ويقعد على الصعيد العالمي، بطل إفريقيا في أكثر من مناسبة، بطل القارات، بطل البطولات العربية، يسيطر بالطول والعرض، أصبح يدخل مسابقات كبيرة وهو ككأس العالم وهو من بين المرشحين للتتويج باللقب. أيضا نبيل باه توج مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بلقب كأس أمم إفريقيا هنا بالمغرب، فبالتالي اليوم هذه النجاحات يجب الاستثمار فيها وأن تكون هناك دورات تكوينية لهؤلاء المدربين وللمدربين المتواجدين حاليا للحفاظ على قيمة المدرب المغربي ولتطويرها أكبر وأكبر.
1: نعم حمزة، ابقى معنا لنتعرف أبرز الإنجازات والألقاب التي حققها مدربون مغاربة مع الأندية العربية.

0: عودة لك ضيفي الكريم حمزة. يعني هناك مفارقة بأن الأندية العربية بدأت تمنح المدربين المغاربة مساحة أكبر، بينما لا تزال هناك يعني بعض الأندية المغربية نفسها تتجه بقوة نحو مدربين أجانب. كيف نفسر هذه المفارقة؟
1: أكيد هذه مفارقة عجيبة، وأيضا هذه الأسئلة يعني تطرح بقوة اليوم في الشارع الرياضي المغربي، لأنه نتحدث اليوم مثلا عن الجنسية البرتغالية التي اكتسحت الدوري المغربي. اليوم لدينا 16 فريق في القسم الأول، 6 أندية لديها مدرب برتغالي، ونهضة بركان مدرب يعني من الرأس الأخضر ولكن تكوينه برتغالي، يعني المدرسة البرتغالية اليوم تسيطر على 7 أندية. أيضا لدينا اليوم مجموعة من المدربين الأجانب متواجدين في أندية أخرى، فقط أعتقد على أنه 2 أو 3 أندية فقط الذين وضعوا ثقتهم في المدرب المغربي المحلي. فبالتالي اليوم يمكن أن نقول وأن نكتب بالبنط العريض على أنه المدرب المغربي يعني يستعان بخدماته في الخارج، ويعني يهمش هنا بالداخل. وهذا الأمر أثار حفيظة مجموعة من المدربين المغاربة، تواصلت مع مجموعة من الأسماء الذين توجوا بألقاب ولديهم اسم كبير في الدوري المغربي، اليوم أصبحوا عاطلين عن العمل. اليوم هذه الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال، إن كانت هي تكون المدرب المغربي وهي تمنحه تكوين ولا تثق فيه، فبالتالي هل هي لا تثق في المدرب المغربي أو لا تثق في التكوين الذي منحته خلال فترة تكوينه داخل يعني أسوار الإدارة التقنية؟ والغريب أيضا عزيزي أيمن هو أن مجموعة من الأندية اليوم تتعاقد مع مدربين. نحن نقول على أن هذه كرة القدم، مرحبا بالمدرب الأجنبي، ولكن الذي سيقدم الإضافة الذي لديه سي في قوي ولديه سيرة ذاتية قوية، لكن لا يجب أن تتعاقد مع مدرب أجنبي من الدرجة الخامسة أو مدرب من الدرجة الرابعة. مثلا اليوم فريق الدفاع الحسني

0: الجديدة، المدرب اللي ما عندوش اسم في بلده ممكن أن يصنع اسمه في هذا الفريق. اليوم لدينا المدرب المساعد، يعني كان مساعدا في الدرجة الرابعة أو الخامسة في البرتغال، هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. هل هؤلاء يعني رؤساء الأندية في حاجة إلى تكوين؟ لأنه في المغرب المدرب يخضع للتكوين، اللاعب يخضع للتكوين. أعتقد على أنه جاء الدور على رؤساء الأندية من أجل أن يعرفوا كيف يواكبون يعني تطور كرة القدم المغربية، ويواكبون الاستراتيجية التي وضعها يعني فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير الكرة محليا يعني على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. مجموعة من الأسماء عاطلة عن العمل، مجموعة من الأسماء تستغرب يعني إقصائها بهذه الطريقة من قيادة مجموعة من الفرق.
1: نعم حمزة، يعني هل تعكس عودة الأندية المغربية إلى المدربين الأجانب وبروز كما ذكرت المدرسة البرتغالية تحديدا يعني في عدم وجود ثقة من الأندية المغربية بالمدربين المغاربة؟
0: أكيد هو حتى لا أخفيك سرا، كل مسؤول وكل رئيس نادي كيف يفسر الأمر، يعني هذا الأمر يعني واضح على أنه ليست هناك ثقة في المدرب المغربي داخل الأندية المغربية. هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، يقول على أن المدرب الأجنبي لا يعرف الكواليس أكثر، لن يتحدث أكثر عن الكواليس، بالتالي سيشتغل عندما ينتهي عقده، سيغادر البلد ومع أسرار الفريق التي ربما أقول بين قوسين بعض المسؤولين لا يريدون أن تخرج للجماهير، فبالتالي يلجؤون إلى المدرب الأجنبي. يقول أن المدرب المغربي يعرف كل التفاصيل عن النادي عن الفريق، لديه أيضا زملاء من اللاعبين السابقين في نفس الفريق، لديه أيضا معرفة بخبايا كرة القدم. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. أنا أقول كسؤال عريض أطرحه من خلال شاشتكم المحترمة على السيد فتحي جمال المدير التقني الوطني يعني لكرة القدم الوطنية، هل يمكن أن يضع يعني كما نقول بريم خاص أو يعني بعض الأمور التي يجب أن تتوفر أو بعض الشروط إن صح التعبير التي تتوفر في المدرب الأجنبي الذي بإمكانه أن يشتغل في القسم الأول والذي سيشتغل في القسم الثاني؟ لأنه من غير المعقول أن تأتي بمدرب يعني مدرب فئات سنية وتقدمه كمدرب لفريق أول في القسم الأول في الدوري المغربي.
1: نعم حمزة، هل يمكن أن يتحول المدرب المغربي خلال السنوات المقبلة إلى علامة تدريبية إفريقية وعربية، أم أن نجاح بعض المدربين يعتبر نجاحا فرديا لأسماء معينة فقط؟
0: هي جميع يعني الامور وارده في هذا الباب. فبالتالي اليوم الكره يعني في يعني عند الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ان استثمرت في المكاسب وان حافظت على المكاسب واصلحت الاخطاء وواصلت التكوين والتكوين المستمر، فاكيد يعني جوده المدرب ستتطور وسيواصل الحضور محليا وقاريا، وستوضع فيها الثقه من مجموعه من الانديه والمنتخبات سواء العربيه والافريقيه، ولما لا نشاهده حتى في القاره العجوز. شاهدنا مجموعه من المدربين أحمد القنطاري اليوم اشتغل في أوروبا، عادل رمزي الذي يقود يعني منتخب هولندا لأقل من 19 سنة، مجموعة من الأسماء التي تشتغل في أوروبا. ولكن إن ظلت العشوائية حاضرة ولم يكن هناك استثمار ومواكبة وتكوين وتطوير وأهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فبالتالي حتى هذه المكتسبات بإمكانها أن تضيع في قادم السنوات ونعود إلى نقطة الصفر التي بدأنا منها من قبل. وهذا الأمر لن يكون معقولا ولن يساهم في تطوير كرة القدم المغربية، لأنه المدرب هو الذي يقود الفريق، وبالتالي عندما يكون لديك مدرب محترف بنظرة احترافية يعرف كيف يطور اللاعبين، أكيد سيطور لك المشروع وسيطور الفريق وسيترك بصمته في المكان الذي سيشتغل فيه، وبالتالي ستكون وتيرة يعني التطور سريعة وسريعة جدا.
1: نعم، كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: ابدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: Cemaahum yakin vahid en el fenne lil cemiya. Mevahibu khasa ala şaşat TRT Arabi.
4: Condemn the atrocities of Hamas.
5: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
6: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
7: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
8: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
7: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
9: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
10: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
11: كيف الوطن
12: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
13: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
14: والله شعور لا يوصف
15: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
16: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
17: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
18: غزة رفعت روسنا في السماء إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم
19: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
20: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية المعبدات الأشبال
21: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية أرضنا

طهران تسمح لنقلة نفط عراقية بعبور مضيق هرمز. وقليباب يقول إن طهران تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي. أرحب بكم في هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول، معكم ميريدا. فلسطين تدعو لإجراءات أممية عاجلة لوقف مشروع استيطاني شرقي القدس واعتداءات متواصلة على مناطق متفرقة من الضفة. المبعوث الأمريكي إلى سوريا يفند تصريحات نتنياهو عن وجود أصول عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور التي استهدفتها إسرائيل.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن طهران منحت إذنا خاصا لناقلة نفط عراقية بالمرور عبر مضيق هرمز. وقالت الوكالة أن المسؤولين العراقيين تقدموا بطلب بهذا الخصوص خلال وقبيل زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى العراق مؤخرا. وأضافت أن القرار جاء رغم النشاط العسكري الكثيف والمشكلات الأمنية التي يشهدها مضيق هرمز بسبب الأعمال العدائية الأمريكية. كذلك قال قليباف إن النظام الداخلي المستقل هو ما سيحقق السلام والأمن فعلا. وأضاف أن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. واتهم قليباف واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها خدمة لإسرائيل.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية. واعتبر بقائي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن استراتيجية بلاده العسكرية تحولت خلال الحرب من الدفاع إلى الهجوم، وتوعد بالرد على أي عدوان فورا وبشكل أوسع من العدوان نفسه، وأكد أن تحول استراتيجية بلاده إلى الهجوم لا يعني تنفيذ عمليات استباقية، وأشار إلى أن مضيق هرمز أصبح بعد الحرب ذا تأثير جيوسياسي حاسم في دفع أهداف سياسة طهران الخارجية. دعت فلسطين في رسائل وجهتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسماة A1 شرقي القدس. وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في رسائله إلى أن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، وأن من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديموغرافي يهدد تواصل الأرض الفلسطينية وسلامتها. اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل أعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى. هذا وأفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسليم 40 شخصا أنفسهم وعودتهم إلى عائلاتهم وإلى حضن شعبهم بعد جهود أمنية وعشائرية وعائلية حثيثة. وأضافت أنها تمكنت من معالجة عدد من ملفات المنضمين إلى العصابات العميلة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما شددت قوة رادع على أن أبواب العودة وتسوية الأوضاع مفتوحة أمام من يقرر التراجع عن طريق العمالة، وحذرت من أن استمرار الانخراط في خدمة الاحتلال لن يحمي أصحابه من تبعات أفعالهم. تظاهر عدد من النشطاء دعما لفلسطين وقطاع غزة قرب القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وهتفوا لحرية فلسطين ونددوا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها. وفرقت الشرطة الأمريكية التظاهرة وأوقفت عددا من الناشطين بدعوى تعطيلهم حركة المرور. أشار السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك إلى احتمال حدوث قصور في تبادل المعلومات بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد ومكتب نتنياهو. وقال براك إن المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها إسرائيل في شن غارة على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية الواقعة شرق محافظة إدلب لم تكن صحيحة. أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح أن محكمة في اسطنبول أصدرت في يوليو

مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة على وزارة الخارجية.

0: مشاهدينا، وبالعودة إلى التطورات الميدانية التي يشهدها قطاع غزة، تنضم إلينا من هناك ربا العجرمي والمزيد حول الجديد اليوم. ربا،
1: في الجديد اليوم شهداء وجرحى وعمليات نسف جديدة مايا، وقد نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل دقائق عملية نسف ضخمة في المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع فيما تعرف ببلدة القرارة. سبقها عملية استهداف لفناء منزل في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. أسفر هذا الاستهداف عن سقوط شهيد وعدد من الإصابات الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. وسبق أيضا هذه الاستهدافات عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار في المناطق المحيطة بحدود الخط الأصفر، فيما أعلن عن استشهاد طفل في بلدة بيت لاهية، واستشهاد أيضا شاب تم العثور على جثمانه مكبل اليدين والقدمين خلال الساعات 24 الماضية بحسب ما أشارت إليه وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر في قسمي الإسعاف والطوارئ في مجمع ناصر، وكذلك الأمر في شمال القطاع. هذه الاستهدافات تعتبر ضمن مسلسل الخروقات اليومية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وتأتي مواصلة لهذه الاستهدافات التي تتم ليس فقط في المنطقة أو على حدود المناطق الصفراء والخط الأصفر، بل أيضا في عمق المناطق الإنسانية المدنية التي يتواجد بها السكان، كما حدث قبل قليل في دير البلح، والتي أسفرت هذا الاستهداف عن استشهاد شاب من عائلة الحسنات في عبر عندما شنت الطائرات المسيرة غارة على فناء منزله. وبالحديث عن هذه الاستهدافات ومسلسل الخروقات، نتحدث أيضا لربما مايا عن الضوء الأخضر الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد زيارة المبعوث الأمريكي كوشنر إلى تل أبيب، والتي قال من خلالها بأن إسرائيل ستواصل، قال نتنياهو بأن إسرائيل ستواصل عمليات استهداف الفلسطينيين ولن تتوقف عن تحييد الأهداف التي تشكل تهديدا لقوات الاحتلال. هنا يقف الفلسطينيون جميعا عند هذا المصطلح لربما مايا. ما يدعيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تهديدا للقوات الإسرائيلية لا يلمس فعليا على الأرض، فغالبية عملية الاستهدافات تتم بعيدا عن الخط الأصفر، وهذا ما يفند رواية الاحتلال من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه منذ نحو عام أو ما يقارب عام منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر من العام 2025، لم تنفذ حماس خرقا واحدا لاتفاق وقف اطلاق النار، لم تطلق قذيفة، لم تطلق صاروخا، لم تطلق رصاصة باتجاه القوات الإسرائيلية، رغم اقترابهم بشكل كبير من الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع بعد السيطرة على أكثر من 70% من مساحة القطاع. وهو ما يجعل ادعاءات الاحتلال تشير بأن الاحتلال فقط ماضي في عمليات الإبادة وفي الاستهدافات، ويجعل من قطاع غزة ساحة لدعايته الانتخابية في الانتخابات القريبة التي يريد من خلالها نتنياهو أن يقول للمجتمع الإسرائيلي بأنه يواصل تحييد الأهداف التي شكلت خطرا على إسرائيل وعلى المستوطنين تحديدا بعد حدث 7 أكتوبر. وهذا الأمر لا ينعكس فقط في جبهة قطاع غزة، بل في كامل الجبهات في لبنان، في سوريا، وأيضا في مختلف المناطق. وموجة التصعيد ذاهبة باتجاه التوسع مع استمرار هذا المسلسل من الخروقات. هناك موقف واضح من قبل الوسطاء نشر عبر بيان مشترك قطري مصري وتركي، أدان هذه الاستهدافات وأدان هذه الخروقات، وقال بأنه يجب أن يكون هناك وقفا تاما لإطلاق النار في غزة والتمهيد للانتقال إلى المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، والتمهيد إلى عملية نزع سلاح حماس التي أبدت فيها حماس مرونة كبيرة خلال هذا الاتفاق وخلال بنود هذا الاتفاق وفي فحوى تفاصيل هذا الاتفاق. ولكن ما نشهده على الأرض حتى هذه اللحظة تضييق كبير وخناق يشدد على الواقع الإنساني، أزمات تتفاقم يوما بعد يوم، وتحديدا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مع وجود آلاف الفلسطينيين، بل أكثر من 2 مليون فلسطيني من في عداد النازحين بين منازل مدمرة وبين خيام في ظروف قاسية، ومع وجودهم أيضا عرضة للاستهداف والخطر في ظل عمليات الخروقات اليومية والقصف والمجازر التي ما زالت إسرائيل ترتكبها في مختلف مناطق.

0: القطاع مايا.
1: شكرا جزيلا لك ربى العجرمي. أدانت دائرة الاتصال برئاسة تركيا تصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام.

من جهته قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا والرئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة.

0: قصفت إسرائيل بطائرة مسيرة سيارة في بلدة بيجن بريف دمشق الغربي. وقالت الأخبارية السورية أن القصف أدى إلى إصابة شخص حالته صحية مستقرة. وأضافت أن مجموعة من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف وصلت إلى موقع الاستهداف لتفقد الحادث. هذا وقصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة جنوب لبنان بقذائف فوسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير في قضائي صور وبنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف كفر رومان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر في قضاء النبطية بقذائف فوسفورية، فيما شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوق. نظم وقف الديانة التركي حملة مساعدات في لبنان استهدفت الأسر الأكثر حاجة، وقدمت الحملة أكثر من 100 طن من اللحوم وزعت في سائر المناطق اللبنانية بالاشتراك مع جمعيات خيرية محلية.
1: للمرة الثانية في غضون أقل من 20 يوماً أطلقت تركيا حملة توزيع للحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة في لبنان. النشاط نظمه وقف الديانة التركي وهدف إلى مساعدة أكثر من 50 ألف عائلة في لبنان.
2: هي تتكون من 4 هاويات، عدد مستفيدين الأسر هي 56 ألف أسرة و 112 طن، تتكون من 5600 كرتون، وكل هاوية فيها 1400 كرتون، وعدد المستفيدين على الأسر هي كما ذكرت قبل قليل 56 ألف أسرة إن شاء الله.
1: حملة توزيع المساعدات اشتركت فيها 4 جمعيات خيرية لبنانية، إذ تكفلت بإيصال اللحوم إلى سائر المناطق اللبنانية.
3: ونحن كشريك لوقف الديانة التركية في لبنان ننفذ مشروع الأضاحي في لبنان، والآن بعد هذا المؤتمر الصحفي سننطلق إلى المناطق اللبنانية لتصل اللحوم إلى مستحقيها والمستفيدين منها.
4: ونحن راح يكون عندنا جزء مدعوم من قبل وقف الديانة التركية، راح يتم توزيعه على كافة الأراضي اللبنانية، راح يستفيد منه عدد كبير من العائلات الأشد حاجة بمناطق من الشمال إلى الجنوب إلى إقليم الخروب صيدا بيروت في كل المناطق.
1: إضافة إلى حملة توزيع اللحوم، يسهم وقف الديانة التركي في نشاطات داخل لبنان مخصصة للأيتام.
5: كانوا وقف الديانة حابين بأنه ما ينسوا الأطفال وخاصة فئة الأيتام اللي هي مهمشة، بأنه يعملوا لهم نشاط بآخر اليوم هيدا يوم التنين بمكان ترفيهي يلعبوا فيه براحتهم.
6: هنستضيف 500 يتيم، نعمل له هيك مثل نشاط حلو إن شاء الله بمدينة ملاهي داخل منطقة البقاع كذلك الأمر.
1: 4000 طن من اللحوم يضاف إليها توزيع 2000 أضحية محليا هي حصيلة المساعدات التركية للأسر المحتاجة داخل لبنان في غضون أشهر معدودة فقط.
7: خلال ساعات ستجوب هذه الشاحنات سائر المحافظات اللبنانية لتوزيع حمولتها على الأسر الأكثر حاجة. مشروع دعم

0: من تركي جديد للبنان يضاف إلى الدعم الممتد منذ سنوات الهادف إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن ما بين شعبي البلدين. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: شهدت الحرب الروسية الأوكرانية موجة جديدة من التصعيد خلال الساعات الماضية، مع اتساع نطاق الضربات الجوية المتبادلة وامتدادها إلى منشآت اقتصادية ولوجستية ونفطية بعيدة عن خطوط القتال، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الضحايا المدنيين على جانبي الحدود. آخر التطورات الميدانية نتابعها مع شيماء عاصم.
2: أهلا بكم. تتواصل الضربات الروسية الأوكرانية فيما لا تظهر أي بوادر وشيكة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف باندلاع حريق في مستودع بمنطقة دانيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي. ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجوم صاروخي، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت للنقل ومركزا لوجستيا في مدينة ومقاطعة كييف. وفي مدينة زاباروجيا جنوب البلاد أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية أيضا إلى وقوع قتلى وجرحى بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية. يأتي ذلك عقب يوم دام قتل فيه العشرات وأصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها مركز تسوق في مدينة كريفي ري. وهذا القصف أدى إلى اندلاع النيران في المحال التجارية داخل هذا المركز. تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة مدينة كريفي ري، والتي تتعرض لهجمات روسية متكررة منذ اندلاع الحرب عام 2022، هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني، الذي من جهته وصف تلك الضربات الجوية على مسقط رأسه بأنها فظائع روسية مطلقة. في المقابل، أفادت سلطات مقاطعة بلغراد الروسية بوقوع قتلى وجرحى في هجوم نفذته القوات الأوكرانية على المقاطعة، فيما قال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. من جهته، قال حاكم منطقة سمارا الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأة صناعية، بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون، وهذه الشركة هي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، وهذا الهجوم هو الأول حتى الآن الذي يستهدف تلك الشركة. وفي موازاة هذا التصعيد، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال شهر يوليو الماضي والنصف الأول من أغسطس الجاري. وأوضحت الوزارة أن الهجمات استهدفت سفناً تنقل مواد غذائية وبضائع من الموانئ الأوكرانية وإليها.
1: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العمل جارا لوضع آليات تسليم السلاح وحصره بيد الدولة، مستبعدا حدوث تصادم عسكري. يأتي ذلك في وقت تتم فيه حكومته 100 يوم منذ منحها الثقة وبدء عملها الذي بشرته وفق برنامج حكومي حافل بتحديات كبرى وسط ظروف داخلية وإقليمية مضطربة.
3: 100 يوم على بدء عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حكومة ينقصها 9 وزراء وتبنت أكثر الملفات تحديا، حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وهيكلة الاقتصاد. خلال 100 يوم الماضية تحركت حكومة الزيدي ضمن ملفات ثقيلة وجازفت بفتح أبواب سياسية وأمنية مغلقة، بدءا بملف سلاح الفصائل الذي يرى الزيدي وجوده يشكل بيئة طاردة للاستثمار ويؤثر سلبا في علاقات العراق مع دول أخرى خصوصا دول الجوار. لا يزال هذا التحدي قائما مع قرب انتهاء المهلة الحكومية للفصائل في نهاية سبتمبر المقبل، في وقت تواصل فيه بعض الفصائل رفض تسليم السلاح وتهاجم رئيس الوزراء. في ملف هيكلة وإصلاح الاقتصاد، وجهت حكومة الزيدي أنظارها منذ الأيام الأولى إلى النفط الذي يشكل الأساس في الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 94% من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بالإنفاق العام والقطاع المصرفي والضرائب والجمارك

0: والقطاع الخاص. لكن هذه التحديات تزداد صعوبة مع استمرار تعطل تصدير ونقل النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع الحكومة من جهة إلى اتباع سياسة التقشف ومن جهة أخرى إلى الاقتراض لسد العجز في وقت بلغت فيه الديون الداخلية والخارجية في الأساس نحو 137 مليار دولار أمريكي. بموازاة ذلك وخلافا لحكومات سابقة، تحركت حكومة الزيدي ضد سياسيين ومسؤولين في قضايا الفساد، وألقت السلطات القبض على عدد منهم. وبينما تواجه الحملة تشكيكا في فعاليتها وملاحقتها كبار الفاسدين، تقول الحكومة إن حملتها ليست عملية استئصال للفساد، وإنما مكافحة تدريجية له.
1: أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد، وأضاف أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية.
2: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي منتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
1: تشارك الغواصة تاجا جامورات رئيس إحدى أحدث قطع الأسطول البحرية التركي في فعالية مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في قيادة جولجوك بمدينة إزميت، حيث أصبحت محطة أنظار الزوار. وتعكس في ساحة المهرجان القوة التكنولوجية المحلية والوطنية التي وصل إليها قطاع الصناعات الدفاعية التركية.
3: تعد تاجيجا مراد رئيس إحدى أحدث غواصات القوات البحرية التركية، وتعمل بنظام الدفع المستقل عن الهواء، ما يتيح لها البقاء تحت الماء لفترات طويلة وتنفيذ مهامها بقدرة عالية من التخفي والسرية. يبلغ طول تاجيجا مراد رئيس 68 متراً، وتتسع لطاقم من 40 فرداً، وتضم 8 أنابيب توربيد إضافة إلى قدرتها على استخدام الأسلحة الموجهة والألغام، ما يؤهلها لمواجهة أهداف تحت سطح البحر وفوقه. وبفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء، تستطيع مراد رئيس البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح. في أعماق البحر تصبح القدرة على التخفي سلاحاً في حماية الوطن الأزرق الذي تمتد قدراته الدفاعية من أعماق البحار إلى السماء عبر شبكة متكاملة تجسد فعالية الصناعات الدفاعية التركية في العالم. إمره بابا، تلت عربي، إزميت.
1: افتتحت تنزانيا مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي بقدرة توليدية تبلغ 2115 ميجاوات، واستغرق تنفيذ المشروع خلال أو استغرق 5 سنوات، وتقدر قيمته بنحو 3 مليارات دولار، ونفذه تحالف أعمال يضم شركتين مصريتين هما المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بهدف توليد الكهرباء وتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات. أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات من كندا عقب فشل المفاوضات التجارية. وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الرسوم ستفرض على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار. بالمقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات مع واشنطن، مؤكدا أن بلاده ستفرض رسوما مماثلة وسوف تتخذ إجراءات لدعم العمال والشركات وفتح أسواق تصدير جديدة. وصلنا إلى عناوين هذه النشرة.

طهران تسمح لناقلة نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وقاليباف يقول إن طهران تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي. فلسطين تدعو لإجراءات أممية عاجلة لوقف مشروع استيطاني شرقي القدس واعتداءات متواصلة على مناطق متفرقة من الضفة. المبعوث الأمريكي إلى سوريا يفند تصريحات نتنياهو عن وجود أصول عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور التي استهدفتها إسرائيل. ساعة جديدة على بعد قليل، تابعونا.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: بعد مقتل محمد غميرة أثناء التحقيق معه في اللاذقية، الحكومة تحقق والشعب ينتفض، وفي المشهد رسالة إيجابية: سوريا الجديدة لا تتستر على الخطأ، زمن الظلم والإفلات من العقاب انتهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم. سوريا تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. انهيار منجم ذهب إفريقيا يبتلع أكثر من 100 شخص. مذيعة أمريكية تهاجم زميلتها داخل غرفة الأخبار. ومجهول بقناع دمية يثير الرعب في شوارع فيلادلفيا. ثلاثة أيام من التحقيق انتهت بإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية بعد ثبوت صفعه للشاب السوري محمد غميرة على رقبته أثناء التحقيق معه. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة أعلنت نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في اللاذقية بعدما أثارت قصته غضبا وجدلا واسعا في الشارع السوري. نشاهد جزءا من المؤتمر الصحفي.
1: وبتاريخ 8 شهر آب تم إخراج محمد غميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد الجواد. وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد غميرة أثناء التحقيق معه. وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد غميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة. ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد غميرة، طبعا من جهة اليسار بهالمكان.
0: لكن نتائج التحقيق حملت أيضا تفصيلا طبيا مهما، إذ خلصت إلى أن السبب المباشر للوفاة هو مضاعفات نزف دماغي بسبب مرضه بالنعور، وأن الأطباء لم يجدوا كسورا في الجمجمة أو جروحا رضية أو علامات عنف شديدة، مع التأكيد أن النزيف لدى المصاب بالنعور قد يحدث نتيجة رض خفيف. قصة محمد غميرة بدأت عندما استدعي إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية ادعاء مالين بحقه، وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاما يعاني من مرض النعور وهو اضطراب في تخثر الدم. وبحسب رواية أسرته دخل غميرة قسم الشرطة بحالة صحية مستقرة قبل أن تتدهور حالته بعد توقيفه وينقل لاحقا إلى مستشفى اللاذقية الجامعي مصابا بنزيف دماغي لتتفاقم حالته الصحية ويفارق الحياة في 16 أغسطس. الصور والمعلومات التي انتشرت عن حالة غميرة أشعلت موجة من الغضب والتساؤلات، ودفعت وزارة الداخلية إلى توقيف 7 أشخاص وتشكيل لجنة للتحقيق. ووسط هذا الجدل كان لعم الفقيد الدكتور عصام غميرة تعليق خلال المؤتمر الصحفي، نستمع إليه.
2: سجن سجون الأجواء على السجن، وأنا اللي شفته أنا مسجون سابقا سنتين، بعرف شو هي سجون سابقا، والسجن اللي شفته بسجن خمسة جون. ما لا والله فقلت هو ما لا أقوله ليس ريال ولا خوفا. وأنا بعد التصريحات الصراحة للصحفيين توقعت حدا يسألني مدير المنطقة، حدا مسؤول البيت شو حكيت ومش حكيت، ما حدا سألني، ما حدا قال لي شو. كان الحرية الشخصية بعد زيارة السجن وسائر العناصر الموجودين مين كان مناوبين مين، كل سؤال على حدة والسجناء مين اللي يعرف محمد سالم. هذا الشيء الشفافية اللي شفناها لما حد أبدا أبدا ما عمل شك أبدا بنزاهة اللجنة.
0: هذه القضية تحولت إلى نقاش واسع بين السوريين حول أداء المؤسسات الأمنية وحدود استخدام القوة أثناء التحقيق ومسؤولية الدولة عن حماية الموقوفين ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الخاصة. هناك من رأى في سرعة تشكيل لجنة التحقيق وإعلان نتائجها مؤشرا على وجود محاسبة وعدم التستر على التجاوزات، ومن رأى أن وفاة غميرة تفرض مراجعة أوسع لآليات التوقيف والتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تباينت المواقف الشارع السوري حول القضية، نشاهد بعضا منها.
3: انت خلصنا من هذاك النظام كمان، نحن هلا نرجع مثل ما كنا؟ ما بصير هذا الحكي معي. نحن عنا دولة وحلوة وعين الله عليها وبتشهي والله.
4: كيف الحل برأيك لازم ما تتكرر هاي الأمور؟
3: يعني الحل بده يتحاسب اللي يعمل هالشغلة، هذا الحل.
4: نحن خلصنا من هذاك النظام البائد وجدنا حكومة، حكومتنا مثل ما بيقولوا أبونا وأمنا.

0: هي يعرف شلون ما بيصير انه تساوي هذا الشغل يعني، بعد هذا الجهاد 14 سنه هذا رجع كرر المشهد نفسه وما بيصير والله، ونتامل من حكومتنا انه تعامل المواطنين افضل من هيك.
1: اليوم انت اليوم لما بدك تحقق مع حدا صار في اساليب تحقيق حديثه ومتطوره، ولازم الدوله السوريه تتبع هاي الاساليب. اليوم التعذيب ما عاد صفى اسلوب من اساليب التحقيق اساسا، فلازم الدوله بدايه تعتمد عقوبة صارمة باتجاه أي عنصر من العناصر بيفكر مجرد تفكير أنه يعذب أي متهم بأي.
2: التحقيق القضائي ما زال مستمرا مشاهدينا الأحبة، والنيابة العامة أكدت أن نتائج اللجنة الوزارية لا تلزم القضاء، وأن التحقيق قد يتوسع لتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وفاة محمد غميرة. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لرصد تفاعل السوريين مع قضية محمد غميرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع عمر إدلبي الذي كتب قائلا. عمر يقول: دماء المواطنين وكرامتهم يجب أن تظل مصونة فوق أي اعتبار في الدولة التي ضحى فيها ملايين السوريين من أجل حريتها واستعادتها. أيضا تعليق آخر لأحمد حذيفة: الكرامة والحرية هي ما ينبغي أن يصان في سوريا الجديدة عن سوريا الأسدية قبل وأثناء وبعد أي عمران وخدمات وحضارة. إبراهيم يقول: ثم دور يجب أن يقوم به مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تقييم حالة حقوق الإنسان ومتابعة حقوق الموقوفين والكشف عن مراكز الاحتجاز والسجون. وائل كتب قائلا: نريد الحقيقة ولو كانت أسوأ مما قيل، ونريد المحاسبة حتى آخر مسؤول تثبت مسؤوليته، لكننا نرفض المعادلة التي أصبحت فيها براءة الدولة تحتاج إلى دليل بينما إدانتها تحتاج إلى منشور. في دقائق معدودة تحولت رحلة البحث عن الرزق وسط الصخور إلى فاجعة إنسانية مؤلمة بعد أن انهارت الأرض فجأة فوق رؤوس المئات من البسطاء الباحثين عن الذهب في أقصى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، وتحديدا في قرية زامبوي التابعة لإقليم نانما بيري بالقرب من الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد العمال على أدوات وتقنيات بدائية وحرفية بسيطة للتنقيب داخل منجم ذهب مفتوح غمرت الرمال العشرات بشكل مفاجئ إثر انهيار أرضي. لنشاهد. المأساة لم تقف عند حدود الانهيار الأول، بل تضاعف حجم الكارثة الإنسانية نتيجة تدافع المئات من الأهالي والمواطنين البسطاء نحو موقع الحادث فور سماعهم النبأ في محاولة عفوية لانتشال ذويهم المحتجزين تحت الأنقاض. ومع استمرار عملية الحفر اليدوية حدثت انهيارات أرضية متعاقبة وتصدعات في التربة ما أدى إلى محاصرة البعض ليتعاظم المشهد المأساوي. البيانات والأرقام الرسمية الصادرة من الصليب الأحمر المحلي أكدت ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 100 قتيل تم انتشال جثامينهم من وسط الرمال، في حين يظل العشرات في عداد المفقودين تحت الركام. هذه الكارثة مشاهدينا الكرام لفتت الأنظار إلى حوادث المناجم المتكررة، حيث يواجه العمال تحديات ومخاطر بالغة جراء غياب آليات السلامة المهنية. الآن أيها الأحبة نذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وهذه الحادثة المأساوية. إذن نبدأ مع حمود: مأساة مؤلمة تكشف الوجه القاسي للفقر، أن يخاطر الإنسان بحياته تحت الأرض من

0: أجل دولارين فقط في اليوم أمر يفوق الوصف. المال يمكن تعويضه، أما الأرواح فلا تعوض. إبراهيم يقول: عندما يترك الإنسان يعمل بلا حماية أو اشتراطات أقول السلامة، لا يكون الأمر مجرد حادث بل كارثة. فوز عمر يقول: لقمة العيش صعبة، والأصعب أن الناس في أوطانهم تتعب بل يموتون مقابل حفن جنيهات من أجل أن يعيش أغنياء العالم ويزدادوا ثراء. ناني تقول: يبحثون عن الذهب ويتقاضون 7 ريالات وفي النهاية يموتون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن المذيعة الأمريكية تارين آشر على موعد جديد من الجدل والإثارة، وهذه المرة بعد أن انتشر لها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله المذيعة الأمريكية وهي في حالة من الغضب بسبب حديث لها مع زميلتها داخل غرفة الأخبار. تارين لم تتمالك نفسها في الفيديو المنسوب لها وتساءلت فيه غاضبة: ما هذا بحق الجحيم؟ كوني ناضجة. دعونا نشاهد ما حدث.
1: In here and said something about marking off. Go ahead. I don't think you are. You're walking out really angry. Jeez, oh Pete. Can I feel, please finish what I'm gonna say? Grow up.
2: Yes.
1: I'm so done with her antics telling us.
0: إذن هذا الفيديو مشاهدينا الأحبة الذي أثار عاصفة حادة من الجدل والانتقادات، قيل أنه يعود إلى عام 2023 ولكن أعيد نشره حديثا. محطة فوكس 2 ديترويت التلفزيونية أوقفت آشر عن الظهور على الهواء في نوفمبر الماضي قبل أن تفصلها لاحقا، مبررة ذلك بأن أسلوبها غير مهني وتنتابها نوبات غضب متكررة تجاه زملائها. لكن آشر كانت ترفض تلك الاتهامات وقررت رفع دعوى قضائية ضد المحطة بسبب ما وصفته بسوء المعاملة معها وما تتعرض له من تمييز داخل بيئة العمل. لكن المحطة التلفزيونية نفت ما تدعيه آشر وقالت إنها دخلت في خلاف مع زميلها المذيع روب راجل بشأن مقابلات مع ضيوف، واتهمته بالحصول على معاملة تفضيلية قبل أن تدخل في إجازة مدفوعة الأجر أثناء التحقيق معها. الآن مشاهدينا نذهب لرصد ردود أفعال منصات التواصل لنتعرف كيف تفاعلوا طبعا مع هذه القصة. شاهدوا معي. من الرائع جدا سماع الصوت الحقيقي لمذيع الأخبار. رازور يقول: جيد جدا أن يقف بجوارها أحد زملاء حتى تهدأ من غضبها أثناء العمل داخل غرفة الأخبار. سليم يقول: أظن أن القناة التي تم تصوير هذا المشهد بداخلها هي ذاتها من قامت ببيع مقطع الفيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. إذا قلت لكم مشاهدين الأحباء أن الزومبي والدمى المخيفة ستكون واقعا في حياتنا اليومية، ترى ما هي ردة فعلكم؟ هل تتوقعون أن يحدث ذلك؟ لعلكم الآن تفكرون وأنا أقول لكم الواقع يقول نعم، فنحن نعيش عصرا يشهد كل ما هو خارج المنطق في الحقيقة. فمن قلب فيلادلفيا فوجئ مواطنون بظهور رجل يرتدي دمية تشاكي ويطاردهم في الشوارع والطرقات، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الناس. الدمية تشاكي أو رجل مقنع كان يطرح عليهم سؤالا واحدا: هل أنت مستعد للموت؟ شاهدوا معي.

كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، رجل يرتدي قناع دمية شاكي طرد سيدة يبدو أنها كانت تمارس تمارينها الرياضية لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. الفكرة أن عنصري المفاجأة والرعب اجتمعا في أن واحد، ما أثار حالة من الذعر والارتباك، وهو ما عبرت عنه تلك المواطنة الأمريكية بهذه العبارات. نشاهد معا.

0: wasn't reaching for those. It didn't seem like he had a clear goal to like actually get in La Colombe to do anything. So I was like, okay, well, let's see if you can fight. And he couldn't.
1: So you kicked him in the center of his chest. You yeah. like, you know, just like that.
0: Yeah.
2: شرطة فيلادلفيا من جامعها قالت إن الرجل المقنع ظهر في منطقة سنتر سيتي واستمرت تصرفاته لمدة 20 دقيقة، تمكن خلالها من مضايقة ومطاردة ما لا يقل عن 20 شخصا. هذا هو كما قالت الشرطة أوصفه، إنه رجل أسود البشرة وصاحب شعر مجعد، يرتدي ملابس سوداء أو داكنة ويحمل حقيبة ظهر. الشرطة ذكرت إن المرأة التي تعرضت للمطاردة كانت الشخص الوحيد الذي تقدم رسميا للإبلاغ عن الواقعة، رغم اعتقاد المحققين أن الرجل حاول خلال الفترة نفسها إخافة آخرين. وحاليا تواصل شرطة فيلادلفيا البحث عن هذا الرجل الذي تنكر في هوية دمية، كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عنه حين رؤيته بأي مكان. نشاهد.
3: All right, anybody that has information who this individual is, please call our tip line, 215-686-TIPS.
2: ردود أفعال منصات التواصل الاجتماعي جاءت أغلبها مستنكرة ومنتقدة لما حدث ومندهشة في الوقت ذاته. دعونا نشاهد. ماجور يقول الحكومة تثبت كل يوم أنها لن تحمينا، يجب أن ندافع عن أنفسنا في الفترة القادمة. تعليق آخر، الرجل خرج علينا بمظهر يوحي بأنه قادم من مهمة جانبية في فيلم رعب. أيضا هناك تعليق آخر لأرنود، بعد أن تم التعرف على رجل المتهم بإثارة الرعب بين المرة، يجب أن يقدم فورا للعدالة. المرأة التي وقفت في وجه تشاكي هي المرأة التي نحتاجها، ربما تترشح لمجلس الشيوخ في عام 2028. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط إعلامية وحقوقية دولية بمسؤوليته عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت أثناء محاولتها الاستغاثة بطواقم الإسعاف لإنقاذها وعائلتها المحاصرة في قطاع غزة. شاهدوا معي.
4: الدباب وين؟ الدبابة جنبكم؟
5: اه.
4: عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
5: هي بتتحرك.
4: بتتحرك؟
5: ميتين؟ اه.
4: وهم هلا بعد بالسيارة؟
5: اه.
4: انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
5: بالسيارة.
4: جوا السيارة انت صح مش برا السيارة؟
5: صح.
4: طب خليكي يا عمري بالسيارة، انا رح اتمني فاتح الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون. تمام. ايش يا عمري؟
5: خليكي معنا.
4: يا حبيبتي عمر والله معك، هيني أنا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي أصلاً أتركك. حبيبتي والله لو بإيدي لأذيكي. نحكي يا الله يا رب تحمينا
5: يا رب تحمينا.
2: نادلة من أصول مغربية في إسبانيا تؤكد أن مدير المطعم الذي تعمل فيه طلبها بالمغادرة والتوقف عن العمل، والسبب رفضها ترجمة طلبات عائلة إسرائيلية داخل المطعم. نشاهد معا.
6: Hola, buenas a todos. Estoy trabajando en un restaurante se llama. Estoy en cuarto de para cambiar. El restaurante se llama Sotavi. Vale. Ahora no estoy con el pinganillo con todo. Vale. Vino la familia. De cuatro personas, de cinco personas, dos parejas y tres hijos. Vino mi compañera, me ha dicho, Shaima, por favor, ¿puedes venir a traducir en inglés con estos? Y me ha dicho que son de Israel. ¿Cómo? ¿Israel? No, no quiero traducir. Ni he faltado de respeto, ni he hablado mal, ni he dicho nada. Esta mesa no quiero saber nada, no quiero acercar, no quiero hablar con ellos. Ya está, eso es lo que ha pasado. Ahora mismo, que son las 3:50, hoy día 14 de agosto, justamente que ha pasado esto.

0: El jefe me ha dicho, Shaima, coge tus cosas y vete a tu casa. ¿Vale? Pues yo quiero grabar esto. Tengo todo el derecho, si no acepto el genocidio, lo que está pasando en Palestina, no voy a servir ningún israelí que venga aquí a comer. Totalmente. ¿Qué?
1: رغم فقدانه للبصر نجح الشاب الفلسطيني يوسف أبو داود في تسلق أعلى القمم الصخرية في إيطاليا بدعم وتشجيع مستمر من والدته، محققا إنجازا رياضيا وإنسانيا لافتا. لنشاهد معا.
2: هاي الصخرة إذا وقمت عليها أنت على واحد.

امبارح ابو شقره خلاني المس هاي القمه، وانا اسا اليوم واقف عليها. بصراحه اكثر اشي بحب بهاي الرحلات والمغامرات اني قبل ما احاول بكون شايف الاشي بعيد، بس بعد ما ابدا واخذ اول خطوه بعرف انه الاشي ممكن وبس لازم احاول.

أوقف السائق شاحنة جزائري مركبته في قلب الصحراء لتقديم الماء لقطاع من الإبل عانى من العطش الشديد في لفتة إنسانية عفوية لاقت إشادة وتفاعلا واسعا. نشاهد معا.

can run right away.

0: المبعوث الأمريكي إلى سوريا يفند تصريحات نتنياهو عن وجود أصول عسكرية تركية في قاعدة أبو ظهور التي استهدفتها إسرائيل. أرحب بكم من جديد في هذه الساعة الإخبارية من تي آر تي عربي. طهران تسمح لنقلة نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وقاليباف يقول أن طهران تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. السلطة الفلسطينية تدعو لإجراءات أممية عاجلة لوقف مشروع استيطاني شرقي القدس واعتداءات متواصلة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أشار السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك إلى احتمال حدوث قصور في تبادل المعلومات بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد ومكتب نتنياهو. وقال براك إن المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها إسرائيل في شن غارة على قاعدة أبو ظهور الجوية العسكرية الواقعة شرق محافظة إدلب لم تكن صحيحة. هذا وقصفت إسرائيل بطائرة مسيرة سيارة في بلدة بيجن بريف دمشق الغربي. وقالت الإخبارية السورية أن القصف أدى إلى إصابة شخص حالته الصحية مستقرة، مضيفة أن مجموعة من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف وصلت إلى موقع الاستهداف لتفقد الحادث. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن طهران منحت إذنا خاصا لناقلة نفط عراقية بالمرور عبر مضيق هرمز. وقالت الوكالة أن المسؤولين العراقيين تقدموا بطلب بهذا الخصوص خلال وقبيل زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق مؤخرا. وأضافت أن القرار جاء رغم نشاط العسكري الكثيف والمشكلات الأمنية التي يشهدها مضيق هرمز بسبب الأعمال العدائية الأمريكية. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن النظام الداخلي المستقل هو ما سيحقق السلام والأمن فعلا. وأضاف أن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. واتهم قاليباف واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها خدمة لإسرائيل. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية. واعتبر بقائي إعلان واشنطن للعقوبات بمنزلة تأكيد لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية، مضيفا أن العقوبات الأمريكية تعد انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. كما شدد على أنه لا يحق لأي دولة أن تجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن استراتيجية بلاده العسكرية تحولت خلال الحرب من الدفاع إلى الهجوم، وتوعد بالرد على أي عدوان بشكل أوسع من العدوان نفسه، وأكد أن تحول استراتيجية بلاده إلى الهجوم لا يعني تنفيذ عمليات استباقية. كما أشار إلى أن مضيق هرمز أصبح بعد الحرب ذا تأثير جيوسياسي حاسم في دفع أهداف سياسة طهران الخارجية. ونرحب ضيفنا ينضم إلينا من طهران الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية الدكتور علم صالح. أهلا وسهلا بك دكتور. كيف تستعد طهران للعقوبات المنتظر الإعلان عنها؟ هل بالوسائل نفسها التي دأبت من خلالها على التأقلم معها، أم أن الخناق بات فعلا يضيق عليها؟
1: لا شك أن طهران ترى أن المواجهة العسكرية تغيرت طبيعتها، هذه المواجهة مع أمريكا إلى مواجهة اقتصادية، والاقتصاد والضغوطات الاقتصادية هي ما تغلق طهران جدا، لأنها تواجه مشاكل اقتصادية حتى ما قبل هذه الحرب أساسا. فلذلك الأمر الآن يرجع إلى قضية الزمن، أن الإيرانيين يراهنون على ارتفاع كلفة الحرب للولايات المتحدة، وخاصة بالنسبة لارتفاع أسعار الطاقة النفط والغاز والضغوطات على الاقتصاد العالمي. ومن جهة أخرى لا شك أن الولايات المتحدة تراهن على الضغوطات الاقتصادية على إيران، وخاصة علاقاتها مع جيرانها، لأن إيران لديها علاقات مع جيرانها بكميات كبيرة للتردد الاقتصادي والتجاري. ولكن نرى أن الإمارات المتحدة العربية أوقفت كل علاقاتها التجارية، فهذا جزء من الضغوطات الاقتصادية. فلذلك طهران الآن تواجه ضغوطات اقتصادية هائلة لا تستطيع أن تستمر بها لمدة طويلة إلا إذا أرادت أن تصعد التوتر حتى تضغط على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، حتى الكلفة تكون للطرفين وليس فقط للطرف الإيراني. فلذلك سنواجه في المستقبل القريب تصعيدات خطيرة عسكرية، حتى ترجع المواجهة من المواجهة الاقتصادية إلى مواجهة عسكرية لطهران.
0: طيب دكتور، اليوم التصريحات الإيرانية كلها تصريحات تبدو يعني واثقة بأنه إيران قادرة على التعامل مع أي عقوبات جديدة. هذا السقف بالخطاب هو للاستهلاك الإعلامي، يعني عمليا على الأرض هناك بالفعل هذه مرحلة دقيقة مقبلة عليها إيران. نريد أن نفهم قدرة إيران على التأقلم مع جديد هذه العقوبات على ماذا يعتمد؟ يعني حتى الآن لا نعرف ماهية هذه العقوبات بشكل واضح، يعني ينتظر الإعلان عنها قريبا، ولكن قدرتها على الصمود على الأقل وسط الظروف الجديدة، يعني حصار مضيق هرمز كما قلنا الخناق أشد عليها، على ماذا تعتمد قدرتها على الصمود؟
1: تعتمد على الشركاء التجارية عالميا، خاصة الصين، لأن الصين هو من يشتري، هي من تشتري النفط الإيراني أكثر من أي دولة أخرى. فأولا يجب أن نرى أن هل الصين تصغي للعقوبات أو تسمع للضغوطات أو عقوبات أمريكية على إيران، أم ترفض ذلك. الصين، هند لا شك، أو دول إيران الجيران، إيران، العراق لها دور، تركيا لها دور كبير جدا تجاريا بالنسبة للعقوبات الإيرانية. فالأمر الآن ليست فقط مسألة إيرانية أمريكية، بل دول أو شركاء إيران التجارية الكبيرة كتركيا، عراق، هند، صين، وروسيا.
0: ولكن تهديدات، عذرا إذا قطعتك هنا، حتى لو كان هناك نية بالاستمرار بالتعامل مع إيران، التهديدات الأمريكية كانت واضحة بأنه أي شريك أو أي دولة تتعامل مع طهران وتحديدا الصين، يعني هناك يبدو وكأنه سوف تكون مركز أو محور التركيز الأمريكي خلال الفترة المقبلة. هل بالفعل قادرة الولايات المتحدة على تقييد الدول التي ما زالت تتعامل مع إيران وتشكل منفذا لها؟
1: هذه الضغوطات والتهديدات ليست جديدة منذ 2018 عندما ترامب جاء بسياسة الضغوطات القصوى على إيران. الضغوطات كانت أيضا على شركاء إيران التجارية عالميا وإقليميا، ولكن بشكل أو بآخر منذ 2018 إيران استطاعت أن تقاوم أو تصمد أمام هذه الضغوطات الاقتصادية. فالآن أيضا يرجع إلى آليات، بما أن الآن الأمر ليست فقط العقوبات، بل مواجهة عسكرية، مواجهة إقليمية، ومواجهة اقتصادية في نفس الوقت. إيران تراهن على مساعدة شركائه التجارية عالميا وإقليميا حتى تستطيع أن تصمد أمام هذه الضغوطات الاقتصادية. النقطة الأخرى أن أساسا ليست لدى إيران أي خيار آخر إلا أن تصمد مهما كانت الضغوطات الاقتصادية هائلة. إيران لا تستطيع أن تتراجع، خاصة عندما تفاوض شخص مثل ترامب لا ثقة به وبعهوده. فلذلك إيران تريد أن تصمد حتى تصل إلى اتفاقية تضمن عدم هجوم عسكري على إيران مرة أخرى، وأن تكون منصفة وعادلة بالنسبة للطرفين.
0: طيب دكتور، ما المقصود بكلام قليباف عن رسائل من دول الجوار لصياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي؟ يعني لم يكن هنالك وضوح كثيرا في هذه التصريحات. من هي هذه الدول؟ أي ترتيبات؟ أي شكل من التعاون يقصده؟
1: لا شك لدى إيران علاقات تجارية منهجية جوهرية أساسا مع دول جيران كتركيا بالنسبة للغاز، استيراد الغاز، بالنسبة للعراق كهرباء تستورد من إيران بشكل كبير، بالنسبة لأفغانستان هام جدا لأن تستطيع إيران أن تصل إلى الصين من خلال أفغانستان وباكستان بغض من غير الاتصال البحري، أو تستطيع أن تلف العقوبات أو الحصار البحري الأمريكي من خلال الأراضي الباكستانية وأفغانية، وفي نفس الوقت تستطيع أن تصل إلى روسيا من خلال بحر الغزوين، بحر الكاسبيان سي. فلذلك الأمر الآن يرجع إلى العلاقات البرية أو الحدود البرية الإيرانية مع هذه الدول الكبار المجاورة حتى تكون منفذا أو بديلا من البحر أو التجارة البحرية، حتى تستطيع إيران أن تصمد أمام هذه الضغوطات الاقتصادية وأن تفرض على الطرف الآخر عنصر الزمن كآلة ضغط أو أداة ضغط حتى تردع السياسات الاقتصادية أم العقوبات للولايات المتحدة في مستقبل بعيد.
0: أشكرك جزيلا من طهران الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية دكتور علام صالح. دعت فلسطين في رسائل وجهتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسماة أي واحد شرقي القدس. وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في رسائله إلى أن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، وأن من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديموغرافي يهدد تواصل الأرض الفلسطينية وسلامتها.

هذا واقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل أعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية

0: وتيرة التصعيد الغير مسبوقة والشاملة، يعني ما الذي تحاول إسرائيل أن تسابق الزمن لتحقيقه؟
1: أولا، فرض أمر واقع يعقد المشهد على أي حكومة إسرائيلية قادمة أو أي حكومة تكون قادرة على إحداث تغيير أو عكس ما يقوم به سموتريتش وبن غفير، وتحديدا في البؤر الاستيطانية والتوسع الاستيطاني. أضف إلى ذلك يحاول تثبيت القدس باعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل، ولهذا يحدث تغييرات جوهرية جغرافية وديمغرافية واستيطانية فيها وحولها من أجل السيطرة الكاملة، أضف إلى كل ما يقوم به من عمليات توسع استيطاني دعما للمستوطنين وإرضاء لهم في المعركة الانتخابية القادمة. اليمين يشعر إذا لم يستطيع الفوز بالانتخابات، يعني أن كل مشروع اليمين الذي يتمثل باتحاد المستوطنين والليكود والحريديم قد ينهار، وكل ما أنجزوه قد يتلاشى. ولهذا يستحضر نتنياهو الخطاب الديني والحاخامات لبعض الروايات، ويتحدث عن ذلك الخطر الوجودي، بمعنى أنه ينهي الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية ولا يتعامل مع أي تسوية سياسية باعتبارها تحتاج إلى عملية تفاوضية. لهذا كل ما يقوم به على الأرض من اعتقالات ومداهمات وتوسع استيطاني وفرض واقع في القدس ديمغرافي وتغيير، يعني التغيير في المسجد الأقصى وكما يسمى بفرض الواقع الزماني والمكاني وغير ذلك، نحن أمام هذا التطور الخطير، وتفصلنا يعني أشهر خطيرة وأحداث قد تكون مفاجئة للجميع على طبيعة التغول الاستيطاني والإسرائيلي على حد سواء. قد يأتي بأحداث وبمفاجآت كما يقوم الآن بحصار مواطنين في قرية كسرى، وهذا التوسع الاستيطاني في هذه المنطقة ليخلق مناطق عازلة، ويعني يربط الاستيطان ببنية تحتية وبشوارع يعني مترابطة، ويعزل القرى الفلسطينية، وسيقوم عمليا بتهجير بعض القرى الفلسطينية خلال الفترة القليلة القادمة. نحن أمام مشهد خطير، أضف إلى كل الإجراءات بحق السلطة الفلسطينية من حصار مالي وتقويض وغير ذلك وإضعاف، والمشهد يتحدث عن نفسه بخصوص السلطة الفلسطينية واستهداف النظام المالي والمصرف الفلسطيني والتجارة والحركة. إذا نحن أمام واقع يعبر عن هذه الهزيمة الاستراتيجية التي يشعر بها اليمين وتحديدا نتنياهو في ظل استطلاعات الرأي ووجود أحزاب جديدة من اليمين ويعني وخارطة حزبية ليست في صالحه، والأهم من كل ذلك هو قائمة عربية مشتركة من الأحزاب العربية، وبالتالي الخارطة بدأت تتضح كيف سيكون عليه الحال في يعني في الانتخابات الإسرائيلية.
0: طيب، في هذه النقطة دكتور، حتى يعني إن كانت هذه الإجراءات كما تتفضل هي تعكس عدم اطمئنان لدى هذه الحكومة اليمنية ونتنياهو تحديدا، ولكن الواقع الذي تفرزه هذه العمليات أو هذه الحملة الغير مسبوقة، هل يختلف عليها أي من الفريقين اللذين سيصلان إلى السلطة؟ بمعنى حتى لو لم تتمكن هذه الحكومة اليمنية من أن تفوز بالسلطة، هذا الواقع أليس مرحب به من قبل حتى المعارضة وإن فازت أو أي فصيل آخر سياسي؟
1: صحيح، وهناك يعني متفقة، هناك لآف مشتركة، وهناك خطاب وسردية كل من يحاول أن يرفعها ويرفع سقفها ضد الفلسطينيون. لا أحد يتحدث عن تسوية سياسية باستثناء أزكنوت اليهودي، يعني الذي لديه مقاربة أمنية مرتبطة بإيجاد حل سياسي مع الفلسطينيين، ولكن من وجهة نظر أمنية أخرى يعني لها علاقة بأن هذه البؤر الاستيطانية لا يستطيع الجيش حمايتها، هذا الذي يجب أن نقوله. الواقع الأمني في الضفة الغربية إذا ما انفجر، وهو الآن يعني في لحظة من التوتر والإرباك ويعني والشحن والاستفزاز، إذا ما تفجر لا يستطيع حماية البؤر الاستيطانية. هذه بؤر استيطانية 20-30 مستوطن يأتوا بخيام وببعض الكرفانات ويطلبوا من كتيبة من الجيش الإسرائيلي لكي يوفر لهم الحماية. هم يعلمون أنهم في بيئة مجتمعية وريفية فلسطينية تستطيع في لحظة ما إذا ما أخذ قرار معين وطني يربك المشهد. صحيح لا خلاف على القضايا المبدئية، بمعنى القدس يعني الكل يقر بأنها عاصمة، لا انسحاب من الأغوار أو من الحدود الشرقية، لا سيادة للدولة الفلسطينية، هم يتحدثوا يعني في أحسن الأحوال عن

0: إدارة محلية فلسطينية تهتم بشؤون السكان، تريح أو تريح الاحتلال من أعباء الاحتلال هذا. ويعني حتى يعني قيادات في السلطة الفلسطينية كانوا يقولوا سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة، هذا هو شعار حقيقي. هناك من يؤمن بهذا الموضوع ويريد إبقاء الحالة الفلسطينية على
1: واضح.
0: ما هي عليه
1: طيب
0: دون يعني دون حقوق وطنية، ولكن بعض يعني بعض التسهيلات الاقتصادية وعلى طريقة السلام الاقتصادي أو الحل الاقتصادي بعيدا عن الحقوق الوطنية، هذا
1: طيب
0: في أحسن الأحوال.
1: دكتور،
0: ولكن
1: يعني
0: الآن
1: فقط لضيق الوقت، السؤال الآن يعني ما الذي يمكن أن يوقف ما يجري الآن؟ يعني المواقف الدولية، الاتحاد الأوروبي يعترض يستنكر، ولكن لا إجراءات أو مواقف جدية. دعوة السلطة كما نعلم، الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يمكن التعويل على ما سيصدر عنهما. إذن رهن ماذا استمرار هذه العمليات من عدمها؟
0: في أولا دعينا نقول الكل ينتظر هذه الفترة الزمنية المتبقية من الانتخابات الإسرائيلية، والكل يعني عمليا ينأى حتى في غزة وفي لبنان وفي باقي المنطقة، لا يريد أن يعطي نتنياهو هدية، وفي الضفة نفس الشيء والقرار. ولكن في نهاية المطاف الذي يحمي الفلسطينيون هو إرادتهم وبقائهم وصمودهم على أرضهم ووحدتهم قبل كل ذلك. ويبدو أن هناك حالة ما تتبلور وطنيا يعني في غزة من جهة، على طريقة يعني ما يتم التوافق عليه في القاهرة، ويبدو أن هناك يعني السلطة ترسل بوفد إلى القاهرة للقاء الفصائل ولقاء يعني تيار الإصلاح الديمقراطي. الوحدة الوطنية الفلسطينية، الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة هي بالضرورة القادرة على تجميع الحالة الإقليمية والعربية والدولية خلفها. هذا التشرذم الفلسطيني، هذا الانقسام الفلسطيني، غياب الوحدة الوطنية الفلسطينية، غياب استراتيجية لمواجهة هؤلاء المستوطنين، السلطة تخشى مواجهة الاحتلال ولا تأخذ قرار وطني في هذه المرحلة وهي ليس لديها من الأدوات لمواجهته حقيقة. ولكن الإرادة الوطنية الجماعية إذا ما أخذت قرار واضح تستطيع أن تعكس ما يقوم به نتنياهو أو مواجهته، عفوا نتنياهو سموتريش بن غفير. هذه خطط الحسم، هذه خطط الحسم أصبحت أهداف الحكومة اليمينية المتطرفة، وبالتالي هم ينفذوا الأهداف. يعني هذه الحكومة تنفذ ما اتفقت عليه، وحقيقة هي تعمل فعلا
1: نعم،
0: يعني ما تم وتنجز على الأرض. ولهذا الذي يحمل الفلسطينيون هو موقف جماعي أو قرار عربي واضح
1: شكرا.
0: يأخذ الفلسطينيون في حضن الجامعة العربية ويأخذ قرار عن الفلسطينيين ولا يترك الفلسطينيون لوحدهم في أي قرار استراتيجي لمراجعة هذا المسار.
1: أشكرك جزيلا من رام الله، الباحث في العلاقات الدولية أشرفك.
0: أهلا وسهلا.
1: أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. ونطلع على المزيد معك من غزة ربى العجرمي، أهلا بك من جديد.
2: نعم مايا، فيما يتعلق بالجديد، تطورات في الواقع الميداني وتطورات أيضا في المشهد السياسي وسط تصاعد التصريحات بما يتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية في موعدها المحدد، حيث حركة حماس قبل قليل أصدرت تصريحين على لسان المتحدث باسمها في قطاع غزة حازم قاسم. التصريح الأول أشارت فيه حماس بأنها تذهب لخوض الانتخابات الفلسطينية من خلال تحالف وطني كبير من أجل ترسيخ المبادئ الأساسية الديمقراطية أولا، والذهاب إلى مرحلة هي مرحلة حساسة في وجود الشعب الفلسطيني على هذه الأرض، تتعلق بالوحدة الوطنية والمبادئ الوطنية في قيادة المرحلة المقبلة، تحديدا بعد التحديات الوجودية التي واجهتها أو واجهها الفلسطينيون في مختلف مناطق فلسطين المحتلة، سواء كان في الداخل أو في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة بعد حرب الإبادة الجماعية. أيضا حماس بعد ساعات قليلة أصدرت تعقيبا على ما يتعلق بالتصريحات التي أطلقها نائب الرئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، التي قال فيها بأن الانتخابات التشريعية ستبقى في موعدها، وأشار بأن فتح ستكون خارج هذا التحالف الوطني وستشارك في هذه الانتخابات بقائمة واحدة عنوانها حركة فتح. وقال حسين الشيخ أيضا بأن حماس لا يمكنها المشاركة في هذه الانتخابات بقائمة

0: حزبية خالصة، مشيرا وفق قوله بأن حماس كانت قد وقعت على بند من بنود اتفاق أو خطة ترامب ومجلس السلام يتعلق بعدم دخولها الانتخابات الفلسطينية بشكل منفرد. هذا ما قاله حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، ولكن تعقيب حماس على هذه التصريحات كان بشكل واضح بأنها ترحب بتصريحات حسين الشيخ وتقول بأن من الضروري أن تجرى الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد ولا يوقفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما كان قد أوقفها في مراحل سابقة في فلسطين، وتحديدا بالإشارة إلى انتخابات العام 2021 التي تذرع من خلالها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه لن يكون هناك إجراء انتخابات في القدس ولذلك أوقف هذه الانتخابات. التصريحات التسريبات أيضا تشير بأن هناك عدد من القوى والفصائل الفلسطينية تذهب إلى تحالف وحدوي وطني لإدارة الحالة المقبلة وإدارة التحديات الوجودية قائمة. هذا التحالف الوطني قائم على المبدأ القوانين الدستورية والوطنية في مجابهة الاحتلال أولا وفي إدارة شؤون الأراضي الفلسطينية في مختلف المناطق. وكانت قد أشارت الفصائل والقوى الفلسطينية في بيان مشترك أصدر ظهر هذا اليوم، قالت فيه بأنها ترحب بهذا التحالف الوطني الوحدوي الذي سيجمع العديد من الفصائل لتكون الكلمة واحدة ووطنية في مواجهة كل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وعلى مبدأ سيادة القانون.
1: شكرا جزيلا لك ربا العجرمي. قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة جنوب لبنان بقذائف فوسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير في قضائي صور وبنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف كفر رومان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر في قضاء النبطية، فيما شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوق. قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه يبحث مع نظرائه في أوروبا والولايات المتحدة مواصلة دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي. وخلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف قال إنه يعول على أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للاطلاع بدور النشط في المفاوضات مع أوكرانيا، منتقدا عدم جمع الأوروبيين صفوفهم في إطار صيغة الترويكا التي تضم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وأكد فاتيفول أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ستواصل العمل بشكل وثيق جدا في هذا الإطار، مشيرا إلى الحاجة إلى الاستعداد أيضا لسلوك طرق غير تقليدية.
2: أهلا بكم. تتواصل الضربات الروسية الأوكرانية فيما لا تظهر أي بوادر وشيكة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف باندلاع حريق في مستودع بمنطقة دانيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي. ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجوم صاروخي، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت للنقل ومركزا لوجستيا في مدينة ومقاطعة كييف. وفي مدينة زاباروجيا جنوب البلاد أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية أيضا إلى وقوع قتلى وجرحى بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية. يأتي ذلك عقب يوم دام قتل فيه العشرات وأصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها مركز تسوق في مدينة كريفي ري. وهذا القصف أدى إلى اندلاع النيران في المحال التجارية داخل هذا المركز. تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة مدينة كريفي ري، والتي تتعرض لهجمات روسية متكررة منذ اندلاع الحرب عام 2022، هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني الذي من جهته وصف تلك الضربات الجوية على مسقط رأسه بأنها فظائع روسية مطلقة. في المقابل، أفادت سلطات مقاطعة بلغراد الروسية بوقوع قتلى وجرحى في هجوم نفذته القوات الأوكرانية على المقاطعة، فيما قال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. من جهته قال حاكم منطقة سمارا الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت

0: استهدفت منشأة صناعية بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون، وهذه الشركة هي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، وهذا الهجوم هو الأول حتى الآن الذي يستهدف تلك الشركة. وفي موازاة هذا التصعيد، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال شهر يوليو الماضي والنصف الأول من أغسطس الجاري، وأوضحت الوزارة أن الهجمات استهدفت سفناً تنقل مواد غذائية وبضائع من الموانئ الأوكرانية وإليها.
1: وينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. إذن ثائر، يوم دامن في عدد من المناطق الأوكرانية.
2: بالفعل مايا، هنالك هجمات روسية واسعة النطاق تشهدها الأراضي الأوكرانية، وهي هجمات متواصلة حتى تاريخ هذه اللحظة. ولكن إذا ما أشرنا إلى الهجوم الذي بدأ بعد منتصف هذا الليل والذي استهدف بشكل أساسي العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى مقاطعة أوديسا حيث تركزت الضربات الروسية على هاتين المقاطعتين. سلاح الجو تحدث أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم تحديدا 217 طائرة مسيرة من طراز شاهد وهربيرا وأنواع مختلفة التي تحمل خاصيات نفاثة. وأشار أيضا أن القوات الروسية بالإضافة إلى الطائرات المسيرة استخدمت عدد من الصواريخ التي تتبع مسارا باليستيا، بالإضافة إلى صواريخ من طراز بانديرول وصواريخ من طراز X-69. سلاح الجو تحدث أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض 187 طائرة من مجمل هذه الطائرات، بالإضافة إلى 6 صواريخ من طراز بانديرول وصاروخين من طراز X-69، وهي صواريخ مجنحة. ولكن البيان لم يشير بطبيعة الحال إلى عدد الصواريخ الباليستية التي استخدمها الجيش الروسي في هذا الهجوم الواسع الذي استهدف كييف ومقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد. الأهداف الرئيسية لهذا الهجوم وفقا لما يقول الجانب الأوكراني هي كانت المستودعات اللوجستية التي كانت تنتشر في القطاع الشرقي من العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى مقاطعة إلى منطقة باريسبيل ومنطقة برافاري، حيث تحدثت السلطات الأوكرانية عن أضرار كبيرة لحقت في هذه المستودعات التابعة للشركات الأوكرانية وألحقت أضرارا كبيرة، وتحدثت أيضا عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين جراء هذا الهجوم. بالتزامن مع ذلك في أوديسا أيضا التي شهدت المزيد من الضربات، قال الجانب الأوكراني أن السلطات الروسية شنت هجمات استهدفت منشآت لوجستية، بالإضافة إلى منشآت للطاقة في هذه المدينة، وكذلك مستودعات ومنشآت تابعة لشركة السكك الحديدية في أقصى جنوبي البلاد. وأشارت إلى إصابة شخص واحد جراء هذا الهجوم وأضرار كبيرة لحقت في هذه المناطق التي تعرضت لاستهداف الروسي المكثف بالصواريخ والطائرات المسيرة. ولكن الهجمات الروسية استمرت حتى خلال ساعات هذا اليوم. على سبيل المثال، العاصمة الأوكرانية كييف خلال ساعات الظهيرة تعرضت لهجوم باليستي مرة أخرى، وهذا الهجوم تركز في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وتحديدا في منطقة باريسبيل. وتتحدث الإدارة العسكرية عن استهداف روسي لسلسلة من المستودعات أيضا في هذه المنطقة، وأضرار لحقت في إحدى المستودعات وكذلك منشآت الطاقة وسجلت أضرارا كبيرة. ويتحدث الجانب الأوكراني عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في آخر هجوم على العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك أضرار لحقت في مستودعات وبنى تحتية للسكك الحديدية وفقا لما صرحت به الإدارة، التصريحات الصادرة عن السكة عن إدارة سكك الحديد الأوكرانية. بالتزامن مع هذا الهجوم أيضا وللمرة الثانية مدينة أوديسا تعرضت لضربات مستمرة. هذه الهجمات أيضا استهدفت منظومة الطاقة والمستودعات اللوجستية، ويتحدث الجانب الأوكراني عن انقطاع واسع في إمدادات الطاقة في هذه المدينة وكذلك في إمدادات المياه، بالإضافة إلى مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هذه الهجمات. على ما يبدو أن هنالك تركيز روسي واضح في شن المزيد من الضربات باتجاه الأراضي الأوكرانية، وهذا أيضا ما لوحظ في مقاطعة زاباريجيا، حيث هذه المقاطعة تعرضت لسبع ضربات خلال هذا اليوم نجم عنها أضرارا واسعة في

0: مرافق البنية التحتية في هذه المدينة، بالإضافة إلى إصابة 15 شخص آخرين وفقا لآخر التحديثات الصادرة عن السلطات المحلية في هذه المدينة.
1: شكرا لك ثائر عمرو. وللحديث أكثر ينضم إلينا من كييف عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. أهلا وسهلا بك دكتور. واضح أن هناك رفع لوتيرة التصعيد من قبل روسيا، ما هي الرسائل التي حملتها من خلال ضرباتها اليوم؟
2: يعني بداية هناك نقمة تتزايد من الشعب الأوكراني، على اعتبار أن هذه الضربات كما أشرتم هي تستهدف المدن وتستهدف أيضا مراكز تجارية. وقبل قليل تم الإعلان رسميا أن هذه المدينة التي وقع فيها هذا العدد الكبير من الضحايا في مركز التسوق كريفيريغ أنها مستهدفة في الأيام القادمة، وتحديدا المستهدف فيها الأماكن التجارية الكبرى. حقيقة يعني كل ذلك، يعني كنا نعتقد في بداية التصعيد الروسي في مواجهة المدن ومهاجمة المدن أنها تريد الضغط للجلوس للتفاوض، ولكن مع تشبث روسيا بشروطها المسبقة التي تريد أن تعلن فيها أوكرانيا الاستسلام وأن تنسحب من المزيد من الأراضي، لتبدأ روسيا وضع شروط على طاولة المفاوضات عدا ما ستلتزم
1: طيب
2: به
1: دكتور
2: أوكرانيا.
1: ولكن
2: قبل
1: إذا بقيت معك قليلا في الأهداف التي يتم قصفها، ألا تتحمل أوكرانيا أيضا مسؤولية في الرد الروسي لجهة استهدافها أيضا منشآت مثل وايد بريس واليوم أمازون، شركة أوزون؟ إذا هي أيضا تستهدف منشآت بطبيعتها خدمة مدنية ومنشآت غير عسكرية.
2: يعني بداية أكيد نحن ضد استهداف أي مدني، خاصة وقت الحرب، بغض النظر سواء في الحرب الروسية الأوكرانية أو أي حرب. لكن على الواقع لو أردنا مقارنة عدد المباني السكنية والمناطق المدنية التي وقعت منذ بداية الحرب في الجانب الأوكراني وأن نقارنها بما وقع في الجانب الروسي، سنجد فرق شاسع، يعني بدون مبالغة، يعني لا يمكن حتى المقارنة. يعني الآن نحن هنا في العاصمة وهي بعيدة عن خط الجبهة، المدن ومناطق يعني بعيدة عن اللوجستيات وتحدث فيها انفجارات منذ بداية الحرب. فبالتالي باعتقادي أن موقف أوكرانيا كان نتيجة منطقية لرفض روسيا الجلوس للتفاوض حتى بدون هدنة.
1: ولكن إلى أين دكتور؟ إلى أين سوف يقود ذلك؟ يعني هذا التصعيد المستمر، هل يمكن أن يصل بأي من الطرفين أو يضغط على أي من الطرفين للجلوس إلى طاولة، يعني أن يضغط على روسيا للتفاوض وبالمقابل، أو أن يضغط كما تريد روسيا على أوكرانيا للاستسلام؟ يعني هناك اجتماع لحلفاء أوكرانيا يوم الاثنين القادم عبر الفيديو، كيف سيحضر هذا التصعيد الحاصل حاليا؟ هناك إعلان عن استمرار الدعم، ولكن هل الرؤية واضحة إلى أين سيقود كل ذلك؟ فقط ربما حتى الآن يبدو إلى مزيد من الضحايا من الطرفين.
2: يعني أريد أن أقرب لكم وللمشاهدين حقيقة الرؤية في مسألة مهمة، وهي أنه لو قدمت روسيا أي مبادرة للجلوس للتفاوض أو أنها مستعدة دون وضع شروط مسبقة وكان للجانب الأوكراني تشديد أو شروط، هنا صدقوني سيكون الأمر مختلف تماما. هنا في الداخل الأوكراني ستبدأ الاعتصامات وتبدأ الأصوات في البرلمان للأحزاب المعارضة أن الشعب الأوكراني يتعرض للدمار والقتل وهذا الحجم الكارثي، فبالتالي سيكون هناك إجبار للقيادة السياسية على أن تتخذ مواقف فيها مرونة. ولكن حتى الآن الجانب الروسي لا يقدم أي نافذة يمكن أن نقول أنها ستشكل ضغط.
1: دكتور فقط في متابعات يعني للأخبار التي تصدر، فرنسا أو زيلينسكي يقول بأن فرنسا وافقت على تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي. هل يعني تسليم فرنسا لهذه الأنظمة سوف يحدث فرقا في هذه المعركة، أم بحاجة إلى أنظمة أكثر شمولا؟ وهذا يعني يقودنا للسؤال عن الولايات المتحدة هنا، ما إذا كانت تنوي بالفعل أن تسلم أوكرانيا أنظمة متطورة.
2: يعني بداية جرى اتصال اليوم مع الرئيس الفرنسي، بين الرئيس الروسي الأوكراني والفرنسي، وأوكرانيا تعول على أكثر من دور للجانب الفرنسي. بداية بالتأكيد فرنسا بما تقدمه سيساعد أوكرانيا، ولكن هذه المساعدة تعزز الصمود وليس تحفظ صمود أوكرانيا. أوكرانيا تحتاج إلى منظومة متكاملة وكم كبير بحجم الهجمات الروسية المستمرة، لأن كم الهجمات الروسية كبير. روسيا لا تعتمد على نوع بعض القذائف أو الصواريخ أو المسيرات بمقدار الكم، هي تريد أن ترهق الخصم، وهذا يجعل الأمر والعبء كبير على أوكرانيا. أوكرانيا في ظل الاتصال أيضا مع الدور الفرنسي، الرئيس طلب أمرين. الأمر الأول أن تسعى فرنسا من خلال علاقاتها لحث شركائها على دعم أوكرانيا، والخط الثاني أيضا تعزيز مسار التفاوض والتنسيق مع الجانب الأمريكي ومع الدول المهتمة والمعنية، وخاصة تركيا وبعض الدول الأوروبية، في تعزيز المسار الدبلوماسي. إذن أوكرانيا هي جاهزة وتقول للشركاء أنها مستعدة للبدء، ولكن حتى الآن الأمر باعتقادي يحتاج جهد دبلوماسي مكثف من الدول الوسيطة الحيادية الإيجابية.
1: أشكرك جزيلا. من كييف حدثتنا رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبرو. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد، وأضاف أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية.
3: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي منتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
1: وزعت مؤسسة الفجر الدولية بدعم من جمعية فرينال التركية للمساعدة والتضامن مساعدات إنسانية على أسر متضررة من الحرب في أم درمان، وشملت المساعدات مئات السلال الغذائية وملابس للأيتام إلى جانب دعم نقدي ووجبات ساخنة وأغطية.
4: نحن هنا في أم درمان نشهد توزيع مساعدات إنسانية لمئات الأسر التي عانت جراء الحرب، حيث تقوم هذه المنظمات التركية بالتنسيق مع منظمات سودانية في توفير سلال غذائية لهذه الأسر هنا في منطقة أم درمان القديمة، حيث تواجه الأسر صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها الأساسية بعد سنوات من الحرب والنزوح وفقدان مصادر الدخل.
5: دعم البزول الأسر دي يعني دعم حاجة ما سهلة، لأنه من المعيشة إنه الوضع بيقى صعب والوضع لسه مستوى، أي شيء زول يعني بيجي فيه بحياة بيقى غالية والسلسلة الاستهلاكية غالية جدا.
6: الشيء معهود يعني من أخواننا الأتراك، والله ما يقصروا من عهد قديم يعني معانا في الحياة الإنسانية. مساعدات بيساعد الناس، بيساعد أطفال الشهداء، أسيد الأطفال الشهداء.
4: هذه المساعدات تأتي بدعم تركي عبر مؤسسة الفجر الدولية بالتنسيق والشراكة مع مؤسسة فيرنال التركية، وتشمل توزيع سلال غذائية ومساعدات أخرى تستهدف الأسر الأكثر احتياجا.
7: 500 سلة غذائية متكاملة وملبوسات بالنسبة للأطفال، ويعني أموال ستوزع إن شاء الله للأسر المتعففة، إضافة إلى 500 جوال بتاع الدقيق. المشروع الخامس عبارة عن وجبات ساخنة.
4: هنا تستعيد مدينة أم درمان نبض الحياة، لكن الأسر هنا التي تضررت بالحرب تبقى الأكثر حاجة لتقديم المعونات الغذائية التي تقوم بها هذه المنظمات السودانية بجانب منظمات تركية. ستقوم أيضا هذه المنظمات بحسب ما علمنا من المسؤولين هنا بتوفير سبل كسب العيش حتى تعتمد هذه الأسر على نفسها. طارق التجاني، تي ار تي عربي، أم درمان.
1: تشارك الغواصة تي جي جي مراد رئيس أحدث قطع الأسطول البحري التركي في فعاليات مهرجان

0: تكنوفيست الوطن الأزرق المقام بقيادة كولجوك بمدينة إزميت، حيث أصبحت محطة أنظار الزوار، وتعكس في ساحة المهرجان القوة التكنولوجية المحلية والوطنية التي وصل إليها قطاع الصناعات الدفاعية التركية.
1: تعد TJG مراد رئيس إحدى أحدث غواصات القوات البحرية التركية، وتعمل بنظام الدفع المستقل عن الهواء، ما يتيح لها البقاء تحت الماء لفترات طويلة وتنفيذ مهامها بقدرة عالية من التخفي والسرية. يبلغ طول TJG مراد رئيس 68 متراً، وتتسع لطاقم من 40 فرداً، وتضم 8 أنابيب توربيد إضافة إلى قدرتها على استخدام الأسلحة الموجهة والألغام، ما يؤهلها لمواجهة أهداف تحت سطح البحر وفوقه. وبفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء، تستطيع مراد رئيس البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح. في أعماق البحر تصبح القدرة على التخفي سلاحاً في حماية الوطن الأزرق، الذي تمتد قدراته الدفاعية من أعماق البحار إلى السماء عبر شبكة متكاملة تجسد فعالية الصناعات الدفاعية التركية في العالم. إمره بابوت، تيرت عربي، إزميت.
0: افتتحت تنزانيا مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي بقدرة توليد تبلغ 2115 ميجاوات، واستغرق تنفيذ المشروع استغرق 5 سنوات، وتقدر قيمته بنحو 3 مليارات دولار، ونفذه تحالف أعمال يضم شركتين مصريتين هما المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، ويهدف إلى توليد الكهرباء وتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات. أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات من كندا عقب فشل المفاوضات التجارية. وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الرسوم ستفرض على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار. بالمقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات مع واشنطن، مؤكدا أن بلاده ستفرض رسوما مماثلة وسوف تتخذ إجراءات لدعم العمال والشركات وفتح أسواق تصدير جديدة. نشرت السلطات الإندونيسية 8 طائرات لمكافحة حرائق الغابات في إقليم كاليمانتان الغربي، وأوضحت أن فرق الإطفاء دفعت بمروحية لإخماد حريق اندلع في مقاطعة كوبورايا وسط استمرار التنسيق بين الفرق البرية والجوية للسيطرة على المناطق العالية. أجلت السلطات الإسبانية نحو 1000 شخص إثر اتساع رقعة حريق غابات في إقليم بالانسييف في وقت ضربت فيه فيضانات عارمة مناطق تقع شمال الإقليم، واندلع الحريق في بلدة في الإقليم قبل أن يمتد عبر منتزه طبيعي لتلتهم النيران أكثر من 400 هكتار، وتتواصل عملية إخماد النيران وسط تضاريس وعرة ودرجات حرارة قياسية بعد أن أدت الحرائق لتدمير أكثر من 297 ألف هكتار في إسبانيا هذا العام وفق بيانات المفوضية الأوروبية. وصلنا إلى ختام النشرة، أذكر بأبرز العناوين. المبعوث الأمريكي إلى سوريا يفند تصريحات نتنياهو عن وجود أصول عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور التي استهدفتها إسرائيل. طهران تسمح لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وقليباف يقول إن بلاده تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. السلطة الفلسطينية تدعو لإجراءات أممية عاجلة لوقف مشروع استيطاني شرقي القدس، واعتداءات متواصلة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

صرح حضاري يعرض الثراء التاريخي لمنطقة الأناضول مهد الحضارات، أحد أكثر المتاحف ثراءً في تركيا بفضل مجموعة ضخمة من الآثار يتجاوز عددها 22,000. إنه متحف الآثار في إسكيشهير الذي افتتح أولاً في مسجد علاء الدين عام 1945 ثم انتقل إلى مبناه الجديد عام 2010. المتحف هو معبد ثقافي بكل معنى الكلمة يسلط الضوء على تاريخ إسكيشهير الذي يمتد لآلاف السنين، ويعرض آثاراً من العصر الحجري الحديث والعصرين النحاسي والهلنستي. يضم المتحف قطعاً فريدة ولعل أهمها هي فسيفساء الأرضية من مدينة دوريلايون الأثرية. اكتشفت قطعة الفسيفساء هذه في موقع شارهيوك الأثري عام 1972، وتتكون من أحجار بالألوان الأسود والأبيض والبورغوندي والأصفر، حيث يتوسط قطعة الفسيفساء الأثرية هذه تصوير لامرأة ذات وجه ممتلئ بحواجب عريضة واضحة وعيون كبيرة وشعر يصل إلى الأكتاف. يعكس تصوير المرأة هذا مفهوم الفن والجمال في ذلك العصر، فيما زخارف الحمامة

والمزهرية تحيط بوجه المرأة. إحدى لوحات الفسيفساء الأخرى ضمن مجموعة متحف الآثار في إسكيشهير تحمل نقوشات هندسية وزخارف ذات شكل مكعب. كل هذه التفاصيل الفنية المثيرة للإعجاب تثبت بوضوح التقدم الكبير لثقافة الحياة اليومية في مدينة دوري لايون القديمة. ومن القطع الأثرية الفريدة الأخرى في متحف الآثار في إسكيشهير تمثال الآلهة هيجيا الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني. كانت الآلهة هيجيا شخصية أسطورية يعتقد أنها تجلب الصحة والنظافة، ولهذا السبب صورت في عدد كبير من التماثيل في العصور القديمة. يعد تمثال هيجيا في المتحف إحدى القطع النادرة التي بقيت إلى يومنا. يبهر هذا التمثال زواره بحرفيته المتقنة وانثناءاته التي تشبه الطراز الباروكي، حيث عثر عليه في قرية بابادات التابعة لبلدة سفر حصار في مدينة إسكيشهير. يحوي متحف الآثار في إسكيشهير تمثالاً آخر، وهو تمثال هيرقل الشخصية الأسطورية في الأساطير الإغريقية. بحسب الاعتقاد السائد حينذاك، كان هيرقل يتمتع بقوة بدنية خارقة، وأثبت قوته في 12 مهمة مختلفة. تمثلت إحدى هذه المهمات في هزيمة أسد نيميا الذي كان يعيث فساداً في المدينة، والجلد الذي على ذراعه اليسرى هو جلد أسد نيميا حسب ما ورد في الأسطورة. أما الطفل الصغير الذي بين ذراعي هيرقل فيعتقد أنه ابنه تيليفوز. عثر على التمثال الذي يعكس قوة هيرقل ونبله وعظمته في بلدة سيدي غازي، وذلك في عام 1987، حيث يعرض الآن ضمن مجموعة التماثيل في متحف الآثار في إسكيشهير. القطعة الأثرية الأخرى ضمن مجموعة التماثيل في المتحف هو تمثال الثوري البرونزي. هذا التمثال الصغير المنمق بقرونه المدببة ورأسه المثلث مهم جداً، لأنه يشير إلى المعتقدات القديمة السائدة في تلك الفترة في أراضي الأناضول. الآثار الثقافية هي شواهد على الحياة، تعكس الجهود الرامية إلى الوصول إلى الحقيقة أحياناً، وموقف الحضارات أمام مشهد الموت في أحيان أخرى، تماماً مثل الآثار التاريخية الفريدة في متحف الآثار بمدينة إسكيشهير.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

العمل الإعلامي وتستطيع

0: أهلا بكم إلى جولتنا الأخبارية مع مراسلين حول العالم، نتابع معكم آخر المستجدات من مختلف المدن والعواصم. أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. نطلع على المزيد من غزة مع مراسلنا وائل الحلبي. مساء الخير وائل، إذا يستمر هذا التصعيد، ماذا في حصيلة اليوم؟
1: مساء الخير. القصف الإسرائيلي لا زال مستمرا على قطاع غزة، والحصار الذي تزداد شدته خلال الفترة الماضية أيضا يراكم معاناة الناس ويضاعفها في ظل استمرار هذا الحصار واستمرار الغارات الجوية، رغم كل المساعي التي تبذل من قبل الوسطاء من أجل وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بالبنود التي جرى الاتفاق عليها والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل لا تعطي أي فرصة لوقف هذه الإبادة التي لا زالت مستمرة. القصف الإسرائيلي هذا اليوم على دير البلح أدى لاستشهاد شاب وإصابة عدد آخر من المدنيين، بالإضافة لعمليات إطلاق النار والتي أدت لإصابة عدد من المدنيين، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 20 عاما وهي حامل، أصيبت برصاصة في الرأس داخل خيمتها في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، بالإضافة لعمليات إطلاق النار المستمرة من قبل الرافعات التي وضعها الجيش الإسرائيلي قبالة منطقة مواصي خان يونس والخيام التي تتكدس في هذه المناطق، مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة من القطاع تجاوزت حد 70% من المساحة الكلية للقطاع، والإبقاء على نحو 30% فقط من المساحة لتواجد أكثر من 2 مليون فلسطيني. في ظل هذه السيطرة الإسرائيلية فإن عمليات إطلاق النار أصبحت أكثر قربا على الخيام وتستهدف المدنيين في داخل هذه الخيام القماشية أو البلاستيكية، ولا تستطيع أن تحميهم من الرصاصات التي تطلق من قبل رافعات الجيش الإسرائيلي التي تنتشر على امتداد الخط الأصفر نحو 100 رافعة تحمل الأسلحة والكاميرات التي تطلق النار بدون تدخل بشري. كذلك أيضا الآليات العسكرية التي تنتشر في محيط هذه المناطق وتطلق النيران وتستهدف المدنيين في كل وقت وحين. هذا يأتي مع ارتفاع واضح في معاناة المدنيين، درجات الحرارة المرتفعة تزيد من معاناتهم بشكل كبير في ظل نقص المياه والاحتياجات الأساسية من الدواء. هناك الآلاف من المصابين والجرحى الذين يعيشون في خيام تتحول في ساعات النهار إلى كتلة من اللهب بفعل درجات الحرارة المرتفعة وعدم توفر وسائل للتهوية.

0: وهذا يفاقم من معاناتهم في ظل نقص الاحتياجات الأساسية وأدوات التهوية وحتى الكهرباء التي لا زالت تنقطع عن قطاع غزة منذ أكثر من عامين ونصف العام مع استمرار الحصار الذي يفرض على القطاع، وهذا يتزامن مع تشديد الخناق أيضا على إدخال الأدوية، حيث أن أكثر من 52% من أصناف الأدوية تمنع إسرائيل إدخالها إلى القطاع، وبالتحديد الأدوية المتعلقة بمرضى السرطان، وهذا يجعل حياتهم مهددة بشكل مباشر وكبير بأن الموت يلاحقهم في كل لحظة، نظرا لأن إسرائيل تمنع سفرهم لتلقي العلاج في الخارج أولا، ومن ثم تمنع إدخال الأدوية لإنقاذهم أو حتى للتخفيف من آلامهم التي يعانون منها في ظل هذا الحصار. وكذلك أيضا على الصعيد الغذائي نحن نتكلم عن كارثة لازالت تلوح في الأفق، حيث أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكد في الأسبوع الماضي بأن أكثر من 67% من سكان قطاع غزة يعانون من الأمن الغذائي، ولا يمكنهم توفير وجبات الطعام أو الاحتفاظ بها لفترات طويلة، نظرا لعدم توفر أي من الوسائل التي تساعدهم على ذلك، أو حتى عدم توفر الطعام بشكل كافي، بالذات أن إسرائيل لا تسمح للمساعدات بالدخول بكميات كبيرة أو بأعداد كافية، وهذا يجعل عملية عودة المجاعة شبح قائم في كل وقت إذا ما أغلقت إسرائيل المعابر لأيام متواصلة، وهذا ما يحدث ما بين حين وآخر ويفاقم أزمات السكان الذين يعانون الويلات تحت وطأة القصف المستمر وعمليات التوسعة لمناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، وكذلك النزوح المتكرر من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال.
1: شكرا جزيلا لك وإلى الحلبي. اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل أعلام فلسطينية، وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة طفل بجروح طفيفة إثر رشق مستوطنين الحجارة تجاه سيارات المواطنين عند النفق الواصل بين بلدة بدو وقرية الجب شمال غرب القدس المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة شملت عدة بلدات في جنين والخليل ومخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة. وأيضا نطلع على المزيد مع مراسلنا من الضفة إبراهيم خلف، إذا نتابع معك يوميا التطورات المستمرة على حالها إبراهيم.
2: نعم بالفعل، نحن نتحدث عن سيناريو متكرر ما بين اقتحامات عسكرية إسرائيلية أو هجمات المستوطنين. آخر هذه الاقتحامات مايا في الحقيقة كانت هنا في محيط مكتب تراتي عربي قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من أن منطقة مدينة البيرة تصنف تصنيف ألف، هناك مقرات تتبع للسلطة الفلسطينية. قبل قليل سيرة آليات عسكرية انطلقت من هنا من أطراف الشمالية لمدينة البيرة وحتى جنوب مدينة البيرة تحديدا عند مخيم الأمعري اللاجئين الفلسطينيين. حملات الاعتقالات عنوان يومي، تقوم هيئة شؤون الأسرى والمحررين برصد هذه الاعتقالات، تتخلل هذه المداهمات والاعتقالات عمليات تحقيق ميداني، وبالفعل في النهاية وفي المحصلة يعتقل الجيش الإسرائيلي عدد من الفلسطينيين. كما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تجاوز اليوم 5 في مداهمات نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة شمال الضفة الغربية في نابلس وفي الخليل. هجمات المستوطنين عنوان أيضا يتفاعل بين حين وآخر في بلدة المغير في المنطقة الشرقية لمدينة رام الله، المستوطن الإسرائيلي قام بعملية دعس ودعم مركبة فلسطينية ضمن مضايقات ينفذها المستوطنون، وتقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن هجمات المستوطنين أكثر حدة وكثافة. أما بلدة قصرة فالموضوع على حالها، نتحدث عن أكثر من أسبوعين حصار حتى الآن مستمر من قبل بضعة مستوطنين لعائلات فلسطينية هناك، ويتواجد الجيش الإسرائيلي دون أن يتمكن من إجلاء هؤلاء المستوطنين إلا إذا لم يكن هناك بالفعل أصلا نية من قبل هؤلاء القوات من قبل هذه القوات لإجلاء هؤلاء المستوطنين، بالرغم من التدخل الأمريكي والضغوط الأمريكية التي يتم الإعلان عنها بين حين وآخر. هذه العائلات ما تزال محاصرة، لا يوجد سقف زمني ولا وضوح حول طبيعة انتهاء هذه العملية العسكرية بإجلاء هؤلاء المستوطنين في المنطقة المصنفة باء. اليوم حضرنا

0: آية لقاء مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، تحدث عن مجمل الانتهاكات الإسرائيلية، عن الانتخابات، وقال بأن السلطة الفلسطينية عازمة على عقد الانتخابات في موعدها إلا في حال منعت إسرائيل ذلك، وقال بأنه في حال منعت إسرائيل ذلك بأن السلطة الفلسطينية ستذهب إلى انتخابات للمجلس الوطني بالتوافق مع كافة الفصائل، وكشف عن زيارة مرتقبة يوم الغد للعاصمة المصرية القاهرة سيلتقي فيها عدد من المسؤولين المصريين.
1: شكرا جزيلا لك من الضفة إبراهيم خلف. إلى لبنان، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة جنوب البلاد بقذائف فسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير في قضائي صور وبنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف كفر رومان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر في قضاء النبطية بقذائف فسفورية، فيما شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقة. إلى بيروت مع مراسلنا أحمد شلحة. مساء الخير أحمد، إذا لك أن تضعنا في صورة مجمل هذه التطورات الميدانية.
2: مايا، لا تتوقف التفجيرات الإسرائيلية في مناطق عدة بجنوب لبنان، تم رصد منذ قرابة 48 ساعة أكثر من 20 عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي، آخرها في الساعة الماضية سواء باتجاه بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطي أم بلدة الطيب بقضاء مرج عيون. كان قد سبقها سلسلة من التفجيرات سواء في محيط بلدة دير سريان عند بلدة مجدلزون في قضاء صور، وأيضا تتواصل أعمال الجرف الذي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عند المنطقة التي تعرف بمنطقة المشاع عند أطراف بلدة المنصوري لناحية بلدة مجدلزون. هذا مع تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي عند مرتفعات علي الطاهر آخرها في الساعة الماضية، إضافة كذلك إلى قيام محلقات إسرائيلية بإلقاء مواد متفجرة عند تلة علي الطاهر. والواضح أيضا أن النشاط العسكري الإسرائيلي ما زال يتركز عند تلة علي الطاهر، إما عبر الغارات التي يشنها الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي، أم حتى عبر القصف المدفعي وغيره من الأشكال العسكرية، في وقت يتخوف فيه متابعون من أن استمرار هذا النشاط الإسرائيلي عند تلك المنطقة قد يؤدي إلى توسع التوترات الأمنية في جنوب لبنان. بطبيعة الحال هذه الخروقات الإسرائيلية تأتي في وقت يشير فيه متابعون أيضا إلى تعثر حاصل في مجال المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل لأمرين أساسيين. الأمر الأول هو استمرار هذه الخروقات وارتفاع وتيرتها لاسيما في الأيام الماضية. الجانب اللبناني يشدد على ضرورة أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار في جنوب لبنان بهدف استكمال هذه المفاوضات. والأمر الآخر أيضا يتعلق بمسألة وبند المناطق النموذجية. الجانب اللبناني ينتظر من إسرائيل تحديد المزيد من المناطق النموذجية للانسحاب منها وقيام الجيش اللبناني باستلامها، لكن حتى الساعة لا جواب إسرائيلي على هذا البند، بل على العكس من ذلك هناك ارتفاع بوتيرة الخروقات الإسرائيلية. صحيح أن متحدثا باسم الخارجية الأمريكية كان قد أعلن عن أن جولة ثامنة من المفاوضات ستعقد في روما خلال شهر سبتمبر المقبل، لكن حتى الساعة لا يوجد أي موعد محدد لهذه الجولة من المفاوضات، بل أن هناك مزيد من الخروقات الإسرائيلية سواء المتمثلة بالغارات الجوية، القصف المدفعي، عمليات التفجير، إضافة كذلك إلى عمليات الجرف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، وكانت بارزة اليوم أيضا عند بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان. مايا،
1: أشكرك جزيلا أحمد شلحة. أيضا قصفت إسرائيل بطائرة مسيرة سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي.

0: نزل من السيارة قبل دقيقتين من استهداف السيارة، أصيب على إثر هذا الاستهداف بجروح في الكتف وفي الصدر. أيضا كان في المنطقة منذ ساعات قبل هذا الاستهداف، بحسب الأهالي في المنطقة كانت المنطقة تشهد تحليقا مستمرا منذ ساعات الصباح الباكر لمسيرات إسرائيلية في أجواء منطقة بيت جن وأجواء ريف دمشق الغربي. حقيقة هذا الاستهداف جاء اليوم في منطقة مدنية لا يوجد فيها أي تواجد عسكري، وبحسب أيضا المصادر المحلية فإن هذا الرجل لا يتبع لأي جهة حكومية وأي جهة عسكرية، فهو مدني لا يوجد له أي نشاط، لا يوجد معلومات حقيقة عن السبب الرئيسي حول هذا الاستهداف. بالعموم هذا الاستهداف يأتي في استمرارا للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، إن كان في ريف القنيطرة الغربي والجنوبي أو في أرياف درعا الغربية من خلال التوغلات المستمرة في تلك المنطقة. القوات اليوين كانت قد حضرت أيضا إلى تلك المنطقة حيث تم استهداف هذه السيارة اليوم، واستمعت لشهادات الأهالي بدورهم. الأهالي حملوا تلك القوات المتواجدة على الشريط الحدودي وفي منطقة فض الاشتباك ضرورة التحرك ومنع هذه الاعتداءات المستمرة بحق أهالي المناطق الحدودية على طول الشريط الحدودي من ريف دمشق شمالا وصولا إلى ريف درعا جنوبا.
1: شكرا لك محمد الحريري. وزعت مؤسسة الفجر الدولية بدعم من جمعية فيرانيل التركية للمساعدة والتضامن مساعدات إنسانية على أسر متضررة من الحرب في أم درمان، وشملت المساعدات مئات السلال الغذائية وملابس للأيتام إلى جانب دعم نقديا ووجبات ساخنة وأغطية. مراسلنا في أم درمان طارق التيجاني أعد لنا هذا التقرير.
2: نحن هنا في أم درمان نشهد توزيع مساعدات إنسانية لمئات الأسر التي عانت جراء الحرب، حيث تقوم هذه المنظمات التركية بالتنسيق مع منظمات سودانية في توفير سلال غذائية لهذه الأسر هنا في منطقة أم درمان القديمة، حيث تواجه الأسر صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها الأساسية بعد سنوات من الحرب والنزوح وفقدان مصادر الدخل.
3: دعم البزول الأسر دي يعني دعم حاجة ما سهلة، لأنه مثلا المعيشة إنه الوضع بقى صعب والوضع لسه مستوى، أي شيء زول يعني بقى فيه بحياة بقت غالية والسلسلة الاستهلاكية غالية جدا.
4: الشيء معهود يعني من أخواننا الأتراك، والله ما يقصروا من عهد قديم يعني معانا في الحياة الإنسانية. مساعدات بتساعد الناس، بتساعد أطفال الشهداء، أسيد الأطفال الشهداء.
2: هذه المساعدات تأتي بدعم تركي عبر مؤسسة الفجر الدولية بالتنسيق والشراكة مع مؤسسة فيرنل التركية، وتشمل توزيع سلال غذائية ومساعدات أخرى تستهدف الأسر الأكثر احتياجا.
5: 500 سلة غذائية متكاملة وملبوسات بالنسبة للأطفال، ويعني أموال ستوزع إن شاء الله للأسر المتعففة، إضافة إلى 500 جوال بتاع الدقيق. المشروع الخامس عبارة عن وجبات ساخنة.
2: هنا تستعيد مدينة أم درمان نبض الحياة، لكن الأسر هنا التي تضررت بالحرب تبقى الأكثر حاجة لتقديم المعونات الغذائية التي تقوم بها هذه المنظمات السودانية بجانب منظمات تركية. ستقوم أيضا هذه المنظمات بحسب ما علمنا من المسؤولين هنا بتوفير سبل كسب العيش حتى تعتمد هذه الأسر على نفسها. طارق التيجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
1: إلى ليبيا، حيث أغلق محتجون في العاصمة طرابلس مقر مفوضيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد وقت قصير من إعادة فتحه. ونظم حراك لا للتوطين وقفة أمام مقر المفوضية في منطقة السراج، مطالبا وزارة الداخلية والجهات المختصة بتوضيح ملابسات إعادة فتحه. وكان المقر مغلقا منذ أكثر من شهر بعدما وضع محتجون سواتر ترابية أمامه اعتراضا على ما وصفوه بمساع لتوطين مهاجرين في ليبيا. ويطالب المحتجون بوضع ضوابط لعمل المنظمات الدولية وضمان عدم تحويل ليبيا إلى منطقة إقامة دائمة للمهاجرين غير النظاميين.

0: يطلعنا على المزيد مراسلنا من طرابلس زياد حجاجي. أهلا بك زياد، كيف يتم متابعة هذه المسألة من قبل الجهات الرسمية؟
1: نعم، بعد ما يزيد أو بعد أكثر من شهر من إغلاق مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمنطقة السراج غرب العاصمة الليبية طرابلس تحديدا، بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المنطقة اعتراضا على عمل المفوضية واعتراضا على ما أسموه بمحاولات المفوضية بتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا بعيدا عن تواجدهم القانوني داخل البلاد. أمس الجمعة تم إزالة السواتر الترابية التي وضعها المحتجين بمقر المفوضية، واليوم بعد المطالبات أو المنادات التي تنادت بها عدد من الحركات الشعبية داخل العاصمة الليبية طرابلس، توجه عشرات المحتجين إلى مقر المفوضية من جديد وأغلقوا أبواب المفوضية بالسواتر الترابية، وأيضا طلبوا بعدد من المطالب ضرورة توضيح لماذا تم افتتاح مقر المفوضية من جديد بعد أن تم إغلاقها، أيضا مطالبة الجهات المختصة والمعنية ومنها وزارة الداخلية بضرورة التدخل وأيضا إعادة ضبط القوانين المتعلقة بالمنظمات الدولية سواء كانت نظامية أو غير نظامية وفقا للوائح وقوانين تتماشى مع ظروف البلاد الحالية. أيضا هناك مطالبات بضرورة توضيح الآليات التي تعمل بها مفوضية شؤون اللاجئين في طرابلس خاصة وفي عموم ليبيا عامة بعد الأعداد الكبيرة التي تشهدها ليبيا من حالات الهجرة غير النظامية، خاصة وأن ليبيا تعد المعبر الرئيس نحو الحالمين بعبور المتوسط نحو أوروبا. هناك أرقام رسمية تتحدث عن تواجد أكثر من 3 ملايين مهاجر غير نظامي داخل البلاد. أيضا هناك مطالبات بضرورة أن تكون كل الأرقام المتعلقة بالمهاجرين مضبوطة من قبل الجهات المختصة سواء كانت وزارة الداخلية أو الأجهزة التابعة لها أو تابعة للدولة والتي تتابع شؤون المهاجرين غير النظاميين في ليبيا. إلى الآن هناك مطالبات باستمرار إغلاق المفوضية الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين في العاصمة الليبية طرابلس وضرورة تقديم توضيح بالأسباب التي جعلت افتتاح المفوضية في منطقة السراج، خاصة وأن التوقيت جاء يوم أمس الجمعة وهو يوم عطلة رسمي داخل البلاد.
0: شكرا لك زياد الحجاجي. توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم الروسي الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا عقب استهداف طائرات مسيرة روسية أحد المراكز التجارية. وأفادت مصادر أوكرانية أن الهجوم الذي استهدف مركز تسوق في مدينة كريفيري وسط أوكرانيا أسفر عن إصابة أكثر من 120 آخرين بينهم 11 طفلا. هذا وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فيديفول أنه يبحث مع نظرائه في أوروبا والولايات المتحدة مواصلة دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي. وخلال زيارته العاصمة الأوكرانية كييف قال أنه يعول على أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للاطلاع بدور نشط في المفاوضات مع أوكرانيا، منتقدا عدم جمع الأوروبيين صفوفهم في إطار صيغة الترويكا التي تضم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. إلى مراسلنا في كييف ثائر عمرو، أهلا بك من جديد ثائر. هل يمكن القول بأن هناك نوعية جديدة في الأهداف التي تقصفها روسيا الآن؟
2: مايا، إذا استندنا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الأوكرانية بما يتعلق بطبيعة الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية خاصة في الآونة الأخيرة، فنجد هنالك 3 عناوين مختلفة لهذه الهجمات. العنوان الأول هو منظومة الطاقة، والعنوان الثاني هي المستودعات اللوجستية، بالإضافة إلى منظومة النقل والمواصلات. هذه العناوين الثلاثة هي ما تتكرر في البيانات الصادرة

0: عن السلطات العسكرية الأوكرانية التي تتحدث عن طبيعة الهجمات الروسية، خاصة الهجمات الأخيرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد، حيث تحدثت السلطات العسكرية الأوكرانية أن الجيش الروسي شن هجوما جويا واسع النطاق ب 217 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وعشرات الصواريخ تراوحت بين الصواريخ التي تتبع مسارا باليستيا، بالإضافة إلى صواريخ مجنحة وصواريخ بانديرول الجديدة التي بات يقحمها الجيش الروسي في شن المزيد من الضربات في عمق الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى العاصمة الأوكرانية كييف التي باتت هذه الصواريخ تستهدف مناطق مختلفة في العاصمة وضواحيها. في هذه النتائج نشير إلى أن الضربات استهدفت في منطقة كييف في حي دارنيتسكي على سبيل المثال منشآت لوجستية تابعة لشركات أوكرانية، بالإضافة إلى إحدى المنشآت التابعة لسكك الحديد الأوكرانية، مما أدى إلى أضرار كبيرة لحقت في هذه المنشآت وفقا لما يقول الجانب الأوكراني. وتحدث أيضا الجانب الأوكراني عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين المدنيين. في الجانب الآخر مقاطعة أوديسا، هذا المشهد يتكرر تماما في هذه المدينة، الضربات تستهدف المنشآت اللوجستية، تستهدف منظومة الطاقة، بالإضافة إلى المنشآت الحيوية التابعة لمنظومة السكك الحديدية، وهذا تحديدا ما أشار إليه البيان الصادر عن السلطات العسكرية في هذه المدينة من خلال استهداف العديد من المنشآت، بما في ذلك محطة للقطارات الرئيسية في ضواحي هذه المدينة. هذا الهجوم لم يكن الهجوم الوحيد. خلال ساعات هذا اليوم، خلال ساعات الظهيرة تقريبا، العاصمة كييف بالإضافة إلى مقاطعة أوديسا تعرضت لسلسلة جديدة من الضربات الروسية بالصواريخ البالستية. والأهداف الأبرز من هذا الهجوم وفقا لآخر التصريحات الصادرة أيضا هي المنشآت اللوجستية ومنشآت الطاقة، وسجلت انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي في مقاطعة أوديسا على سبيل المثال، بالإضافة إلى انقطاعات في إمدادات المياه. ونتحدث أيضا عن أضرار في مرافق البنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي باتت الهدف الرئيسي أيضا للضربات الروسية، خاصة في مقاطعة أوديسا. هذه الهجمات أيضا امتدت باتجاه مقاطعة بلطافا، حيث يتحدث الجانب الأوكراني عن هجوم روسي خلال ساعات النهار استهدف منشآت حيوية تابعة لشركة أوكر زاليزنيتسا الأوكرانية، بالإضافة إلى العديد من المستودعات اللوجستية التي باتت القوات الروسية تستخدمها أو تستهدفها بضربات صاروخية مكثفة. وبشكل عام يتحدث الجانب الأوكراني في أقل التقديرات عن سقوط 9 قتلى وإصابة أكثر من 40 مواطنا أوكرانيا خلال هذه الهجمات التي استهدفت الأراضي الأوكرانية. وبالتوازي مع ذلك، سلاح الجو ما زال يحذر من رصد العديد من المسيرات الأوكرانية، وهنالك تهديدات باستخدام الصواريخ البالستية التي بات هو الهم الأكبر للجانب الأوكراني في محاولة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بما يتعلق بهذا التهديد المباشر، وهي الحلقة الأضعف لدى الجيش الأوكراني في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل عدم توفر وسائل دفاع جوي متعلقة بمنظومة باتريوت لاعتراض الصواريخ البالستية الروسية. وهذا ما كان يركز عليه الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تناول هذا الاجتماع كيفية مواصلة الدعم للجيش الأوكراني والحصول على المزيد من منظومات الدفاع الجوي. وكذلك الحديث تطرق أيضا إلى التعاون في مجال الطائرات المسيرة في هذا النطاق.
1: شكرا جزيلا لك من كييف ثائر عمرو. وإلى هنا تنتهي هذه الجولة الأخبارية مع مراسلينا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيرو.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: ترامب يلوح بعزل طهران وتشديد الضغوط الاقتصادية إلى الدرجة الأقصى. مصر تدخل أداة تمويل جديدة من خلال الصكوك الضريبية.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، مهددا الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا بعواقب اقتصادية واسعة، في وقت تتراجع فيه صادرات النفط الإيراني وتضطرب فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: تصعيد اقتصادي جديد تفرضه واشنطن على إيران، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأقصى حملة اقتصادية تستهدف دولة، ملوحاً بعزل طهران وتشديد الضغوط عليها وبتداعيات تطال الدول والشركات التي تقدم لها دعماً مالياً أو تجارياً. يأتي ذلك بينما يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً على صادرات النفط وقطاعاته الصناعية بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وتتجه واشنطن إلى إجراءات تتجاوز العقوبات القائمة بعد فرض نحو 2200 عقوبة على إيران.

0: منذ 2018، ما يفتح الباب أمام تشديد العقوبات الثانوية على البنوك والشركات والدول المتعاملة مع طهران، ويزيد كلفة التجارة والتحويلات المالية معها. وتزداد الضغوط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية وتراجع صادرات النفط، فيما تحاول طهران الحفاظ على تدفق إيراداتها عبر إعادة توجيه التجارة واستخدام قنوات بديلة لتجاوز العقوبات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، تسعى واشنطن إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، معلنة إنشاء ممر في الجزء الجنوبي منه قرب الساحل العماني، عبرته خلال الأسابيع الماضية ما يراوح بين 15 و20 ناقلة يومياً. وتظل أهمية المضيق مرتبطة مباشرة بأسواق الطاقة، إذ تمر عبره حالياً نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً، أي قرابة نصف مستويات ما قبل الحرب، بعدما كان ينقل نحو 5 إمدادات النفط والغاز العالمية. وتضع هذه التطورات إيران أمام ضغط مزدوج على صادراتها وقدرتها على الوصول إلى النظام التجاري والمالي العالمي، بينما يبقى استقرار الملاحة في هرمز عاملاً رئيسياً في تحديد تداعيات التصعيد على أسواق النفط والاقتصاد العالمي. أمينة بن دحمان، تيرتي عربي.
1: للنقاش معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلاً بكم دكتور محمد معنا. بعد 47 عاما من العقوبات الأمريكية المتراكمة على طهران، ما الذي تبقى من عقوبات ليفرضها ترامب على طهران؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديكم المحترمين. لا شك نحن أمام حزمة عقوبات جديدة بصوت جديد ونكهة جديدة يريدها الرئيس الأمريكي، ولكن واقع الأمر يقول أن هذه العقوبات أصبحت النظام الإيراني ككل متآلف معها. ولكن السؤال الذي يبرز اليوم بعد العقوبات منذ وصول ترامب للحد الأقصى، ما هي الإضافة التي يتحدث عنها ترامب وسكوت بيسنت اليوم؟ الإضافة التي يريدها ترامب هي خنق سوق النفط الإيراني، وهو الرئة التي تتنفس منها إيران منذ زمن، لا سيما في أيام الحرب الأخيرة. وبالتالي بعد أن كانت إيران تصدر حوالي 2 مليون برميل، ربما اليوم هي تحت المليون، وبالتالي يريد ترامب تجفيف المعروض النفط الإيراني وبيعه، وتاليا لا يريد لهذا النفط أن يتحول إلى ليكويد، إلى أموال ما بين السلطة الإيرانية لكي تستثمره في البقاء والقدرة على الاستمرار والقدرة على الصمود. وعلى هذا الأساس الجديد اليوم هو العقوبات الثانوية. وبالتالي سمعنا سكوت بيسنت يقول بوضوح، من يريد أن يدعم إيران فهو ضدنا. وبالتالي ما هي شكل العقوبات التي ستفرض؟
1: تماماً دكتور محمد.
2: وهل فعليا تستطيع السلطات الأمريكية أن تفرض على كل الناس عقوبات؟
1: إذن هي عملية توسيع للحرب الاقتصادية ضد إيران لتشمل المتعاملين معها في الخارج. وفق بيانات كيبلر تشتري الصين 80% من النفط الإيراني. هل هذا يعني أن تشديد العقوبات الأمريكية يقود بطريقة أو بأخرى إلى مواجهة مع الصين؟
2: بكل أريحية المواجهة الحقيقية في هذا القرار تعتمد على الصين أولا. المسألة ليست في التحدي ما بين واشنطن وطهران، حقيقة الأمر التحدي اليوم ما بين واشنطن وبكين. يريد الرئيس الأمريكي من خلال وزير ماليته وهذه العقوبات أن يرسم البيئة العالمية الحقيقية للاقتصاد الذي يريد. إن كان يستطيع تطويع طهران وخنق طهران، ولكن خنق طهران يعتمد بالحقيقة على صادرات طهران أين تتجه. صادرات إيران تتجه فعليا إلى الصين، 80% من نفطها يتجه إلى الصين. وهنا هل تستجيب الصين للقرار الأمريكي؟ واحد. اثنين، هل بمقدور الرئيس الأمريكي أن يفرض على الشركات الصينية، على المصافي الصينية، على البنوك الصينية، على الناقلات الصينية، على شركات التأمين الصينية العقوبات؟ وأين ستسفر هذه النهايات؟ وبالتالي نحن لا نتحدث عن دولة هامشية. الصين دولة ثاني اقتصاد بالعالم، الصين دولة أساسية. وبالتالي اليوم المواجهة الحقيقية بهذا القرار سقوط طهران من عدمه، إنما يعتمد على كيفية المرونة التي ستتلقف بكين هذا القرار وكيفية التعامل معه تجاه طهران. وبالتالي المواجهة الحقيقية هي بين أمريكا والصين عبر هذا القرار.
1: من زاوية أخرى، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي أي استهداف أمريكي للمصالح أو الشركات الصينية إلى رفع الكلفة على واشنطن نفسها وكذلك على الأسواق العالمية في إطار أي رد

0: صيني محتمل.
1: دعنا نميز بين ردين قد يؤذيا الولايات المتحدة. الأول عبر طهران، إذا ما شعرت طهران أن هذه العقوبات قد مضت إلى ما تريد واشنطن عليه، ستفعل جملة أمور أساسية. أولا بالاقتصاد وبلغة الأرقام، عندها سيتناقص المعروض الذي كانت تزود به طهران الأسواق. دعنا نفرض بالحد الأدنى 1,000,000 برميل، هذا 1,000,000 برميل سيقلل المعروض العالمي، تاليا سترتفع الأسعار. كيف إذا ما تحدثنا عن العوامل الجيوسياسية وما يجري وما ستستعمله طهران من إضافة التصعيد على مضيق هرمز، سنكون أمام ارتفاع أسعار البنزين من جهة، أسعار النفط من جهة، التضخم من جهة، أسعار النقل من جهة، وبالتالي سترد طهران بالضغط على المواطن الأمريكي عشية الانتخابات وانتخابات التجديد النصفي، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيتضرر اقتصاد الولايات المتحدة. صينيا، إذا ما قررت الولايات المتحدة التحرش بالصين، دعنا نتذكر دائما أن الصين من كبار حملة السندات الأمريكية، ودعنا نذكر أن الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، وبالتالي التعاطي مع الصين ليس كالتعاطي مع إيران. اثنين، وهو الأهم، تدرك الولايات المتحدة بأبعاد قرارها أن الصين لن تشتري النفط بأسعار غالية، وبالتالي تدرك تماما أن المستهدف حقيقة الاقتصاد الصيني. فهل تقف الصين مكتوفة الأيدي؟ أشك.
0: صحيح أن لدى واشنطن دكتور محمد قوة تأثير هائلة على الدول من خلال فرض العقوبات، لكن في المقابل ألا تسهم قوة العقوبات في تعميق التعاون وتطوير آلياته بين الدول الخاضعة للعقوبات؟ نتحدث عن الصين وكذلك روسيا وإيران.
1: دعنا نتفق على أن منطق العقوبات واستعماله كسلاح جعل الدولار وجعل العلاقة مع الغرب كلها موضع شك عالميا، واليوم بتنا إذا شئت سؤال كبير، من يضبط حركة الأموال في الخارج، الأموال السيادية، الاستثمارات السيادية، بعد الحديث عن العقوبات ومصادرة أموال تارة لروسيا وتارة لإيران وتارة عبر التجميد، وبالتالي أصبحت الاستثمارات السيادية كلها موضع شك، وبالتالي اليوم العالم كله يعيد صياغة نفسه بسبب هذه العقوبات التي أضحت سلاح يستثمر في الحركة التجارية وحركة العقوبات وحركة الحروب. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول بكل أريحية، الولايات المتحدة إذا ما استمرت بهذه السياسات عبر العقوبات، إن كان عبر روسيا والصين، فقد جعلت الطرفين يتعاملوا تارة بالعمولات الوطنية، تارة بتعزيز التحالفات عبر بريكس وشنغهاي وغيرها، والكل يريد الالتفاف على منطق العقوبات، مما ارتد سلبا على حركة الدولار، على وجود الدولار كاحتياطيات، على الاستثمار بالدولارات وعلى سندات الدولارية التي بدأت الكثير من الدول التفكك منها والتحلل منها. وبالتالي هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة بكل أريحية هو سلاح ذو حدين، على صانع السياسة الأمريكية أن يدرك تماما أن هذا الأمر يحمل مخاطر جمة، كما على الدول التي عليها العقوبات.
0: نعم. دكتور
1: إنما
0: محمد،
1: قد يرتد على الاقتصاد الأمريكي نفسه.
0: هل تتفقون مع الرأي الذي يقول أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى منطق الحرب الاقتصادية الساحقة وفق تعبيره، تجنبا للانزلاق في مواجهة عسكرية أوسع مع إيران، سيما في هذا التوقيت نتحدث عن انتخابات التجديد النصفي وكذلك ارتفاع أسعار الوقود وما خلفه من أزمة داخل الولايات المتحدة؟
1: محمد، هو سؤال المليون وإجابة المليون. أتفق تماما أنه بعد الانتخابات النصفية لن يكون للمعادلة الاقتصادية مكان، لأننا كلنا ندرك أن الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 79 وهي تتآلف مع العقوبات، وبالتالي لا زالت تستطيع استخدام الصين وروسيا واستخدام الخصومات على أسعار النفط، توسيع المقايضة، أسطول الظل، لديها جملة خيارات، التصعيد في هرمز، العديد من الخيارات. وبالتالي يدرك ترامب أنه يشتري الوقت، وبالتالي يريد تمرير الانتخابات النصفية. إذا ما أسفرت العقوبات الاقتصادية عن شيء فيقول خير وبركة، أما إذا ارتدت على الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما أتوقعه، فستكون أمام ترامب ظروف صعبة ومعضلات على مستوى المواطن الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي، وهنا سيرتد في صناديق الاقتراع بالانتخابات النصفية. بعدها أعتقد أن سيكون للخيار العسكري والتصعيد في المنطقة، خاصة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران، الحصة الأكبر، وسيكون التصعيد سيد الموقف.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم.

0: للمرة الأولى تتجه مصر إلى طرح صكوك ضريبية أمام دافعي الضرائب بعائد معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدامها لاحقا في سداد الالتزامات الضريبية، أداة جديدة تراهن عليها الحكومة لتوفير السيولة وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها في الحصيلة الضريبية والاستثمار.
1: لأول مرة في مصر تستعد الحكومة لإصدار صكوك ضريبية لكي تكون أداة تمويل جديدة تستهدف دافع الضرائب، حيث يدفع المكلف جزءا من أمواله بقيمة الصك ويحصل على عائد معفى من الضرائب تماما، فيما يمكنه استخدام قيمة الصك عند حلول موعد استرداده في سداد الضرائب المستحقة عليه. وتستهدف الحكومة من الصكوك سد عجز الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل بأعباء مخففة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض التقليدي،
2: وده أمر جديد بالنسبة للممولين في مصر. وفي الحقيقة أعتقد أن إذا تم إدارة هذه الصكوك بصورة جيدة وإيجاد كمان سوق ثانوي لهذه الصكوك، خاصة إذا كان ممكن الممول يقدر يبيع هذه الصكوك ويحصل على فائدة مستحقة في الوقت الحاضر وبالتالي يخلق لها سور، أعتقد أنها هتكون أحد أهم الأدوات اللي هيتصارع الممولين الضريبيين وكبار الممولين في مصر للحصول عليها.
1: وبينما ترى الحكومة في الصكوك التي يصدرها البنك المركزي لصالح وزارة المالية وسيلة للحصول على تمويل عاجل يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة الدين، ينظر بعض الاقتصاديين إلى تلك الصكوك على أنها أداة لتأجيل الالتزامات الحكومية فقط، فضلا عن أثرها في الحصيلة الضريبية المتوقعة، وفي أنها قد تدفع المستثمرين لتخفيض استثماراتهم في النشاط الاقتصادي مقابل توجيهها للصكوك.
3: بيأجل المشكلة ما بيحلهاش من جذورها، وتاني حاجة أنه ممكن يؤثر على معادلات التشغيل، لأن الممول بيستثمر الضرائب المستقبلية اللي هو هيدفعها في هذه الصكوك مقابل أنه هو يحصل على عائد، في المقابل أنه هو بيخسر تكلفة الفرصة البديلة إذا كان هيقدر يشغل أمواله في مشروع أو يستثمرها لوقت المحاسبة الضريبية، إلى جانب أن ممكن صغار أو متوسط القدرة المالية ما بيقدروش يخشوا في هذه الصكوك.
1: وتسعى مصر لخفض تكلفة خدمة الدين التي استحوذت على أكثر من 70% من الإيرادات العامة خلال 11 شهرا الأولى من العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر في تقريره الأخير إلى 177 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بدلا من تقديراته السابقة بوصوله إلى 184 مليار.
4: ويقسم الجدل حول هذه الصكوك الشارع المصري إلى قسمين، حيث تراها الحكومة وبعض الاقتصاديين أداة تمويل مبتكرة تقلل من آثار الاقتراض التقليدي، فيما ينظر إليها آخرون على أنها مدخل لمخاطر اقتصادية ستدفع فاتورتها مستقبلا، فيما تبقى فكرتها تحت الاختبار ويعتمد نجاحها على طريقة التطبيق ومدى الإقبال.

0: هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
1: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي دائما معنا. بداية، ماذا تعني الصكوك الضريبية في جوهرها وكيف تعمل كأداة تمويل للحكومة؟
2: طبقا مما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الحكومة، واضح أن هذه الصكوك هي أحد أدوات الدين، لا تختلف كثيرا عن سندات والأسهم التي تصدرها الحكومة المصرية، سواء كنا نتحدث عن أذون الخزانة أو سندات الخزانة، لكن مفترض أنها موجهة إلى فئة معينة وهي فئة الممولين الضريبيين، يعني لرجال الأعمال أو لرجال الصناعة أو للتجار. يعني هذه هي الفكرة التي تم الإعلان عنها. أنا شخصيا كنت أعتقد أن الموضوع أفضل من ذلك، يعني الفكرة في مجملها هي فكرة جيدة وفكرة مبتكرة، أن تشرك معك رجال المال ورجال الأعمال في تحمل جزء من المشاكل الاقتصادية الموجودة والمساهمة في تمويل عجز الموازنة في مقابل مجموعة من الامتيازات. لكن إذا تحولت الأمر إلى مجموعة صكوك سوف تصدر وسوف يتم الاكتتاب فيها، يعني سوف تكون متاحة للاكتتاب في الداخل وفي الخارج، فأنا في اعتقادي أنها قد لا تجذب الحصيلة المطلوبة، لأني يعني كما هو معروف من يستثمرون في الأوراق المالية لا يغيرون نشاطهم، ومن يستثمرون في الزراعة وفي الصناعة وفي أدوات الاقتصاد الحقيقي لا يغيرون نشاطهم. أنت الآن وكأنك تريد أن تسحب الأموال الموجودة من الاستثمار الحقيقي إلى الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار في أدوات الدين، وأنا في اعتقادي أن يعني رغم جودة الفكرة لكنها تحمل خطورة كبيرة.
1: كيف نفهم أكثر هذه المفارقة دكتور عبد النبي بأنها أداة دين وفي ذات الوقت تلجأ الحكومة إليها لتخفيض تكلفة الدين المصري؟
2: ما أنا شخصيا أعتقد أن هناك لغط، يعني إما أنه لم يتم عرض الفكرة بشكل جيد، يعني الفكرة قدمت بهذا الشكل لكن طرحها في الإعلام لم يكن بالشكل الجيد، يا إما المسألة كانت يعني مجرد تغيير أسماء لا أكثر وطرح أدوات جديدة للدين بغرض الاستدانة. لكن إذا طبقت الفكرة، يعني الفكرة لو طبقت بشكل جيد وكان هناك حوار مجتمعي ما بين رجال الحكم والخبراء الاقتصاديين ورجال المال ورجال الأعمال، بحيث يساهم هذا المجتمع، يعني مجتمع المال والأعمال، يساهم بجزء من الأموال في تقليل عجز الموازنة، لأن احنا عندنا مأساة تتحدث عن التزامات للدين الخارجي تلتهم أكثر من 112% من إيرادات الدولة. يعني لو تم هناك حوار مجتمعي مع هؤلاء بحيث يتحملوا جزء من المسؤولية لربما تكون هذه الأداة أداة فعالة. لكن أن نتحدث عن صكوك أو أسهم أو سندات يتم طرحها والاكتتاب فيها وبمعدل فائدة لن يذهب إليها الممولين الضريبيين الذين تبحث عنهم، ولكن سوف يذهب إليهم المال الساخن ومن تعودوا على الاستثمار سواء في أذون وأسهم الخزانة أو الاستثمار في أدوات الدين المختلفة.
1: في إطار فاعلية هذا التوجه، إلى أي مدى يمكن أن تخفف الصكوك الضريبية احتياجات الحكومة إلى الاقتراض التقليدي؟
2: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أنها إذا تمت بالشكل الذي تم الإعلان عنه لا أعتقد أنها سوف تقدم بديلا ولا جديدا، لأنها سوف تكون مجموعة من الصكوك سوف يعني يكتسب فيها الناس للحصول على فائدة، يعني هذا سوف يكون الأمر، وسوف يتم يعني سيتوقف الإقبال عليها على سعر الفائدة. والآن نحن نتحدث عن مفترض يعني عن تخارج للدولة من بعض المشروعات الخاصة بها، نتحدث عن طرح عدد من أسهم الشركات الموجودة في البورصة، عندما تعلن أنك سوف تقدم صكوك، يعني الصكوك الضريبية وهي صكوك ضرائب مدفوعة مقدما تخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم ومعفاة من الضرائب، فأنت وكأنك تنافس رأس المال الذي سوف يفكر في الذهاب لشراء هذه الأصول الحكومية المفترض أن يتم طرحها في البورصة. ومن هنا أنا وجهة نظري أن يعني هذه الفكرة لكي تؤتي ثمرها على رجال الحكم أن يجلسوا مع بعض الخبراء الاقتصاديين المشهود لهم بالكفاءة مع مجتمع الأعمال، ويكون المسألة هو تقديم جزء، يعني يتم تحديد قيمة الضرائب التي أو تقدير الضرائب خلال هذا العام أو العام القادم على أن يقوم مجتمع الأعمال بدفع جزء منه مقابل أن يخصم من الوعاء الضريبي في العام المقابل القادم وأن يحصلوا على مقابل

0: لهذه القيمة التي قاموا بدفعها. لكن نتحدث عن صكوك وطرحها في البورصة في الوقت الذي نحاول فيه أن يكون لدينا إنعاش لهذه البورصة من أجل استقبال أسهم وسندات بعض الشركات المملوكة للدولة، أنا أعتقد أن هذا تضارب. وأنا بتمنى أن يعني يكون هناك نوع من أنواع الحوار العلمي حول هذا الموضوع قبل البدء في تنفيذه.
1: في التفاصيل دكتور عبد النبي، هناك من يرى أن اقتصار المشاركة على أصحاب السيولة المرتفعة قد يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الأداء، كيف تنظرون إلى ذلك؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أن ذلك سوف يكون واردا. إذا أنت أصدرت صكوك سوف تصدرها، لن تصدرها لأشخاص لكن تصدرها بقيم، يعني ممكن يبقى قيمة الصك في حدود 10 15 20 مليون جنيه، من يستطيع شراء هذا الصك يشتريه. يعني هنا المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك. هذا يعني صحيح أنه سوف يحدد الفئة الموجه إليها هذه الصكوك، لكن هذا لا يمنع أنه يمكن للآخرين شراء هذه الصكوك. ومن هنا أنا أقول إذا كنت تتحدث عن أداة مالية فعليك أن تكون هذه الأداة طبقا لآليات سوق المال، وإن كنت تتحدث عن تسديد مبكر للضرائب فهذا أمر آخر. لكن المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك، ومن يمتلك الصك سواء بقى كانت منشأة صغيرة منشأة كبيرة حتى من الأفراد أو حتى من يعني لديهم مدخرات تحت البلاطة، آسف في استخدام اللفظ، يستطيعون شراء هذه الصكوك ما دام العائد عليها سوف يكون مرتفع ومعفى من الضرائب.
1: أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. حققت تونس أكثر من 1.6 مليار دولار من عائدات السياحة منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي، وتأتي زيادة الإيرادات مع ارتفاع أعداد الوافدين إلى 6 ملايين سائح، وتتوقع الحكومة وصول عدد السياح هذا العام إلى 12 مليونا ما يعزز سعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي.
2: 1.6 مليار دولار حققها قطاع السياحة في تونس منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الحالي حسب بيانات البنك المركزي، مقابل 1.5 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي، بنمو قارب 5% على أساس سنوي، رقم دعمه تواصل تدفق السياح الأجانب حيث استقبلت البلاد 6 ملايين سائح في تلك الفترة. وتستهدف تونس تسجيل مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون سائح حتى نهاية العام الحالي. الإيرادات الحالية تعكس أهمية استمرار القطاع السياحي في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد التونسي المتخم بأزمات مالية متعددة مع نمو هش وضغوط معيشية متزايدة. وكان المعهد الوطني للإحصاء بتونس قد أعلن عن تسجيل نمو اقتصادي ب 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ورغم مراهنة الحكومة على تسجيل نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.3%، يرجح صندوق النقد الدولي بأن تثبت النسبة عند 2.1%. حسان محمد، تيرت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: بس وحسب بالله ولد الوكيل.
1: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
2: حبيبي يا ماما.
3: يا رب يا رب.
4: قتلوا الأطفال، قالوا أنت من الأطفال مشان البركة، مراتنا من زور.

طهران تسمح لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز. وقاليباف يقول أن طهران تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. مباحثات أوروبية أمريكية لزيادة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي.

0: أشار السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، أشار إلى احتمال حدوث قصور في تبادل المعلومات بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد ومكتب نتنياهو. وقال براك إن المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها إسرائيل في شن غارة على قاعدة أبو ظهور الجوية العسكرية الواقعة شرق محافظة إدلب لم تكن صحيحة. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن طهران منحت إذنا خاصا لناقلات نفط عراقية بالمرور عبر مضيق هرمز. وقالت الوكالة أن المسؤولين العراقيين تقدموا بطلب بهذا الخصوص خلال وقبيل زيارة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إلى العراق مؤخرا. وأضافت أن القرار جاء رغم النشاط العسكري الكثيف والمشكلات الأمنية التي يشهدها مضيق هرمز بسبب الأعمال العدائية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن النظام الداخلي المستقل هو ما سيحقق السلام والأمن فعلا. وأضاف أن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. واتهم قاليباف واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها بهدف خدمة إسرائيل.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعا ومتحديا إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصفت بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانيا في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية إذ منحت طهران إذنا خاصا لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن

0: لندن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: دعت فلسطين إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرقي القدس. يأتي هذا في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
2: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروتها خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي، وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي القدس يعود مخطط A1 الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وأمام هذا الخطر وجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذرة من نقطة تحول خطيرة نحو الضم التدريجي والتطهير العرقي وحصر الفلسطينيين في معازل لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة. وأدانت ثمان دول بينها تركيا الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بوقف المشروع الاستيطاني، كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع واصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة الممتدة منذ عام 99 والتنديد الدولي اليوم، تسابق إسرائيل الزمن لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
1: اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى. أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط القطاع. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. قصفت إسرائيل بطائرة مسيرة سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. وقالت الإخبارية السورية أن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة شخص حالته الصحية مستقرة، وأضافت أن مجموعة من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف وصلت إلى موقع الاستهداف لتفقد الحادث. وفي لبنان قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة جنوب البلاد بقذائف فوسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير في قضائي صور وبنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف كفر رومان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر في قضاء النبطي بقذائف فوسفورية، فيما شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطي الفوق. قال وزير الخارجية الألماني يوهان باديفول إنه يبحث مع نظرائه في أوروبا والولايات المتحدة مواصلة دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي. وخلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، قال إنه يعول على أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للاطلاع بدور نشط في المفاوضات مع أوكرانيا، منتقدا عدم جمع الأوروبيين صفوفهم في إطار صيغة الترويكا التي تضم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وأكد باديفول الأرميفال أن الدول الثلاث ستواصل العمل بشكل

0: وثيقا جدا في هذا الإطار، مشيرا إلى الحاجة إلى الاستعداد لسلوك طرق غير تقليدية. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النقص الذي تعاني منه أوكرانيا في مجال الدفاعات الجوية، وأضاف زيلينسكي أن ماكرون وعده بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة من أحدث الصواريخ إلى بلاده، وتترقب أوكرانيا وصول منظومة الدفاع الجوي الإيطالية الفرنسية الجديدة التي يرى خبراء أنها ستعزز قدرتها على التصدي للصواريخ الباليستية. ميدانيا، قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين باستهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيري وسط أوكرانيا، وتعهد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بالرد على الهجوم.
1: عشرات القتلى والجرحى في هجمات بالصواريخ والمسيرات شملت منشآت للطاقة والبنية التحتية في عدد من المدن الأوكرانية على رأسها العاصمة كييف. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توعد بالرد على الهجوم الروسي الذي استهدف مركزاً تجارياً في مدينة كيرفيري وسط البلاد، ودعا لوضع حد لهذه الحرب.
2: إنهم وحوش وسنرد حتماً على هذا الهجوم. إن ما حدث هو عمل وحشي روسي مطلق. لقد تم استدعاء كافة الأجهزة وخدمات الطوارئ اللازمة إلى الموقع، ولكن للأسف هناك العديد من الضحايا. من المهم أن نمتلك كل ما يلزم لحماية الأرواح، ومن المهم أن لا يقف العالم صامتا إزاء كل هذا. يجب وضع حد لهذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم.
1: وفي حين يتهم المسؤولون الأوكرانيون موسكو بانتهاج نمط متكرر في الهجمات الأخيرة يشمل استهدافا مزدوجا للبنية التحتية للطاقة من جهة، والمناطق المكتظة بالمدنيين من جهة أخرى، تقول روسيا إن ضرباتها مقتصرة على الأهداف العسكرية دون سواها. القوات الأوكرانية بدورها استهدفت بالمسيرات عدداً من النقاط داخل العمق الروسي، منها منشآت في مناطق بلغرود وموسكو نفسها، بالتزامن مع مخاوف أوكرانية من ازدياد حدة الضربات الروسية مع اقتراب الذكرى 35 للاستقلال. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أكد الرئيس العراقي نزار أميدي استمرار الحوار بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وكشف عن عدم تبقي سوى فصيلين أو ثلاثة لم يسلموا أسلحتهم بعد، وشدد على أن الدستور وتوجيهات المرجعية الدينية يتطابقان على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعيا الحشد الشعبي والفصائل المسلحة إلى تسليم سلاحها. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في جميع أنحاء البلاد، وأضاف أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية.
3: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي تنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله. ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي. دارين ركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
0: وزعت مؤسسة الفجر الدولية بدعم من جمعية فيرينيل التركية للمساعدة والتضامن مساعدات إنسانية على أسر متضررة من الحرب في أم درمان، وشملت المساعدات مئات السلال الغذائية وملابس للأيتام إلى جانب دعم نقدي ووجبات ساخنة وأطية.
4: نحن هنا في أم درمان نشهد توزيع مساعدات إنسانية لمئات الأسر التي عانت جراء الحرب، حيث تقوم هذه المنظمات التركية بالتنسيق مع منظمات سودانية في توفير سلال غذائية

0: مصر من عهد قديم يعني معانا في الحياة الإنسانية. مساعدات بتساعد الناس، بتساعد أطفال الشهداء، أسيد الأطفال الشهداء.
1: هذه المساعدات تأتي بدعم تركي عبر مؤسسة الفجر الدولية بالتنسيق والشراكة مع مؤسسة فيرنل التركية، وتشمل توزيع سلال غذائية ومساعدات أخرى تستهدف الأسر الأكثر احتياجا.
2: 500 سلة غذائية متكاملة وملبوسات بالنسبة للأطفال، ويعني أموال ستوزع إن شاء الله للأسر المتعففة، إضافة إلى 500 جوال بتاع الدقيق. المشروع الخامس عبارة عن وجبات ساخنة.
1: هنا تستعيد مدينة أم درمان نبض الحياة، لكن الأسر هنا التي تضررت بالحرب تبقى الأكثر حاجة لتقديم المعونات الغذائية التي تقوم بها هذه المنظمات السودانية بجانب منظمات تركية. ستقوم أيضا هذه المنظمات بحسب ما علمنا من المسؤولين هنا بتوفير سبل كسب العيش حتى تعتمد هذه الأسر على نفسها. طارق التجاني، تلتي عربي، أم درمان.
3: تشارك الغواصة تي جي جي مراد رئيس أحدث قطع الأسطول البحري التركي في فعاليات مهرجان تكنوفاست الوطن الأزرق المقام في مركز قيادة كولجوك بمدينة إزميت، حيث أصبحت محطة أنظار الزوار. وتعكس القوة التكنولوجية المحلية والوطنية التي وصل إليها قطاع الصناعات الدفاعية التركية.
4: تعد تي جي جي مراد رئيس إحدى أحدث غواصات القوات البحرية التركية، وتعمل بنظام الدفع المستقل عن الهواء، ما يتيح لها البقاء تحت الماء لفترات طويلة وتنفيذ مهامها بقدرة عالية من التخفي والسرية. يبلغ طول تي جي جي مراد رئيس 68 متراً، وتتسع لطاقم من 40 فرداً، وتضم 8 أنابيب توربيد، إضافة إلى قدرتها على استخدام الأسلحة الموجهة والألغام، ما يؤهلها لمواجهة أهداف تحت سطح البحر وفوقه. وبفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء تستطيع مراد رئيس البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح. في أعماق البحر تصبح القدرة على التخفي سلاحاً في حماية الوطن الأزرق، الذي تمتد قدراته الدفاعية من أعماق البحار إلى السماء عبر شبكة متكاملة تجسد فعالية الصناعات الدفاعية التركية في العالم. إمره بابوت، تلت عربي، إزميت.
3: هذا وتتواصل في ولاية كوجالي التركية فعاليات معرض تكنوفاست الوطن الأزرق، في حدث سنوي يسلط الضوء على القوات البحرية التركية وعلى تطور الصناعات الدفاعية الوطنية، وتستقبل الفعالية زوارها حتى 23 من أغسطس الجاري.
5: تكنوفاست الوطن الأزرق 2026 يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية على امتداد خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا. 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجيك، وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
6: تابي تكنوفيست 9. yılında 14. festivalimizi
7: ننظم فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق للمرة الثانية بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
5: تي جي جي أناضولو أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي، تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام، من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
8: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا، ونشكر دولتنا عليه، وخصوصا مؤسسة تيوتش. عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم. كان برنامجا جميلا جدا.

0: يعني غرور verici bir durum.
1: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفست. نحن راضون وسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا. الفعالية جميلة جدا وقد نظموا حدثا رائعا ودامت الدولة التركية.
2: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية. أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوة البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية. بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175 ألف زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع. تحاول تركيا تقديم نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميد، ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
3: افتتحت تنزانيا مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي بقدرة توليد تبلغ 2115 ميجاوات، واستغرق تنفيذ المشروع 5 سنوات وتقدر قيمته بنحو 3 مليارات دولار، ونفذه تحالف أعمال يضم شركتين مصريتين هما المقاولون العرب والسويدي إلكتريك بهدف توليد الكهرباء وتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات. أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات من كندا عقب فشل المفاوضات التجارية. وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الرسوم ستفرض على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار. بالمقابل أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات مع واشنطن، مؤكدا أن بلاده ستفرض رسوما مماثلة وسوف تتخذ إجراءات لدعم العمال والشركات وفتح أسواق تصدير جديدة. ألغت قضية أمريكية قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي طلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. وقالت قضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاز إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير تتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بالتأشيرات. وصلت إلى ليبيريا أول دفعة من المرحلين من الولايات المتحدة بموجب اتفاق يسمح باستقبال ما يصل إلى 1200 شخص، ووصل 20 شخصا منهم إلى مطار روبرتس الدولي قرب مونروفيا ضمن اتفاق بين واشنطن وليبيريا لاستقبال مرحلين من دول ثالثة. وقالت السلطات الليبيرية أن المرحلين يحق لهم طلب اللجوء في البلاد أو مغادرتها إذا رغبوا في ذلك. انتشل خفر السواحل التونسي جثث 4 مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل جنوب شرقي البلاد وعلى متنه 13 شخصا. وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن المركب كان يقل مهاجرين تونسيين نحو إيطاليا وقد جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف أن المركب انطلق فجر الخميس ويضم 13 شابا غالبيتهم من منطقة بن قردان الواقعة جنوب شرقي البلاد. نشرت السلطات الإندونيسية 8 طائرات لمكافحة حرائق الغابات في إقليم كاليمانتان الغربي، وأوضحت أن فرق الإطفاء دفعت بمروحية لإخماد حريق اندلع في مقاطعة كوبورايا وسط استمرار التنسيق بين الفرق البرية والجوية للسيطرة على المناطق العالية. هذا وأجلت السلطات الإسبانية نحو 1000 شخص إثر اتساع رقعة حريق غابة في إقليمة بلانسي في وقت ضربت فيه فيضانات عارمة مناطق تقع شمال الإقليم. واندلع الحريق في بلدة في الإقليم قبل أن يمتد عبر منتزه طبيعي لتلتهم النيران أكثر من 400 هكتار. وتتواصل عملية إخماد النيران وسط تضاريس وعرة ودرجات حرارة قياسية بعد أن أدت الحرائق

0: أقل تدمير أكثر من 297 ألف هكتار في إسبانيا هذا العام وفق بيانات المفوضية الأوروبية. بتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تعيش مدينة القيروان على وقع حركة استثنائية في العملية الشرائية داخل أسواقها وزيارة معالمها الأثرية، وذلك وسط أجواء روحانية ومشاركة محلية ودولية.
1: هنا القيروان أو مدينة الأغالبة كما يحلو للكثيرين تسميتها، تفتح ذراعيها لاستقبال ضيوفها في أسبوع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. تنتعش الأزقة العتيقة بنبض الحياة وتتحول أسواقها إلى لوحة زاهية. وفي قلب هذا الزخم يبرز بئر بروت الأسطوري مقصداً للزوار لاستكشاف رمزيته وعمقه التاريخي، لتسكن الروح بعد ذلك أمام مهابة جامع عقب بن نافع وفنائه الفسيح، وهو يفتح أبوابه العتيقة لاستقبال الزوار من تونس وخارجها.
2: قيروان عاصمة الأغالبة وربعة الثلاث، في كل مناسبة دينية أو ذكرى لها أو مناسبة عندها صبغة روحانية فإني تعيش أجواء خاصة.
3: أنا لبنان عايشة بفرنسا وجيت على تونس وبالأخص على مدينة قيروان كرمال نشوف المدينة الجميلة ونزور المسجد، وسمعنا أنه الاحتفالات بعيد المولد النبوي جميلة جداً.
1: وتكتمل الصورة بالمعارض لتنتعش الحركة الاقتصادية والثقافية بالمدينة.
4: ومن زحمة الأسواق وأزقة المعالم العتيقة ينتقل التوهج إلى الساحات والمسارح، حيث ارتقى المشهد في السنوات الأخيرة ليجمع بين العروض الصوفية المحلية ولوحات فنية دولية كبرى.
1: مع حلول المساء انسابت الروحانيات في سهرة استثنائية أحيتها الفرقة المولوية القادمة من قونية التركية والمتأصلة في تراث جلال الدين الرومي.
5: في هذه الأرض المباركة التي عاش فيها الصحابة الكرام سنقدم لكم إن شاء الله ألحانا من الموسيقى الصوفية. نحن قادمون إليكم من قونية أرض مولانا جلال الدين الرومي لنشارك أهلنا وإخواننا في القيروان الأناشيد المولوية، وهي أشعار وابتهالات مليئة بالمحبة والصلاة على النبي عليه السلام.
6: مبسوطين لأن من قونية جاء ناي نفس التركي مولانا جلال الدين الرومي والسماء مولوي، ويمثل ثقافة التركية وليلة مختلفة جدا.
1: سحرت الفرقة الجمهور بنغمات الناي الشجية والإنشاد العذب، ليبلغ الإطراب أوجه مع رقصة السماعة ودوران الدراويش بثيابهم البيضاء الفضفاضة متخففين من ثقل الجسد. رحمة سياري، ترتا عربي، تونس.
0: بهذا التقرير نختم النشرة وأذكر بالعناوين. طهران تسمح لنقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وقليباف يقول إنها تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. مباحثات أوروبية أمريكية لزيادة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جويا. ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.

0: بعد مقتل محمد غميرة أثناء التحقيق معه في اللاذقية، الحكومة تحقق والشعب ينتفض، وفي المشهد رسالة إيجابية: سوريا الجديدة لا تتستر على الخطأ، زمن الظلم والإفلات من العقاب انتهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم سوريا تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. انهيار منجم ذهب إفريقيا يبتلعه أكثر من 100 شخص. مذيعة أمريكية تهاجم زميلتها داخل غرفة الأخبار. ومجهول بقناع دمية يثير الرعب في شوارع فيلادلفيا. ثلاثة أيام من التحقيق انتهت بإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية بعد ثبوت صفعه للشاب السوري محمد غميرة على رقبته أثناء التحقيق معه. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة أعلنت نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في اللاذقية بعدما أثارت قصته غضبا وجدلا واسعا في الشارع السوري. نشاهد جزءا من المؤتمر الصحفي.
1: وبتاريخ 8 شهر آب تم إخراج محمد غميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد الجواد، وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد غميرة أثناء التحقيق معه. وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد غميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة، ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد غميرة طبعا من جهة اليسار بهالمكان.
0: لكن نتائج التحقيق حملت أيضا تفصيلا طبيا مهما، إذ خلصت إلى أن السبب المباشر للوفاة هو مضاعفات نزف دماغي بسبب مرضه بالنعور، وأن الأطباء لم يجدوا كسورا في الجمجمة أو جروحا رضية أو علامات عنف شديدة، مع التأكيد أن النزيف لدى المصاب بالنعور قد يحدث نتيجة رض خفيف. قصة محمد غميرة بدأت عندما استدعي إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية ادعاء ماليين بحقه، وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاما يعاني من مرض النعور وهو اضطراب في تخثر الدم. وبحسب رواية أسرته دخل غميرة قسم الشرطة بحالة صحية مستقرة قبل أن تتدهور حالته بعد توقيفه، وينقل لاحقا إلى مستشفى اللاذقية الجامعي مصابا بنزيف دماغي لتتفاقم حالته الصحية ويفارق الحياة في 16 أغسطس. الصور والمعلومات التي انتشرت عن حالة غميرة أشعلت موجة من الغضب والتساؤلات، ودفعت وزارة الداخلية إلى توقيف 7 أشخاص وتشكيل لجنة للتحقيق. ووسط هذا الجدل كان لعم الفقيد الدكتور عصام غميرة تعليق خلال المؤتمر الصحفي، نستمع إليه.
2: سجن سجن الأجواء على السجن، وأنا اللي شفته أنا مسجون سابقا سنتين، بعرف شو هي سجون سابقا، والسجن اللي شفته بسجن خمسة جون ما أنا والله فقلتهم وما أخبروا ليس رجالا ولا أطفال، وأنا بعد تصريحات الصلاة للصحفيين توقعت حدا يسألني مدير المنطقة حدا مسؤول البيت شو حكيت وليش حكيت، ما حدا سألني ما حدا قال لي شو كان الحرية الشخصية. بعد زيارة السجن وسأل العناصر الموجودين مين كان مناوبين مين، كل سؤال على حدة والسجناء مين اللي يعرف محمد سالم. هذا الشيء الشفافية اللي شفناها لما حاجة أبدا أبدا ما عمل شك أبدا بنزاهة اللجنة.
0: هذه القضية تحولت إلى نقاش واسع بين السوريين حول أداء المؤسسات الأمنية وحدود استخدام القوة أثناء التحقيق ومسؤولية الدولة عن حماية الموقوفين ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الخاصة. هناك من رأى في سرعة تشكيل لجنة التحقيق وإعلان نتائجها مؤشرا على وجود محاسبة وعدم التستر على التجاوزات، ومن رأى أن وفاة غميرة تفرض مراجعة أوسع لآليات التوقيف والتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تباينت المواقف في الشارع السوري حول القضية، نشاهد بعضا منها.
3: انت خلصنا من هذاك النظام كمان، نحن هلا نرجع مثل ما كنا؟ ما بصير هذا الحكي معي. نحن عنا دولة وحلوة وعين الله عليها وبتشهي والله.
4: كيف الحل برأيك لازم ما تتكرر هاي الأمور؟
3: يعني الحل بده يتحاسب اللي يعمل هالشغلة، هذا الحل.
4: احنا خلصنا من هذاك النظام البائد وجدنا حكومتنا مثل ما بيقولوا ابونا وامنا، هي عارف شلون ما بيصير انه نساوي هذا الشغل يعني. بعد هذا الجهاد 14 سنه هذا رجع كرر المشهد نفسه وما بيصير والله، ونتامل من حكومتنا انه تعامل المواطنين افضل من هيك.
5: اليوم انت اليوم لما بدك تحقق مع حدا صار في اساليب تحقيق حديثه ومتطوره، ولازم الدوله السوريه تتبع هاي الاساليب. اليوم التعذيب ما عاد صفى اسلوب من اساليب التحقيق اساسا، فلازم الدوله بدايه تعتمد عقوبة صارمة باتجاه أي عنصر من العناصر بفكر مجرد تفكير أنه يعذب أي متهم بأي.
0: التحقيق القضائي ما زال مستمرا مشاهدينا الأحبة، والنيابة العامة أكدت أن نتائج اللجنة الوزارية لا تلزم القضاء، وأن التحقيق قد يتوسع لتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وفاة محمد غميرة. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لرصد تفاعل السوريين مع قضية محمد غميرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع عمر إدلبي الذي كتب قائلا. عمر يقول: دماء المواطنين وكرامتهم يجب أن تظل مصونة فوق أي اعتبار في الدولة التي ضحى فيها ملايين السوريين من أجل حريتها وسعادتها. أيضا تعليق آخر لأحمد حذيفة: الكرامة والحرية هي ما ينبغي أن يصان في سوريا الجديدة عن سوريا الأسدية قبل وأثناء وبعد أي عمران وخدمات وحضارة. إبراهيم يقول: ثم دور يجب أن يقوم به مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تقييم حالة حقوق الإنسان ومتابعة حقوق الموقوفين والكشف عن مراكز الاحتجاز والسجون. وائل كتب قائلا: نريد الحقيقة ولو كانت أسوأ مما قيل، ونريد المحاسبة حتى آخر مسؤول تثبت مسؤوليته، لكننا نرفض المعادلة التي أصبحت فيها براءة الدولة تحتاج إلى دليل، بينما إذا

0: حياتها تحتاج إلى منشور. في دقائق معدودة تحولت رحلة البحث عن الرزق وسط الصخور إلى فاجعة إنسانية مؤلمة بعد أن انهارت الأرض فجأة فوق رؤوس المئات من البسطاء الباحثين عن الذهب في أقصى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى وتحديدا في قرية زامبوي التابعة لإقليم ناناما بيري بالقرب من الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد العمال على أدوات وتقنيات بدائية وحرفية بسيطة للتنقيب داخل منجم ذهب مفتوح غمرت الرمال العشرات بشكل مفاجئ إثر انهيار أرضي. لنشاهد. المأساة لم تقف عند حدود الانهيار الأول بل تضاعف حجم الكارثة الإنسانية نتيجة تدافع المئات من الأهالي والمواطنين البسطاء نحو موقع الحادث فور سماعهم النبأ في محاولة عفوية لانتشال ذويهم المحتجزين تحت الأنقاض. ومع استمرار عمليات الحفر اليدوية حدثت انهيارات أرضية متعاقبة وتصدعات في التربة ما أدى إلى محاصرة البعض ليتعاظم المشهد المأساوي. البيانات والأرقام الرسمية الصادرة من الصليب الأحمر المحلي أكدت ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 100 قتيل تم انتشال جثامينهم من وسط الرمال، في حين يظل العشرات في عداد المفقودين تحت الركام. هذه الكارثة مشاهدين الكرام لفتت الأنظار إلى حوادث المناجم المتكررة حيث يواجه العمال تحديات ومخاطر بالغة جراء غياب آليات السلامة المهنية. الآن أيها الأحبة نذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وهذه الحادثة المأساوية. إذن نبدأ مع حمود. مأساة مؤلمة تكشف الوجه القاسي للفقر، أن يخاطر الإنسان بحياته تحت الأرض من أجل دولارين فقط في اليوم أمر يفوق الوصف. المال يمكن تعويضه أما الأرواح فلا تعوض. إبراهيم يقول عندما يترك الإنسان يعمل بلا حماية أو اشتراطات أقول السلامة لا يكون الأمر مجرد حادث بل كارثة. فوز عمر يقول لقمة العيش صعبة والأصعب أن الناس في أوطانهم تتعب بل يموتون مقابل حفن جنيهات من أجل أن يعيش أغنياء العالم ويزدادوا ثراء. ناني تقول يبحثون عن الذهب ويتقاضون 7 ريالات وفي النهاية يموتون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن المذيعة الأمريكية تارين أشر على موعد جديد من الجدل والإثارة، وهذه المرة بعد أن انتشر لها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله المذيعة الأمريكية وهي في حالة من الغضب بسبب حديث لها مع زميلتها داخل غرفة الأخبار. تارين لم تتمالك نفسها في الفيديو المنسوب لها وتساءلت فيه غاضبة ما هذا بحق الجحيم، كوني ناضجة. دعونا نشاهد ما حدث.
1: In here and said something about marking off. Go ahead. I don't think you are. You're walking out really angry. Jeez, oh Pete. Can I feel please finish what I'm going to say? Grow up.
2: Yes.
1: I'm so done with her antics telling us.
0: إذن هذا الفيديو مشاهدينا الأحبة الذي أثار عاصفة حادة من الجمهور.

الجدل والانتقادات، قيل أنه يعود إلى عام 2023 ولكن أعيد نشره حديثا. محطة فوكس 2 ديترويت التلفزيونية أوقفت آشر عن الظهور على الهواء في نوفمبر الماضي قبل أن تفصلها لاحقا، مبررة ذلك بأن أسلوبها غير مهني وتنتابها نوبات غضب متكررة تجاه زملائها. لكن آشر كانت ترفض تلك الاتهامات وقررت رفع دعوى قضائية ضد المحطة بسبب ما وصفته بسوء المعاملة معها وما تتعرض له من تمييز داخل بيئة العمل. لكن المحطة التلفزيونية نفت ما تدعيه آشر وقالت إنها دخلت في خلاف مع زميلها المذيع روب راجل بشأن مقابلات مع ضيوف، واتهمته بالحصول على معاملة تفضيلية قبل أن تدخل في إجازة مدفوعة الأجر أثناء التحقيق معها. الآن مشاهدينا نذهب لرصد ردود أفعال منصات التواصل لنتعرف كيف تفاعلوا طبعا مع هذه القصة. شاهدوا معي. من الرائع جدا سماع الصوت الحقيقي لمذيع الأخبار. رازور يقول جيد جدا أن يقف بجواره أحد زملاء حتى تهدأ من غضبها أثناء العمل داخل غرفة الأخبار. سليم يقول أظن أن القناة التي تم تصوير هذا المشهد بداخلها هي ذاتها من قامت ببيع مقطع الفيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. إذا قلت لكم مشاهدين الأحباء أن الزومبي والدمى المخيفة ستكون واقعا في حياتنا اليومية، ترى ما هي ردة فعلكم؟ هل تتوقعون أن يحدث ذلك؟ لعلكم الآن تفكرون وأنا أقول لكم الواقع يقول نعم، فنحن نعيش عصرا يشهد كل ما هو خارج المنطق في الحقيقة. فمن قلب فيلادلفيا فوجئ مواطنون بظهور رجل يرتدي دمية تشاكي ويطاردهم في الشوارع والطرقات، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الناس. الدمية تشاكي أو رجل مقنع كان يطرح عليهم سؤالا واحدا، هل أنت مستعد للموت؟ شاهدوا معي.

0: كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، رجل يرتدي قناع دمية شاكي طرد سيدة يبدو أنها كانت تمارس تمارينها الرياضية لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. الفكرة أن عنصري المفاجأة والرعب اجتمعا في أن واحد، ما أثار حالة من الذعر والارتباك، وهو ما عبرت عنه تلك المواطنة الأمريكية بهذه العبارات. نشاهد معا.
1: Disoriented about what his goals actually were. Like I had bags, he wasn't reaching for those. It didn't seem like he had a clear goal to like actually get in locker room to do anything. So I was like, okay, well, let's see if you can fight. And he couldn't.
2: So you kicked him in the center of his chest. You yeah. like, you know, just like that.
1: Yeah.
0: شرطة فيلادلفيا من جانبها قالت إن الرجل المقنع ظهر في منطقة سنتر سيتي واستمرت تصرفاته لمدة 20 دقيقة، تمكن خلالها من مضايقة ومطاردة ما لا يقل عن 20 شخصا. هذا هو كما قالت الشرطة أوصفه، إنه رجل أسود البشرة وصاحب شعر مجعد، يرتدي ملابس سوداء أو داكنة ويحمل حقيبة ظهر. الشرطة ذكرت إن المرأة التي تعرضت للمطاردة كانت الشخص الوحيد الذي تقدم رسميا للإبلاغ عن الواقعة، رغم اعتقاد المحققين أن الرجل حاول خلال الفترة نفسها إخافة آخرين. وحاليا تواصل شرطة فيلادلفيا البحث عن هذا الرجل الذي تنكر في هوية دمية، كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عنه حين رؤيته بأي مكان. نشاهد.
3: All right, anybody that has information who this individual is, please call our tip line 215-686-TIPS.
0: ردود أفعال منصات التواصل الاجتماعي جاءت أغلبها مستنكرة ومنتقدة لما حدث ومندهشة في الوقت ذاته. دعونا نشاهد. ماجر يقول: الحكومة تثبت كل يوم أنها لن تحمينا، يجب أن ندافع عن أنفسنا في الفترة القادمة. تعليق آخر: الرجل خرج علينا بمظهر يوحي بأنه قادم من مهمة جانبية في فيلم رعب. أيضا هناك تعليق آخر لأرنولد: بعد أن تم التعرف على رجل المتهم بإثارة الرعب بين المرة، يجب أن يقدم فورا للعدالة. المرأة التي وقفت في وجه تشاكي هي المرأة التي نحتاجها، ربما تترشح لمجلس الشيوخ في عام 2028. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط إعلامية وحقوقية دولية بمسؤوليته عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت أثناء محاولتها الاستغاثة بطواقم الإسعاف لإنقاذها وعائلتها المحاصرة في قطاع غزة. شاهدوا معي.
4: الدباب وين؟ الدبابة جنبكم؟ عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
5: هي بتتحرك.
4: ميتين؟ وهم هلا بعد السيارة؟ انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
5: بالسيارة.
4: جوا السيارة انت صح مش برا السيارة؟
5: صح.
4: طب خليكي يا عمري بالسيارة، انا رح اتمني فاتح الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون. تمام. ايش يا عمري؟
5: خليكي معي
4: يا حبيبتي. عمر والله معك، هيني أنا مش تاركك، بحكي معاك، ما بدي أصلاً أتركك. حبيبتي والله لو بإيدي لأذيكي. نحكي يا الله يا رب تحمينا
5: يا رب تحمينا.
0: نادلة من أصول مغربية في إسبانيا تؤكد أن مدير المطعم الذي تعمل فيه طلبها بالمغادرة والتوقف عن العمل، والسبب رفضها ترجمة طلبات عائلة إسرائيلية داخل المطعم. نشاهد معا.
6: Hola, buenas a todos. Estoy trabajando en un restaurante se llama. Estoy en cuarto de para cambiar. El restaurante se llama Sotavi. Vale. Ahora no estoy con el pinganillo con todo. Vale. Vino la familia. De cinco personas, dos parejas y tres hijos. Vino mi compañera, me ha dicho, Shaima, por favor, ¿puedes venir a traducir en inglés con estos? Y me ha dicho que son de Israel. ¿Cómo? ¿Israel? No, no quiero traducir. Ni he faltado de respeto, ni he hablado mal, ni he dicho nada. Esta mesa ni quiero saber nada, no quiero acercar, no quiero hablar con ellos. Ya está, eso es lo que ha pasado. Ahora mismo, que son las 3:50, hoy día 14 de agosto, justamente que ha pasado esto, el jefe me ha dicho, Shaima, coge tus cosas y vete a tu casa. ¿Vale? Pues yo quiero grabar esto, tengo todo el derecho, si no acepto el genocidio, lo que está pasando en Palestina, no voy a servir ningún israelí que venga aquí a comer. Totalmente. ¿Qué?
0: رغم فقدانه للبصر نجح الشاب الفلسطيني يوسف أبو داود في تسلق أعلى القمم الصخرية في إيطاليا بدعم وتشجيع مستمر من والدته، محققا إنجازا رياضيا وإنسانيا لافتا. لنشاهد معا.
7: هاي الصخرة إذا وقمت عليها أنت على واحد.

امبارح ابو شقرة خلاني المس هاي القمة، وانا اسا اليوم واقف عليها. بصراحة اكثر اشي بحب بهاي الرحلات والمغامرات اني قبل ما احاول بكون شايف الاشي بعيد، بس بعد ما ابدا واخذ اول خطوة بعرف انه الاشي ممكن وبس لازم احاول.

أوقف السائق شاحنة جزائري مركبته في قلب الصحراء لتقديم الماء لقطاع من الإبل عانى من العطش الشديد في لفتة إنسانية عفوية لاقت إشادة وتفاعلا واسعا. نشاهد معاً.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها تصاعد حدة الخطاب الإسرائيلي ضد تركيا بالتزامن مع احتدام الحملة الانتخابية وتعظم الخلافات السياسية داخل إسرائيل. ويأتي ذلك في وقت طلبت فيه وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار الدعوى المرفوعة ضده بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. كما أكدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن تصريحات نتنياهو ضد الرئيس أردوغان تفتقر إلى الأساس التاريخي والجدية السياسية، وتكشف عجز حكومته ومحاولتها الهروب من المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. فكيف تحولت تركيا إلى مادة في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية؟ وإلى أي مدى يمثل هذا الخطاب محاولة لاستثمار العداء لتركيا في حشد الناخبين والتغطية على أزمات الداخل وجرائم حكومة نتنياهو؟
1: تصعيد حاد لا سابق له تمثل في تأجيج إسرائيل خطابها ضد تركيا على لسان كبار المسؤولين والسياسيين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لم يتوانى وبطانته عن توجيه انتقادات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياسة تركيا الخارجية. نتنياهو الذي يبدو مثقل الكاهل جراء الانقسامات الداخلية في حزب الليكود واقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر، بات يتخبط تارة بالتحديات الداخلية وأخرى بمحاولة صناعة تهديد جديد يغذي به الشارع أملاً بإنعاش مساره السياسي المتداعي. ففي 18 من الشهر الجاري شنت إسرائيل غارات على مطار أبو ظهور في محافظة إدلب السورية، زاعمة بأن تركيا تسعى لنشر قوات لها في القاعدة شمال البلاد، إلا أن أنقرة أكدت عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في أبو ظهور سواء قبل الهجوم الإسرائيلي أو خلال تنفيذه، وهو الأمر الذي أكده السفير الأمريكي لدى أنقرة توماس براك، حيث قال إن معلومات إسرائيل بشأن أبو ظهور غير صحيحة، وأشار إلى أن تحقيقاً استخباراتياً أجرته واشنطن أثبت عدم صحة المزاعم الإسرائيلية. وبينما تستمر جرائم الإبادة والتجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وفي إطار الدعوى القضائية المرفوعة

0: ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. طلبت وزارة العدل التركية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو لملاحقته على المستوى الدولي، ما دفع الأخير إلى إصدار بيان هاجم فيه أردوغان. دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وصفت تصريحات نتنياهو بالباطلة والشائنة، وقالت إنها تفتقر إلى الحقائق التاريخية والجدية السياسية. وشددت الدائرة على أن حكومة نتنياهو تنتهج سياسة رخيصة تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية من خلال تصوير تركيا تهديداً جديداً لها. مساع واضحة لتصوير تركيا تهديداً لإسرائيل بعد إيران، ومحاولات مبالغ فيها لتأليب الرأي العام الإسرائيلي ضد أنقرة، محرك انتخابي يخدم سياسة إسرائيل الداخلية، ووقود يذكي سياستها التوسعية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفينا، بداية في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي أسمر. مرحبا بك أستاذ علي. وينضم إلينا كذلك من حيفا أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا الدكتور أسعد غانم. مرحبا بكم دكتور أسعد. وأبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ علي. والأسباب المباشرة لارتفاع حدة الخطاب والتصريحات الإسرائيلية ضد تركيا وضد الرئيس أردوغان في هذا الوقت الراهن، ما هي؟
2: تحياتي لكم الضيف الكريم. حقيقة أعتقد أن وراء السلوك الاستفزازي لحكومة نتنياهو الآن يوجد العديد من الأسباب، ولكن السبب العميق والحقيقي يكمن في تغير موازين القوى في سوريا، حيث أن إسرائيل ترى أن التعاون السوري التركي العسكري في سوريا يهدف إلى تقييد الحركة الجوية للإسرائيليين. وكما نعلم يعني كل الضربات التي تقوم بها إسرائيل هي تستخدم المجال الجوي السوري، حيث استغلت مرحلة ضعف عدم وجود تواجد الدولة السورية سابقا خلال سنوات طويلة، لذلك أصبح لها مجال جوي مجهز تذهب وتأتي بدون مخاطر. الآن أصيب الإسرائيليين بالذعر من هذه الخطوات. أيضا يوجد أسباب أخرى كقدوم واقتراب الانتخابات في أكتوبر. نحن نعلم الآن نتنياهو في مأزق كبير جدا داخليا وخارجيا، وهو يواجه بعض المصاعب وبعض المساءلات القانونية حتى داخل إسرائيل. وأيضا نضيف على ذلك غياب الدعم الأمريكي السابق الكبير جدا، حيث أنا يعني حسب بحثي رأيت أن في الحملات الانتخابية السابقة كان هناك دائما يوجد صورة لترامب أو رئيس أمريكا مع نتنياهو، ولكن في هذه الحملة الانتخابية لم نجد أي صورة لترامب، وحزب الليكود قال أنه تراجع عنها بسبب الخلافات بين الرئيسين حول ملف إيران. لذلك أنا أعتقد أن نتنياهو يعيش في عزلة تامة، وهو يحاول عبر البروباغندا الإعلامية وخلق عدو جديد لتوحيد القاعدة اليمينية المتطرفة في هذه الانتخابات.
1: نعم. طيب دكتور أسعد، سأخذ من حديث أستاذ علي والأزمات الداخلية التي يواجهها بنيامين نتنياهو، وكيف يستغل بنيامين نتنياهو وحكومته التصعيد مع تركيا لتعزيز موقفه السياسي الداخلي من جهة، وربما من جهة أخرى محاولة الهروب من الأزمات القانونية والقضائية التي يواجهها نتنياهو في هذه المرحلة من جهة أخرى.
3: أولا طبعا أنضم لزميلي في الاستوديو، هنالك معركة انتخابات بدأت في إسرائيل، وبنيامين نتنياهو في ضائقة جدية نتيجة عدم قدرته على حسم المعارك لا في غزة ولا في لبنان ولا في سوريا وكذلك مع إيران، ولذلك هو يفتش عن مخرج آخر للتصعيد معه. لكن يجب أن نربط هذه التطورات بموقف استراتيجي إسرائيلي. الموقف بنيامين نتنياهو يجد أذان صاغية في الجمهور الإسرائيلي، لأنه أولا تركيا اعتبرت يعني كقوة يعني استراتيجية على مستوى المنطقة بالإضافة إلى إيران وإسرائيل. وإسرائيل اعتقدت إلى حد كبير بأنها استطاعت أن تجند الولايات المتحدة إلى جانبها، واستطاعت أن تقلم أظافر إيران، لذلك الآن تتجه إلى الضلع الثالث وهو تركيا. هذا الضلع الثالث يشكل بالنسبة للإسرائيليين عموما وليس فقط لجمهور بنيامين نتنياهو تهديد، بالإضافة للتهديد الاستراتيجي اللي ذكرته تهديد سياسي يعني متطور. أولا هنالك علاقة مع ما يسمى التحالف يعني تسويق الغاز في شرق المتوسط، وتركيا خارج هذا الفورم اللي إسرائيل لها ضلع كبير فيه، بالإضافة لليونان لقبرص ودول أخرى. هذا مهم. العامل الثاني يجب أن نتذكر بأنه ضرب إيران أدى لخلق فراغ على مستوى المنطقة، فراغ

0: في سوريا، ربما في لبنان، ربما في العراق، وربما في الخليج. وتركيا جاهزة للملء هذا الفراغ، وهذا طبعا يتقاطع مع ما قاله زميلي في
1: الاستوديو.
0: الاستوديو. والعامل الثالث هو تحالف مكي، يعني إسرائيل تنظر إلى تحالف مكي بأنه استحدث بسبب إسرائيل. طبعا قد تكون هنالك عوامل أخرى لاستحداث تحالف مكي، أعني الباكستان،
1: السعودي
0: السعودية
1: التركي.
0: وتركيا. ولذلك إسرائيل تعتبر هذا الأمر هو تجاهها. هذا العوامل هي الخلفية، هذا الموقف يجد له أذان صاغية بكل الجمهور الإسرائيلي. لكن هنالك عوامل مستحدثة لها علاقة في الانتخابات. ذكرت بأنه بنيامين نتنياهو لم يستطيع أن يحسم أي معركة، والآن هو يحاول أن يثير الغضب الشعبي الإسرائيلي تجاه تركيا، وخصوصا أنه الرئيس التركي دائما، أو الموقف التركي
1: نعم.
0: هو ملاحقة الإبادة في غزة ومرتكبي الإبادة في غزة، ملاحقة الموقف الإسرائيلي دوليا. وهنالك طبعا تصعيد في الخطاب التركي في الأسابيع الأخيرة وفي الأيام الأخيرة، طبعا هنالك تصعيد تركي جدي. ولذلك يجد بذلك بنيامين نتنياهو فرصة لكي يشدد على نقطة الخلاف مع تركيا، وبأن إسرائيل تستطيع أن تجابه تركيا. هذه رسالة للجمهور الإسرائيلي وطبعا لمصوتي بنيامين نتنياهو، هي رسالة كذلك لحلفاء إسرائيل على مستوى المنطقة وتحديدا قبرص واليونان، بأن إسرائيل تستطيع أن تواجه تركيا. وهذه ربما رسالة للرئيس الأمريكي الذي يعني في وضع معين قد يدعم الموقف التركي، وهذا ما صرح فيه باراك السفير الأمريكي
1: في
0: في
1: سوريا.
0: أنقرة.
1: نعم،
0: لذلك
1: في أنقرة. نعم،
0: نعم.
1: طيب، على ذكر التحركات الدولية وعلى الصعيد القانوني والسؤالي للأستاذ علي، برأيك ما تأثير التحركات القانونية التركية ضد بنيامين نتنياهو بنفسه وأعضاء في حكومته، من قبيل في شهر يوليو الماضي مثلا أصدرت محكمة في إسطنبول مذكرة توقيف بحق نتنياهو وعدد من أعضاء حكومته على خلفية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وكذلك على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية. بعد ذلك وقبل يوم، وزارة العدل التركية طلبت من الإنتربول إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو وهؤلاء المتهمين في هذه الجرائم. ما تأثير هذه التحركات برأيك؟
2: يعني حقيقة أعتقد أن هذا التفصيل مهم جدا. تركيا تريد أن تقول أن الخلاف مع إسرائيل ليس سياسي فقط بل قانوني أيضا، لذلك نقل هذا الملف من السياسة إلى القانون أنا أعتقد يضيف على الأمر مصداقية كبيرة، حيث أن الجميع العالم أمام الشاشات رأوا كيف اعتدت إسرائيل على أسطول الصمود أمام كل الشاشات العالم. لذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يكون مثال يحتذى به، ننتظر من الدول الأخرى أيضا دعم هذا الأمر وإصدار النشرة الحمراء بحق نتنياهو. إلى الآن الإنتربول حقيقة لم يعطي هذه النشرة، لذلك نحن الآن نتساءل وسوف نرى مدى استقلالية هذا الإنتربول والجهاز الدولي، لأن حقيقة نتنياهو ارتكب جرائم حرب أمام الكاميرات والدلائل الموجودة. لذلك أنا أعتقد أن هذا التفصيل مهم جدا، وأنا أعتقد أيضا أنه سوف يتبع بعض الدول الأخرى التي سوف تتقدم إلى هذا الأمر، لأن إسرائيل أصبحت مصدر قلق وإزعاج لكل المنطقة.
1: نعم، دكتور أسعد، ذكرت أن ملفات عديدة تقاطعت أو تناقضت ما بين المصالح التركية والمصالح الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، من شرق المتوسط إلى التقارب التركي السوري عسكريا حتى إلى تحالف مكة الأخير. في هذا السياق، كيف ترى التغير ربما أو التطور في العقيدة الأمنية الإسرائيلية الآن تجاه تركيا، والنظر إلى تركيا على أنها تهديد أمني لإسرائيل، وهذا يعد سببا من أسباب إطلاق هذه التصريحات من قبل بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين؟ إلى أي مدى تغيرت العقيدة الأمنية الإسرائيلية في هذا السياق برأيك؟
0: تغيرت كثيرا. إسرائيل التي اعتقدت تاريخيا بأن تركيا أحد تحدياتها على مستوى المنطقة، الآن أصبحت الطريق مفتوح لتركيا لتعاون أكثر مع سوريا، وخصوصا أنه هنالك اتفاق على أن تقوم روسيا بالتراجع عن مواقعها في سوريا، وهنالك خوف إسرائيلي بأن تكون يعني تركيا أن تقوم بملء هذا الفراغ العسكري الأمني والتنسيقي، وهذا يعطي الإدارة السورية بعض الغطاء مقابل إسرائيل التي تعتدي يوميا على الأراضي السورية. لكن الأمر يمتد إلى أكثر من ذلك، بحيث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول أن يفكر بكل بعد ممكن أن يساعده في معركته السياسية الداخلية وأمام الجمهور، وأعني أمام الجمهور الإسرائيلي عموما. يعني عندما نتحدث عن الإبادة بغزة وملاحقة

0: تركيا لاسرائيل. بالنسبه للاسرائيليين عموما، من يصوت لبنيامين نتنياهو ومن يصوت ضد بنيامين نتنياهو، هذه قضيه تقع في المحظور يعني من حيث الاسرائيليين. ولذلك قيام تركيا بهذا الامر، وخصوصا ان تركيا هي عضو في الناتو، يحظى الرئيس التركي بدعم الرئيس الامريكي الى حد معين. طبعا هنالك موقع لتركيا على مستوى المنطقه، انا احكي اوروبيا، شرق اوسطيا، عربيا، اسلاميا. اذا يعني الرئيس الوزراء الإسرائيلي على طريقته كمتطرف، يعني يرأس حكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، يحاول التفتيش مرة بعد مرة عن عدو على أعداء على مستوى المنطقة. ونحن نعرف أن هذا رئيس الوزراء وحكومته فتحوا 7 حروب خلال السنوات الأخيرة،
1: نعم.
0: والآن يحاول أن يفتح حرب إضافية، لأنه بالنسبة لليمين الإسرائيلي لا يوجد أي مشروع سلام، لا يوجد أي مشروع تفاهم مع المنطقة العربية ولا مع الفلسطينيين. المشروع الوحيد المعروض من قبل بنيامين نتنياهو وشركائه هو مشروع حربي. يعتقد البعض في إسرائيل، من يناهض بنيامين نتنياهو، أنه بنيامين نتنياهو يقوم بذلك الآن من أجل فتح جبهة قد تمهد أمام الطريق لتأجيل الانتخابات. طبعا هذا حصل تاريخيا في إسرائيل عام 1973 في أعقاب حرب أكتوبر. يعاود يعني الكرة مرة أخرى. هذا كله من حيث بنيامين نتنياهو يخدم أهدافه، يهدم أهدافه بأنه إسرائيل مستهدفة من المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية، ويحاول أن يرمي بالكرة إلى الجهة الأخرى. إسرائيل طبعا محاصرة دوليا عدا الولايات المتحدة، لا يوجد دعم حقيقي في العالم، هنالك موقف دولي يعني على الأقل في المؤسسات القانونية الدولية مناهض لإسرائيل لقيامها بالإبادة بغزة، وطبعا اعتراضها المسيرة يعني المسيرات الدعم للشعب الفلسطيني يعني بحرية. ولذلك كل ذلك يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تجنيده، ليقول الإسرائيليين نحن محاصرون، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد، يجب أن تعودوا وتنتخبوني لأني أنا الشخص الوحيد القادر على مهاجمة تركيا، على مهاجمة إيران، وعلى مهاجمة المنطقة، وكسر شوكة القوى التي لا تقف في الجانب الإسرائيلي أو لا تهادن الموقف الإسرائيلي. وطبعا الآن تركيا في رأس هذه الدول.
1: نعم أستاذ علي، لو أخذ

0: أعتقد أن استهداف مطار فارغ من الممكن أن يعطل المدرج، ولكن لن يعطل التعاون التركي السوري الدفاعي. من ناحية أخرى، تركيا تعلم جدا أن نتنياهو في مأزق انتخابي، لذلك لم تقدم له هدية انتخابية في هذا الخصوص، وخاصة نعلم أنه سابقا قبل كل انتخابات كان هناك هدية انتخابية أمريكية. الأولى كانت الاعتراف بالجولان، الثانية أيضا كانت موضوع الاتفاقيات الإبراهيمية. لذلك الآن الأمريكي لم يعطي نتنياهو أي هدية انتخابية، لذلك هو يبحث يمينا ويسارا عن هدية انتخابية لكي ينجح في هذه الانتخابات. حيث قبل أن أتي إلى هنا اطلعت على موقع بولي ماركت للمراهنات، يقال أنه نسبة من يقولون أن نتنياهو سوف يبقى رئيس الوزراء 29% فقط، في حين قبل شهر كانت 33. إذن المناخ الدولي والعالمي لا يصدق نتنياهو ولا يصدق البروباغندا الإعلامية. من ناحية أخرى أيضا، يعني اليوم قرأت أنه من الممكن نتنياهو إذا خسر لن يسلم السلطة. يوجد أيضا بعض الأخبار التي تتناول هذا الموضوع، وهذا سوف يؤدي إلى صدام إسرائيلي داخلي. لذلك أنا أعتقد أن نتنياهو الآن هو تحول إلى أكبر عدو للشعب الإسرائيلي. نحن ننتظر نتائج هذه الانتخابات، وتركيا طبعا تمشي الآن على مسارين: مسار آلية فضل الاشتباك مع أذربيجان والأردن برعاية الولايات المتحدة، الأمر الثاني تعزيز قدرات الجيش السوري الدفاعية.
1: طيب أعود إلى الدكتور أسعد مرة أخرى، وحضرتك يعني ذكرت جملة في نهاية حديثك السابق وقلت كأن نتنياهو يقول للجمهور الإسرائيلي انتخبوني لأنني أنا القادر على كسر شوكة كل قوة تواجه إسرائيل أو لا تهادن إسرائيل على حد وصف حضرتك. الآن ما تأثير هذه البروباغندا التي يعتمدها نتنياهو على الناخب الإسرائيلي، وإلى أي مدى له صدقية في هذا الطرح أو في هذه السردية لدى جمهور الناخبين في إسرائيل؟
2: طبعا أنا متابع للشأن الإسرائيلي عن كثب وأكتب عن ذلك. أعتقد بأنه بنيامين نتنياهو لا زالت حظوظه ممكنة، يعني صحيح أنه دوليا يبدو وكأنه بنيامين نتنياهو خسر هذه المعركة الانتخابية، لكن هذا سوف يتوقف على مقعدين، 3 مقاعد، 4 مقاعد. لا زال هنالك قاعدة شعبية تدعم بنيامين نتنياهو، ولا زال هنالك الجمهور الإسرائيلي في غالبيته الساحقة مجيش، يعني بحيث أنه مجند لمسألة الصدام مع العالم العربي مع العالم الإسلامي. وفي هذه الانتخابات بالذات مسألة الخوف الإسرائيلي وزيادة منسوب الخوف الإسرائيلي من الجوار العربي والإسلامي هي فرصة بنيامين نتنياهو لتأكيد قدرته هو وليس غيره على الصمود مقابل التحديات. لكن دعني أتوسع قليلا، هنالك في الضرب الأخير لأبو الظهور 3 رسائل أو 3 جهات من الرسائل. الجهة الأولى هي للنظام السوري أو للحكومة السورية بأنه إسرائيل تعتبر سوريا جزء من فضائها يسمى الأمن القومي، أو من أرضها جزء من الأمن القومي الإسرائيلي. قامت إسرائيل بتوسيع هذه النظرية أو هذه الفكرة بعد يعني هزيمة النظام السوري السابق وقدوم النظام الحالي. هناك رسالة أخرى للرئيس الأمريكي ترامب الذي يعني هو على علاقة جيدة مع الرئيس التركي بأنه إسرائيل وبنيامين نتنياهو يستطيعون بعكس الذي حصل مع إيران أن يقفوا في مواجهة موقف الرئيس الأمريكي، بحيث أن إسرائيل تقوم بضرب حليف للإدارة الأمريكية من خلال الناتو أو حليف سياسي من خلال العلاقة الخاصة، وعدم الاكتراث لموقف الرئيس الأمريكي. وبرأيي هذا سوف يشجع الرئيس الأمريكي على اتخاذ موقف يحاول أن يجزم فيه بأن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في مثل هذه السياسات، وبهذا يكون الموقف التركي هو موقف في قمة الحكمة، عدم الانجرار إلى هذا الصدام. والرسالة الثالثة كما ذكرت سابقا هي لليونان وقبرص بأنه يستطيعون الاعتماد على إسرائيل في مواجهة، طبعا لن تكون مواجهة عسكرية لكن على الأقل مواجهة سياسية، مواجهة في العلاقة الاقتصادية، وهذا يجري كذلك في شرق المتوسط بسبب الغاز ومصادر الغاز وطرق إمدادات أوروبا من الغاز بدل الغاز الروسي. لذلك نحن أمام مشهد إسرائيلي يحاول فيه الرئيس الوزراء الإسرائيلي تثبيت نفسه كالقائد العسكري الذي يستطيع مواجهة العالم العربي، رغم أنه التهم الأساسية للمعارضة في إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه لم يستطع أن يحسم أي من الجهات، وأعني جهة جبهة غزة، جبهة لبنان، جبهة سوريا، جبهة إيران، كل هذه الجبهات فتحها هذا الرئيس الوزراء ولم يستطيع أن يضبط فيها النهاية، والآن يدخل على الخط بشكل واضح محاولة لدفع تركيا لمثل مواجهة. لكن واضح أن الموقف التركي هو برأيي هو الصحيح بأنه عدم الانجرار لمثل هذا يعني السياسات.

0: بنيامين نتنياهو، لأن ذلك بنهاية الأمر سوف يخدمه سياسيا.
1: طيب أستاذ علي، دكتور أسعد أشار إشارة إلى المواقف الدولية ربما، وأخص هنا بالذكر موقفي الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الناتو. إسرائيل هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، لا ينكر أحد ذلك، وتركيا عضو أساسي في حلف شمال الأطلسي الناتو. كيف تتوقع أن تكون مواقف الإدارة الأمريكية إزاء هذا التصعيد في اللهجة والخطاب الإسرائيلي ضد تركيا؟
2: حقيقة أنا أعتقد أن إسرائيل هي حليف مزعج للولايات المتحدة يفتح الجبهات، أما تركيا هي حليف حكيم يقوم بدور الوساطة ليغلق الجبهات التي فتحتها إسرائيل. لذلك أنا أعتقد أن لا الولايات المتحدة ولا دول الناتو الأوروبية سوف تضحي بعلاقاتها مع تركيا من أجل نتنياهو الذي هو مجهول المستقبل. من ناحية أخرى، نحن نعلم جيدا كم عولت الدول الأوروبية على تمديد اتفاقية الحبوب، ونعلم جيدا أيضا قمة الناتو التي عقدت في أنقرة كم كانت هي مهمة، وبعد يعني تراجع المظلة الأمريكية كانت تركيا هي التي سوف تصدر بعض الأسلحة للدول الأوروبية. لذلك أنا أعتقد أن كل هذه الأمور تقول لنا أنها يعني ترامب والدول الناتو لن تعطي إذن صاغية لنتنياهو. وموقف توم باراك السفير الأمريكي في تركيا كان يعني شاهدناه في مواقع التواصل الاجتماعي في المقابلة، كان واضح جدا، حذر إسرائيل من هذه الأمور وقال أن تركيا قوية وسابقا أسقطت طائرة روسية وهي جيشها قوي تستطيع أن ترصد وتسقط، ولكن يعني كان يعني هي مارست الحكمة والعقلانية. لذلك أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي كان واضحا جدا، والآن المسؤولين الإسرائيليين مزعوجين جدا من تصريحات توم باراك وهو يمثل الولايات المتحدة.
1: صحيح. طيب دكتور أسعد، برأيك أيضا فرص أو احتمالات أن يتحول هذا الصدام ما بين إسرائيل وتركيا من مستوى التصريحات، مستوى دبلوماسي، مستوى ربما فرض عقوبات، إلى مستوى الصدام الخشن؟ ونحن يعني جربنا وعهدنا بنيامين نتنياهو وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة بأنها حكومة ربما يعني غير منضبطة سياسيا، ويمكنها أن تفتح أي جبهة في أي وقت. ما احتمالات الصدام الخشن في هذا الصراع؟
0: أنا برأيي أقترح أن نفرق بين إمكانيات الصدام في نقاط معينة كان في سوريا أو في مناطق أخرى في الشرق المتوسط، وهي قد تحدث، وهذا يعني الجيش الإسرائيلي مساند لبنيامين نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيلي هو من الليكود ومساند تماما لبنيامين نتنياهو ولا يتخذ أي موقف مخالف لبنيامين نتنياهو، وتتدخل العوامل الاستراتيجية والسياسية مع عوامل الانتخابات الداخلية، وكل هذا يجب أن نأخذه بالحسبان. لكن الوصول إلى صدام مباشر مفتوح مع تركيا أنا أعتقد بأنه فرصه قليلة حتى من جهة بنيامين نتنياهو. نحن نتذكر، دعنا نتذكر بأنه تحضيرات بنيامين نتنياهو لإمكانية الصدام مع إيران اتخذت شكل من التحريض الإسرائيلي يقوده بنيامين نتنياهو على مدى 30 عام، يعني حتى من كتابه الأول عام 1995 يذكر مسألة ضرورة التحضير للصدام مع إيران، يقصد تحضير الرأي العام الأمريكي واللوبي المساند لإسرائيل في الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي لحالة صدام مع إيران. يستطيع بنيامين نتنياهو أن يفكر أنه بعد 10-20 عام سوف يحضر، يعمل على تحضير الرأي العام الأمريكي لإمكانية مساندة أمريكية لمواجهة مفتوحة مع تركيا. هذا الأمر غير ممكن الآن، وتحدث زميلي أنه هنالك طبعا محدوديات لإمكانية فتح مثل هذه الجبهة حاليا، لأن تركيا بالتأكيد قوتها العسكرية وكونها جزء من الناتو وكونها تمتلك الأسلحة المتطورة الموجودة كذلك في إسرائيل، كل هذا يعني الكثير بالنسبة للإسرائيليين. وقد يكون فتح جبهة أو السعي إلى فتح جبهة بالعكس عامل سيؤثر على مدى شعبية نتنياهو سلبا، أعني في إسرائيل، لأنه حتى بديل نتنياهو وهو رجل عسكري أيزنكوت أعني يقول نحن مستعدين لمواجهة لكن ليس بأي ثمن. بنيامين نتنياهو يبدو ويصور نفسه كأنه مستعد أن يفتح بكل ثمن، وأعتقد بأن إسرائيل رغم تهورها ورغم أسلحتها وقوتها العسكرية لا تستطيع أن تقوم بذلك من غير دعم أمريكي، وهذا الأمر مستبعد حاليا.
1: طيب في نصف دقيقة أستاذ علي أختم مع حضرتك، والعلاقات بهذا الشكل وفي هذه المرحلة هل تتجه نحو قطيعة وتجميد دائم بين تركيا وإسرائيل، أو يمكن أن يكون هناك نوع من التهدئة عبر وساطات دولية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نعم طبعا يوجد آلية

0: فض النزاع والاشتباك اللي تحدث عنها توم باراك، وكان يوجد أيضا آلية قديمة في أذربيجان من الممكن أن يعاد يعني تفعيل هذه الآليات كلها، ولكن أنا أعتقد أن حكومة نتنياهو هي حكومة تحولت إلى مجرمي إبادة، لذلك لا. تركيا سوف تنتظر نتائج الانتخابات لمعرفة الرئيس الوزراء الجديد، لأن نتنياهو حقيقة لا يفهم الكلام، ويعني أرصدته يعني خسرانة إنسانيا وقانونيا وسياسيا وعسكريا.
1: شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي أسمر، ومن حيفا أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا الدكتور أسعد غانم. شكرا جزيلا لكما، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: حبيبي يا
1: ماما. يا
2: قتل الأطفال، قال لك انت من الأطفال مشان البنك المرأة من
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث. نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
4: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
5: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
6: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا.
8: والله شعور لا يوصف.
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
11: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
12: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
13: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
14: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
15: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

المياه جوهر الحياة، أينما وجدت نشأت الحضارات وازدهرت. من هنا سنسافر في رحلة

عبر التاريخ تأخذنا إلى بحيرة تيفان، لؤلؤة المدينة وإحدى أكبر بحيرات المياه القلوية في العالم. تحتضن البحيرة آثار العديد من الحضارات العريقة، ففيها تقع جزيرة أكتمار التي تحاكي أجواؤها أجواء الأساطير. يمتد تاريخ المدينة العريق إلى ما قبل الميلاد، لزمن الأوراتيين الذين كانت فان عاصمة تاريخية لهم.

0: تضم أندية بان العديد من آثار الحضارات القديمة، ففيها دور عبادة وقلعة وان. أما دور تاج بحيرة وان فهي جزيرة أكدامار بكنيستها التي بنيت قبل أكثر من 1000 عام، شواهد على إسرار الزمان وسحر المكان والتاريخ. المزيد سنكتشفه مع المؤرخ رحمة سكين الذي سيحدثنا عن الحضارات التي نشأت في بان وأسطورة جزيرة أكدامار التي تتوسط البحيرة. مرحبا بكم، حدثنا عن تاريخ وان القديم وآثار ومعالم الحضارات المتاقبة عليها.
1: مرحبا لار، هابينيز هوش جالدنز بانمزا.
2: مرحبا بكم في فان. يكفيك من الدنيا أن ترى هذه المدينة، فهي إحدى المدن القديمة في الأناضول التي يعود تاريخها إلى 4000 عام قبل الميلاد تقريبا، وتاريخها المكتوب يعود إلى نحو القرن 9 قبل الميلاد، أي منذ تأسيس دولة أورارتو. وهذا ما تخبرك به النقوش المسمارية التي تركها لنا الأورارتيون والآشوريون في فان. الحضارة التي أسسها الأورارتيون مهمة للغاية، خصوصا ما أنتجته في مجال الزراعة وقتها. ما زلنا إلى يومنا الحالي نكتشف نقوشا مسمارية جديدة للأورارتيين في العديد من المواقع مثل تشافوش تيبي وأيينس وأرجيش وكاراغوندوز ونحللها. الأوروبيون وعلماء الآثار الأتراك يهتمون بهذا الأمر بشكل كبير. التقديرات تشير إلى ما يقرب من 200 نقش في هذه المدينة، والعديد منها محفوظ في متحف فان. يعد متحف فان من أغنى المتاحف التي تحتوي على نقوش أورارتية في العالم. فبعد سقوط الأورارتيين نسج التاريخ حلقات جديدة في فان وشرق الأناضول مع وصول جيوش الإسلام إليها. أول فتح إسلامي كان عام 640 للميلاد على أرجح التقدير، في عهد عمر بن الخطاب، إذ وصل جيش معاذ بن جبل إلى هذه المناطق. أما دخولها تحت السيطرة الفعلية للعثمانيين فكان عام 1548 للميلاد، حينها قامت الدولة العثمانية بترميم وإصلاح المعالم التاريخية مثل المساجد والمدارس والمزارع وقنوات المياه والخانات والحمامات. ومن أوائل المباني التي بناها العثمانيون جامع ومدرسة هوسرف باشا، وسميت باسم الوالي الثاني للمدينة، وتبعه بعد قرن إنشاء جامع ومدرسة كايا تشلبي. قلعة فان هي بناء مربع واحد مبني من الحجر، وهي واحدة من أهم القلاع في المنطقة. وقد شبهها الرحالة الشهير إيفليا تشلبي بجمل جالس وعلى ظهره حمولته. بنيت قلعة فان في القرن 8 قبل الميلاد، وتقع القلعة في حدود حاضرة توشبا عاصمة الأورارتيين، وتحتوي هذه المنطقة آثاراً تاريخية مهمة. ومن أهم المعالم الثقافية التي ترجع إلى الأورارتيين قناة شمران، التي يعود تاريخها إلى ما قبل 2800 عام، وما زالت تعمل حتى اليوم، وهي قناة يبلغ طولها 50 كيلومتراً.

0: هل حدثنا عن كنيسة أكتمار المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وتاريخها؟
1: أكتمار
2: جزيرة أكتمار واحدة من أهم الجزر في بحيرة فان. هناك العديد من الجزر الكبيرة والصغيرة في البحيرة، أربع منها تملك ميزات كثيرة، أكبرها جزيرة آدير ثم جزيرة أكتمار. وتعد جزيرة أكتمار جوهرة بحيرة فان. زوار فان عادة ما يحرصون على زيارة جزيرة أكتمار قبل مغادرة المدينة. وتضم الجزيرة كنيسة أكتمار. يمكننا القول إنه لا يوجد في العالم حالياً فن معماري أرمني يضاهي ما ترونه في أكتمار، فهي تحوي منحوتات لمفاهيم مجردة ورموز ترجع إلى الكتب المقدسة من التوراة والتلمود والإنجيل والقرآن الكريم. على سبيل المثال، قصة يونس عليه السلام عندما ألقي في البحر والتقمه الحوت، ومشاهد لعيسى عليه السلام ومريم العذراء والملائكة. في الجزء العلوي من الكنيسة تماثيل للقديسين الذين كتبوا الإنجيل، كما يوجد تمثال ناتئ للخليفة العباسي المعتصم بالله على الواجهة الشرقية للكنيسة. إجمالاً يوجد نحو 190 نقشاً تاريخياً مجسداً داخل الكنيسة. هناك تصاوير للملائكة والحيوانات والأنبياء عيسى ويونس وأشجار العنب والأرانب وحيوانات الصيد والأسود والنسور وغيرها. بعد مدة من بناء الكنيسة فقدت هويتها الكنسية وتحولت إلى دير، وبقيت مغلقة لمدة طويلة. ومنذ ترميم هذه الكنيسة عام 2007 تفتح أبوابها مرة واحدة في السنة ليقيم فيها الأرمن طقوسهم الدينية. وقد أضيف إلى الكنيسة بعد بنائها إضافات عدة مثل برج الناقوس والكنيسة الصغيرة. هناك مرويات تاريخية حول هذا الاسم، فتروي إحداها عن قصة حب بين ابنة راهب كانت تعيش هنا واسمها تامارا، جمعتها مع راع كان يعيش قرب الشاطئ. كانت الفتاة تعبر إلى الشاطئ كل ليلة بمصباحها، بينما يسبح الراعي ليصل إليها فيتحدثان ثم يعود. وبعد أن كشف والد الفتاة الأمر أكن الحقد للراعي. وفي أحد الأيام ذهب سراً إلى الشاطئ دون علم ابنته، وتجول بالمصباح جيئة وذهاباً حتى تعب الراعي من لحاقه وهو داخل النهر. ولما أحس بالتعب وخارت قواه غرق، وأثناء غرقه صرخ قائلاً: آه تامارا. ومن هنا جاء اسم الجزيرة.
0: يقال إن مياه بحيرة فان تتمتع بخصائص شفائية لارتفاع نسبة الحموضة فيها. ما قصة هذه البحيرة؟
1: فان جولو تاريخه ده اسمينden söz edilen.
2: تعد بحيرة فان واحدة من البحيرات المهمة التي يرد ذكرها في التاريخ. في الواقع يطلق عليها سكان فان اسم بحر فان بدلاً من بحيرة فان. نرى في السجلات القديمة أنها كانت تعرف باسم بحيرة فان. ولطالما ظلت ماء الحياة لهذه المدينة، فقد مدت المدينة بالماء والأسماك الفريدة مثل سمك إنجي كفالي الذي يعيش فقط في بحيرة فان. ماء البحيرة غازي مالح، ولذلك لا يعيش فيها إلا سمك إنجي كفالي فقط. ونظراً لكون بحيرة فان غازية، فإن ماءها يوصي به الأطباء لعلاج الأمراض الجلدية، حتى أن البعض يقوم بغسل ملابسه فيها ظناً منه أن مياهها تطهر الملابس من الجراثيم.
0: نشكركم على هذه المعلومات القيمة.

تطوان عثر على أول أثر لهذه السلالة في الحضارة الحيثية. لهذه القطط خصائص فريدة، من أبرزها اختلاف لون عينيها، فإحداهما خضراء والأخرى زرقاء. ليس هذا كل شيء، فقطة وان تستطيع السباحة، كما تشتهر بفربها الحريري الناصع.

شهدت الحضارات المختلفة ثقافات ظلت آثارها باقية إلى يومنا هذا بفضل ما تركته وراءها من إرث فني غني. نتعرف معا على فن السبات، أي فن النقش على الفضة، والمتوارث منذ زمن الأوراتيين إلى يومنا هذا.

0: تاريخ فن السباد يرجع إلى نحو 3000 عام، وهو يستخدم لتزيين الحلي المختلفة بالزخارف والنقوش. يقال إن هذا الفن الذي أخذ اسمه من الكلمة العربية سباد انتقل من فان إلى سائر القصور العثمانية ومنها إلى أوروبا.
1: ميتين بينيجي أحد الفنيين المحترفين في فن السباد سيحدثنا عن قصة هذا الفن الذي يتطلب الكثير من الدقة والصبر.
0: مرحبا، بداية ما سبب تسمية هذا الفن بفن السباد؟
2: السباد أورارتوار döneminde bulunmuş bir işçilik.
3: حرفة السافات من الحرف التي تعنى بصناعة الفضة، وهي فن يعود تاريخه إلى الأورارتيين، وهي مشتقة من الكلمة العربية أسود، حيث انتشرت هذه الحرفة على نطاق واسع خلال الفترة العثمانية، تستخدم في صنع الأواني في مدينة فان، وتم اكتشاف النماذج الأولى لها في حفريات فان توبراكالي في الأربعينيات من القرن العشرين. المواد المستخدمة في حرفة سافات هي سبيكة تتكون من ثلاث مواد معدنية وأخرى غير معدنية، تضم النحاس والفضة والرصاص والكبريت. يحصل على هذه السبيكة عن طريق صهر عناصرها في بوتقة بدرجة حرارة 850 درجة مئوية تقريباً. بعد أن انتهينا من عمل سبيكة السافات، لنأخذ صنع الأساور مثالاً. في الخطوة الأولى يصمم الشكل الأساسي للسوار، وفي المرحلة التالية نقوم بالنقش عليه بقلم ذي أطراف فولاذية كالمستخدم عند صناع المجوهرات. في هذه المرحلة تنقش الزخارف على الجزء العلوي من السافات، وبعد الانتهاء من الزخرفة تغطى الزخارف بصهارة السافات مرة أخرى، والهدف هو ملء التجاويف المفتوحة والتأكد من ظهور الزخارف بشكل واضح. بعدها تزال المواد الزائدة باستخدام ورق الصنفرة، ومن الضروري أن نكون حذرين للغاية في هذه المرحلة، فقد تؤدي الصنفرة الزائدة إلى محو الزخارف، كما أن الصنفرة غير الدقيقة قد تعكر مظهر الزخارف. ونعود لاستخدام قلم النحت لإظهار تمايز نقوش الفضة على السافات بشكل دقيق لجعل الزخارف أكثر جمالاً ورونقاً. يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قد يصل إلى 4 أيام لإكمال هذا النوع من الأساور، وهذا يوضح مدى صعوبة ودقة هذه الصنعة الفنية، وما يدل على فرادة هذا الفن في مدينة فان حصوله على براءة اختراع وحمايته بالمؤشر الجغرافي. نعم، يمكنك العثور على جميع أنواع الحرف المتعلقة بالفضة في معظم الأماكن، لكن حرفة السافات هي فن فريد خاص بفان.

0: من أين تستبحون الزخارف؟ هل هي تراثية أو معاصرة بالدرجة الأولى؟
1: في تصميماتنا غالباً ما نستخدم زخارف الزهور الخاصة بمدينتنا، مثل زهرة التوليب المقلوبة والتي تعتبر فريدة من نوعها في منطقتنا، والرموز العالمية مثل زهرة اللوتس. غالباً ما نستخدم

0: آثار الحضارة الأورارتية في حرفتنا اليدوية، ومن الأمثلة على ذلك نقوش تحوي صوراً للأسد والثور والماعز التي نراها خاصة في الآثار الأورارتية. يمثل الأسد النبل والعدالة، ويمثل الثور القوة، وأما الماعز فيمثل البركة. نقش التوليب كان مستخدماً على نطاق واسع في حرفة السافات خلال الفترة العثمانية، وتصميم التوليب المقلوبة الخاصة بمدينة فان يعني الاكتفاء الذاتي للإنسان، وذلك لأن تلك الزهرة تفتح رأساً على عقب، مما يجعل الماء يقطر منها إلى جذورها، وبالتالي فإنها تكفي نفسها بنفسها. خلال الفترة العثمانية زينت المنتجات المصنوعة بحرفة السافات القصور، واكتسبت شهرة حتى في أوروبا، وكانت ترسل الزهريات وأطباق السكر من فان إلى العديد من القصور، وأهمها تلك الموجودة في إسطنبول. واليوم نواصل إنتاج نفس المنتجات التقليدية. تعتبر صنعة السافات من أصعب التقنيات المستخدمة في صناعة الفضة اليوم، وتأتي المجوهرات مثل الخواتم والأقراط والقلائد ودبابس الزينة كأمثلة على الأناقة التي يتمتع بها هذا الفن، وتبقى الأساور المنتجات الأكثر تحدياً وصعوبة في تصميمها والأكثر طلباً من قبل المشترين. أنا أقوم بإنتاج الزهريات والعصي وأطباق السكر والصناديق من السافات، وأعمالي موجودة في منازل رجال مرموقين، وهذا يشعرني بالفخر. أبذل قصارى جهدي للحفاظ على تقاليد حرفة السافات حية ونقلها إلى الأجيال القادمة. آمل أن يستمر المعنيون في حماية هذا الفن الفريد.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: ومن الصناعات اليدوية إلى فطور فان، لهذا الفطور شهرة عالمية، فأطباقه غنية المذاق، تعتمد على منتجات المواشي التي تربى في جبال المنطقة، فضلاً عن نباتات وأعشاب عطرية خاصة بفان وحدها.

0: يقول الفيلسوف والطبيب الإسلامي ابن سينا إنه لا داء بلا دواء إلا ضعف الإرادة، وما من نبات لا قيمة له إلا ما جهل. وهنا في فان تزين العديد من النباتات المبائد وتضفي نكهات فريدة على وجباتها، نخص بالذكر هنا نوعاً فريداً لا ينمو إلا في بحيرة فان يدعى إنجيكافالي، وهو ضيف شرف تكاد لا تخلو منه المبائد.
1: الطاهي رضوان يجن سيطلعنا على سر الشهرة العالمية لفطور فان وتاريخ أطباقه الفريدة.
0: مرحبا، ما هي الأطباق الشهيرة والمنتجات الأكثر استخداما في فان؟
2: أنجليكا دونون إنجسي مملكات ميز فانا وش كالدنس.
3: أهلا بكم في فان لؤلؤة الشرق. أود بداية أن نلقي نظرة معا على أطباقنا التقليدية. يأتي في مقدمتها البرغل بالبروق، وهو طبق مصنوع من عشبة البروق ويضاف إليها الثوم. البروق هي إحدى النباتات المميزة في المنطقة، ويشيع استخدامها كثيرا في مطبخ فان. لدينا العديد من النباتات النادرة التي تنمو على المرتفعات ونستخدمها في مطبخنا. نذكر هنا طبق السينكيسيل، ويتكون من العدس واللحم المقلي والبصل واللبن المجفف بعد إضافة الماء إليه. سنحدثكم الآن عن طبق الكيليدوش الذي لا يستغني عنه أحد في المدينة، وكان قد حصل على أفضل طبق في إحدى المنافسات العالمية بباكستان، ويحتوي على حبوب القمح والعدس الأخضر والحمص والشمندر الأحمر. لحم الضأن يدخل في أطعمتنا من منطقة نوردوز، فالأعشاب التي ترعاها الحيوانات هناك يكتسب لحمها لذة فريدة، وهي من الخراف الموضوعة تحت الحماية. وأذكر هنا أن أكلة الكيليدوش يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الوقت تشتهر في

0: الأعياد. ومن الموروثات المتعلقة بها أن الناس الذين يعدونها يحرصون على إيصالها إلى ما لا يقل عن 4 منازل. وفي أكلات السمك تمتاز فان بسمك كيفالي، وهو نوع نادر يعيش في بحيرة فان المعدنية. وفي شهر مايو يقوم هذا السمك بالسباحة عكس التيار لوضع البيض، وهو مشهد فريد يجذب الآلاف لمشاهدته سنوياً. هذا النوع من السمك عادة ما يجفف بوضعه في الشمس ثم في الملح لضمان المحافظة عليه لفترات طويلة. تشتهر عندنا أيضا عشبة جورين، وتدخل في حساء اللبن الذي سجل جغرافيا لمدينة نافان. ويحتوي الطبق على السلق ونبتة المندي، وهي نبتة نادرة في المدينة، ويضاف إليها الحمص والقمح. عشبة جورين تدخل في كثير من الأطباق، في الحساء وفي أطعمة الغداء. وفي مطبخ فان نستخدم النباتات الجبلية بكثرة كسيابو وجورين، ويشيع استخدام اللفت الأبيض أيضا. وللفت الأبيض استخدامات كثيرة في مطبخنا، فهو أساسي في أكلة الكيليدوش.
1: الشهرة الواسعة التي يتميز بها فطور فان.
2: فان كافالتسي öncelikle Van'ın vazgeçilmezlerinden.
0: دعني أحدثكم عن فطور فان الشهير عالميا، فهو وجبة أساسية ومهمة للغاية. هذه الوجبة معتبرة أكثر من الغداء في المدينة، فوجبة فطور فان تتمتع حاليا بشهرة كبيرة وتحتل مركزا متقدما في تركيا والعالم. هناك الكثير من الدول الآن تعتمد أطباقها في الإفطار. دعني أشرح لكم أكثر عن هذه الوجبة. أمامنا الآن لا توجد جميع أطباق فطور فان، لأننا اقتصرنا على الأطباق المسجلة جغرافيا لصالح فان. هذه الجبنة بالأعشاب أساسية على سفرة الفطور، وباتت مطلوبة في جميع أنحاء العالم. هذه الجبنة تحتوي أعشابا برية كعشبة المندي والزعتر البري والثوم البري. نحن نسمي الثوم البري سيرمو، فهو أساسي فيها، وعادة ما تعده النسوة من الألف إلى الياء. فيبدأن بحلب أضرع الشياه، ويضعن الحليب على نار هادئة، ثم يترك بين حجرين داخل كيس قماشي. بعدها تضاف الأعشاب إليه حين يختمر الجبن، وتترك تحت الأرض لمدة 6 أشهر إلى 1 سنة قبل تناوله. ويشتهر عندنا أيضا عسل تشاتك، وسمي بهذا الاسم لأنه يجلب من مرتفعات تشاتك التي يتراوح ارتفاعها بين 1100 متر و1400 متر. ونظرا لأهمية منطقة تشاتك من جهة تنوع النباتات، فإن عسلها يكون عالي الجودة، لذلك هو مطلوب بكثرة، فضلا عن كونه مفيدا للبصر، ويقال إنه يريح المعدة ويخفف آلامها. الكافوت طبق معروف في فان، وهو مسجل جغرافيا أيضا لصالح المدينة. وتدخل في إعداده الحبوب المطحونة بعد تحميصها بالزبدة، وعادة ما يضاف إليها العسل والجوز. هناك أيضا مرتاجا، وهو عروس سفرة الفطور في فان، وهو من المأكولات المسجلة جغرافيا. نعده بالدقيق المحمص بالزبدة، حيث نضيف إليه البهارات ونضع فوقه البيض ونطهو الجميع معا، وعادة ما يضاف إليه العسل والجوز. وعلى المائدة يوضع بيض سيابولو. سيابولو من النباتات المشهورة في فان. ثقافة وجبة الفطور واحدة من الأمور الأساسية التي لا يستغنى عنها بالنسبة إلينا.
1: شكرا جزيلا لكم. يقول الرحالة الشهير ابن بطوطة: السفر يجعلك عاجزا عن الكلام ثم يحولك إلى راب. ونحن حاولنا أن نروي لكم قصة فان، هذه المدينة ذات المناظر الخلابة، وكأنها لوحة فنية يتجلى جمالها في المياه الزرقاء الصافية لبحيرة فان والجبال الشاهقة المحيطة بها. طبيعة سخية تجود بعطاياها على سكان هذه المدينة الفريدة.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة، حيث نسلط الضوء من قرب إلى الملفات التي تشغل السياسة التركية داخليا وخارجيا. وفي حلقتنا اليوم نناقش الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة في خفض التوتر بالمنطقة، كما نتطرق إلى آخر التطورات التي تشهدها الصناعات الدفاعية التركية متمثلة بالمركبة غير المأهولة مارلين، وأخيرا نناقش عقيدة الوطن الأزرق التركية وكيف تعمل أنقرة على حماية مصالحها وسيادتها في البحار التي تطل عليها. فأهلا بكم من أنقرة.

شهدت الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا تركيا مكثفا لخفض التوتر في المنطقة. اتصالات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان

0: مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين، وتحركات وزير الخارجية التركية هاكان فيدان إلى جانب البيان المشترك بشأن غزة، خطوات تعكس مسعى تركيا لترجمة شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية إلى دور سياسي قادر على تحقيق الاستقرار وفتح مسارات للدبلوماسية في المنطقة. لنتابع.
1: على أكثر من مسار تتحرك أنقرة في محاولة لمنع اتساع دائرة التصعيد بالمنطقة من غزة إلى إيران ومضيق هرمز وسوريا، حيث انضمت تركيا إلى 8 دول عربية وإسلامية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة، وحملت إسرائيل مسؤولية عرقلة خارطة الطريق. البيان المشترك اعتبر استمرار التعطيل الإسرائيلي رفضاً مباشراً للخطط الشاملة وتقويضاً للجهود الجماعية لتحقيق سلام عادل ودائم. وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي مع إيران، مؤكداً استعداد أنقرة للمساهمة في جهود خفض التصعيد، وأبلغ نظيره الأمريكي بأن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تصاعدت في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة والمساهمة في إعادة إعمار غزة. وبالتوازي مع ذلك، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني، بحث خلاله الجهود الرامية إلى فتح مضيق هرمز ومواصلة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وذلك بعد أيام من لقائه نظيره المصري، حيث أعلن فيدان أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على تبني موقف مشترك بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها. وتكشف الصورة الأشمل عن استراتيجية تركية ثنائية المسار تقوم الأولى على تنسيق جماعي عربي إسلامي يعزز الشرعية السياسية لموقف أنقرة من غزة، فيما تقوم الثانية على قناة ثنائية مباشرة مع واشنطن وطهران تمنحها موقع الوسيط الموثوق بين طرفي أي مواجهة محتملة.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة ملف حلقتنا الأول لهذه الليلة حول التحركات التركية الدبلوماسية لخفض التوتر في تركيا. أرحب بضيفي في الأستوديو، الدكتور نوري صالق الباحث في الشؤون الخارجية والأستاذ بجامعة يلدرم بايزيد، والخبير في الصناعات الدفاعية التركية الأستاذ يوسف أكبابا. مرحبا بكم معنا، وأبدأ من لديكم دكتور نوري. هذه التحركات، اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان وكذلك اتصالات وزير الخارجية التركية هاكان فيدان إلى جانب المشاركة في البيان المشترك حول غزة، إلى ماذا تدلل كل هذه التحركات؟
2: مثل ما تعلمون في غزة في 2025 كان هناك خطة السلام، وترامب أعلن عن هذه الخطة. تركيا، مصر، المملكة العربية السعودية وقطر طبعا اتخذت كل هذه الدول دورا مهما جدا في ذلك. وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى، رغم النقص، إسرائيل طبعا أدت إلى تدهور وقف إطلاق النار، ولكن في الوقت الحاضر الآن انتقلنا إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وهناك طبعا بعض الإعلانات أو تصريحات أمريكية في هذا الصدد فيما يتعلق برفض إسرائيل بالدخول للمرحلة الثانية، وهذا كان هناك قرار فيما يتعلق بانسحاب إسرائيلي، ولكن إسرائيل تقول بأن على حماس أن تترك أسلحتها بالكامل. ولهذا السبب نرى الآن هناك احتقان في هذا الموضوع في غزة فيما يتعلق بخطة السلام وتنفيذ هذه الخطة، وطبعا هذا الأمر يؤثر ليس على المنطقة فقط وإنما لكل الإقليم بالكامل، ومن أجل اجتياز ذلك، وخاصة فأن الرئيس التركي يريد بفرض ضغوط مكثفة على نتنياهو وعصابته في نفس الوقت، والولايات المتحدة طبعا تستطيع

0: تعرض لضغوط عليهم، ولكن الحرب مستمرة مع إيران، ولهذا السبب فإن الأزمة في غزة يجب أن لا تتفاقم أكثر بكثير، ويجب فرض الضغوط على نتنياهو. ولكن مثلما تعلمون في شهر أكتوبر هناك انتخابات في إسرائيل، وأن نتنياهو يوجه انتقادات وتصريحات شديدة اللهجة بسبب هذه الانتخابات، ولهذا سبب فإن تركيا كثفت جهودها الدبلوماسية. وأخيرا أريد أن أقول بأن تركيا طبعا تريد بتبني المنطقة بالكامل، وطبعا كما تعلمون فإذا كان هناك قوة إقليمية وهنا وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ممكن يكون لدينا حظ في فرض ضغوط أكثر على إسرائيل. ولهذا السبب فإن هذه الجهود ترمي إلى إزالة التصعيد في غزة وتخفيف التوتر في نفس الوقت، وأن يكون هناك جهود دبلوماسية مكثفة أكثر على الجميع.
1: وبالتالي أستاذ يوسف، عندما نتحدث عن هذه الجهود التي تتحرك بها تركيا لخفض التصعيد وإقامة استقرار إقليمي في المنطقة ككل، ربما يكون السؤال الأوسع والأشمل، ما هي الاعتبارات التي تدفع تركيا للقيام بهذا الدور والاستمرار في هذه الوساطات عبر القيادة التركية ممثلة في الرئيس أردوغان وكذلك من ورائه كافة المؤسسات التركية؟
0: مثل ما تعلمون فأن تركيا لديها جيش قوي في المنطقة، وهذا الجيش ثاني أكبر جيش في ناتو، وتركيا تأخذ تستمد قوتها من هذا الجيش. بالإضافة إلى ذلك فأن تركيا لها تأثير من الدولة العثمانية وحتى يومنا الحاضر في المنطقة، وأيضا أعتقد خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة في موضوع سوريا وفي ليبيا وفي المواضيع الأخرى، فإن تركيا لعبت دورا فاعلا في كل هذه التطورات، ونتيجة لذلك تستطيع تركيا تخاطب كل المخاطبين هنا من الناحية الدبلوماسية ومن الناحية العسكرية أيضا تركيا في الميدان. مثلما ذكر أستاذنا قبل قليل اتفاقية مكة في الحقيقة أيضا فأظهرت قوى العسكرية والدبلوماسية في الميدان في نفس الوقت، وبهذا السبب يعني هذا يفرض ضغوط كبيرة جدا على إسرائيل. إسرائيل منزعجة من اتفاقية مكة، وتركيا قوية بجيشها وبصناعتها الدفاعية وبدبلوماسيتها ولديها أصدقاء. طبعا الآن ليس تركيا لوحدها، مع باكستان ومع المملكة العربية السعودية ومع قطر العلاقات في الفترة الأخيرة علاقات تطورت أكثر في مكة مثلما تعلمون، ومع مصر، وهذه الدول الآن بدأت تظهر قوتها والآن تقف أمام إسرائيل. إسرائيل الآن تخف من ذلك، ومشاهدون بأن تتراجع بعد الاتفاقية الأخيرة وبدأت بزيادة فعاليتها ضد هذه الدول. وكل عندما نجمع كل هذه العناصر نرى من ناحية الشرق الأوسط، نرى بأن الأمر سيكون مشرقا أكثر بالنسبة لغزة وبالنسبة للمشاكل.
1: هذا الأمر الذي ربما سيكون مشرق دكتور نوري ربما يفهم بصورة عكسية، يعني في ظل هذه الأدوات التي تمتلكها تركيا سواء من قوة دبلوماسية وقوة عسكرية وعلاقات مع دول الإقليم ودول نووية مثل باكستان على سبيل المثال، ما الذي يمكن أن تقدمه تركيا في هذا الملف، في ملف الوساطة تحديدا ما بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التوتر في المنطقة، وإلى أي مدى قد تفيد هذه الأدوات في زحزحة التوتر من المنطقة؟
0: تركيا الآن تعمل الكثير في الوقت الحاضر، رغم بأن باكستان خطوة في الأمام أكثر من تركيا في الوساطة بين إيران وبين الولايات المتحدة، ولكن تركيا وراء الستار في دبلوماسية وراء الستار تلعب دورا كبيرا هنا. ليس تركيا فقط، وإنما هناك بلدان شقيقة مثل المملكة العربية السعودية قطر ومصر،

0: نحن نقول بأن حرب خليج الثالثة من أجل خفض التصعيد هنا تركيا في جهود مكثفة. يجب أن نقول هنا الدور الدبلوماسي التركي لا خصوصية. تركيا ليس أيضا لاعب يجمع هذه الأدوار في على منضدة واحدة فقط، وإنما تنور الطريق أمامهم في نفس الوقت وتقوم بانتهاج دور وسيط في هذا الطريق. وإذا لم تتصدع من قبل الوضع من قبل بريطانيا، أعتقد تركيا كانت تنجح في إنهاء الحرب بين روسيا وبين صحيح. أوكرانيا، لأنها وضعت أمامهم خارطة الطريق، ونحن أيضا بنفس الطريق في الحرب الإيرانية الأمريكية أيضا. انظروا، هذا شيء مهم جدا. ترامب عندما يتحدث عن أردوغان دائما يقول بأنه دبلوماسي فذ، وفي نفس الوقت أنه أيضا يعمل ويجد بدور كبير جدا من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط، ليس فقط أمريكا. وفي نفس الوقت إيران أيضا تقول نفس الشيء. عراقجي قبل أيام قال في تصريحه، قال بأن إيران لم تنقسم، وهذا تحقق بفضل تركيا، يعني بفضل الدبلوماسية الأخلاقية والفذة لتركيا. وتركيا هنا باكستان طبعا اللاعب الأول في الوساطة، ولكن خلف الستار هناك جهود دبلوماسية مكثفة لتركيا، ولا زالت تركيا تواصل كل شيء لا تنعكس على الصحافة على وسائل الإعلام، ولكن الخارجية التركية الآن تواصل دورها كوسيط. ولكن يريد أن نقول هنا في الشرق الأوسط وفي جغرافيا القريبة من تركيا، سنتحدث بعد قليل عن شرق البحر المتوسط، في القوقاز، في البلقان، وفي الشرق الأوسط، إذا يتم تركيب منضدة هناك، يعني لا يمكن تركيب هذه المنضدة دون تركيا.
1: نعم.
0: ومن ناحية الدبلوماسية والعسكرية مثل ما ذكر الزميلي،
1: نعم.
0: تركيا الآن في وضع مثل ما نشاهده.
1: وبالتالي أستاذ يوسف، في ظل دخول تركيا الآن على خط الوساطة كما قال الدكتور نوري، في الواجهة هناك باكستان، ولكن هناك جهود لتركيا ظهرت في الاتصال بين وزير الخارجية هاكان فيدان مع نظيره عباس عراقجي، ودعا خلال هذا الاتفاق إلى هذا الاتصال إلى فتح مضيق هرمز. قضية أمن الموانئ والممرات البحرية وحرص تركيا على فتح هذا الممر حتى يتم تفويت الفرصة على من يتربص بالمنطقة، إلى أي مدى تمثل أهمية لدى تركيا؟
0: أهمية تركيا هنا مثلما ذكرنا في البداية، تركيا تستطيع جمع الكل حول مائدة واحدة مثلما ذكر أستاذنا، يعني بدون تركيا لا يمكن أيضا تركيب منضدة في المنطقة. تركيا في المنطقة طبعا حسب قدرتها تستطيع بالتعاون مع اللاعبين الآخرين، و تركيا في التطورات الأخيرة وفي التحركات الأخيرة مع إيران وفي الجغرافيا العربية ومع الشعوب الفارسية والعربية، وفي نرى أيضا منعت بأن تكون

0: مكثفة في هذا الصدد. وتركيا أيضا كانت تعاني وكانت لديها خلافات مع البلدان العربية، والآن في القاسم المشترك تجارة، صناعات الدفاعية، أمن، وضد العدو المشترك. الآن في القاسم المشترك الآن تعاونت مع هذه البلدان وتواصل جهودها في هذا الصدد.
1: هذه الجهود التي تقوم بها تركيا دكتور نوري، إلى أي مدى قد تجعل من تركيا وسيطا معتبرا لدى دول العالم وخاصة دول الإقليم، في ظل ما قدمته بدءا من الحرب الأوكرانية وصولا إلى الوساطة في حرب إيران وكذلك الوضع في قطاع غزة؟
2: يعني انظروا هنا، مثلما ذكر زميلي، دور تركيا مهم جدا. عندما نتحدث عن حرب إقليمية في الشرق الأوسط، لا نتحدث بسبب جهود المكثفة في تركيا. إسرائيل دولة إرهابية، وخاصة الاشتباك بين أمريكا وبين إيران، وبين أيضا بذلت جهود إسرائيل من أجل أن تتحول الحرب فيما بين إيران والبلدان الخليجية. وأيضا نرى أيضا قامت تركيا بنضال دبلوماسي مكثف جدا لمنع هذه أو حدوث هذه المخاطر. وتركيا نرى، عندما لا نتحدث عن عدم اندلاع حروب في الشرق، هذا بفضل تركيا. وفي نفس الوقت يعني الكويت، قطر، والمملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بضرب المناطق المدنية هنا أيضا، هذه جرت بسبب
1: هذا ما قاله الرئيس أردوغان. تقريبا كان له تصريح أننا استطعنا بالتعاون مع العرب والأتراك والكرد يعني تنجية هذه المنطقة من فتنة شديدة كانت تكاد وكان يخطط لها لهذه المنطقة.
2: عندما اتفقت أو تتفق هذه العناصر، لا يستطيع أحد أن يقف أمامنا في الشرق الأوسط. اليوم في الشرق الأوسط لا نتحدث عن تقارب التركي العربي فقط، وإنما الأكراد أيضا، الأكراد شعب مسلم. إيران طبعا تركيا قارت الكل، اتفاقية مفتوحة للجميع مع الدول الإسلامية. خلال العام الماضي في مؤتمر التعاون الإسلامي، قال رئيس الجمهورية أردوغان، قال زعماء الإسلاميين، تركيا الآن قطعت مسافات كبيرة في الصناعات الدفاعية. نحن نستطيع أن نتقاسم المعلومات الموجودة لدينا في هذا الحقل، ونريد التعاون. وإن شاء الله كلما يتم تسوية المشاكل في المنطقة وكلما
1: هذا ما أريد أن أسأل عنه الأستاذ يوسف أكبابا. تحدثتم أن تركيا الآن لديها تقدم كما قال كذلك الدكتور نوري في الصناعات الدفاعية وكذلك في القوة الدبلوماسية التي تتحرك بها تركيا. هل نتحدث الآن أستاذ يوسف عن قوة مشتركة ممثلة في القوة الدبلوماسية والسياسية التركية إلى جانب القوة العسكرية، يسيران معا في مسيرة واحدة ضمن استراتيجية واحدة لتحقيق هدف تركيا في الاستقرار في هذه المنطقة وتأمين هذه المنطقة؟
2: الكل يعلم اتفاقية مكة والتوقيع على هذه الاتفاقية. تركيا والبلدان الأخرى، سيكون هناك تعاون فيما بين الدول الثلاثة الآن. ولهذا السبب فإن الصناعات الدفاعية أصبح عنصرا هاما جدا في داخل هذه الاتفاقية. وفي الاتفاقية التطورات الأخيرة والأحداث الأخيرة في الخليج، تركيا من أجل الدفاعات الجوية أرسلت أنظمة دفاعية لهذه البلدان، وقدمت الدعم الفني والاستخباراتي لهذه الدول، وأيضا التدريب في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، من أجل تنمية سوريا ومن أجل تأهيل الجيش السوري بكل عناصرها وإمكاناتها، تقدم الدعم للجيش الجيش السوري مثلما تعلم دولة الإرهابية تنزعج من ذلك، والكل يعلم ذلك.

0: وتركيا بشكل خاص أيضا لها علاقات متقدمة مع قطر في الصناعات هذه، ولكن لا تقتصر على قطر، وإنما المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ذلك مصر وباكستان أيضا نضعها في مكان آخر. منذ فترة، منذ سنوات، هناك تعاون موازن بين الطرفين في الصناعات الدفاعية، ولكن مع المملكة العربية السعودية كان مقتصرا، ولكن اتفاقية مكة وفي الفترة الأخيرة والتقارب الذي حصل مع مصر ومع ليبيا، انظروا مصر، ليبيا، وتركيا، كان هناك خلافات، ولكن الآن هناك قاسم مشترك بينهما. الآن الصناعات الدفاعية التركية تقدم الدعم للصناعات الدفاعية المصرية، وفي أيضا في السنوات المقبلة يمكن تزويد مصر بالصناعات الدفاعية البحرية التركية أيضا.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش في ملف حلقتنا الأول حول التحركات التركية للتسير في مسارات مختلفة إلى جانب الحفاظ على الاتصالات مع دول وقادة المنطقة. نذهب الآن إلى الملف الثاني، حيث الصناعات الدفاعية التركية. مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا لمناقشة هذا الملف مع ضيفي الكريمين.

0: شهدت الصناعات الدفاعية التركية قفزة مهمة مع تزويد المركبة البحرية التركية غير المأهولة مارلين قدرة ذاتية ومجدولة للتحكم من بعد في زرع الألغام البحرية، وقد اختبرت هذه القدرة بنجاح عبر إنزال لغم مالامان الذكي. وجرى تطوير المركبة بالشراكة بين حوض سفينة لبناء السفن وشركة أصلسان بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية. في المادة التالية الزميل عبد الله الخطيب يسرد لنا ميزات المركبة مارلين بعد التطور الأخير.
1: تواصل تركيا توسيع قدرات صناعتها الدفاعية عبر تطوير منظومات محلية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وتعدد المهام، مع تركيز متزايد على الأنظمة غير المأهولة في البر والجو والبحر. وفي هذا المسار تبرز المسيرة البحرية المسلحة مارلين، إحدى المنصات التي يجري تطويرها وإضافة قدرات جديدة إليها كان أحدثها إمكانية زرع الألغام البحرية. مارلين مسيرة مسلحة طورتها تركيا بقدرات محلية لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام في البيئات البحرية، مع إمكانية تزويدها بتجهيزات مختلفة بحسب طبيعة المهمة. دخلت مارلين ترسانة القوات البحرية التركية عام 2024 لتشكل إضافة إلى منظومة المركبات البحرية غير المأهولة. تتيح أنظمة مارلين تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات في البحر، بما يدعم عمليات الرصد والمتابعة ويقلل الحاجة إلى تعريض الأطقم البشرية للمخاطر خلال بعض المهام. صممت مارلين لتكون منصة بحرية مسلحة قادرة على تنفيذ مهام قتالية مع قابلية تطوير تجهيزاتها وأنظمتها وفق متطلبات العمليات والمهام الموكلة إليها. التطوير الأحدث يضيف إلى مارلين إمكانية زرع الألغام البحرية لتوسع بذلك نطاق مهامها إلى مجال حرب الألغام وتتحول إلى منصة أكثر تنوعاً في العمليات البحرية. وتشكل هذه الخاصية الحديثة عنصر قوة للبحرية التركية في العمليات المستقبلية، لما توفره من سرعة وتقليل للمخاطر ومرونة عملياتية ومستوى من التخفي.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة هذا الملف. أكرر الترحيب بضيفي في الأستوديو الدكتور نوري سالك، الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في شؤون الصناعات الدفاعية الأستاذ يوسف أكبابا. وأبدأ من لديكم أستاذ يوسف، ما الذي تعنيه هذه الإضافة الجديدة في سفينة مارلين التي كانت مصممة للمراقبة والاستطلاع ولبعض الشؤون القتالية، الآن عملية زرع الألغام؟

0: تضاف إلى هذه المنصة، ماذا يعني ذلك؟
1: Öncelikle haberde
2: قبل كل
1: bahsettiğinden
2: شيء لم يتم الحديث في الفيلم في مناورات الناتو تم استخدام مارلين وكان هناك نظام إلكتروني في داخله كان يظهر نفسه وكأنه سفينة حربية وبهذا السبب يعني لديه قدرة تشويش وهذا النظام وبهذه القدرة أيضا فأنه تم إدخاله إلى ملف القوات البحرية التركية ولم ينتهي طبعا فأنه يتم إضافة أنظمة جديدة وخصوصيات جديدة مثلما تعلمون في الحرب الإيرانية الإسرائيلية وفي الحرب الأوكرانية والروسية الألغام أصبحت مشكلة كبيرة جدا يعني جمع الألغام وفي زمن الحرب طبعا زرع الألغام مهم جدا في زمن الحرب وعندما تقومون ذلك بالسفن الحالية التقليدية فممكن أن تتعرض للهجوم وتتضررون ولهذا السبب فأنه بسبب الأجهزة الموجودة في مارلين والآلات الموجودة هناك مارلين تستطيع وأن تدخل حتى أعماق العدو وتستطيع زرع هذه الألغام في ظروف صعبة جدا وتزرع هذه الألغام هناك وتستطيع بإنجاز هذه المهمة بنجاح تام وأيضا ممكن بيع هذا النظام إلى الدول الصديقة
0: وبالتالي دكتور نوري منصة غير مأهولة تقوم بهذه المهمة الحساسة مما تقلل الأضرار على القوى البشرية لتركيا ماذا يعني ذلك في آلية الردع لدى تركيا حسابات الردع حسابات القوى العسكرية في المستقبل بعد تطويرها لهذه المنصة منصة مارلين
2: سيد أيمن التكنولوجيا تتطور يوم بعد آخر أكثر بكثير نرى ذلك في الطائرات الحربية الجيل الخامس الجيل السادس في الوقت الحاضر تركيا الآن من الدول النادرة التي تقوم بإنتاج طائرات مسيرة وتركيا ليست في الجو في البر في البحر أيضا يعني بشكل إجمالي عندما نرى القوى العسكرية تركيا الآن أيضا نرى بأنها تنسجم مع التكنولوجيا المتطورة وفي نفس الوقت تقوم بالإنتاج المحلي وتقوم بالتصدير في نفس الوقت هذا أمر هام جدا لماذا؟ لأنه في فترة حكم العدالة والتنمية عندما كانت صناعة الدفاع في حدود 120% الآن تطورت إلى أكثر من 80% تركيا الآن وصلت إلى مستوى جيد تركيا بلد عضو في حلف الناتو والآن الدول الأوروبية أيضا بدأت تندهش هذا شيء هام جدا من الناحية العسكرية هذا تعتبر قوة رادعة لتركيا أريد أن أقول لكم بأن التكنولوجيا التي طورتها تركيا لا تستخدم هذه التكنولوجيا من أجل الشر من أجل استقرار الشرق الأوسط على سبيل المثال وفي نفس الوقت من أجل مكافحة الإرهاب الآن يتم استخدام هذه المسيرات التركية لمكافحة الإرهاب من أجل الاستقرار والأمن والسلام وتركيا تقول دائما وقال ذلك الرئيس نحن نطور التكنولوجيا ونحن على استعداد بمشاركة هذه التكنولوجيا مع البلدان الصديقة والشقيقة إن شاء الله ستتطور مع البلدان الإسلامية
0: وبالتالي أستاذ يوسف في ظل هذا التقدم الذي شهدته مارلين نحن نتحدث الآن عن مرونة في إعدادات هذه المنصة للقيام بمهام متقدمة ماذا يعني ذلك للقوة البحرية التركية؟
2: القوات البحرية التركية بقدرتها الحالية ليس طبعا فيما يتعلق ب أيضا السفن المأهولة أيضا لديها قدرة كبيرة جدا عدا هذه القدرة يعني فيما يتعلق بالمسيرات و

0: وأيضا فإن مسيرات تركيا تستطيع تسير مارلين على سبيل المثال، أو هذه السفن غير المأهولة إلى أطول مسافة، حتى مثلما ذكرنا إلى أعماق العدو لزرع هذه الألغام. يعني الأنظمة غير المأهولة تستطيع أن تتكامل مع بعضها البعض، و المناورات في بحر البلطيق، البلدان التي شاركت المناورات، نرى بأن القوات البحرية التركية تي جي أناضول أيضا كانت هناك، والمسيرات التركية تي بي ثلاثة أقلعت من هذه السفينة الحاملة للطائرات المسيرة، وتم استخدامه هناك. يعني في يتم الآن تركيا تستطيع أيضا إقلاع مسيراتها من مثل هذه السفن، وتستطيع أن تستخدمها لأغراض شتى، بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى العمليات الأخرى. وإضافة إلى ذلك، تركيا الآن بالقوة البحرية غير المأهولة وبالمسيرات الجوية أيضا تستطيع بأداء عملياتها، ولها القدرة بذلك والتكامن في نفس الوقت. يعني الآن تركيا لديها عدد كبير من السفن غير المأهولة، والآن هناك أيضا قيد التصنيع. سنتحدث عن الوطن الأزرق ومؤسسة المكائن والكيمياء التركية في نفس الوقت أيضا. يعني هناك دول قدمت أو طلبت من تركيا إنشاء سفن من هذه المؤسسة، وفي الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران نرى هذه القدرة هناك استخدمت من قبل إيران.
1: قدرة متنوعة دكتور نوري كما ذكر الأستاذ يوسف آك بابا على كافة المسارات. تركيا الآن تصنع مسيراتها وسفنها، وكذلك تصنع العديد من المعدات كما ذكرتم. أكثر من 80% من احتياجات الصناعات الدفاعية الآن أصبحت تركيا تصنعها، ولكن يبقى السؤال الأهم، هل تعمل تركيا في مجال الصناعات الدفاعية لجعل كل هذه المسارات، المسيرات مارلين وغيرها من السفن حاملة الطائرات، كمنظومة واحدة، شبكة واحدة تتحرك معا في آن واحد، وما أهمية هذه الخطوة؟
0: الصناعات الدفاعية في تركيا نظام بيئي متكامل يدعم بعضه البعض، ومتكامل هنا الشركات التابعة للدولة، لا نتحدث عن إنتاج مثلما ذكر أستاذ قبل قليل، مؤسسة الكيمياء والمكائن توساش وأسيلسان. بالإضافة إلى ذلك هناك بايكر، شركة بايكر، وآلاف من الشركات التركية الآن تقوم بإنتاج سلع دفاعية. يعني هناك نستطيع أن نتحدث عن استراتيجية متكاملة، وخاصة في تاريخ العالم وسياسة العالم يتم التحدث عن التطورات التكنولوجية في جنوب كوريا الجنوبية أو اليابان على سبيل المثال. الدولة تنور الطريق، أو ولكن أيضا استثمارات القطاع الخاص هام هنا. يعني الدولة تنور الطريق وتضع الخارطة أمامكم، ولكن الشركات الأهلية الخاصة تقوم وتقدم القيمة المضافة. يعني عندما تقوم أو تصدر تركيا قد لا تربح كثيرا في المصطلح الأخرى، ولكن الآن تربح بسبب يعني هناك عقل أساسي هنا فيما يتعلق بالإنتاج الحربي، وكل هذه الأنظمة تدعم بعضها البعض.
1: وكل هذه الأنظمة تقودنا إلى ملف حلقتنا الثالث، ملف الوطن الأزرق أو ماضي وطن كما يطلق عليه في تركيا، سنناقشه مع حضراتكم ولكن بعد قليل. مشاهدينا، بهذا ينتهي النقاش في ملف حلقتنا الثاني. نذهب الآن إلى ملف حلقتنا الثالث والأخير حول عقيدة الوطن الأزرق في تركيا وماذا يعني ذلك. ابقوا معنا.

0: تحتل عقيدة الوطن الأزرق مكانة مركزية في سياسة أنقرة الرامية لحماية أمنها القومي والحفاظ على حقوقها في البحار التي تطل عليها. ظهر مفهوم الوطن الأزرق في العام 2006 قبل أن يتم تطويره لاحقا، ثم تم تبنيه كسياسة رسمية. الزميل أواب أيوب يطلعنا أكثر على تفاصيل هذه العقيدة وأهميتها في المادة التالية.
1: تمثل عقيدة الوطن الأزرق للدولة التركية استراتيجية جيوسياسية ودفاعية، ترى أن المجال البحري التركي ليس هامشا جغرافيا، وإنما هو امتداد للأمن القومي والاقتصادي والطاقة، ما يستدعي حماية الحقوق السيادية والمصالح البحرية لتركيا في البحار المحيطة بها. ترسم تركيا بعقيدة الوطن الأزرق حدود سيادتها وصلاحياتها في البحار المطلة عليها، لتثبت حقها القانوني والسيادي في المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. في هذه الصورة تظهر خريطة الوطن الأزرق ممثلة للعقيدة التي أبصرت الضوء لأول مرة عام 2006، ثم طورت في عام 2010 قبل أن تتحول إلى سياسة رسمية تعتمدها تركيا بدءا من عام 2019. تحولت عقيدة الوطن الأزرق من مجرد أطروحة عسكرية داخل القوات البحرية إلى ركن أساسي في الأمن القومي والسياسة الخارجية التركية، لما لها من أبعاد جيوسياسية واقتصادية وعسكرية، إذ تمتد المساحة البحرية التركية لتصل إلى 462 ألف كيلومتر مربع، لتعيد رسم الحدود البحرية وحماية الجرف القاري التركي، وتواجه عزلة الطاقة بتأمين موارد النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وتحد من محاولات التوسع اليونانية غير القانونية سواء في البحر الأبيض المتوسط أو بحر إيجا. تحد ذلك عبر إجهاض إعلان إشبيليا الذي يحصر السواحل التركية الأطول في شرق المتوسط داخل شريط ضيق جدا، من خلال منح الجزر اليونانية الصغيرة القريبة من الأناضول مناطق بحرية اقتصادية كاملة. كما يتكامل الوطن الأزرق مع انتقال العقيدة العسكرية من التركيز التقليدي على حماية الحدود البحرية البرية إلى الدفاع المتقدم من البحار، لكن من المهم الإشارة إلى مسألة بالغة الأهمية ومفصلية في حقيقة الأمر، وهي أن عقيدة الوطن الأزرق لم تكن لتشهد هذا التحول من أطروحة نظرية إلى فرض أمر واقع ميداني لولا الطفرة التي شهدتها الصناعات الدفاعية، وخصوصا مشروع ميلجام وتكامل منظومات المسيرات الجوية والبحرية، ما وفر للبحرية التركية عناصر حسم في الاستقلالية والدفاع والردع المستمر والقدرة على الوجود الميداني الواسع النطاق. في إطار كل ما سبق، تترقب تركيا تحولا استثنائيا بنقل عقيدة الوطن الأزرق من فضاء الفكر الاستراتيجي والعسكري إلى نصوص قانونية ملزمة تعزز موقفها الدولي، إذ تستعد لتشريع قانون الوطن الأزرق الذي يعيد تعريف سياساتها البحرية وحدود صلاحياتها في هذا المجال، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عام 1995.
0: لمناقشة هذا الملف أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو، الدكتور نوري سالك الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد، والأستاذ يوسف أكبابا الباحث في شؤون الصناعات الدفاعية. أبدأ من لديكم دكتور نوري هذه المرة، عقيدة الوطن الأزرق، لماذا تعتبر تركيا قضية البحار التي تطل عليها قضية أمن قومي وليست مجرد امتداد جغرافي كأي دولة أخرى في المنطقة؟
2: يعني هذا حق ينبع من القانون الدولي، ليس فقط حدود برية، وإنما الدولة في نفس الوقت هناك المجال الجوي وهناك أيضا الحدود البحرية لكل دولة، ولهذا السبب فإن تركيا في البحر

0: حرائج أو في بحر المتوسط هناك طبعا مصادر الهيدروكربون، وهذا شيء، وأن استخراج تركيا هذا شيء طبيعي بالنسبة لتركيا. نتحدث عن حروب الممرات وحزام الجاف للصين، أو نتحدث عن خط الشرق الغربي، وأيضا عن خطة من الهند إلى الشرق الأوسط. ولهذا السبب أن حروب الممرات، وعندما ننظر للوحة بشكل عام نرى بأن الشرق المتوسط في قلب هذا الحدث. يعني هنا من أجل تجاهل تركيا بعض الدول تحركت هنا. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان قال في تصريحاته: نحن لا نريد بأن نأخذ حقوق الآخرين، ولكن لا نسمح أيضا بأن يأخذ الآخرين حقوقنا. وهناك بعض البلدان طبعا على سبيل المثال وقعت تركيا اتفاق ترسيم الحدود مع الحكومة الوحدة الوطنية في لبنان، ومنذ ذلك الوقت نعم فإن قوة تركيا قد ازدادت في شرق البحر المتوسط وبشكل واضح. هناك طبعا إسرائيل دولة الإرهابية، وقالت للعالم برسالة: ليس هناك معادلة في البحر شرق البحر المتوسط بدون تركيا. ولهذا السبب، وبعد أن يتم إصدار هذا القانون، أعتقد بأن الأمر سيكون ملموس وواضح أكثر.
1: هذا القانون ربما يحمي الحقوق التركية في الشرق المتوسط وكذلك في بحر إيجا وغيرها من البحار التي تطل عليها، ولكن هناك شيء آخر يحمي حدود تركيا، وهي القوة العسكرية التي طورتها تركيا عبر السنوات الماضية، ومنها مارلين التي تحدثنا عنها في الملف الثاني. ما العلاقة أستاذ يوسف ما بين قضية وعقيدة الوطن الأزرق وتطوير تركيا لهذا الكم الهائل وهذه القدرة الناجحة من الصناعات الدفاعية؟
0: أنا أقدم الدعم للأستاذ، يعني فيما يتعلق بعقيدة الوطن الأزرق، هذا ليس تحدي وإنما حماية حقوق تركيا، سوريا، لبنان، ليبيا ومصر. يعني هذا يعني الدفاع عن حقوق مصر، ليبيا، ومثل ما ذكرنا سوريا في نفس الوقت، وطبعا القوى البحرية التركية قوى رادعة. ولتركيا هذه القدرة، وبسبب إنتاج تركيا وصنعها السفن الحربية، السفن مدمرات وفرقتين، وأيضا كلها من صناعة تركيا، ويتم تصديرها أيضا للدول الصديقة والمتحالفة مع تركيا، و هذه القوة تدافع عن حقوق تركيا، عن المياه الإقليمية لتركيا، وعن حقوقها التجارية والسياسية في نفس الوقت، وأيضا في نفس الوقت الدفاع عن سوريا وعن ليبيا ومصر في نفس الوقت. وستكون هذه القدرة متكاملة، وتركيا تقوم بتصميم وإنتاج كل هذه القدرات بشكل محلي، ولها القدرة في إنتاج الأكثر. وفي مجال البحر وعناصر العدو تستطيع الآن التفكير، والآن تركيا تستطيع بأن تصدر أو تنتج بعد الصين واليابان. الصين لها قدرة في إنتاج السريع، واليابان أيضا في نفس الوقت لها القدرة الكافية، وبعد ذلك تأتي تركيا تستطيع بأن تنتج بأسرع وقت إنتاج هذه السفن، متقدمة أكثر من الولايات المتحدة وبريطانيا في نفس الوقت في هذا الصدد، وأنظمة تستطيع إنتاج أنظمة بحرية والسفن البحرية. إضافة إلى ذلك، وعن طريق وسائل المأهولة البحرية والمسيرات واستخدامها في نفس الوقت في

0: نعم
1: المناطق الاختصاص البحري أيضا.
0: دكتور نوري، في ظل هذه القوة، تركيا لديها أكبر شريط ساحلي على شرق المتوسط ولديها حدود طويلة، ولكن هناك بعض الادعاءات كما ذكر الزميل أواب في تقريره حول الخلافات اليونانية تحديدا. في ظل وجود عقيدة الوطن الأزرق لدى تركيا وهذه القوة الهائلة من الصناعات الدفاعية، كيف يؤثر ذلك على إدارة تركيا لخلافاتها سواء مع اليونان أو مع غيرها من الدول المتداخلة والمتشاطئة في هذه المنطقة؟
2: تركيا تريد أو تساند تنفيذ القانون الدولي. تركيا منذ فترة طويلة دائما فإنها تراعي قواعد القانون الدولي، وتشاهدون ذلك باغتياح. السياسة التركية هي نفس السياسة، السياسة التركية سياسة سلام، وتريد حل المشاكل بالحوار، وخاصة نرى بأن اليونان سجلت خطوات، ولكن هذه الخطوات كانت خطر بالنسبة لها.
0: أضيف نقطة في هذه النقطة تحديدا، وهي قضية دعوة تركيا إلى السلام. الرئيس أردوغان لطالما دعا إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة دولية من كل دول العالم للدول المتشاطئة في شرق المتوسط للوصول إلى حلول تضمن توزيع عادل للثروات، وتضمن كذلك مرور وإنشاء ممرات آمنة بحرية لكل الدول، ولكن الاتحاد الأوروبي الداعم لليونان لم يعطي أذنا ولم يستمع لهذا الاقتراح من قبل الرئيس أردوغان.
1: نعم، مع الأسف هذا صحيح. يعني مثلما ذكرنا، تركيا تقوم بتبني المنطقة ولديها هذه السياسة. إذا كان هناك مشكلة، نريد بأن بلدان المنطقة تأتي وتناقش الموضوع على طاولة المائدة، ولكن هناك طبعا بؤرة شر إسرائيل الدولة الإرهابية، وخاصة تقوم بتحريض اليونان وتحريض الشطر اليوناني من جزيرة قبرص. مع الأسف فإن اليونان أيضا فإنها تقنع أو أصبحت مقنعة بسبب ما تقوله إسرائيل، وخاصة هناك توترات في الأيام الأخيرة في سوريا بسبب إسرائيل. يعني اليونان وإسرائيل لا تستطيعان أن تتصديان تركيا وأن تقف أمام تركيا. يعني في الحقيقة، يعني بسبب ضغوط إسرائيل، نرى بأن بعض البلدان الأوروبية قدمت الدعم لمشروع إسرائيلي، لأنه يعني بدون تركيا لا يستطيع أحد بأن يحرز نجاح في المنطقة. واليونان هنا وإدارة أثينا مثلما ذكرتم يجب أن تصغي نداءات تركيا إذا كان هناك مصادر الكربوهيدرات بشكل محق عادل يمكن تقاسمها وبدء المناقشات.
0: نعم، هذه الدعوة السياسية التي لطالما أطلقتها تركيا، ولكن بعقيدة الوطن الأزرق أستاذ يوسف، تنتقل قوة الردع التركية ليس من البر ولكن من البحار قبل أن تصل إلى البر. كيف جعل تطور الصناعات الدفاعية التركية ذلك ممكنا، أن يكون قوة الردع التركية تبدأ من البحار ومن حدود الإقليمية للمياه الإقليمية لتركيا قبل أن تصل إلى البر؟
1: فخامة الرئيس يراقب عن كثب مشاريع الصناعات الدفاعية. يعني الرأي العام يرى ذلك من خلال الطائرة المقاتلة كآن والمسيرات المسلحة، ولكن فخامة الرئيس يراقب عن كثب أيضا مشاريع البحرية والسفن البحرية، وأنه يرى بأن مستقبل تركيا في البحار أيضا. وتركيا الآن تقوم بإنتاج حاملة الطائرات المحلية، وفي نفس الوقت تم وضع حجر الأساس لغواصة الحربية التركية في نفس الوقت.
2: وتركيا في نفس الوقت وأنتجت أيضا توربيدات التي تطلق من غواصات البحرية، وأيضا الصناعات الدفاعية والجوية وما شابه ذلك، والصواريخ والبالستية. وفي المرحلة الأخيرة إسرائيل واليونان والشطر اليوناني من قبرص، الفعاليات التي تقوم هذه الدول، نرى بأن الآن تقوم اليونان في نفس الوقت بانتهاج يعني سياسة فاشلة، تقوم الآن بالتسابق مع تركيا في التسلح، والآن يونان يعني تقوم بشراء هذه الأسلحة، وتقوم بشراء من السفن من فرنسا ومن أمريكا ومن إيطاليا على سبيل المثال، وأيضا تقوم بتصديع اقتصادياتها، ولكن تركيا تقوم بإنتاج هذه الأسلحة بشكل محلي، ولكن بتحريض من إسرائيل تتحرك بشكل غير عقلاني، وإن شاء الله تنتهي هذا الأمر في نقطة معينة، وأنهم يبدأون بيفكرون بعقلانية جيدة، وأنهم يكونون أصدقاء وديين مع تركيا وليسوا متصدين لتركيا.
0: في ظل ما ذكره الأستاذ يوسف دكتور نوري من متابعة حثيثة من الرئيس أردوغان من كسب للصناعات الدفاعية التركية، وكذلك التطور الذي تقوم به تركيا في هذا المجال، إلى جانب الرؤية السياسية لقضية الوطن الأزرق والقانون الذي سيصدر من البرلمان، إلى أي مدى تسعى تركيا لبناء رؤية مجتمعية لدى الجميع، لدى كل الشعب التركي ولدى عموم الأتراك، بأن هذا مستقبل الأجيال القادمة، الوطن الأزرق هو حماية لتركيا من البر قبل أن تصل السفن إلى البر التركية، إلى أي مدى تسعى تركيا لبناء هذا الوعي المجتمعي لدى عموم الأتراك، وكيف تفعل ذلك؟
2: الموضوع هذا موضوع وطني فيما يتعلق يعني الأحزاب السياسية تمثل المجتمع التركي في البرلمان، هذا أمر لا يعني قطاع معين أو حزب معين، يعني شامل، يشمل 86 مليون مواطن تركي، وأعتقد بأن هذا القانون سيمرر من البرلمان التركي. نعم، هناك بعض الانقسامات الداخلية الأحزاب السياسية، ولكن إذا كان الكل له ضمير، يعني تقوية تركيا، تعزيز تركيا، هذا لا يعني تعزيز تركيا فقط، وإنما هذا يعني تعزيز وتقوية الدول الصديقة لتركيا، ولهذا السبب مع إصدار هذا القانون إن شاء الله فأن الوطن الأزرق سيتم وضع صبغة رسمية له أيضا.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نوري سالك الأستاذ في جامعة يلدرم بيزيد، شكرا جزيلا لك، والأستاذ يوسف أكبابا الخبير والباحث في الصناعات الدفاعية، شكرا لكم على هذا اللقاء. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم، دمتم بخير في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

انت حرام عليك تروح والله يا رامي انت بنوفر 9 سنوات كفاك تمام.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: Forgetting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: نحو 16 مليون برميل من النفط تعبر مضيق هرمز ليلة الجمعة. وقلباف يقول إن طهران تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريث عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهيد بغارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح، ومصابون في اعتداءات متفرقة على مختلف مناطق قطاع غزة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. نددت إيران بالتحركات الأمريكية لتوسيع نطاق العقوبات عليها، واعتبرتها إعلان حرب على جميع الدول التي تتعامل معها. وتتجه واشنطن نحو ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بيوم الحسم الاقتصادي، مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة، بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران، في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعا ومتحديا إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصفت بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانياً، في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية، إذ منحت طهران إذناً خاصاً لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية، إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تارت عربي.
0: نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي. وقال أكسيوس إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه، كما سمحت إيران لناقلات نفط عراقية بعبور المضيق. دعت فلسطين إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرقي القدس. يأتي هذا في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
2: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروتها خلال 8 الأشهر الأولى من العام الحالي، وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي القدس يعود مخطط A1 الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وأمام هذا الخطر وجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذرة من نقطة تحول خطيرة نحو الضم التدريجي والتطهير العرقي وحصر الفلسطينيين في معازل لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة. وأدانت 8 دول بينها تركيا الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بوقف المشروع الاستيطاني، كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع.

0: المشروع واصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة الممتدة منذ عام 99 والتنديد الدولي اليوم، تسابق إسرائيل الزمن لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
1: اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى. أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب شارع الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات في اعتداء جديد على المدنيين وسط القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع بتزامن مع استمرار إطلاق النار من قوات الاحتلال في محيط المناطق الشرقية والجنوبية للقطاع. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار خروقات الاحتلال للتهدئة. قصفت إسرائيل بطائرة مسيرة سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربية. وقالت الإخبارية السورية إن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة شخص حالته الصحية مستقرة، مضيفة أن مجموعة من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العندوف وصلت إلى موقع الاستهداف لتفقد الحادث. قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة جنوب لبنان بقذائف فسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير في قضائي صور وبنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف كفر رمان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر في قضاء النبطية بقذائف فسفورية، فيما شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقى. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
2: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه تصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
3: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا، لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
2: وفي مواجهة التصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إجراء مباحثات معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومة الدفاع الجوي. وقال زيلنسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب

0: كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة ترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
1: ميدانيا، قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين باستهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيري وسط أوكرانيا، وتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم.
2: أهلا بكم. تتواصل الضربات الروسية الأوكرانية فيما لا تظهر أي بوادر وشيكة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف باندلاع حريق في مستودع بمنطقة دانيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي. ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجوم صاروخي، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت للنقل ومركزا لوجستيا في مدينة ومقاطعة كييف. وفي مدينة زاباروجيا جنوب البلاد أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية أيضا إلى وقوع قتلى وجرحى بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية. يأتي ذلك عقب يوم دام قتل فيه العشرات وأصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها مركز تسوق في مدينة كريفي ري. وهذا القصف أدى إلى اندلاع النيران في المحال التجارية داخل هذا المركز. تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة مدينة كريفي ري، والتي تتعرض لهجمات روسية متكررة منذ اندلاع الحرب عام 2022، هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني، الذي من جهته وصف تلك الضربات الجوية على مسقط رأسه بأنها فظائع روسية مطلقة. في المقابل، أفادت سلطات مقاطعة بلغراد الروسية بوقوع قتلى وجرحى في هجوم نفذته القوات الأوكرانية على المقاطعة، فيما قال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. من جهته، قال حاكم منطقة سمارا الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأة صناعية، بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون، وهذه الشركة هي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، وهذا الهجوم هو الأول حتى الآن الذي يستهدف تلك الشركة. وفي موازاة هذا التصعيد، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال شهر يوليو الماضي والنصف الأول من أغسطس الجاري. وأوضحت الوزارة أن الهجمات استهدفت سفناً تنقل مواد غذائية وبضائع من الموانئ الأوكرانية وإليها.
1: أكد الرئيس العراقي نزار عميدي استمرار الحوار بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وكشف عميدي عن عدم تبقي سوى فصيلين أو 3 لم تسلم أسلحتها بعد، وشدد على أن الدستور وتوجيهات المرجعية الدينية يتطابقان حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعيا الحشد الشعبي والفصائل المسلحة إلى تسليم عتادها. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد، وأضاف أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية.
3: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي منتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله، ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن.

0: تركيا للمساعدة والتضامن مساعدات إنسانية على أسر متضررة من الحرب في أم درمان، وشملت المساعدات مئات السلال الغذائية وملابس للأيتام إلى جانب دعم نقدي ووجبات وأغطية.
1: نحن هنا في أم درمان نشهد توزيع مساعدات إنسانية لمئات الأسر التي عانت جراء الحرب، حيث تقوم هذه المنظمات التركية بالتنسيق مع منظمات سودانية في توفير سلال غذائية لهذه الأسر هنا في منطقة أم درمان القديمة، حيث تواجه الأسر صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها الأساسية بعد سنوات من الحرب والنزوح وفقدان مصادر الدخل.
2: دعم البزول الأسر دي يعني دعمي حاجة ما سهلة، لأنه المعيشة إنه الوضع بيقى صعب والوضع لسه مستوى، وأي شيء زول يعني بيجي فيه بحياة بيقى غالية والسلسلة الاستهلاكية غالية جدا.
3: الشيء معهود يعني من أخواننا الأتراك، والله ما يقصروا من أحدا قديم يعني معانا في الحياة الإنسانية. مساعدات بتساعد الناس، بتساعد أطفال الشهداء، أسيد الأطفال الشهداء.
1: هذه المساعدات تأتي بدعم تركي عبر مؤسسة الفجر الدولية بالتنسيق والشراكة مع مؤسسة فيرنل التركية، وتشمل توزيع سلال غذائية ومساعدات أخرى تستهدف الأسر الأكثر احتياجا.
4: 500 سلة غذائية متكاملة وملبوسات بالنسبة للأطفال، ويعني أموال ستوزع إن شاء الله للأسر المتعففة، إضافة إلى 500 جوال بتاع الدقيق. المشروع الخامس عبارة عن وجبات ساخنة.
1: هنا تستعيد مدينة أم درمان نبض الحياة، لكن الأسر هنا التي تضررت بالحرب تبقى الأكثر حاجة لتقديم المعونات الغذائية التي تقوم بها هذه المنظمات السودانية بجانب منظمات تركية. ستقوم أيضا هذه المنظمات بحسب ما علمنا من المسؤولين هنا بتوفير سبل كسب العيش حتى تعتمد هذه الأسر على نفسها. طارق التجاني، تلتي عربي، أم درمان.
0: على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها تهديدات متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن سقوط نظام الأسد أعاد رسم هذه المعادلة وفتح مسارا جديدا يتجاوز العمليات العسكرية إلى التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
5: مع خضون من الوجود العسكري التركي في سوريا، بدأ استجابة لتهديدات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، في مقدمتها تنظيمات داعش وبيكاكا الإرهابيان، قبل أن ينتقل بعد سقوط نظام الأسد إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. كانت عملية درع الفرات في 2016 نقطة التحول الرئيسية في الوجود العسكري التركي داخل سوريا، عملية أطلقتها تركيا لترضي تنظيم داعش الإرهابي من مناطق الشمال السوري وتأمين المدن التركية الحدودية التي كانت عرضة لهجمات التنظيم الإرهابي. كما شكلت عملية درع الفرات بداية الطريق لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ومع تحييد التهديد الأمني الذي شكله داعش الإرهابي، تنامى في ذات الوقت تهديد لا يقل خطورة، إذ واصل تنظيم بيكاكا الإرهابي عبر تنظيماته وامتداداته في سوريا بناء بنية عسكرية ومناطق نفوذ قرب الحدود، ما مثل تهديدا مباشرا للأمن التركي القومي، ودفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وتطلب كبح هذا التهديد عمليات عسكرية متعاقبة على مدى سنوات، أبرزها عمليتا غصن الزيتون ونبع السلام، وذلك لمنع تشكيل بنية مسلحة مرتبطة بتنظيم بيكاكا الإرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا. وفي مسار موازن، اتحد الوجود العسكري التركي في سوريا بعدا آخر عبر مسار أستانا واتفاقات خفض التصعيد، فأنشأت تركيا نقاط مراقبة في إدلب وأدت دور الدولة الضامنة في مراقبة وقف إطلاق النار مع دعم الاستقرار وتقديم المساعدات والخدمات في المناطق التي تنتشر فيها قواتها. ومع

0: سقوط نظام الأسد تغيرت المعادلة السورية، وانتقل الوجود التركي إلى مرحلة مختلفة في طبيعتها السياسية والقانونية. فبعد سنوات من العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية، بات العنوان المعلن هو التعاون مع الدولة السورية الجديدة، بناء على دعوة رسمية منها عبر التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه ومواجهة التهديدات المشتركة القائمة.
1: افتتحت تنزانيا رسميا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي، ويهدف المشروع الذي أنجزه تحالف مصري إلى توليد 2115 ميجا وات من الكهرباء.
2: على ضفاف نهر روفيجي أزاحت تنزانيا الستار رسميا عن سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بقدرة توليدية تبلغ 2115 ميجا وات، تهدف من خلالها لمضاعفة إنتاج البلاد من الطاقة والحد من مخاطر الفيضانات. المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 2.9 مليار دولار أنجزه تحالف مصري بمشاركة نحو 1700 مهندس وفني مصري ضمن طاقم عمل تجاوز 12,000 على مدار 5 أعوام. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن إنجاز السد يدحض المزاعم حول معارضة القاهرة لمشروعات التنمية في إفريقيا، مشددا على دعم مصر لمسارات التنمية في دول حوض النيل والقارة بما لا يمس أمنها المائي.
3: أجدد التأكيد على استعدادنا التام لمواصلة التعاون والشراكة مع أشقائنا في تنزانيا ومع كل أشقائنا الأفارقة في مختلف أرجاء القارة من أجل بناء حاضر أفضل نستحقه ويليق بنا، ومن أجل مستقبل واعد نحلم به لأبنائنا.
2: تدشين السد التنزاني يتزامن مع استمرار التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تجدد مصر تمسكها بحماية حقوقها المائية ورفض إقامة سدود إضافية أحادية الجانب دون اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، في حين تؤكد إثيوبيا مضيها في استغلال مواردها المائية. محطة نيريري نموذج تقدمه القاهرة كرسالة شراكة وتنمية توازن بين متطلبات الطاقة وحماية الموارد المائية المشتركة في القارة السمراء، فضلا عن اعتبارها خط دفاع متقدما لأمنها القومي. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: نشرت السلطات الإندونيسية 8 طائرات لمكافحة حرائق الغابات في إقليم كاليمنتان الغربي، وأوضحت أن فرق الإطفاء دفعت بمروحية لإخماد حريق اندلع في مقاطعة كوبرايا وسط استمرار التنسيق بين الفرق البرية والجوية. أجلت السلطات الإسبانية نحو 1000 شخص إثر اتساع رقعة حريق غابات في إقليم بلنسيا في وقت ضربت فيه فيضانات عارمة مناطق شمال الإقليم، واندلع الحريق في بلدة في الإقليم قبل أن يمتد عبر متنزه طبيعي لتلتهم النيران أكثر من 400 هكتار، وتتواصل عمليات إخماد النيران وسط تضاريس وعرة ودرجات حرارة قياسية بعد أن أدت الحرائق إلى تدمير أكثر من 297 ألف هكتار في إسبانيا هذا العام وفق بيانات المفوضية الأوروبية. تختتم الأحد في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي تحت شعار الحكاية مستمرة. وأعلن الباحث التركي ناجي يورلماز صدور النسخة العربية من كتابه الصندوق الأسود للحرب العظمى، الذي يتناول سوق تجارة السلاح العثمانية من عهد السلطان عبد الحميد الثاني إلى غاية الحرب العالمية الأولى.
4: إن الخطوات التي اتخذتها الصناعات الدفاعية التركية بالتوازي مع الثروات التكنولوجية والتطورات التي حققتها شركات مثل بايكار وأسلسان وتوساش وكافة شركات الصناعة الدفاعية الأخرى، لاسيما في الحد من التبعية للخارج في هذا المجال وما يترتب على ذلك من تعزيز القدرة على التحرك باستقلالية أكبر في السياسة الخارجية، هي في الواقع من القضايا الجوهرية التي سعينا لتناولها تاريخيا في كتابنا

0: واليوم أنا موجود في هذا المعرض لحضور حفل توقيع كتابي. لقد بات هذا المعرض بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من 30 دولة أحد النماذج الناجحة للدبلوماسية الثقافية بالنسبة لتركيا. إن الشباب الموجودين اليوم من خلال تعرفهم على الكتاب والثقافة ولا سيما في هذا المعرض الذي يضم كتباً باللغة العربية سيقدمون برأيي إسهاماً كبيراً للغاية في بناء المستقبل.
1: تشارك الغواصة تي جي جي مراد رئيس إحدى أحدث قطع الأسطول البحري التركي في فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في قيادة جولجوك بمدينة إزميت، حيث أصبحت محطة أنظار الزوار وتعكس في ساحة المهرجان القوة التكنولوجية المحلية والوطنية التي وصل إليها قطاع الصناعات الدفاعية التركية.
2: تعد تي جي جي مراد رئيس إحدى أحدث غواصات القوات البحرية التركية، وتعمل بنظام الدفع المستقل عن الهواء ما يتيح لها البقاء تحت الماء لفترات طويلة وتنفيذ مهامها بقدرة عالية من التخفي والسرية. يبلغ طول تي جي جي مراد رئيس 68 متراً وتتسع لطاقم من 40 فرداً وتضم 8 أنابيب توربيد، إضافة إلى قدرتها على استخدام الأسلحة الموجهة والألغام ما يؤهلها لمواجهة أهداف تحت سطح البحر وفوقه. وبفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء تستطيع مراد رئيس البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح. في أعماق البحر تصبح القدرة على التخفي سلاحاً في حماية الوطن الأزرق الذي تمتد قدراته الدفاعية من أعماق البحار إلى السماء عبر شبكة متكاملة تجسد فعالية الصناعات الدفاعية التركية في العالم. إمره بابات، ترت عربي، إزميت.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. نحو 16 مليون برميل من النفط تعبر مضيق هرمز ليلة الجمعة. وقاليباف يقول إن طهران تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي في المنطقة. شهيد بغارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح، ومصابون في اعتداءات متفرقة على مختلف مناطق قطاع غزة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
3: بالموت يا احنا.
4: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: بس بالله ولا دلوقتي.
1: الله أكبر.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة نطل عليكم اليوم من قطاع غزة، لنستضيف ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد زقوت. الدكتور محمد زقوت هو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وقد شهد مراحل مفصلية كثيرة تعرضت لها المنظومة الصحية خلال حرب الإبادة والتجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هنا في القطاع. دعوني أرحب بالدكتور محمد. يعطيك العافية دكتور محمد، وأهلا ومرحبا بك معنا ضيفا في برنامج مقابلة خاصة عبر شاشة تيرتي عربي.
1: أهلا وسهلا بكم، وبنشكر التي ار تي العربي التركية اللي هي بتهتم دائما، كانت معنا في كل محطات الحرب المفصلية أول بأول، بتتابع وبتغطي تغطية مباشرة، تغطية عادلة، وهي شاهدة على هذه المذبحة الدماغية اللي تمت في قطاع غزة.
0: لو نتحدث في البداية دكتور محمد عما كنتم شاهدين عليه في أولى أيام حرب الإبادة الجماعية، كيف كان المشهد في ذاك الوقت تحديدا في أولى أيام الحرب؟
1: ابتداء يعني هذه الشهادة تحتاج إلى مجلدات وإلى عدة جلسات صراحة، ولكن اليوم نحاول أن نركز على أهم النقاط اللي تمت في مفاصل الإبادة الجماعية اللي حدثت بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. إحنا ك يعني شعب فلسطيني خصوصا في قطاع غزة تعرضنا لحروب متتالية على مدار 20 سنة الماضية، كل سنة أو سنتين كانت هناك تصعيد، كان هناك حرب، ولكن لم تكن بحجم هذه الإبادة الجماعية التي تمت. كانت لدينا استعدادات وكانت هناك إرهاصات على أنه قد يحدث تصعيد في أي وقت أو آخر، وكنا كوزارة الصحة بحاجة إلى توسيع غرف الطوارئ، إلى تدريبات جماعية على الإصابات الجماعية، وكنا قد استعددنا لهذه الأحداث، ولكن لم يتصور أحد ولم يخطر على بال أحد أنه تكون بهذه الحجم هذه الكارثة وهذه الإصابات بعشرات الآلاف والشهداء بعشرات الآلاف، وخصوصا في الأيام الأولى. يعني لم يعني يحدث الشيء تدريجي، بل العكس، كان هناك نظام الصدمة اللي أحدثها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. فنحن يعني منذ اليوم الأول تلقينا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وأقسام الطوارئ في جميع مستشفيات قطاع غزة الرئيسية من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعات الأولى للحدث استقبلت المئات بل الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء في نفس اليوم، وبدأ التصعيد حتى داخل المستشفيات في الساعات الأولى. يعني بعد ساعتين من الحدث كان هناك قصف داخل المستشفى الأندونيسي وقتل لاثنين من الكوادر داخل المستشفى أمام مبنى الطوارئ. في الساعات الأولى كان هناك قصف في مستشفى ناصر أمام مبنى الإدارة لسيارة إسعاف، وقتل ضابط الإسعاف وقتل شخص آخر. هذا في أول ساعتين من بداية الحرب، وبالتالي بدأ استقبال الحدث استنفار جميع الكوادر الطبية. هو كوادرنا في مثل هذه الأحداث لا تحتاج إلى اتصال، بل يهرع جميع الطواقم إلى المستشفى، وبالتالي كانت هناك استعدادات في جميع الأقسام، العمليات الجراحية، العنايات المركزة، أقسام الطوارئ، الأقسام الداخلية، وسيارات الإسعاف، وبدأ نقل الإصابات. ولكن حجم الحدث كان حجم كبير جدا، كان هناك الإصابات اللي كنا نصنفها إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكن الإصابات الحمراء اللي هي شديدة الخطورة كانت تعج بها أقسام الطوارئ، وبالتالي حولنا جميع مناطق الطوارئ إلى مناطق حمراء، وكان هناك جميع الطواقم سواء التخدير أو العناية المركزة أو أطباء الطوارئ يضطرون للقيام بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي وعمل التنفس الصناعي، إدخال إلى أقسام العمليات، وبالتالي جميع المستشفيات
0: كانت مستنزفة،
1: كانت
0: بشكل
1: مستنزفة
0: كبير،
1: وكانت ملأى بالجرحى والإصابات.
0: لنتحدث دكتور عن ما يتعلق بالحدث الذي لربما لأول مرة تواجهه في حرب أو تصعيد ضد قطاع غزة، وهو التهديد المباشر للمستشفيات، تهديد مدراء هذه المستشفيات.

0: تحويط وحصار هذه المستشفيات والإقدام على اقتحامها واقتحام أقسامها وعمليات الاعتقال والإبادة والقتل التي جرت داخل حرم هذه المستشفيات. كيف كنت شاهدا على هذه الأحداث؟
1: صراحة نحن لم نتخيل في يوم من الأيام أن يقدم الاحتلال على هذه الجريمة بأن يقوم بالاتصال على المستشفيات الكبيرة وطلب إخلائها بالكامل ومحاصرتها وقتل من فيها وقتل المدنيين وقتل الطواقم الطبية واعتقال من تبقى من الطواقم الطبية. هذا لم يكن يدور في خلدنا على الإطلاق. كنا نتوقع بموجب القانون الدولي أن هذه المستشفيات هي أماكن محمية بموجب القانون وهي أماكن لتقديم الرعاية الطبية، وهذا ما كان يعني هو الظاهر والواضح لدينا. وبالتالي نحن تعاملنا كأن طواقم مدنية. نحن وجدنا أن أبنائنا وكوادرنا الآن الذين اعتقلهم الاحتلال ولا زالوا معتقلين اليوم هم يعاملهم كمقاتلين غير شرعيين. تصور إلى أي مدى وصل بالاحتلال هذا الهوس وهذا الهاجس، أنه حتى الطواقم الطبية المدنية التي تقوم على إنقاذ الجرحى والمرضى اعتبرهم مقاتلين غير شرعيين. وبالتالي التهديدات للمستشفيات كانت متتالية ومتصاعدة. منذ الأسابيع الأولى قام بتهديد المستشفى التركي يقع في منطقة نتساريم، هو المستشفى الوحيد المخصص للأورام، وكان في هذا الوقت يحتوي على 120 مريض أورام مدخلين إلى المستشفى مع مرافقيهم مع الطواقم الطبية. مدير المستشفى يعني تفاجأ بأنه يتوجه إليه الضابط بالاتصال التليفوني بطلب إخلاء المستشفى بالكامل. فكان السؤال البديهي، أين سأذهب بهؤلاء المرضى؟ هذا مستشفى تخصصي، نحن لدينا علاجات كيميائية يتم تحضيرها عبر جهاز خاص غير متوفر إلا في هذا المستشفى، وأدوية تخزن في الثلاجات غير متوفرة إلا في هذا المستشفى، ومرضى منومين حالاتهم خطيرة، أين سنذهب بهم؟ فهو كان يعني لا يملك أي جواب هذا الضابط، يعني همه فقط هو إخلاء هذا المستشفى. طبعا طواقمنا جميعها في كل المستشفيات وفي كل المراحل لم تترك أماكنها، بقيت في المستشفيات وتعرضت إلى ما شهدتم عليه بالبث المباشر من قتل، من حصار، من اعتقال. المستشفى الثاني الذي تم إخلاؤه، طبعا عندما يعني يقوم الدبابات بمحاصرة مستشفى في منطقة نتساريم مثل المستشفى التركي من البديهي أن يقوم بإخراج هؤلاء المرضى. المستشفى الثاني يتم توزيعهم، يعني يخرج المرضى مشيا على الأقدام. في المراحل الأولى كان المرضى يخرجون مشيا على الأقدام، ومنهم ما لا يستطيع يقومون بحمله ببطانية أو بما توفر من كراسي متحركة أو حتى يأخذوا أسرة المستشفى كما شاهدتم، ويضطروا يعني قضاء بعض الوقت على سرير المستشفى لكي يتم توفير وسيلة نقل. المستشفى التالي مباشرة للمستشفى التركي كان مستشفى الأطفال، مستشفى الرنتيسي، شهد جريمة مروعة، شهد جريمة أنه ترك أطفال في العناية المركزة على التنفس الصناعي، لم يسمح الاحتلال للطواقم الطبية بالبقاء، أخرج الطواقم تحت تهديد السلاح وأخرج الأطباء تحت تهديد السلاح وترك 4 أطفال تحت التنفس الصناعي، ووثقت الكاميرات مشهد يندى له الجبين، تندى له الإنسانية لأطفال هياكل عظمية متوفاة بعد أشهر من حصار المستشفى وكانت على تنفس صناعي. هذه الجريمة الكبيرة التي اقترفها العدو يعني لم تكن تخطر على بال أن لا تسمح بالطواقم الطبية أن تبقى في المستشفى لكي تقدم الرعاية لأطفال عمرهم أشهر في العناية المركزة.
0: ناهيك عن إفراغ المستشفيات أيضا دكتور وعمليات الحصار وإخراج المرضى قصرا تحديدا في أكثر من 9 مستشفيات جرى هذا الأمر أو أكثر، هناك أيضا عمليات الحصار التي بدأت منذ اليوم الأول على المستلزمات والمواد والأدوية الطبية والأجهزة الطبية التي منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها. كيف كنتم تتعاطون مع الاستنزاف الحاد لهذه المستلزمات الطبية والأدوية، وكيف كنتم تحاولون خلق بديل دائم لمنع وقف هذه الخدمات الطبية؟
1: نحن لدينا 35 مستشفى عام وخيري داخل قطاع غزة، منها 15 مستشفى حكومي. الاحتلال أخرج ما يقارب من 29 مستشفى عن خدمة نهائيا، بقي فقط 6 مستشفيات منها 4 مستشفيات حكومية. هذا النقص الشديد والتراجع الحاد في عدد الأسرة وأسرة العناية المركزة وأسرة حضانات الأطفال أكيد كان له ضحايا، ضحايا قتل مباشر لعدم توفر الخدمة. كان العامل الأول عدم وصول الناس إلى الخدمة والمرضى إلى الخدمة الطبية، وعدم وجود الخدمة في كثير من الأحيان. نحن لعدة أشهر لم يكن هناك إلا 3 أسرة عناية مركزة من أصل 36 سرير في مدينة غزة والشمال.
0: نعم.
1: حتى الأندونيسي عندما أخرج على الخدمة لم يكن في غزة وشمالها إلا 3 أسرة عناية مركزة. هذا أثر بشكل كبير، أثر غياب الأدوية. نحن اضطررنا في كثير من الأحيان إلى إجراء عمليات بدون تخدير، اضطررنا إلى بتر الأطراف السفلية بدون تخدير. تخيل أن يتم بتر طرف، وتحدث المرضى بصراحة عن هذه التجارب المؤلمة جدا، أن يتم بتر طرف بدون تخدير. ورأينا أيضا قصة لطبيب عظام يقوم ببتر رجل ابنته في بيته لعدم قدرته إلى الوصول إلى المستشفى وهو تحت الحصار، وكانت أصوات الدبابات والمدافع تسمع وهو يتحدث بالفيديو المؤلم جدا الذي قام ببتر رجل ابنته بدون تخدير في بيته في مطبخ بيته.
0: دور المنظمات الدولية، وهنا لربما المشاهد أيضا يسأل عن ماذا كانت تفعل المنظمات الإغاثية الدولية أمام هذه الكارثة الإنسانية التي لم تشهد لها مثيل هذه المنظمات ولم يشهد العالم أيضا لها مثيل.
1: وطبعا الاحتلال كبل أيادي هذه المنظمات، كما رأينا كما حدث لمنظمة الصليب الأحمر، حدث بالمثل لمنظمة الصحة العالمية، والآن تم طرد بعض المنظمات مثل أطباء حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود بكل فروعها فرنسا وبلجيكا وأسبانيا، الآن تم طردها من قطاع غزة وعدم السماح لها بالعمل داخل قطاع غزة. ولكن القيود التي فرضها الاحتلال على هذه المنظمات كان لها أثر كبير في عدم قدرتنا على توفير الاحتياجات الأساسية. يعني الدور الأكبر اللي كان بارز لهم كان دور الإجلاء الطبي من مستشفى إلى مستشفى. عندما نتحدث المستشفى مثل المجمع الشفاء الطبي أو الأندونيسي، كانت منظمة الصحة العالمية تقوم بإحضار باصات لوضع تقريبا 100 مريض في الباص الواحد بظرف إنساني مهم جدا، ويعني تكويمهم مع بعضهم ونزوحهم إلى مستشفيات الجنوب. طبعا كانوا في حالة صحية سيئة جدا، هذا أقصى ما كان يستطيع. حتى أثناء إجلاء بعض هؤلاء المرضى كان الاحتلال يقوم بإيقاف هذه الباصات واعتقال بعض المرضى منها، اعتقال الطواقم الطبية منها كما حدث مع مدير مجمع الشفاء دكتور محمد أبو سلمية أثناء قيام منظمة الصحة العالمية بصحبته بإجلاءه إلى المستشفى الأوروبي، قاموا باعتقالهم في منطقة نتساريم. كان هناك حالة إنسانية لسيدة تقوم بالوضع أثناء وجودها في الباص
0: بالولادة،
1: لم يسمح الاحتلال بعمل خصوصية لها أو إعطاء الأدوية أو نقلها بالسرعة المطلوبة إلى مستشفى قريب، بل قامت بالولادة في على الحاجز في سيارة الإسعاف. في يعني هذه الأوضاع المجرمة التي وضع الاحتلال نفسه فيها وقام بارتكاب هذه الجرائم، منعت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات أن تقوم بدورها الأساسي بمساعدة الشعوب في وقت الحروب، مساعدة المرضى والجرحى في وقت الحروب، بل على العكس هذه المؤسسات كانت شاهدة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال.
0: هنا أتساءل دكتور، ما الذي كان يدفع الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في المستشفيات؟
1: نعم، يعني كوادرنا هي جزء أصيل من هذا الشعب، هي تؤمن برسالتها، تؤمن بأنه لنا الحق في الحياة ولنا الحق في هذه الأرض. نحن نقاتل من أجل حقنا التاريخي والديني والوطني في هذه الأرض، وبالتالي هم مؤمنون بهذا الحق، مؤمنون بهذا بأن هذا الشعب يستحق الحياة. هم عانوا ما عانوا هذا الشعب، قتل منهم المئات، اعتقل منهم المئات، وجرح منهم المئات، وهم الآن يعني ما يقارب من 80% منهم هم في الخيام، يعانون ما يعانون من الحرب ومن كبد الحياة من إحضار المياه ومستلزمة الحياة. فبالتالي هم أصحاب رسالة، هم يؤمنون بأن هذا الشعب يستحق منا كل جهد نقدر على بذله في سبيل التخفيف من معاناته. يعني الواقع المأساوي اللي خلقه الاحتلال بحق أبناء شعبنا من قتل، من جراحات، من إصابات، من تبعات ومضاعفات للأمراض اللي تصيب أبناء شعبنا، واقع صحي أيضا بالنسبة للنظافة العامة والصحة العامة، يعني كان لابد من وقفة جادة، كان لابد من هذه التواقم يعني يشرف التاريخ موقفها بأنه كانت على رأس عملها. كان هناك الكثير من البدائل التي أوجدناها سواء بالمستشفيات الميدانية، سواء بالنقاط الطبية، سواء بالرجوع المباشر إلى المستشفيات بعد
0: مدمرة.
1: حصارها وتدميرها بترميمها. مستشفى مثل الأندونيسي تم إعادة ترميمه 3 مرات وإعادة افتتاحه 3 مرات، مستشفى الشفاء مرتين، هذا المستشفى مرتين تم حصاره وتدميره وحرق بعض المنشآت فيه، ولكن إرادة الحياة وإرادة البقاء والإصرار رغم الصعوبات الكبيرة قامت هذه الطواقم بإعادة الترميم بإعادة الحياة لهذه المستشفيات.

0: تمثل بارقة أمل أن هناك خدمة تقدم لأبناء شعبنا.
1: ما القرارات التي وضعت أمامها وشعرت بأنك لا تستطيع أن تتخذ قراراً في هذه اللحظة وسط إجرام الاحتلال اللامحدود الذي تبعناه وشهدناه على مرأى ومسمع من العالم أجمع؟
0: نحن كان حرصنا الشديد على أن تبقى المستشفيات مفتوحة وتبقى هي الأمل الذي يمد أهلنا وشعبنا بالحياة، وبالتالي كنا نتنقل من مستشفى إلى مستشفى، نتواصل مع جميع المستشفيات، نحاول أن نوفر الإمدادات اللازمة لمعظم المستشفيات الموجودة على الخدمة، التواصل مع الطواقم وتثبيتها في مواقعها، هذا كان الهم الأول. التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان إخراج المستشفيات عن الخدمة، يعني أصعب قرار كنت يعني أواجهه عندما يتصل بي مدير المستشفى يقول لي أن الاحتلال اتصل علي ويرسل لي أيضا بالتسجيل الصوتي للمكالمة أن الاحتلال يريد إخلاء هذا المستشفى. أنت أمام مئات المرضى والجراحات، المرضى في العناية المركزة لا تملك أي بديل، وبالتالي أنت لا تملك إلا أن تقول له أثبتوا في مكانكم، وأنت تعلم أن هذا الاحتلال المجرم صراحة لم نكن نتخيل أن يعني يصل به الإجرام أن يقوم بتجريد الكوادر الطبية من ملابسها واعتقالها مباشرة مجرد من دخولها. يعني مستشفى مثل ناصر قام بخداعنا عن طريق المؤسسات الدولية أنه لن يدخل المستشفى ولن يقوم بإيذاء أي أحد، أنتم يعني سأحاصر المنطقة ولكني لن أدخل المستشفى. مجرد ما وصل المنطقة دخل المستشفى مباشرة، قام بضرب وإهانة الكوادر مباشرة وتجريدها من ملابسها واعتقالها، وضعها في شاحنات بوضع غير إنساني، وضع مهين جدا في إصراره على ارتكاب هذه الجرائم. فبالتالي كان هذا التحدي الأكبر. كان تحدي أيضا عندما يقوم بحصار المستشفى وإفراغها من المرضى عن طريق باصات أن تقوم بتوفير الخدمة لهؤلاء المرضى في مستشفيات أخرى رغم ضيق الحال. يعني حتى في بداية الحرب كان يعني التحدي الأكبر لم تكن هناك أي يعني أشياء بديلة مثل المستشفيات الميدانية، وعلى الرغم من سوء يعني الوضع فيها لأنه هي مش يعني مستشفيات عبارة عن خيام وبنيت على عجل، والأشياء الأساسية فيها والخطيرة مثل العناية المركزة وحضانة الأطفال لم تكن متوفرة، وبالتالي كنت تضطر إلى إجراء العمليات فيها. كنا نمدهم ببعض طاولات العمليات من مستشفياتنا وأدوية التخدير والأدوية الأساسية، ولكن يعني نحن نعلم أن هذه الخدمة هي خدمة مجتزأة، لها ضحايا سواء في المرضى مباشرة أنه يفقدوا حياتهم أو يدخلوا في مضاعفات، ولكن كان تحدي كبير لنا أن نقف عند مسؤولياتنا نحن وجميع الطواقم الطبية لكي نوفر الحد المقبول من الخدمة الطبية لأبناء شعبنا وجرحانا.
1: وهنا سؤالي الأخير لك دكتور بما يتعلق بهذه المنظومة الإنسانية التي كنتم تحاولون حمايتها وتحاولون إبقائها إلى النفس الأخير أمام صمت العالم، ما هي رسالتكم للعالم الذي وقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة والبشعة؟
0: نحن رسالتنا للعالم أجمع، رسالتنا للدول الإسلامية والعربية، رسالتنا للدول الإنسانية التي شهد العالم العديد من هذه الدول التي قامت وانتفضت من أجل شعبنا ويعني ضد هذه المجازر التي ترتكب، رسالتنا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها، أن لا يقف فقط موقف المندد والمستنكر لهذه الجرائم وهذه المذبحة الجماعية. نحن المذبحة لا زالت مستمرة، كل يوم هناك استهدافات، اليوم نتحدث عن 8 شهداء، بالأمس 10 شهداء، والعشرات من الإصابات التي تستقبلها المستشفيات، وبالتالي المذبحة مستمرة، المعاناة حتى في الإمدادات الطبية مستمرة، الاحتلال لا زال يمعن في منع وصول الإمدادات الطبية، 51% من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة، هناك بعض التخصصات مثل القسطرة القلبية، الدعامات والمستهلكات حوالي 90% منها الآن غير متوفر، جراحة القلب متوقفة رغم وجود جراح القلب ووجود مركز القلب لعدم وجود الأدوية والأجهزة. نحن نطالب بأن يتم الضغط على الاحتلال وأن تقوم هذه الدول المؤسسات بإدخال المستلزمات والأدوية اللازمة، أن يقوموا بالضغط لإخراج أكبر
1: يعني
0: عدد
1: هناك
0: ممكن
1: موقف فعلي.
0: من أن يكون هناك فعل باستقبال الجرحى والمرضى. نحن يعني مجموع ما خرج خلال 6 أشهر الماضية نتحدث فقط عن 1280 مريض وجريح من أصل 18,000 لهم تحويلات طبية ومستحقين. هناك مرضى أورام، هناك جرحى، هناك حالات
1: وهذا
0: بتر.
1: الملف ما زال يعني شائكا حتى
0: لا يسمح الاحتلال بدخول الأدوات اللازمة لهم مثل أدوات العظام والجراحات التخصصية والعيون وغيره. هذه يعني جرائم لا زال الاحتلال يرتكبها، ولا زال العالم يقف بالصمت ولا يضغط باتجاه إدخال الأدوية المستهلكات أو باتجاه إخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد زقوت مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. كنا مع هذا الطبيب الذي كان شاهدا على كل المجازر التي ارتكبت بحق المنظومة الإنسانية وعلى رأسها المنظومة الطبية داخل القطاع، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة. إلى اللقاء.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: يتبوأ متحف إسطنبول الأثري مكانة مميزة بين المتاحف الأثرية الرائدة في العالم باعتباره فسيفساء ثقافات متنوعة. شيد مبنى المتحف بأمر السلطان عبد العزيز تحت اسم متحف هومايون، ثم ما لبث أن تحول إلى أحد أهم المتاحف الأثرية في العالم بعد أن تولى عثمان حمدي بيك إدارته. تمكن الإداري الرسام وعالم الآثار عثمان حمدي بيك من اكتشاف عدد كبير من آثار الأناضول وضمها إلى مقتنيات هذا المتحف. يتكون المجمع من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي المتحف الأثري ومتحف آثار الشرق القديم وركن الخزفيات، حيث يفد إلى هذا المتحف زوار من كافة أنحاء العالم من أجل مشاهدة كنوزه النادرة. يعد لوح معاهدة قادش للسلام الموجود هنا إحدى أهم روائع هذا المتحف. يحمل هذا اللوح نص معاهدة السلام بين فرعون مصر رمسيس الثاني وملك الحثيين خاتوشيلي الثالث في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي عثر عليه في عملية التنقيب في بوغاسكوي عام 1906. يعد هذا الأثر أقدم معاهدة مكتوبة في العالم وصلت إلى وقتنا الحاضر، وله مكانة بالغة الأهمية في علم التاريخ. يعرض اللوح الأصلي المصنوع من الطين في متحف إسطنبول الأثري، وتوجد نسخة مكبرة منه في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. يضم المتحف في جعبته موروثاً ثقافياً فريداً ترك بصمته في تاريخ العالم. ومن أهم قطع المتحف أيضاً لحد الإسكندر الشهير الذي يعتقد أنه يعود إلى ملك صيدا أبدالونيموس. يستمد هذا الأثر اسمه من تصاوير الإسكندر الأكبر على واجهته الطويلة، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أي إلى الفترة الهلنستية. يصور هذا الأثر في واجهته الطويلة المعركة التي خاضها الإسكندر الكبير ضد الفرس، ويجسد مشهداً ملحمياً بتفاصيله الدقيقة وحرفيته المتقنة. عثر على هذا الإرث الثقافي في حفريات صيدا عام 1887 من طرف عثمان حمدي بيك، وهو أكبر لحد وصل سليماً إلى يومنا هذا. يتجاوز طول اللحد 3 أمتار وارتفاعه يصل إلى المترين، وينم غطاؤه العلوي وجبهته الثلاثية عن مواصفات قبور الطبقة النبيلة في عصره بوضوح. يوجد أيضاً ضمن مجموعة المتحف نقوش نافرة تعرف باسم بوابة بابل، وتعد موروثاً ثقافياً عالمياً مهماً. هذه النقوش النافرة هي أجزاء متبقية من باب ضخم يرتفع إلى 12 متراً ويمثل بوابة مدينة بابل القديمة، ويعود تاريخه إلى عام 575 قبل الميلاد. هذه الآثار المبنية من الطوب هي واحدة من أهم الأصول الثقافية التي أهداها ملك بابل الثاني نبوخذ نصر للآلهة عشتار، ولهذا يوجد على النقوش النافرة والتي تسمى أيضاً باب عشتار أشكال لحيوانات كالأسد والثور والتنين. هذا الأثر الثقافي الذي اكتشفه علماء الآثار الألمان عام 1900 يحمل أهمية كبيرة جداً، لأنه يعرض للنظار عظمة حضارات الشرق في الأزمنة الماضية. يضم متحف إسطنبول الأثري في ثناياه موروثاً ثقافياً لا يقدر بثمن، أظهر كثيراً من خفايا التاريخ للعيان، وبذلك تبوأ مكانة خاصة بين المعابد الثقافية المميزة عالمياً والتي تجذب المهتمين بالتاريخ والفن.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: ترق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم مهند العراوي وتتابعون الليلة. الولايات المتحدة تشدد ضغوطها الاقتصادية على إيران، وطهران تعلن تلقيها رسائل من دول مجاورة بشأن تعاون اقتصادي. فلسطين تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرق القدس المحتلة. المبعوث الرئاسي الأمريكي توماس براك يؤكد أن الجولان سوري وأن إسرائيل تحتله خلافا للقرارات الأممية والقانون الدولي.

إلى ملفنا الأول لهذه الليلة مشاهدينا، حيث نناقش تزايد الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران في محاولة لتحقيق ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيوم الحسم الاقتصادي. في المقابل نددت إيران بهذه التحركات واعتبرتها إعلان حرب على جميع الدول، وقالت إنها تلقت رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. فما هي خيارات إيران؟

0: إيران في مواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعاً ومتحدياً إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصفت بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانياً في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية إذ منحت طهران إذناً خاصاً لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي.
0: نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو الباحث والمتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية دكتور خالد فؤاد. دكتور أهلا ومرحبا بك في استوديو الثلاثة عربي. دكتور، بداية فيما يتعلق بتجديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، يعني باعتقادك إلى أي نقطة تريد الولايات المتحدة الذهاب في هذا المسار من خلال يعني تجديد الخناق اقتصاديا على طهران؟
2: تحياتي لحضرتك. طبعا السؤال الأهم في هذا الإطار هو ما هو الهدف الأمريكي من تجديد العقوبات أو فرض مزيد من العقوبات على إيران؟ الحقيقة إذا كان الهدف هو مسألة تغيير أو القدرة على التأثير على السلوك النظام الإيراني وتغيير السلوك النظام الإيراني ودفعه إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، فيبدو هذا الهدف يمكن أن نقول أنه بعيد المدى أو عدم القدرة على هذا على تحقيق هذا الهدف من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تاريخ إيران في مسألة التعامل مع العقوبات تاريخ طويل ولديها قدرة على تحمل العقوبات. ربما حتى المثال الحاضر هنا ترامب نفسه في فترة الرئاسة الأولى في فترة 2017-2021 عندما يعني انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وفرض ترامب في ذلك الوقت في 2019-2020 يعني حجم عقوبات نفطية ضخمة على إيران وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. ولكن هل السؤال الأهم هنا، هل هذا الضغط أو هذه العقوبات دفعت النظام الإيراني إلى اتخاذ قرارات أو سياسات مختلفة؟ في الواقع لم يحدث ذلك، وبالتالي

0: الإحداث ألم اقتصادي على إيران، لكن هذا الهدف ربما يحدث ولكن على المدى البعيد، يحتاج إلى شهور، يحتاج إلى سنوات حتى تستطيع يعني تحدث ألم اقتصادي.
1: واليوم يا دكتور يعني في طهران عباس عراقشي قال إن الرهان الأمريكي على تغيير الموقف الإيراني من خلال الضغط الاقتصادي سيفشل، يعني لكن هناك تساؤلات حقيقة دكتور، يعني يرتبط بما أشرت إليه، مسألة تحقيق الأهداف الأمريكية من خلال يعني خنق إيران اقتصاديا، عندما يعني نتحدث عن اقتصاد أصلا يعاني قبل هذه العقوبات وهذه الإجراءات، عندما نصل يعني إلى مرحلة ربما تعجز إيران عن دفع رواتب موظفيها وراتب العسكريين، وتتعطل قطاعات مهمة كتصدير النفط الذي تستورد الصين 80% منه، ألا يؤثر بشكل أو بآخر هذا على الاقتصاد وعلى ربما الموقف السياسي في طهران؟
0: يعني بص حضرتك، احنا لا نستطيع ان نتجاهل ان هناك تاثير اقتصادي بالتاكيد، حتى يعني في لو رجعنا على نفس المثال اللي انا بحاول ان انا اقرب منه الصوره، في فتره رئاسه ترامب في الفتره ديت كانت مثلا العقوبات النفطيه ادت الى ايه، ان في ان كان تقريبا حجم الصادرات النفطيه الايرانيه تقريبا حوالي 2 مليون برميل يوميا، بعد العقوبات وصل هذا الحجم إلى 400,000 برميل، وبالتالي ده أثر كثيرا على عائدات إيران. هي دولة اقتصادها قائم على عائدات النفطية، العمود الفقري لاقتصادها بالتأكيد قائم على العائدات النفطية، وبالتالي بيؤثر بشكل كبير، لدرجة أن الاحتياطي العملة الأجنبية تراجع في الفترة ديت من حوالي 120 مليار دولار إلى 12 أو 15 مليار دولار، طبعا رقم ضخم جدا. لكن في الأخير هذا هو السؤال الأساسي والجوهري في هذه المسألة، هل تغيرت أو تغير السلوك النظام السياسي الإيراني؟ لم يتغير حتى في المسألة أن بنية النظام السياسي الإيراني قائمة بالأساس على عدم الاستجابة للضغوط أو عدم الاستسلام.
1: ولكن الأدوات دكتور، يعني هنا للتوضيح، الأدوات التي استخدمتها إيران على مدار عقود لمواجهة أو التأقلم مع العقوبات الأمريكية والغربية عليها، هل ستنجح في هذه الحالة؟ نتحدث هنا عن يعني وجود يعني قطع بحرية أمريكية بالقرب من السواحل تراقب مضيق هرمز وتمنع كذلك خروج أي أو سفن من أو ناقلات من الموانئ الإيرانية أو وصول أيضا سفن إلى هذه الموانئ، نتحدث هنا عن تجديد كبير. صح. هذه المرة وإجراءات مختلفة.
0: صحيح، ولكن هنا السؤال أعود مرة أخرى، السؤال الأساسي سيكون هنا الوقت في صالح من؟ الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية إذا كنا نتحدث على المدى المتوسط والمدى البعيد، بمعنى أن هذه الإجراءات المؤلمة اقتصاديا قد يكون لها أثر كبير ولكن تحتاج إلى شهور وسنوات. النظام الإيراني كما تفضلت حضرتك اعتاد على هذه الممارسات، اعتاد على يعني في مسألة حتى الصادرات النفطية، مسألة أسطول الظل وقدرته على الالتفاف على العقوبات النفطية، مسألة الشبكات الضخمة للمصارف والعملات الأجنبية اللي استطاع من خلالها أنه هو يتعامل بالعملة الأجنبية أو يوفر العملة الأجنبية. بطبيعة الحال في الوضع الحالي هناك تضييق أكبر هناك، ولكن هذا التضييق في تقديري سوف يعني يكون له أثر عندما يكون هناك مساحة من الوقت. أما إذا تحدثنا على المدى القصير، إذا تحدثنا على الأسابيع والشهور، فالوقت في صالح إيران في الواقع.
1: طيب، وفي هذه النقطة، أنه هي نقطة مهمة حقيقة دكتور، يعني وزير الطاقة الأمريكي قال أن الجيش ساعد يوم الثلاثاء في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، إيران من ناحيتها أيضا سمحت لناقلة نفط عراقية بعبور مضيق هرمز. يعني انطلاقا من هذه التطورات نتسائل يعني إلى أي مدى يمكن للعالم أن يتأقلم مع وضع يعني بهذا الشكل في مضيق مهم جدا وهو مضيق هرمز بالنسبة لسوق الطاقة.
0: سؤال مهم جدا، لان الواقع حاليا ان في اغلب دول الخليج او اغلب الـ يعني الدول التي تتعامل او مشتري النفط بداوا في التاقلم على هذا الواقع. الواقع حاليا هو ان ايران ما زالت مسيطره على المضيق بشكل او باخر، البيانات الخاصه بتتبع الناقلات خلال الاسابيع الماضيه كشفت ان نصف السفن التي مرت من مضيق هرمز مرت من الممر أو المسار الإيراني بإرادتها، وهذا يعني أن العالم أو كثير من الدول حتى دول الخليج أصبحت مدركة أن هذا هو الواقع وعليها أن تتعامل مع هذا الواقع، وربما هذا الواقع أفضل. طبعا هي ترفض هذا الواقع ولكنها تتعامل معه على أساس أنه أفضل من اشتعال الحرب وأفضل من أن تصبح البنى التحتية الحيوية الخليجية تحت التهديد الإيراني. وبالتالي الواقع الحالي في مضيق هرمز يفرض نفسه، إيران ما زالت مسيطرة، ما زال كثير من السفن تمر من خلال المسار الإيراني.

0: بإرادتها، وطبعا عبر دفع رسوم أو عبر بعض التفاهمات، خاصة لو هذه السفن خاصة بالصين أو روسيا. وأيضا هناك بعض السفن تغامر وتسلك المسار الجنوبي، وهو المسار الذي تحميه الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني هناك حالة من التأقلم. طبعا هذا مؤثر بشكل كبير جدا على حجم النفط، ما زال حجم النفط اللي بيخرج من المضيق أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، ولكن هناك حالة من التأقلم أنه ليس هناك أفضل من الواقع الحالي، وليس هناك قبول بأن يكون هناك تهديد واشتعال حرب مجددة ربما تؤثر بشكل كبير جدا على البنى التحتية لدول الخليج.
1: طيب أيضا ربما دكتور يجب أن نتوقف عند تصريح لقالبا في اليوم، قال تلقينا عديدا من الرسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، وهذه النقطة التي أريد أن أتوقف عندها، خصوصا أن واشنطن تلوح بمعاقبة من يتعاون مع إيران اقتصاديا. طبعا هنا الحديث يتعلق بالصين وبدول أخرى، لكن الصين على رأسها. كيف يمكن فهم هذه التصريحات وهذه الناحية؟
0: يعني أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا متخيل أن الدول الخليج هناك قناعة بأن المسألة السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز ربما تطول، الاضطرابات في مضيق هرمز ربما تطول، وبالتالي هناك مسألة هامة جدا، هذه الدول عمودها الفقري واقتصاداتها قائمة بشكل أساسي على الصادرات النفطية، وبالتالي من الصعب تخيل أن يصبح هذا المسار دائما مهدد وغير مستقر. مضيق هرمز أصبح السمة الرئيسية فيه حتى بعد حدوث أو توقيع مذكرة التفاهم، ولكن أصبح هناك سمة رئيسية هو عدم الاستقرار أو تقبل فكرة أن هناك ربما تحدث أحداث أو ربما تستمر إيران في فرض إرادتها وفرض سيطرتها على المضيق. وبالتالي اتجهت دول الخليج في مسارين متوازيين، مسار له علاقة بإيجاد طرق تتجاوز مضيق هرمز من خلال بنى تحتية جديدة، من خلال استثمارات في خطوط أنابيب. ربما بنسمع دلوقتي عن استثمارات ضخمة جدا الإمارات أو السعودية أو بعض دول الخليج بتفكر فيها أن هي تنشئ خطوط أنابيب تتجاوز مضيق هرمز، وأن هي تبدأ تبعد عن هذا التهديد. المسار الآخر وده في تقديري هو المسار اللي حضرتك تفضلت بيه، اللي هو هناك بعض التفاهمات ربما بين دول الخليج، وليس كل دول الخليج، يعني دول الخليج عندها اختلافات في رؤيتها الاستراتيجية ومستوى رؤيتها للتهديد القادم من إيران. وبالتالي هناك متخيل أن هناك بعض التفاهمات الأمنية بين بعض دول الخليج ودول وإيران، بحيث أن هي تستطيع من خلال هذه التفاهمات أن هي تمرر.
1: طيب وفي نهاية التعاون الاقتصادي، يعني هل أفهم منك أنه لا غنى لهذه الدول عن الإبقاء على التعاون الاقتصادي مع إيران
0: في اللحظة الحالية؟ لا غنى، لأن حتى المشاريع اللي بقولها لحضرتك هذه مشاريع يعني تكلفتها باهظة مليارات الدولارات، وهذه المشاريع تحتاج وقت طويل. يعني لما أنا بتكلم على خطوط الأنابيب ديت تنشأ في قد إيه؟ دي محتاجة ليس أقل من 5 سنوات أو 10 سنوات، من 5 إلى 10 سنوات. وبالتالي تستطيع دول الخليج أن هي تقلل من أهمية ومحورية مضيق هرمز، ولكن على المدى البعيد والمدى المتوسط من خلال هذه البنية التحتية. ولكن في اللحظة الحالية وفي الوقت الحالي لابد أن يكون هناك تفاهمات أو شكل من التفاهمات مع إيران.
1: طيب يعني دكتور ترامب أيضا في تصريح له قال أن إيران تريد بشدة التوصل لاتفاق، لكنه لا يعرف كما قال إن كانت واشنطن تريد ذلك. يعني هذا بأي قدر يعني ربما يعطينا مؤشرات حول الخيارات الأمريكية في هذه اللحظة للتعامل مع إيران بخلاف التفاوض، وهل يعني يدلل هذا على أن الولايات المتحدة تفضل أنه بشكل أساسي إبقاء أو استخدام سلاح الاقتصاد ضد إيران في محاولة للحصول على تنازلات منها؟
0: يعني أنا متخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية المسار الحالي الإدارة الأمريكية وترامب بالأخص نظرته للحرب في الآخر هناك ليس هناك تهديد كبير أو خسائر كبيرة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. أنا بتكلم هنا على نظرة ترامب وطريقة تقييمه للأمور، وليس طريقة التقييم السياسية أو الجيوسياسية، ولكن معني أكثر بالأبعاد الاقتصادية. هناك مكاسب كبيرة حققتها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا الوضع القائم، صادرات نفطية ضخمة جدا، صادرات للغاز المسال حاليا تقريبا الولايات المتحدة يعني استطاعت أن تكون لها حصة كبيرة في واردات الغاز المسال في الاتحاد الأوروبي وكذلك في الأسواق الآسيوية، واستطاعت أن تستحوذ على حصص سوقية خاصة بدول الخليج.
1: هذا بعد أن تعرضت بعض منشآت الغاز في الخليج.
0: هذا نتيجة وبالتالي النظرة الاقتصادية ربما ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن في صالحها والوقت في صالحها في أنها تحقق مكاسب اقتصادية. النظرة الأمريكية ربما تراهن على كما قلت لحضرتك على أن الوقت في صالحها.

0: إذا كان على المدى البعيد والمدى المتوسط. يعني الضغوط الاقتصادية ما زلت في قناعة شديدة لدي أن الضغوط الاقتصادية في اللحظة الحالية غير قادرة على دفع النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه السياسي أو إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. ولكن إذا استمرت هذا التضييق وهذا الحصار شهور وسنوات، هذا في هذا الوضع ربما يكون الولايات المتحدة بتراهن على هذا الأمر. ولكن في النهاية أيضا هذا رهان من الصعب الاعتماد عليه، لأن الاقتصاد العالمي كله بيتأثر بأوضاع مضيق هرمز، والعالم كله والدول الخليج أيضا متأثرة بشكل كبير جدا بالأوضاع في مضيق هرمز.
1: طيب، هذا كنت يعني في السؤال الأخير أريد أن أنطلق من السؤال السابق دكتور الحديث، أو يعني اللي ربما مناقشة هذه النقطة، مسألة المسار التفاوضي وبأي قدر يبتعد الطرفان شيئا فشيئا عن هذا المسار في ظل هذه اللهجة العالية سواء في طهران أو في واشنطن، ويعني هذا الاتجاه الذي تسلك الولايات المتحدة في التعامل مع إيران. يعني ما الذي تعتقده بشأن المسار التفاوضي في هذه المرحلة؟
0: يعني أنا معتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة الحالية فشلت في تحقيق أهم أهدافها الاستراتيجية في منطقة الخليج. كان من ضمن الأهداف الاستراتيجية اللي دائما الولايات المتحدة يعني بتقرها هي مسألة أن هي الضامن التقليدي للضامن الأمن الإقليمي أو دور

0: هناك مكاسب اقتصادية، ما زالت ترى أن لديها من الوقت للإلام الاقتصادي أو إحداث إلام اقتصادي لإيران، لكن على يحتاج إلى وقت طويل، وبالتالي هي رهانها على الوقت الأطول. وفي المقابل إيران البنية السياسية لهذا النظام الإيراني تعتمد بالأساس على عدم الاستجابة للضغوط وعدم الاستسلام، فهناك مسار مفاوضات متعثر بالتأكيد في هذه اللحظة الحالية نتيجة هذا الواقع.
1: نعم، شكرا لك دكتور خالد فؤاد الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية. شكرا
0: لحضرتك.

0: إلى ملفنا الثاني لهذه الليلة مشاهدينا، حيث نسلط الضوء على التطورات في الضفة الغربية المحتلة والتحذيرات المتصاعدة من خطورة مشروع إيوان الاستيطاني شرق مدينة القدس وسط تعالي الانتقادات العربية والدولية بشأنه والدعوات الفلسطينية إلى إجراءات أممية عاجلة لوقفه.
1: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروتها خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي، وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي القدس يعود مخطط إيوان الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وأمام هذا الخطر وجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذرة من نقطة تحول خطيرة نحو الضم التدريجي والتطهير العرقي وحصر الفلسطينيين في معازل لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة. وأدانت ثمان دول بينها تركيا الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بوقف المشروع الاستيطاني، كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع واصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة الممتدة منذ عام 99 والتنديد الدولي اليوم، تسابق إسرائيل الزمن لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
0: وانضم إلينا مشاهدينا من القدس المحتلة أستاذ القانون الدولي والإنساني في جامعة القدس دكتور منير نسيبة. دكتور أهلا ومرحبا بك. دكتور، يعني دعني أبدأ معك من ردود الفعل على يعني بدء إسرائيل فعليا في تنفيذ مخطط إيوان الاستيطاني في الضفة الغربية. يعني نتحدث هنا عن مشروع بالغ الحساسية والخطورة كما يصفه الفلسطينيون، لكن بأي قدر تعتقد أن يعني الوقائع على الأرض تجاوزت فعلا يعني البيانات التي صدرت وتصدر وما ورد فيها ويرد من إدانة واستنكار؟
2: أسعد الله مساءك ومساء جميع المشاهدين. حقيقة الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه أبدا بجميع الاعتراضات التي تصدر عن منظمات مختلفة في العالم، على الرغم من أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية أو في أي أرض محتلة يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وهو ثابت في القانون الدولي وقد أكدت عليه محكمة العدل الدولية من خلال آرائها الاستشارية المختلفة التي صدرت سواء في العام 2004 أو 2024. ولكن الاحتلال الإسرائيلي يعني يعمل بحرية مطلقة في استعمار الضفة الغربية بطرق مختلفة، وربما هذا المخطط مخطط إيوان قد تم تجميده منذ فترة طويلة بسبب الضرر الذي قد يلحق أو الذي من المؤكد أنه سيلحق.

0: علاقه بالمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وبطبيعة الحال في فكرة حل الدولتين. ولكن طيب. دعني أركز. نعم
1: هنا سأنتقل معك لهذه النقطة المهمة حقيقة دكتور، لكن قبل ذلك يعني وأنت أشرت إلى أن إسرائيل لا تأبه بهذه البيانات وبهذه اللغة التي يستخدمها المجتمع الدولي الآن، لكن عندما نتحدث عن مشروع استيطاني على أراضي فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي ووفق كذلك قرار مجلس الأمن رقم 242، يعني كيف تفسر أنت عدم مقدرة المجتمع الدولي على ترجمة يعني هذه البيانات وترجمة هذه المواقف إلى أدوات وخطوات فعلية من أجل يعني على الأقل وقف هذا التوسع الاستيطاني الذي تزداد وتيرته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في الضفة الغربية؟
0: نعم، القانون الدولي واضح جدا فيما يتعلق بالاستعمار في الأراضي المحتلة، ومواقف الدول أيضا واضحة، ولكن هنالك عدم رغبة سياسية من المجتمع الدولي بترجمة المواقف السياسية إلى خطوات عملية من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام القانون الدولي. يعني هذه ليست الجريمة الأولى التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بدون أي محاسبة من المجتمع الدولي. شهدنا خلال السنوات الماضية إبادة جماعية فظيعة، عمليات تعذيب لا يمكن أن نتخيل بشاعتها، وكلها موثقة على فكرة، وطبعا كل عمليات الاستعمار ومهاجمة المدنيين الآمنين في منازلهم في الأرض الفلسطينية المحتلة وغير ذلك من الجرائم. ولكن يكتفي المجتمع الدولي للأسف الشديد، أو أغلب المجتمع الدولي، لا أريد أن أعمم بشكل مطلق، ولكن أغلب المجتمع الدولي الدول في العالم تكتفي بالتنديد وبالشجب والاستنكار ولا تتخذ خطوات عملية عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي. حقيقة الأمر أنه ما يجب أن يكون كردة فعل سواء لهذه الجريمة التي ترتكب الآن في الضفة الغربية من الاستعمار الاستيطاني أو الجرائم الأخرى التي ترتكب يوميا، هي عقوبات تستطيع كل دولة بمفردها أن تطبقها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتستطيع أيضا المنظمات سواء لا ليس فقط الأمم المتحدة على فكرة، منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات الإقليمية تستطيع أيضا أن تطبق عقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي. ولكن نرى أن هنالك تراخيا وترددا كبيرا على الرغم من كل ما يحدث في تطبيق هذه
1: العقوبات. يعني دكتور، يعني بخصوص مشروع إي واحد، عندما نتحدث عن فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، نتحدث عن تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل شمالها عن جنوبها، يعني بأي قدر نتحدث هنا عن مستوى مختلف من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل ربما يختلف عما يعني رأيناه في السابق؟
0: نحن نتحدث عن عدة مشاكل يحدثها مخطط واحد فقط. المشكلة الأولى هي زيادة عدد المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وهو أمر يعرقل إزالتهم في المستقبل بطبيعة الحال، لأنهم يسكنون في منازل، وهنالك سيكون أيضا بالإضافة إلى التجمعات السكنية يعني أنشطة تجارية وفندقية أخرى في تلك المنطقة، وهذا صعب إزالته. ولكن هذه ليست المشكلة الوحيدة، هناك مشكلة إزالة المجتمعات الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وبالذات التجمعات البدوية التي تسكن هذه التلال، التي ينوي الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستعمرة، مستعمرة معالي أدوميم فيها في منطقة إيوان، وبالتالي سيتم تهجير قسري لمجتمعات، وهذا يعني قائم ويحدث بشكل مستمر، ولكن سيكون مستمرا وأكثر خطورة. ولكن بالإضافة إلى ذلك هنالك مشكلة ثالثة يجب أن ننظر إليها، وهي تقطيع الضفة الغربية بين شمال وجنوب، وهذا ليس فقط مشكلة سياسية ولكنها مشكلة إنسانية أيضا. الاحتلال الإسرائيلي يبني الآن في هذه الأيام شارعا للفلسطينيين حتى يغلق على السيارات الفلسطينية المتجهة من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها.

0: أو العكس التي كانت تسير في المنطقة التي ستصبح مستعمرة الآن، حتى يفصل السيارات الإسرائيلية عن السيارات الفلسطينية ويجعل الفلسطينيين يسيرون في مسارات مخصصة لهم فقط. وهذا ليس طبعا يعني لن تكون أول مرة، ولكن نحن نعلم تماما بأن الشارع المخصص للفلسطينيين فقط يقيم عليه الاحتلال الإسرائيلي حواجز تعرقل حركة الفلسطينيين بشكل كامل أو بشكل كبير. يقوم الجيش بنصب تلك الحواجز وبنصب البوابات التي تغلق طارة وتفتح طارة أخرى، وبالتالي حياة الفلسطينيين في كل الضفة الغربية ستتغير. الضفة الغربية لن تكون كما عهدناها خلال العقود الماضية
1: يعني دكتور
0: في تلك
1: هنا
0: المنطقة.
1: يعني هنا لا نتحدث فقط، كما يعني أنا فهمت من حديثك، لا نتحدث فقط عن يعني سيطرة إسرائيلية على الجغرافيا وإنشاء وحدات سكنية للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بل نتحدث عن ربما هدف أكبر من ذلك، وهو مسألة يعني بقاء الفلسطيني على أرضي، على أرض فلسطين التاريخية، والتهجير هنا ربما موضوع على الطاولة الإسرائيلية كما أفهم من حديثك.
0: صحيح، هذا هو منهج الاستيطان الإحلالي الإسرائيلي. هو لا يقوم فقط بضخ المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية، ولكن كل مستعمرة يبنيها يغلقها بأسوار وبأسلاك شائكة، ويجعل دخولها لأي فلسطيني مرهونا بتصريح من الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يعطيه إلا إذا رغب بأن يدخل شخصا ليعمل وظيفة معينة في البناء أو غير ذلك لفترة مؤقتة، ولكن المرور من خلال هذه المستعمرات يصبح ممنوعا. بالتالي كل توسع استيطاني في الضفة الغربية يعني تضييق جغرافي على الفلسطيني وعلى المساحة التي يستطيع الفلسطيني أن يعيش فيها أو أن يتحرك فيها. هذا هو نظام الفصل العنصري الذي خلقه ويطوره الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر في فلسطين. هو يبني مستعمرات ويمنع الفلسطينيين من الوصول إليها، وبالتالي يضيق ليس فقط على التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية المحيطة مثل العزرية وأبو ديس والسواحري المحيطة بهذا التجمع الاستيطاني الجديد، ولكن أيضا في كل سكان الضفة الغربية. فإذا أردت أن تقود سيارتك مثلا أو باص أو ما إلى ذلك من بيت لحم إلى رام الله، وهي رحلة يجب أن تستغرق على الأكثر يعني ساعة واحدة مثلا، ستكون هذه الرحلة أطول بكثير بسبب الطرق الجديدة التي يجب أن يسلكها الفلسطيني والتي لا يستطيع الفلسطيني والتي والحواجز التي تنصب. نحن تعودنا على
1: الأمر. الأمر يعني هنا دكتور لا يتعلق فقط بالحواجز الآن، أيضا ما نشهده من تصاعد لوتيرة الهجمات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. يعني ربما أشير إلى نقطة أنت تحدثت عنها قبل قليل، هيومن رايتس واتش قالت أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة أدى فقط منذ كانون الثاني 2023 إلى تهجير 107 بلدات وقرى كليا أو جزئيا. يعني بأي قدر هذا يضعنا أمام واقع تستخدم فيه إسرائيل يعني سلاح إرهاب المستوطنين أيضا في تنفيذ هذا المخطط الذي نتحدث عنه؟
0: الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا بعد تولي بن غفير مهامه في الحكومة الإسرائيلية الحالية حرص على تسليح أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين الصهاينة، والهدف الرئيسي كان هو يعني تسهيل تشكيل هذه الميليشيات المسلحة. هي يعني إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وما يسميه الإعلام في بعض الأحيان كعنف المستوطنين، ولكنه إرهاب ميليشيات مسلحة منظمة تعمل بشكل مستمر بالتعاون وبتغطية من الجيش الإسرائيلي من أجل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتفريغ الأراضي من أجل الاستعمار الإسرائيلي ومن أجل جعل الحياة مستحيلة. الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي بطريقتين. الطريقة الأولى هي ضخ سكان إسرائيليين يهود صهاينة في مناطق مختلفة في فلسطين، والطريقة الثانية التي لا تقل عن ذلك أهمية هي تهجير الفلسطينيين إما إلى خارج فلسطين بشكل كامل

0: أو تركيزهم في مساحات أصغر في المناطق التي يعيشون فيها. فمثلا إذا التجمعات البدوية الموجودة في الضفة الغربية التي تنتشر في تلال الضفة الغربية، يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال العصابات المسلحة غير الحكومية ولكنها المغطى من الجيش الإسرائيلي، أن يهجرها إلى داخل القرى والمدن الفلسطينية من أجل تفريغ هذه التلال بشكل كامل وجعلها ممكن يعني فارغة من أجل الاستعمار والاستيطان.
1: دكتور، سؤالي الأخير يعني، ونعود إلى نقطة المجتمع الدولي، يعني هذا المشروع يقوض بشكل نهائي كما يرى كثيرون يعني فرصة أو إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وينسف يعني أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين. بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يعني يدعم في مواقفه هذا الحل ويعتبر أنه الحل الأنسب للقضية الفلسطينية، هل فات الأوان باعتقادك، أو بأي قدر فات الأوان، يمكن القول فات الأوان بالنسبة للمجتمع الدولي لي يعني إنقاذ هذا الحل الآن؟
0: لا طبعا لم يفت الأوان. يعني أولا الدولة الفلسطينية موجودة حقيقة، ولكنها لا تستطيع أن تمارس سيادتها على أرضها لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع ذلك. المجتمع الدولي يستطيع في أي لحظة أن يتخذ إجراءات عقابية، ونستطيع أيضا أن نعيد العجلة إلى الوراء. يعني أي مستعمرة تبنى يمكن في المستقبل أن تهدم، وهذا ما يجب أن يحصل، يعني هذا الأمر الطبيعي. كان هنالك في يوم من الأيام مستعمرات في سيناء وتم هدمها، كان مستعمرات في غزة وتم هدمها، الآن يريدون إعادة بنائها للأسف الشديد. ولكن فكرة يعني إزالة ما هو غير قانوني هو فقط الأمر القانوني الذي يجب أن يحصل في المستقبل. لا نستطيع أن نقول فرغ الوقت، ولكن السؤال هو متى سيكون هنالك إرادة سياسية دولية من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام القانون الدولي؟ هذا السؤال الذي لا أعرف إجابته.
1: نعم، شكرا لك جزيل الشكر دكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي والإنساني في جامعة القدس، كنت معنا من القدس المحتلة.

0: إلى ملفنا الثالث والأخير في هذه الحلقة مشاهدينا، حيث نناقش وضع هضبة الجولان السورية التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلالها بشكل غير قانوني رغم القرارات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة. ولم تكتفي بذلك بل وسعت نطاق احتلالها بعد سقوط نظام الأسد، فيما أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك أن الجولان المحتل ملك لسوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. فهل يمكن تحويل قرارات الأمم المتحدة الموقف الأمريكي إلى واقع عملي؟
1: هضبة تقع شمال وادي نهر اليرموك وشرق نهر الأردن وبحيرة طبرية يحدها جبل الشيخ مع الحدود اللبنانية، وهي في جنوب غرب سوريا. إنها الجولان، تلك البقعة من الأرض التي تتمتع بأهمية استراتيجية بالغة جعلتها أول مطامع الاحتلال الإسرائيلي قبل عقود، وتحديدا في 5 يونيو 1967 بدأت الجحافل الإسرائيلية وبغطاء جوي بدخول الجولان لأول مرة لتحتل معظم مساحته البالغة 1200 كيلومترا مربع من أصل 1860. ومن حينها عملت إسرائيل على ترسيخ وجودها هناك، إذ هجرت أغلب سكانه وبدأت بشرعنة إنشاء المستوطنات، إلى أن وقعت اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، وأعلنت بعدها ضم الجولان عام 1981 وفرض قوانينها وإدارتها عليه، رغم رفض مجلس الأمن الخطوة في القرار 497. وفي عام 2009 انتخبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ليصرح بانتهاج خط أكثر صرامة فيما يتعلق بالجولان، إلى أن تحقق ما أراده في مارس 2019 عبر إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان السيادة

0: الإسرائيلية الكاملة على الجولان بسقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024. استشعرت إسرائيل الخطر مجددا، ومع حكومة وصفت بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، دخل جيش الاحتلال المنطقة العازلة وسيطر على مواقع جديدة في الجانب السوري، بينها أجزاء من جبل الشيخ، لينفذ بعدها بشكل يومي عمليات التوغل وينتشر عسكريا في مناطق من القنيطرة ودرعا، إلى جانب قصف مقدرات الجيش السوري الجديد ومنعه من المضي قدما في انتهاك صريح لكل القوانين والأعراف الدولية. قرابة 60 عاما إذن من الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان المحتل، والآن في غيره من الأراضي السورية، ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط، وهو ما جاء حديثا على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، بقوله صراحة إن إسرائيل تحتل أرضا سورية خلافا لقرارات الأمم المتحدة، وإن الجولان ملك لسوريا.
1: انضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي سيد عمر كوش. سيد عمر، أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير. سيد عمر، يعني في عام 2019 نذكر أن ترامب أقر بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. الآن توم باراك مبعوث ترامب يقول إن إسرائيل تحتل الجولان خلافا للقرارات الأممية، كيف يمكن فهم هذه التصريحات؟
2: يعني بداية مساء الخير لك وللمشاهدين جميعا. هو بالفعل يعني هو أراضي محتلة طبعا سوريا، وبالتالي لا القانون الدولي ولا الأمم المتحدة تعترف بهذا الاحتلال وبهذه السيادة المدعية طبعا من طرف إسرائيل. التصريح الحقيقة لافت، لأنه بالفعل بعكس ما يعني أعلن الرئيس دونالد ترامب أن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هذا الإقليم، جاء التصريح بالفعل مغاير لهذا التوجه الذي طبعا أبداه الرئيس دونالد ترامب. الحقيقة يعني يمكن أن نقرأه أنه تعبير عن أو رسالة إلى طبعا الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، أن الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية عن ما تقوم به في سوريا، وخاصة القصف الأخير الذي استهدف مطار أبو ظهور، والذي استدعى الحقيقة توترا كبيرا سواء مع الجانب السوري أو حتى مع الجانب التركي. لذلك هذه الرسالة هل سيفهمها بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف؟ الحقيقة الرد فعل الأول لهذه الحكومة جاء على لسان كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي برفض هذه طبعا التصريحات، وبتذكير توماس باراك أن الرئيس دونالد ترامب هو من أقر أو اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. لكن بمطلق الأحوال بالتأكيد طبعا توماس باراك لا يتصرف من عنده
1: هو. وتعتقد سيد عمر أن هناك رسائل أمريكية تمرر من خلال التصريحات إلى إسرائيل؟
2: هي بالتأكيد ليس زلة لسان كما تذهب بعض التحليلات، لا، هناك رسالة تريد أن توصلها أيضا الإدارة الأمريكية إلى إدارة بنيامين نتنياهو.
1: وأيضا كما يعني ربما جاء في حديثك أن تأتي هذه التصريحات بعد يعني التوتر الذي شهدناه في سوريا، يعني القصف الذي نفذته إسرائيل في مطار أبو الظهور، كذلك القصف الذي استهدف بيت جن اليوم، يعني وكأن يعني إسرائيل تريد أو تسير باتجاه مختلف ومعاكس، وهو إشعال هذه الجبهة وإشعال هذه الساحة، وأيضا يعني منع سوريا أو الدولة السورية الجديدة من يعني تثبيت أركانها والاستقرار ويعني البدء بمسار النهوض في البلاد. هل تعتقد بأن الولايات المتحدة هنا معنية بيعني بإنشاء قناة اتصال، دعنا نقول الآن في هذه المرحلة، بين دمشق وتل أبيب، بعدما قيل عن ربما إمكانية إبرام اتفاقيات أمنية أو تفاهمات أمنية بين الطرفين؟
2: أنا في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل ستبذل جهود في اتجاهين أو مسارين. المسار الأول أن العمليات التي تقوم بها طبعا تل أبيب ضد دمشق وضد الأراضي السورية بشكل عام لا ترضى عنها، وبالتالي يجب أن يكون هناك يعني حد لها. هناك الحقيقة أحيانا حتى طبعا كانت بعض التسريبات أن الرئيس دونالد ترامب منذ مدة يعني أسبوعين أوقف هجوما على سوريا من قبل إسرائيل، لكن هذه المرة الحقيقة لم يتم وقف هذا الهجوم، ربما لمعلومات استخباراتية أو إلى آخره. وبالفعل يعني تكلم توماس باراك أن هناك أطراف في الاستخبارات الإسرائيلية هي التي تصرفت من عندها وقدرت بأن هنالك خطرا وشيكا يجب أن تعالجه. هذا من جهة. المسار الثاني هو بالفعل سيكون هناك العمل كما قال توماس باراك على إنشاء آلية ثلاثية لمنع التصادم أو الاحتكاك سورية إسرائيلية وأيضا طبعا تركيا. وكان حقيقة في العام الماضي كانت هناك يعني كما يقال خط ساخن ما بين تل أبيب وبين أنقرة، لكن لم تلتزم به طبعا تل أبيب.
1: طيب وهنا سيد عمر يعني في هذا الإطار يعني براك في هذه التصريحات وفي هذا اللقاء الذي أجرى قال أن إدارة الرئيس أحمد الشارع أكدت منذ البداية أنها لا تريد أن تكون في موقع العداء أو أن تشكل تهديدا لإسرائيل. هل يبدو هنا وبأي مستوى يبدو أنه يعني يلقي باللائمة على إسرائيل في أن من ناحية دمشق هذا هو الموقف، لكن من ناحية إسرائيل يبدو أنها ماضية في في في طريقة في إشعال التوتر في في في في سوريا. أيضا كيف يمكن تحليل وقراءة هذا الجانب؟
2: يعني هو الحقيقة الغطرسة الإسرائيلية والعدوانية الإسرائيلية ليس لها حدود، وأحيانا بالفعل تتجاوز يعني إرادة الحليف الأمريكي، وأمثلة عديدة الحقيقة ليس فقط في سوريا إنما حتى في الحرب على إيران أو في غيرها في لبنان أو في قطاع غزة. الإدارة الأمريكية الحقيقة ليست موافقة على ما تقوم به من ضرب الاستقرار في سوريا، خاصة أن الإدارة السورية الجديدة منذ اليوم الأول أعلنت أنها ستكون عامل استقرار في المنطقة، وأنها ليست في وارد التصادم مع أي جهة بما فيها إسرائيل. إذن هذه رسالة واضحة، ودخلت في مسار التفاوض برعاية أمريكية. لكن الحقيقة الأحداث الأخيرة والتصعيد الأخير مع إيران هو الذي ربما أوقف هذا المسار أو هذه الجهود الحثيثة التي كانت تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا التشرطات الإسرائيلية. يعني القيادة السورية الحقيقة تختار تجنب التصادم مع إسرائيل والدخول في مسار تفاوضي، لكن لن تذعن إلى الشروط الإسرائيلية. لذلك الحقيقة الآن الملعب الكرة في الملعب الأمريكي، باعتبار أن الأجندة الأمريكية في سوريا تختلف تماما عن الأجندة الإسرائيلية في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب شخصيا يعني الحقيقة مع استقرار سوريا، والدليل على ذلك أنه أزال عقوبات عديدة وهائلة على سوريا.
1: وبالمناسبة أيضا سيد عمر باراك تحدث عن محادثات يعني جرت وصفها بالمثمرة للغاية، تحدث عن 5 جلسات رسمية وعدد من اللقاءات غير الرسمية يعني برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم تؤدي إلى أو إلى شيء. ويبدو هذا يعني كما أشرت أنت ناتج عن الاتجاه الذي تسلكه إسرائيل في هذه المرحلة. لكن فيما يتعلق بالجولان هنا، وهذا السؤال الأخير سيد عمر، يعني كيف يمكن باعتقادك للدولة السورية الآن أن تستثمر هذا الموقف إن صح هذا الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل؟
2: هو بالضبط يعني هذه بالفعل ورقة تستطيع أن تستند إليها الحكومة أو الإدارة السورية الجديدة لكي تثبت هذا الموقف. لأن الحقيقة الموقف صحيح هو من مبعوث رئاسي، مبعوث الرئيس دونالد ترامب، لكن إذا صدر من مستوى أعلى من الرئيس الأمريكي فهذا هو سيكون إنجازا، إلى جانب طبعا عدم التخلي عن هذه القضية وتدويلها في كافة المحافل الدولية. وأيضا أهم شيء نقطة الحقيقة يجب أن تكون قضية الجولان هي قضية أراضي محتلة وليس أراضي متنازع عليها كما تحاول إسرائيل أن تسوقه.
1: نعم، شكرا لك سيد عمر بوش الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: شكر موصول لمشاهدينا، هنا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة في أمان الله.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: افغانستان من سانو قتل كيا.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: لهما وهما يرتديان. السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال.
1: محسن رضائي يقول أن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، شهيد في غارة إسرائيلية على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة، ومصابون في اعتداءات متفرقة على مناطق بالقطاع. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران بالحرب الاقتصادية. وأضاف رضائي أنه إذا شاركت دول الجوار بالحرب الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل واشنطن فإن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى من الخليج وسترد على أي تحرك تقوم به واشنطن في المسار الجنوبي لمضيق هرمز.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء

0: سريعاً ومتحدياً، إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصفتها بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، متهماً واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانياً، في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية، إذ منحت طهران إذناً خاصاً لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية، إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تي عربي.
1: نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي. وقال أكسيوس إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز، وتهدد طهران بقصف أي ناقلات نفط غير مصرح لها تحاول عبور هذا الممر المائي الحيوي. قال أودعت فلسطين إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرق القدس، يأتي هذا في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
2: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروتها خلال 8 الأشهر الأولى من العام الحالي، وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي القدس يعود مخطط A1 الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وأمام هذا الخطر وجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذرة من نقطة تحول خطيرة نحو الضم التدريجي والتطهير العرقي وحصر الفلسطينيين في معازل لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة. وأدانت 8 دول بينها تركيا الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بوقف المشروع الاستيطاني، كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع وصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة الممتدة منذ عام 99 والتنديد الدولي اليوم، تسابق إسرائيل الزمن لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
1: اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى منذ ساعة الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الإعلام الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح. وقالت أو استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين.

0: أرنب حركة
1: كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب شارع الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات في اعتداء جديد على المدنيين وسط القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق بشمال شرقي مخيم البريج بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من قوات الاحتلال في محيط المناطق الشرقية والجنوبية للقطاع. تأتي الاعتداءات في ظل استمرار خروقات الاحتلال للتهدئة. شنت إسرائيل غارات جوية وقصفت مناطق في جنوب لبنان، وطالت الهجمات منازل وبنى تحتية في عدة بلدات لبنانية. وأفادت الوكالة اللبنانية للأنباء بأن الغارات طالت أقضية بنت جبيل وصور والنبطية ومرجعيون، فضلا عن تفجيرات طالت حداثة وبيت يحون وعيت الجبل والمنصوري وطلوس والقنطرة والطيبة. واستخدم جيش الاحتلال المدفعية وقذائف فسفورية في أطراف كفر الرمان، كما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن الجولان المحتل ملك لسوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. هذا وتواصل إسرائيل احتلال الجولان منذ نحو 6 عقود، فيما بدأت بتوسيع مناطق نفوذها في مناطق جديدة بسوريا إبان سقوط نظام الأسد.
2: هضبة تقع شمال وادي نهر اليرموك وشرق نهر الأردن وبحيرة طبرية يحدها جبل الشيخ مع الحدود اللبنانية، وهي في جنوب غرب سوريا. إنها الجولان، تلك البقعة من الأرض التي تتمتع بأهمية استراتيجية بالغة جعلتها أول مطامع الاحتلال الإسرائيلي. قبل عقود وتحديدا في 5 يونيو 1967 بدأت الجحافل الإسرائيلية وبغطاء جوي بدخول الجولان لأول مرة لتحتل معظم مساحته البالغة 1200 كيلومترا مربع من أصل 1860. ومن حينها عملت إسرائيل على ترسيخ وجودها هناك، إذ هجرت أغلب سكانه وبدأت بشرعنة إنشاء المستوطنات، إلى أن وقعت اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، وأعلنت بعدها ضم الجولان عام 1981 وفرض قوانينها وإدارتها عليه، رغم رفض مجلس الأمن الخطوة في القرار 497. وفي عام 2009 انتخبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ليصرح بانتهاج خط أكثر صرامة فيما يتعلق بالجولان، إلى أن تحقق ما أراده في مارس 2019 عبر إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان السيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان. بسقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 استشعرت إسرائيل الخطر مجددا، ومع حكومة وصفت بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل دخل جيش الاحتلال المنطقة العازلة وسيطر على مواقع جديدة في الجانب السوري، بينها أجزاء من جبل الشيخ، لينفذ بعدها بشكل يومي عمليات التوغل وينتشر عسكريا في مناطق من القنيطرة ودرعا، إلى جانب قصف مقدرات الجيش السوري الجديد ومنعه من المضي قدما في انتهاك صريح لكل القوانين والأعراف الدولية. قرابة 60 عاما إذن من الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان المحتل والآن في غيره من الأراضي السورية، ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط، وهو ما جاء حديثا على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بقوله صراحة إن إسرائيل تحتل أرضا سورية خلافا لقرارات الأمم المتحدة وإن الجولان ملك لسوريا. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها تهديدات متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن سقوط نظام الأسد أعاد رسم هذه المعادلة وفتح مسارا جديدا يتجاوز العمليات.

0: العسكرية إلى التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: مع خضون من الوجود العسكري التركي في سوريا، بدأ استجابة لتهديدات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، في مقدمتها تنظيمات داعش وبيكاكا الإرهابيان، قبل أن ينتقل بعد سقوط نظام الأسد إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. كانت عملية درع الفرات في 2016 نقطة التحول الرئيسية في الوجود العسكري التركي داخل سوريا، عملية أطلقتها تركيا لترضي تنظيم داعش الإرهابي من مناطق الشمال السوري وتأمين المدن التركية الحدودية التي كانت عرضة لهجمات التنظيم الإرهابي. كما شكلت عملية درع الفرات بداية الطريق لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ومع تحييد التهديد الأمني الذي شكله داعش الإرهابي، تنامى في ذات الوقت تهديد لا يقل خطورة، إذ واصل تنظيم بيكاكا الإرهابي عبر تنظيماته وامتداداته في سوريا بناء بنية عسكرية ومناطق نفوذ قرب الحدود، ما مثل تهديدا مباشرا للأمن التركي القومي، ودفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وتطلب كبح هذا التهديد عمليات عسكرية متعاقبة على مدى سنوات، أبرزها عمليتا غصن الزيتون ونبع السلام، وذلك لمنع تشكيل بنية مسلحة مرتبطة بتنظيم بيكاكا الإرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا. وفي مسار موازن، اتحد الوجود العسكري التركي في سوريا بعدا آخر عبر مسار أستانا واتفاقات خفض التصعيد، فأنشأت تركيا نقاط مراقبة في إدلب وأدت دور الدولة الضامنة في مراقبة وقف إطلاق النار مع دعم الاستقرار وتقديم المساعدات والخدمات في المناطق التي تنتشر فيها قواتها. ومع سقوط نظام الأسد تغيرت المعادلة السورية، وانتقل الوجود التركي إلى مرحلة مختلفة في طبيعتها السياسية والقانونية. فبعد سنوات من العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية، بات العنوان المعلن هو التعاون مع الدولة السورية الجديدة، بناء على دعوة رسمية منها عبر التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه ومواجهة التهديدات المشتركة القائمة.
0: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
2: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه التصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
3: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا، لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
2: وفي مواجهة التصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء مباحثة معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومات الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة الترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما

0: ميدانيا قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين باستهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيري وسط أوكرانيا، وتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بالرد على الهجوم.
1: أهلا بكم. تتواصل الضربات الروسية الأوكرانية فيما لا تظهر أي بوادر وشيكة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف باندلاع حريق في مستودع بمنطقة دانيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي. ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجوم صاروخي، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت للنقل ومركزا لوجستيا في مدينة ومقاطعة كييف. وفي مدينة زاباروجيا جنوب البلاد أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية أيضا إلى وقوع قتلى وجرحى بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية. يأتي ذلك عقب يوم دام قتل فيه العشرات وأصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها مركز تسوق في مدينة كريفي ري. وهذا القصف أدى إلى اندلاع النيران في المحال التجارية داخل هذا المركز. تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة مدينة كريفي ري، والتي تتعرض لهجمات روسية متكررة منذ اندلاع الحرب عام 2022، هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني، الذي من جهته وصف تلك الضربات الجوية على مسقط رأسه بأنها فظائع روسية مطلقة. في المقابل، أفادت سلطات مقاطعة بلغراد الروسية بوقوع قتلى وجرحى في هجوم نفذته القوات الأوكرانية على المقاطعة، فيما قال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. من جهته، قال حاكم منطقة سمارا الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأة صناعية، بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون، وهذه الشركة هي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، وهذا الهجوم هو الأول حتى الآن الذي يستهدف تلك الشركة. وفي موازاة هذا التصعيد، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال شهر يوليو الماضي والنصف الأول من أغسطس الجاري. وأوضحت الوزارة أن الهجمات استهدفت سفناً تنقل مواد غذائية وبضائع من الموانئ الأوكرانية وإليها.
0: أكد الرئيس العراقي نزار ميدين استمرار الحوار بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وكشف عن عدم تبقي سوى فصيلين أو 3 لم تسلم أسلحتها بعد، وشدد على أن الدستور وتوجيهات المرجعية الدينية يتطابقان حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعيا الحشد الشعبي والفصائل المسلحة إلى تسليم عتادها. افتتحت تنزانيا رسميا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي، ويهدف المشروع الذي أنجزه تحالف مصري إلى توليد 2115 ميجاوات من الكهرباء.
2: على ضفاف نهر روفيجي، أزاحت تنزانيا الستار رسميا عن سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بقدرة توليدية تبلغ 2115 ميجاوات، تهدف من خلالها لمضاعفة إنتاج البلاد من الطاقة والحد من مخاطر الفيضانات. المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 2,900,000,000 دولار أنجزه تحالف مصري بمشاركة نحو 1,700 مهندس وفني مصري ضمن طاقم عمل تجاوز 12,000 على مدار 5 أعوام. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن إنجاز السد يدحض المزاعم حول معارضة القاهرة لمشروعات التنمية في إفريقيا، مشددا على دعم مصر لمسارات التنمية في دول حوض النيل والقارة بما لا يمس أمنها المائي.
3: أجدد التأكيد على استعدادنا التام لمواصلة التعاون والشراكة مع أشقائنا في تنزانيا ومع كل أشقائنا الأفارقة في مختلف أرجاء القارة من أجل بناء حاضر أفضل نستحقه ويليق بنا، ومن أجل مستقبل واعد نحلم به لأبنائنا.
2: تدشين السد التنزاني يتزامن مع استمرار التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تجدد مصر تمسكها بحماية حقوقها المائية

0: إقامة سدود إضافية أحادية الجانب دون اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، في حين تؤكد إثيوبيا مضيها في استغلال مواردها المائية. محطة نيريري نموذج تقدمه القاهرة كرسالة شراكة وتنمية توازن بين متطلبات الطاقة وحماية الموارد المائية المشتركة في القارة السمراء، فضلا عن اعتبارها خط دفاع متقدما لأمنها القومي. حسان المهدي، تلتي عربي.
1: نشرت السلطات الاندونيسية 8 طائرات لمكافحة حرائق الغابات في إقليم كلمنتان الغربي، وأوضحت أن فرق الإطفاء دفعت بمروحية لإخماد حريق اندلع في مقاطعة كوبورايا وسط استمرار التنسيق بين الفرق البرية والجوية. أجلت السلطات الإسبانية نحو 1000 شخص إثر اتساع رقعة حريق غابات في إقليم فالنسيا في وقت ضربت فيه فيضانات عارمة مناطق بشمال الإقليم، واندلع الحريق في بلدة في الإقليم قبل أن يمتد عبر متنزه طبيعي لتلتهم النيران أكثر من 400 هكتار، وتتواصل عمليات إخماد النيران وسط تضاريس وعرة ودرجات حرارة قياسية بعد أن أدت الحرائق إلى تدمير أكثر من 297,000 هكتار في إسبانيا هذا العام وفق بيانات المفوضية الأوروبية. تشارك الغواصة تاجاغا مراد رئيس إحدى أحدث قطع الأسطول البحرية التركي في فعالية مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في قيادة جولجوك بمدينة إزميت، حيث أصبحت محط أنظار الزوار تعكس في ساحة المهرجان القوة التكنولوجية المحلية والوطنية التي وصل إليها قطاع الصناعات الدفاعية التركية.
2: تعد تاجاغا مراد رئيس إحدى أحدث غواصات القوات البحرية التركية، وتعمل بنظام الدفع المستقل عن الهواء ما يتيح لها البقاء تحت الماء لفترات طويلة وتنفيذ مهامها بقدرة عالية من التخفي والسرية. يبلغ طول تاجاغا مراد رئيس 68 مترا وتتسع لطاقم من 40 فردا وتضم 8 أنابيب توربيد، إضافة إلى قدرتها على استخدام الأسلحة الموجهة والألغام ما يؤهلها لمواجهة أهداف تحت سطح البحر وفوقه. وبفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء تستطيع مراد رئيس البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح. في أعماق البحر تصبح القدرة على التخفي سلاحاً في حماية الوطن الأزرق الذي تمتد قدراته الدفاعية من أعماق البحار إلى السماء عبر شبكة متكاملة تجسد فعالية الصناعات الدفاعية التركية في العالم. إمره بابوت، تيرت عربي، إزميت.
1: بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المولد النبوي الشريف، تعيش مدينة القيروان على وقع حركية استثنائية في العملية الشرائية داخل أسواقها وزيارة معالمها الأثرية وسط أجواء روحانية ومشاركة محلية ودولية.
3: هنا القيروان أو مدينة الأغالبة كما يحلو للكثيرين تسميتها، تفتح ذراعيها لاستقبال ضيوفها في أسبوع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. تنتعش الأزقة العتيقة بنبض الحياة وتتحول أسواقها إلى لوحة زاهية. وفي قلب هذا الزخم يبرز بئر بروت الأسطوري مقصداً للزوار لاستكشاف رمزيته وعمقه التاريخي، لتسكن الروح بعد ذلك أمام مهابة جامع عقبة بن نافع وفنائه الفسيح، وهو يفتح أبوابه العتيقة لاستقبال الزوار من تونس وخارجها.
4: قيروان عاصمة الأغالبة وربعة الثلاث، في كل مناسبة دينية أو ذكرى لها أو مناسبة عندها صبغة روحانية فإني تعيش أجواء خاصة.
5: أنا لبنان عايشة بفرنسا وجيت على تونس وبالأخص على مدينة قيروان كرمال نشوف المدينة الجميلة ونزور المسجد، وسمعنا أنه الاحتفالات بعيد المولد النبوي جميلة جداً.
3: وتكتمل الصورة بالمعارض لتنتعش الحركة الاقتصادية والثقافية بالمدينة.
6: ومن زحمة الأسواق وأزقة المعالم العتيقة ينتقل التوهج إلى الساحات والمسارح، حيث ارتقى المشهد في السنوات الأخيرة ليجمع بين العروض الصوفية

0: محلية ولوحات فنية دولية كبرى.
1: مع حلول المساء انسابت الروحانيات في سهرة استثنائية أحيتها الفرقة المولوية القادمة من قونية التركية والمتأصلة في تراث جلال الدين الرومي.
2: في هذه الأرض المباركة التي عاش فيها الصحابة الكرام سنقدم لكم إن شاء الله ألحانا من الموسيقى الصوفية. نحن قادمون إليكم من قونية أرض مولانا جلال الدين الرومي لنشارك أهلنا وإخواننا في القيروان الأناشيد المولوية، وهي أشعار وابتهالات مليئة بالمحبة والصلاة على النبي عليه السلام.
3: مبسوطين لأن من قونية جاء ناي نفس التركي مولانا جلال الدين الرومي والسماء مولوي، ويمثل ثقافة التركية وليلة مختلفة جدا.
1: سحرت الفرقة الجمهور بنغمات الناي الشجية والإنشاد العذب ليبلغ الإطراب أوجه مع رقصة السماعة ودوران الدراويش بثيابهم البيضاء الفضفاضة متخففين من ثقل الجسد. رحمة سياري، تراتي عربي، تونس.
4: الآن نذكر بالعناوين. محسن رضائي يقول إن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق. شهيد في غارة إسرائيلية على منزل بدير البلح، ومصابون في اعتداءات متفرقة على مناطق بالقطاع. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي. في أمان الله.
5: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
6: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: بعد مقتل محمد غميرة أثناء التحقيق معه في اللاذقية، الحكومة تحقق والشعب ينتفض، وفي المشهد رسالة إيجابية: سوريا الجديدة لا تتستر على الخطأ، زمن الظلم والإفلات من العقاب انتهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم. سوريا تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. انهيار منجم ذهب إفريقيا يبتلع أكثر من 100 شخص. مذيعة أمريكية تهاجم زميلتها داخل غرفة الأخبار. ومجهول بقناع دمية يثير الرعب في شوارع فيلادلفيا. ثلاثة أيام من التحقيق انتهت بإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية بعد ثبوت صفعه للشاب السوري محمد غميرة على رقبته أثناء التحقيق معه. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة أعلنت نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في اللاذقية بعدما أثارت قصته غضبا وجدلا واسعا في الشارع السوري. نشاهد جزءا من المؤتمر الصحفي.
1: وبتاريخ 8 شهر آب تم إخراج محمد غميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد جواد. وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد غميرة أثناء التحقيق معه. وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد غميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة. ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد غميرة، طبعا من جهة اليسار بهالمكان.
0: لكن نتائج التحقيق حملت أيضا تفصيلا طبيا مهما، إذ خلصت إلى أن السبب المباشر للوفاة هو مضاعفات نصف دماغي بسبب مرضه بالنعور، وأن الأطباء لم يجدوا كسورا في الجمجمة أو جروحا رضية أو علامات عنف شديدة، مع التأكيد أن النزيف لدى المصاب بالنعور قد يحدث نتيجة رض خفيف. قصة محمد غميرة بدأت عندما استدعي إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية ادعاء بحقه، وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاما يعاني من مرض النعور وهو اضطراب في تخثر الدم. وبحسب رواية أسرته دخل غميرة قسم الشرطة بحالة صحية مستقرة قبل أن تتدهور حالته بعد توقيفه، وينقل لاحقا إلى مستشفى اللاذقية الجامعي مصابا بنزيف دماغي لتتفاقم حالته الصحية ويفارق الحياة في 16 من أغسطس. الصور والمعلومات التي انتشرت عن حالة غميرة أشعلت موجة من الغضب والتساؤلات، ودفعت وزارة الداخلية إلى توقيف 7 أشخاص وتشكيل لجنة للتحقيق. ووسط هذا الجدل كان لعم الفقيد الدكتور عصام غميرة تعليق خلال المؤتمر الصحفي، نستمع إليه.
2: سجن سجن الأجواء على السجن، وأنا اللي شفته أنا مسجون سابقا سنتين، بعرف شو هي سجون سابقا، السجن اللي شفته بسجن 5 جون ما أنا والله فقلت هو ما أقوله ليس ريال ولا خوفا. وأنا بعد التصريحات الصراحة للصحفيين توقعت حدا يسألني مدير المنطقة حدا مسؤول التدريب شو حكيت ومش حكيت، ما حدا سألني ما حدا قال لي شو. فكان الحرية الشخصية بعد زيارة السجن وسائر العناصر الموجودين مين كان مناوبين هي كل سؤال على حدة والسجناء مين يعرف محمد سالم. هذا الشيء الشفافية اللي شفناها لما حدا أبدا أبدا ما عمل شك أبدا بنزاهة اللجنة.
0: هذه القضية تحولت إلى نقاش واسع بين السوريين حول أداء المؤسسات الأمنية وحدود استخدام القوة أثناء التحقيق ومسؤولية الدولة عن حماية الموقوفين ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الخاصة. هناك من رأى في سرعة تشكيل لجنة التحقيق وإعلان نتائجها مؤشرا على وجود محاسبة وعدم التستر على التجاوزات، ومن رأى أن وفاة غميرة تفرض مراجعة أوسع لآليات التوقيف والتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تباينت المواقف الشارع السوري حول القضية، نشاهد بعضا منها.
3: تخلصنا من هذاك النظام كمان، نحن هلا نرجع مثل ما كنا، ما بصير هذا الحكي معي. نحن عنا دولة وحلوة وعين الله عليها وبتشهي والله.
4: كيف الحل برأيك لازم ما تتكرر هاي الأمور؟
3: يعني الحل بده يتحاسب اللي يعمل هالشغلة، هذا الحل.
4: نحن خلصنا من هذاك النظام البائد وجدنا حكومه، حكومتنا مثل ما بيقولوا ابونا وامنا، هي عرفت شلون؟ ما بيصير انه نساوي هذا الشغل يعني، بعد هذا الجهاد 14 سنه وهذا رجع كرر المشهد نفسه، ما بيصير والله. نتأمل من حكومتنا انه تعامل المواطنين افضل من هيك.
5: اليوم انت اليوم لما بدك تحقق مع حدا صار في اساليب تحقيق حديثه ومتطوره، ولازم الدوله السوريه تتبع هاي الاساليب. اليوم التعذيب ما عاد صفى اسلوب من اساليب التحقيق اساسا، فلازم الدوله بدايه تعتمد عقوبة صارمة باتجاه أي عنصر من العناصر بيفكر مجرد تفكير أنه يعذب أي متهم بأي.
0: التحقيق القضائي ما زال مستمرا مشاهدينا الأحبة، والنيابة العامة أكدت أن نتائج اللجنة الوزارية لا تلزم

القضاء، وأن التحقيق قد يتوسع لتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وفاة محمد غميرة. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لرصد تفاعل السوريين مع قضية محمد غميرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع عمر إدلبي الذي كتب قائلا. عمر يقول: دماء المواطنين وكرامتهم يجب أن تظل مصونة فوق أي اعتبار في الدولة التي ضحى فيها ملايين السوريين من أجل حريتها وسعادتها. أيضا تعليق آخر لأحمد حذيفة: الكرامة والحرية هي ما ينبغي أن يصان في سوريا الجديدة عن سوريا الأسدية قبل وأثناء وبعد أي عمران وخدمات وحضارة. إبراهيم يقول: ثم دور يجب أن يقوم به مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تقييم حالة حقوق الإنسان ومتابعة حقوق الموقوفين والكشف عن مراكز الاحتجاز والسجون. وائل كتب قائلا: نريد الحقيقة ولو كانت أسوأ مما قيل، ونريد المحاسبة حتى آخر مسؤول تثبت مسؤوليته، لكننا نرفض المعادلة التي أصبحت فيها براءة الدولة تحتاج إلى دليل بينما إدانتها تحتاج إلى منشور. في دقائق معدودة تحولت رحلة البحث عن الرزق وسط الصخور إلى فاجعة إنسانية مؤلمة بعد أن انهارت الأرض فجأة فوق رؤوس المئات من البسطاء الباحثين عن الذهب في أقصى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، وتحديدا في قرية زامبوي التابعة لإقليم نانما بيري بالقرب من الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد العمال على أدوات وتقنيات بدائية وحرفية بسيطة للتنقيب داخل منجم ذهب مفتوح غمرت الرمال العشرات بشكل مفاجئ إثر انهيار أرضي. لنشاهد. المأساة لم تقف عند حدود الانهيار الأول، بل تضاعف حجم الكارثة الإنسانية نتيجة تدافع المئات من الأهالي والمواطنين البسطاء نحو موقع الحادث فور سماعهم النبأ في محاولة عفوية لانتشال ذويهم المحتجزين تحت الأنقاض. ومع استمرار عملية الحفر اليدوية حدثت انهيارات أرضية متعاقبة وتصدعات في التربة ما أدى إلى محاصرة البعض ليتعاظم المشهد المأساوي. البيانات والأرقام الرسمية الصادرة من الصليب الأحمر المحلي أكدت ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 100 قتيل تم انتشال جثامينهم من وسط الرمال، في حين يظل العشرات في عداد المفقودين تحت الركام. هذه الكارثة مشاهدين الكرام لفتت الأنظار إلى حوادث المناجم المتكررة، حيث يواجه العمال تحديات ومخاطر بالغة جراء غياب آليات السلامة المهنية. الآن أيها الأحبة نذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وهذه الحادثة المأساوية. إذن نبدأ مع حمود: مأساة مؤلمة تكشف الوجه القاسي للفقر، أن يخاطر الإنسان بحياته تحت الأرض من أجل دولارين فقط في اليوم أمر يفوق الوصف. المال يمكن تعويضه، أما الأرواح فلا تعوض. إبراهيم يقول: عندما يترك الإنسان يعمل بلا حماية أو اشتراطات أقول السلامة لا يكون الأمر مجرد حادث بل كارثة. فوز عمر يقول: لقمة العيش صعبة، والأصعب أن الناس في أوطانهم تتعب بل يموتون مقابل حفن الجنيهات من أجل أن يعيش أغنياء العالم ويزدادوا ثراء. ناني تقول: يبحثون عن الذهب ويتقاضون 7 ريالات وفي النهاية يموتون، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: يبدو أن المذيعة الأمريكية تارين آشر على موعد جديد من الجدل والإثارة، وهذه المرة بعد أن انتشر لها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله المذيعة الأمريكية وهي في حالة من الغضب بسبب حديث لها مع زميلتها داخل غرفة الأخبار. تارين لم تتمالك نفسها في الفيديو المنسوب لها وتساءلت فيه غاضبة: ما هذا؟ بحق الجحيم كوني ناضجة. دعونا نشاهد ما حدث.
1: Came in here and said something about marking off. Go ahead. I don't think you are. You're walking out really angry. Jeez, oh Pete. Can I please finish what I'm going to say? Grow up. I'm so done with her antics telling us.
0: إذن هذا الفيديو مشاهدينا الأحبة الذي أثار عاصفة حادة من الجدل والانتقادات، قيل أنه يعود إلى عام 2023 ولكن أعيد نشره حديثا. محطة فوكس 2 ديترويت التلفزيونية أوقفت آشر عن الظهور على الهواء في نوفمبر الماضي قبل أن تفصلها لاحقا، مبررة ذلك بأن أسلوبها غير مهني وتنتابها نوبات غضب متكررة تجاه زملائها، لكن آشر كانت ترفض تلك الاتهامات وقررت رفع دعوى قضائية ضد المحطة بسبب ما وصفته بسوء المعاملة معها وما تتعرض له من تمييز داخل بيئة العمل. لكن المحطة التلفزيونية نفت ما تدعيه آشر وقالت إنها دخلت في خلاف مع زميلها المذيع روب راجل بشأن مقابلات مع ضيوف واتهمته بالحصول على معاملة تفضيلية قبل أن تدخل في إجازة مدفوعة الأجر أثناء التحقيق معها. الآن مشاهدينا نذهب لرصد ردود أفعال منصات التواصل لنتعرف كيف تفاعلوا طبعا مع هذه القصة. شاهدوا معي. من الرائع جدا سماع الصوت الحقيقي لمذيع الأخبار. رازور يقول: جيد جدا أن يقف بجواره أحد زملاء حتى تهدأ من غضبها أثناء العمل داخل غرفة الأخبار. سليم يقول: أظن أن القناة التي تم تصوير هذا المشهد بداخلها هي ذاتها من قامت ببيع مقطع الفيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. إذا قلت لكم مشاهدينا الأحباء أن الزومبي والدمى المخيفة ستكون واقعا في حياتنا اليومية، ترى ما هي ردة فعلكم؟ هل تتوقعون أن يحدث ذلك؟ لعلكم الآن تفكرون وأنا أقول لكم الواقع يقول نعم، فنحن نعيش عصرا يشهد كل ما هو خارج المنطق في الحقيقة. فمن قلب فيلادلفيا فوجئ مواطنون بظهور رجل يرتدي دمية تشاكي ويطاردهم في الشوارع والطرقات، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الناس. الدمية تشاكي أو رجل مقنع كان يطرح عليهم سؤالا واحدا: هل أنت مستعد للموت؟ شاهدوا معي.

0: كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، رجل يرتدي قناع دمية شاكي طرد سيدة يبدو أنها كانت تمارس تمارينها الرياضية لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. الفكرة أن عنصري المفاجأة والرعب اجتمعا في أن واحد، ما أثار حالة من الذعر والارتباك، وهو ما عبرت عنه تلك المواطنة الأمريكية بهذه العبارات. نشاهد معا.
1: Disoriented about what his goals actually were. Like I had bags, he wasn't reaching for those. It didn't seem like he had a clear goal to like actually get in La Colombe to do anything. So I was like, okay, well, let's see if you can fight. And he couldn't.
2: So you kicked him in the center of the chest. You like, you know, just like that.
1: Yeah.
0: شرطة فيلادلفيا من جانبها قالت إن الرجل المقنع ظهر في منطقة سانتر سيتي واستمرت تصرفاته لمدة 20 دقيقة، تمكن خلالها من مضايقة ومطاردة ما لا يقل عن 20 شخصا. هذا هو كما قالت الشرطة أوصافه، إنه رجل أسود البشرة وصاحب شعر مجعد، يرتدي ملابس سوداء أو داكنة ويحمل حقيبة ظهر. الشرطة ذكرت إن المرأة التي تعرضت للمطاردة كانت الشخص الوحيد الذي تقدم رسم

0: هي للإبلاغ عن الواقعة، رغم اعتقاد المحققين أن الرجل حاول خلال الفترة نفسها إخافة آخرين. وحاليا تواصل شرطة فيلادلفيا البحث عن هذا الرجل الذي تنكر في هوية دمية، كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عنه حين رؤيته بأي مكان. نشاهد.
1: Members of the public, anybody that's been victimized by this individual, all right, anybody that has information who this individual is, please call our tip line 215-686-TIPS.
0: ردود أفعال منصات التواصل الاجتماعي جاءت أغلبها مستنكرة ومنتقدة لما حدث ومندهشة في الوقت ذاته. دعونا نشاهد. ماجور يقول: الحكومة تثبت كل يوم أنها لن تحمينا، يجب أن ندافع عن أنفسنا في الفترة القادمة. تعليق آخر: الرجل خرج علينا بمظهر يوحي بأنه قادم من مهمة جانبية في فيلم رعب. أيضا هناك تعليق آخر لأرنود: بعد أن تم التعرف على الرجل المتهم بإثارة الرعب بين المرة، يجب أن يقدم فورا للعدالة. المرأة التي وقفت في وجه تشاكي هي المرأة التي نحتاجها، ربما تترشح لمجلس الشيوخ في عام 2028. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط إعلامية وحقوقية دولية بمسؤوليته عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت أثناء محاولتها الاستغاثة بطواقم الإسعاف لإنقاذها وعائلتها المحاصرة في قطاع غزة. شاهدوا معي.
2: الدباب وين؟ الدبابة جنبكم؟ عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
3: هي بتتحرك.
2: ميتين؟ وهم هلا بعد بالسيارة؟ انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
3: بالسيارة.
2: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة
3: صح؟
2: طب خليكي يا عمري بالسيارة، انا رح اتمني فاتح الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون. تمام. ايش يا عمري؟
3: خليكي معنا.
2: يا حبيبتي عمري والله معك، هيني أنا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي أصلاً أتركك. حبيبتي والله لو بإيدي لأذيكي. نحكي يا الله. يا رب تحمينا.
3: يا رب تحمينا.
0: نادلة من أصول مغربية في إسبانيا تؤكد أن مدير المطعم الذي تعمل فيه طلبها بالمغادرة والتوقف عن العمل، والسبب رفضها ترجمة طلبات عائلة إسرائيلية داخل المطعم. نشاهد معا.
4: Hola, buenas a todos. Estoy trabajando en un restaurante que se llama. Estoy en cuarto de para cambiar. El restaurante se llama Sotavi. Vale. Ahora no estoy con el pinganillo con todo. Vale. Mira la familia. De 5 personas, 2 parejas y 3 hijos. Mi nombre y compañera me ha dicho, Shaima, por favor, ¿puedes venir a traducir en inglés con estos? Y me ha dicho que son de Israel. ¿Cómo? ¿Israel? No, no quiero traducir. Ni he faltado el respeto, ni he hablado mal, ni he dicho nada. Esta mesa ni quiero saber nada, no quiero acercar, no quiero hablar con ellos. Ya está, eso es lo que ha pasado. Ahora mismo, que son las 3:50, hoy día 14 de agosto, justamente que ha pasado esto, el jefe me ha dicho, Shaima, coge tus cosas y vete a tu casa. ¿Vale? Pues yo quiero grabar esto, tengo todo el derecho, si no acepto el genocidio, lo que está pasando en Palestina, no voy a servir ningún israelí que venga aquí a comer. Totalmente. ¿Ok?
0: رغم فقدانه للبصر، نجح الشاب الفلسطيني يوسف أبو داود في تسلق أعلى القمم الصخرية في إيطاليا بدعم وتشجيع مستمر من والدته، محققا إنجازا رياضيا وإنسانيا لافتا. لنشاهد معاً.

امبارح ابو شقرة خلاني المس هاي القمة، وانا اسا اليوم واقف عليها. بصراحة اكثر اشي بحب بهاي الرحلات والمغامرات اني قبل ما احاول بكون شايف الاشي بعيد، بس بعد ما ابدا واخذ اول خطوة بعرف انه الاشي ممكن وبس لازم احاول.

أوقف السائق شاحنة جزائري مركبته في قلب الصحراء لتقديم الماء لقطيع من الإبل عانى من العطش الشديد في لفتة إنسانية عفوية لاقت إجادة وتفاعلا واسعا. نشاهد معاً.

0: صالح وتضارب الغايات. تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تيريتي عربي.
1: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تيريتي عربي.
2: حرام عليك، والله العظيم كم توفر 9 سنوات.

0: محسن رضائي يقول أن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، شهيد في غارة إسرائيلية على منزل بدير البلح ومصابون في اعتداءات متفرقة على مناطق عدة بقطاع غزة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران بالحرب الاقتصادية. وأضاف رضائي أنه إذا شاركت دول الجوار بالحرب الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل واشنطن، فإن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى من الخليج، وسترد على أي تحرك تقوم به واشنطن في المسار الجنوبي لمضيق هرمز.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران، في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعا ومتحديا إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصفت بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانيا، في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية، إذ منحت طهران إذنا خاصا لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية، إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي. وقال أكسيوس أن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه، وتهدد طهران بقصف أي ناقلات نفط غير مصرح لها تحاول عبور هذا الممر المائي الحيوي. إلى ملف آخر، دعت فلسطين إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية شرق القدس. يأتي هذا في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
2: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروتها خلال 8 الأشهر الأولى من العام الحالي، وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي القدس يعود مخطط A1 الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وأمام هذا الخطر واجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذرة من نقطة تحول خطيرة نحو الضم التدريجي والتطهير العرقي وحصر الفلسطينيين في معازل لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة. وأدانت 8 دول بينها تركيا الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بوقف المشروع الاستيطاني، كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع واصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة الممتدة منذ عام 99 والتنديد الدولي اليوم، تسابق إسرائيل الزمن لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
0: هذا وقت اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الإعلام الإسرائيلي داخل باحات الأقصى.
3: أمين.

إلى قطاع غزة، حيث أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب شارع الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع في اعتداء جديد على المدنيين الفلسطينيين. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق بمخيم البريج وسط القطاع كذلك بالتزامن مع استمرار

0: إطلاق النار من قوات الاحتلال في محيط المناطق الشرقية والجنوبية لقطاع غزة. تأتي الاعتداءات في ظل استمرار خروقات الاحتلال للتهدئة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا في مناطق بجنوب لبنان، وطالت الهجمات منازل وبنى تحتية في عدة بلدات. وأفادت الوكالة اللبنانية للأنباء بأن الغارات طالت أقضية بنتجبيل وصور والنبطية ومرج عيون، فضلا عن تفجيرات طالت حداثة وبيت يحون وعيت الجبل والمنصور وطلوسة والقنطرة والطيبة. واستخدم جيش الاحتلال المدفعية والقذائف الفسفورية في أطراف كفر رمان، كما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك أن الجولان المحتل ملك لسوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. هذا وتواصل إسرائيل احتلال الجولان منذ نحو 6 عقود، فيما بدأت بتوسيع مناطق نفوذها في مناطق جديدة بسوريا إبان سقوط نظام الأسد.
1: هضبة تقع شمال وادي نهر اليرموك وشرق نهر الأردن وبحيرة طبرية يحدها جبل الشيخ مع الحدود اللبنانية، وهي في جنوب غرب سوريا. إنها الجولان، تلك البقعة من الأرض التي تتمتع بأهمية استراتيجية بالغة جعلتها أول مطامع الاحتلال الإسرائيلي. قبل عقود وتحديدا في 5 يونيو 1967 بدأت الجحافل الإسرائيلية وبغطاء جوي بدخول الجولان لأول مرة لتحتل معظم مساحته البالغة 1200 كيلومترا مربع من أصل 1860. ومن حينها عملت إسرائيل على ترسيخ وجودها هناك، إذ هجرت أغلب سكانه وبدأت بشرعنة إنشاء المستوطنات، إلى أن وقعت اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، وأعلنت بعدها ضم الجولان عام 1981 وفرض قوانينها وإدارتها عليه، رغم رفض مجلس الأمن الخطوة في القرار 497. وفي عام 2009 انتخبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ليصرح بانتهاج خط أكثر صرامة فيما يتعلق بالجولان، إلى أن تحقق ما أراده في مارس 2019 عبر إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان السيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان. بسقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 استشعرت إسرائيل الخطر مجددا، ومع حكومة وصفت بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل دخل جيش الاحتلال المنطقة العازلة وسيطر على مواقع جديدة في الجانب السوري، بينها أجزاء من جبل الشيخ، لينفذ بعدها بشكل يومي عمليات التوغل وينتشر عسكريا في مناطق من القنيطرة ودرعا، إلى جانب قصف مقدرات الجيش السوري الجديد ومنعه من المضي قدما في انتهاك صريح لكل القوانين والأعراف الدولية. قرابة 60 عاما إذن من الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان المحتل والآن في غيره من الأراضي السورية، ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط، وهو ما جاء حديثا على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك بقوله صراحة إن إسرائيل تحتل أرضا سورية خلافا لقرارات الأمم المتحدة، وإن الجولان ملك لسوريا. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها تهديدات متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن سقوط نظام الأسد أعاد رسم هذه المعادلة وفتح مسارا جديدا يتجاوز العمليات العسكرية إلى التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. التفاصيل مع أواب أيوب.
2: مع عقد من الوجود العسكري التركي في سوريا بدأ استجابة لتهديدات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، في مقدمتها تنظيمات داعش وBKK الإرهابيان، قبل أن ينتقل بعد سقوط

0: انضمام الأسد إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. كانت عملية درع الفرات في 2016 نقطة التحول الرئيسية في الوجود العسكري التركي داخل سوريا، عملية أطلقتها تركيا لترضي تنظيم داعش الإرهابي من مناطق الشمال السوري وتأمين المدن التركية الحدودية التي كانت عرضة لهجمات التنظيم الإرهابي. كما شكلت عملية درع الفرات بداية الطريق لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ومع تحييد التهديد الأمني الذي شكله داعش الإرهابي، تنامى في ذات الوقت تهديد لا يقل خطورة، إذ واصل تنظيم PKK الإرهابي عبر تنظيماته وامتداداته في سوريا بناء بنية عسكرية ومناطق نفوذ قرب الحدود، ما مثل تهديدا مباشرا للأمن التركي القومي، ودفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وتطلب كبح هذا التهديد عمليات عسكرية متعاقبة على مدى سنوات، أبرزها عمليتا غصن الزيتون ونبع السلام، وذلك لمنع تشكيل بنية مسلحة مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا. وفي مسار موازن، اتحذ الوجود العسكري التركي في سوريا بعدا آخر عبر مسار أستانة واتفاقات خفض التصعيد، فأنشأت تركيا نقاط مراقبة في إدلب، وأدت دور الدولة الضامنة في مراقبة وقف إطلاق النار مع دعم الاستقرار وتقديم المساعدات والخدمات في المناطق التي تنتشر فيها قواتها. ومع سقوط نظام الأسد تغيرت المعادلة السورية، وانتقل الوجود التركي إلى مرحلة مختلفة في طبيعتها السياسية والقانونية. فبعد سنوات من العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية، بات العنوان المعلن هو التعاون مع الدولة السورية الجديدة، بناء على دعوة رسمية منها عبر التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه ومواجهة التهديدات المشتركة القائمة.
1: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
2: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه تصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
3: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف، رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا، لكنه فتح على نفسه باب الجحيم، وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
2: وفي مواجهة التصعيد، تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء مباحثات معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومة الدفاع الجوي. وقال زيلينسكي إن ماكرون تعهد بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة ترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين.

0: الميدانية. أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف باندلاع حريق في مستودع بمنطقة دانيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي. ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجوم صاروخي، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت للنقل ومركزا لوجستيا في مدينة ومقاطعة كييف. وفي مدينة زاباروجيا جنوب البلاد أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية أيضا إلى وقوع قتلى وجرحى بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية. يأتي ذلك عقب يوم دام قتل فيه العشرات وأصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها مركز تسوق في مدينة كريفي ري. وهذا القصف أدى إلى اندلاع النيران في المحال التجارية داخل هذا المركز. تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة مدينة كريفي ري، والتي تتعرض لهجمات روسية متكررة منذ اندلاع الحرب عام 2022، هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني، الذي من جهته وصف تلك الضربات الجوية على مسقط رأسه بأنها فظائع روسية مطلقة. في المقابل أفادت سلطات مقاطعة بلغراد الروسية بوقوع قتلى وجرحى في هجوم نفذته القوات الأوكرانية على المقاطعة، فيما قال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. من جهته قال حاكم منطقة سمارا الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأة صناعية، بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون، وهذه الشركة هي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، وهذا الهجوم هو الأول حتى الآن الذي يستهدف تلك الشركة. وفي موازاة هذا التصعيد، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال شهر يوليو الماضي والنصف الأول من أغسطس الجاري. وأوضحت الوزارة أن الهجمات استهدفت سفنا تنقل مواد غذائية وبضائع من الموانئ الأوكرانية وإليها.
1: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن الخيار حاليا هو الحسم العسكري ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض، مشددا على أن الخرطوم تشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق السكنية قبل بدء أي تفاوض. وأضاف عقار في لقاء تلفزيوني أن نزع سلاح الدعم السريع وبقية القضايا يمكن بحثها بعد انسحابه وتجميع قواته في مناطق محددة، وأن الحكومة السودانية لم ترفض الحوار وهي منفتحة على المبادرات بما يحفظ وحدة الدولة ومؤسساتها وفق تعبيره. يعد ملف الأمن المائي في ليبيا أبرز التحديات التي تواجه البلاد في ظل المعطيات الحقيقية على الأرض وتحديات شح المياه وتلوثها واستنزاف مواردها، حيث تسعى عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية للتركيز على صياغة حلول لمستقبل الأمن المائي وطرح الحلول والخيارات المستقبلية من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة بهدف الوصول لحلول مستدامة.
2: الأمن المائي في ليبيا بين شح المياه والتلوث وحلول للمستقبل، فعلى الرغم من اتساع رقعة البلاد الجغرافية إلى أكثر من 1,700,000 كيلومتر مربع، تعد ليبيا إحدى أكثر دول العالم جفافاً وتعاني شح المواد المائية، كما تواجه أزمة مياه قد تؤثر في كل سبل الحياة ومستقبل الأجيال القادمة. وفي وقت يمثل فيه النهر الصناعي الشريان الحيوي الذي يغذي عدداً كبيراً من المدن والمناطق بالمياه الجوفية من الصحراء، تؤكد الجهات المختصة ضرورة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
3: أزمة قائمة لا شك ولا بد منها، لأن موقع ليبيا لأنها تقع في الأقاليم المناخية الجافة والجبهة الشافة التي تمتاز بقلة هطول الأمطار وعدم توفر المياه السطحية بشكل دائم في ليبيا، وهذا واقع نعيشه، ولكن يوجد بدائل وخيارات أخرى في موجودة لليبيا ومتاحة وسيتم تفعيلها إن شاء الله في المستقبل.
2: وبسبب ندرة المياه وزيادة مساحات التصحر والهدر الكبير في كميات المياه المتاحة وغياب دور المؤسسات في التصدي لتداعيات هذه المشكلة، تشتد خطورة

0: طول أزمة على الأمن المائي والغذائي في ليبيا وفقا لتقارير رسمية.
1: تقليل الهدر بتطبيق القوانين طبعا الخاصة بحماية المورد المائي، هذا أولا. الشيء الآخر هو تنويع مصادر المياه. نحن في ليبيا نعتمد بشكل كبير، يعني يتجاوز 90% على المياه الجوفية، فعندنا مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي واللي يجلب المياه طبعا من طبقات مياه جوفية. فالحل أننا ما نعتمدش بس على مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي.
0: ويسلط عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية الضوء على واقع المياه في ليبيا والدفع نحو التغيير وتقديم الحلول في بلد يواجه تحديات بيئية وضغطا على موارده المائية الشحيحة، إلى جانب مناقشة الآليات والحلول الممكنة لحل الأزمة والحد من تبعاتها.
2: مع تزايد التحديات المناخية وارتفاع نسب استنزاف الموارد المائية، يراهن عدد من المبادرات على أهمية تبني الحلول المستدامة باعتبارها الخيار الأمثل لضمان مستقبل الأمن المائي في البلاد. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
3: افتتحت تنزانيا رسميا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي، ويهدف المشروع الذي أنجزه تحالف مصري إلى توليد 2115 ميجا وات من الكهرباء.
4: على ضفاف نهر روفيجي أزاحت تنزانيا الستار رسميا عن سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بقدرة توليدية تبلغ 2115 ميجا وات، تهدف من خلالها لمضاعفة إنتاج البلاد من الطاقة والحد من مخاطر الفيضانات. المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 2.9 مليار دولار أنجزه تحالف مصري بمشاركة نحو 1700 مهندس وفني مصري ضمن طاقم عمل تجاوز 12,000 على مدار 5 أعوام. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن إنجاز السد يدحض المزاعم حول معارضة القاهرة لمشروعات التنمية في إفريقيا، مشددا على دعم مصر لمسارات التنمية في دول حوض النيل والقارة بما لا يمس أمنها المائي.
5: أجدد التأكيد على استعدادنا التام لمواصلة التعاون والشراكة مع أشقائنا في تنزانيا ومع كل أشقائنا الأفارقة في مختلف أرجاء القارة من أجل بناء حاضر أفضل نستحقه ويليق بنا، ومن أجل مستقبل واعد نحلم به لأبنائنا.
4: تدشين السد التنزاني يتزامن مع استمرار التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تجدد مصر تمسكها بحماية حقوقها المائية ورفض إقامة سدود إضافية أحادية الجانب دون اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، في حين تؤكد إثيوبيا مضيها في استغلال مواردها المائية. محطة نيريري نموذج تقدمه القاهرة كرسالة شراكة وتنمية توازن بين متطلبات الطاقة وحماية الموارد المائية المشتركة في القارة السمراء، فضلا عن اعتبارها خط دفاع متقدما لأمنها القومي. حسان المهدي، تريتي عربي.
3: تشارك الغواصة تاجا جيم مراد رئيس إحدى أحدث قطاع الأسطول البحرية التركي في فعاليات مهرجان تكنوفيستا الوطن الأزرق المقام في قيادة جولجوك بمدينة إزميت، حيث أصبحت محطة أنظار الزوار تعكس في ساحة المهرجان القوة التكنولوجية المحلية والوطنية التي وصل إليها قطاع الصناعات الدفاعية التركية.
6: تعد تاجي جي مراد رئيس إحدى أحدث غواصات القوات البحرية التركية، وتعمل بنظام الدفع المستقل عن الهواء ما يتيح لها البقاء تحت الماء لفترات طويلة وتنفيذ مهامها بقدرة عالية من التخفي والسرية. يبلغ طول تاجي جي مراد رئيس 68 متراً وتتسع لطاقم من 40 فرداً، وتضم 8 أنابيب توربيد إضافة إلى قدرتها على استخدام الأسلحة الموجهة والألغام ما يؤهلها لمواجهة أهداف تحت سطح البحر وفوقه. وبفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء تستطيع مراد رئيس البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح. في أعماق البحر تصبح القدرة على التخفي سلاحاً في حماية الوطن الأزرق الذي تمتد قدراته الدفاعية من أعماق البحار إلى السطح.

0: السماء عبر شبكة متكاملة تجسد فعالية الصناعات الدفاعية التركية في العالم. إمره بابوت، تيرت عربي، إزميت.
1: الآن نذكر بالعناوين. محسن رضائي يقول إن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق. شهيد في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح ومصابون في اعتداءات إسرائيلية على مناطق بالقطاع. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي. في أمان الله.

start making a run right away.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي ينتصر بالثلاثية النظيفة على زالجريس الليتواني في ذهاب الدور المؤهل إلى الدوري الأوروبي. عودة رونالدينيو من الاعتزال للعب في أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا تشعل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لليوم، تعيين بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية من المنتخبات إلى عدد من الأندية الكبرى. فهل باتت المدرسة المغربية أكثر حضورا في سوق التدريب العربي؟ وما العوامل التي تقف وراء اتساع دائرة الاعتماد على المدرب المغربي خلال السنوات الأخيرة؟

حقق بيشكتاش فوزا مهما على ضيفه زالغريس الليتواني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي، ويحل بيشكتاش ضيفا على زالغريس في مباراة الإياب بليتوانيا سعيا للحفاظ على تقدمه وحسم التأهل إلى دور المجموعات في المسابقة القارية. خسر ترابزون سبور التركي أمام ضيفه

برنس فاروشي المجريبي هدف دون رد في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي، رغم مشاركة محمد صلاح أساسيا وصناعته لعدة فرص خطيرة. وبهذه النتيجة تعقدت مهمة الفريق التركي قبل مباراة الإياب المقررة يوم الخميس القادم على ملعب الفريق المجري، إذ بات مطالبا بتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل التأهل إلى مرحلة الدوري. أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو قادما من الهلال السعودي في صفقة انتقال دائم. ووقع كانسيلو عقدا مع النادي الكتالوني يمتد لثلاثة مواسم بعد التوصل إلى اتفاق مع الهلال السعودي. يواصل برشلونة البحث عن مهاجم جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بعد تعثر مفاوضاته لضم جوليان ألفاريز مع بروزي لاوتارو مارتينيز كأحد أبرز الخيارات. وبحسب سكاي سبورت يتمسك انتر ميلان بقائده الأرجنتيني ويعتبره غير قابل للبيع في ظل ارتباطه بعقد مع النادي حتى يونيو 2029. حقق الهلال فوزا مريحا على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي. وسجل أهداف الهلال سيرجي ميلانكوفيتش سافيتش وسلطان مندش وناصر الدوسري ليحسم الهلال انتصاره الثاني على التوالي ويحصد العلامة الكاملة، بينما تلقى الفيحاء خسارته الثانية في المسابقة. بلغ الفرنسي أرثور فيلز نصف نهائي بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزه على الأرجنتيني تياغو أوغستين تيرانت بمجموعتين دون رد. ويواجه فيلز في نصف النهائي الإيطالي فلافيو كوبوليا الذي تغلب على الأمريكي تومي بول بمجموعتين لواحدة ليبلغ أول نصف نهائي له في بطولات الماسترز. بلغت البولندية إيغا شفيونتك نصف نهائي بطولة سنسيناتي المفتوحة بعد انسحاب الكازاخية إلينا ريباكينا بسبب الإصابة خلال المجموعة الأولى. وتواجه شفيونتك في نصف النهائي الأمريكية جيسيكا بيغولا التي أطاحت مواطنتها أماندا أنيسيموفا بعد مباراة مثيرة حسمت في المجموعة الثالثة. أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس رفع إجمالي جوائز بطولة أمريكا المفتوحة إلى 100 مليون دولار لتصبح الأغنى في تاريخ اللعبة بزيادة قدرها 19% عن نسخة العام الماضي. وجاءت الزيادة عقب احتجاجات اللاعبين في رولان جاروس وويمبلدون للمطالبة بحصة أكبر من عائدات بطولات الجراند سلام. النجم البرازيلي رونالدينيو يعود إلى ملاعب كرة القدم لاعبا لنادي رافينا الإيطالي الناشط في الدوري الدرجة الثالثة. قرار النجم البرازيلي بعودته عن الاعتزال أثار العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية من موقع كورا شو الذي نشر فيديو من وصول اللاعب البرازيلي لإيطاليا وكتب: رونالدينيو لا يعرف معنى التقاعد، الأسطورة البرازيلية يصل إلى إيطاليا تمهيدا لبدء مغامرة جديدة بقميص رافينا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. المغرد عبد المحسن نشر أيضا لقطات من وصول طائرة رونالدينيو معلقا: أنتم ملزمين بمشاهدة الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، وصل الساحر رونالدينيو إلى إيطاليا لتقديمه كلاعب في نادي رافينا. موقع جول عربية عنونا عودة الساحر من الاعتزال وكتب: كل من اشتاق لسحره سيسعد كثيرا بهذا الخبر، بعد 11 عاما مرت على ابتعاده عن ملاعب المستديرة الساحر رونالدينيو يعود رسميا لممارسة كرة القدم. موقع أخبار رياضة 24 ألمح إلى غاية النجم البرازيلي من قرار عودته عن الاعتزال فكتب: عمره 46 عاما رونالدينيو يعود للملاعب لتسجيل الهدف رقم 300. ونختتم مع حسام الذي وصف عودة رونالدينيو بكلمات جميلة قال فيها: رونالدينيو يعود لأن بعض السحرة لا يجيدون الاعتزال، اعتزلت قدماه منذ سنوات لكن يبدو أن كرة القدم لم توقع على أوراق الانفصال بعد.

تعيين الاتحاد الأردني بادو الزاكي مدربا جديدا لمنتخب النشامى يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية بعدما

0: امتد حضورهم خلال السنوات الأخيرة من المنتخبات إلى الأندية مدفوعا بالنجاحات التي حققتها أسماء مغربية داخل المغرب وخارجه.
1: إعلان بد الزكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني حدث أعاد تسليط الضوء على حضور المدربين المغاربة في كرة القدم العربية على صعيد المنتخبات أو الأندية. ففي الأردن يأتي الزاكي بعد تجربتين مغربيتين متتاليتين، أولاهما مع الحسين عموت الذي برز معه جيل استثنائي للنشامة بلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يكمل المغربي الآخر جمال السلام المشوار ويحقق تأهلا تاريخيا للأردن إلى كأس العالم. الاعتماد على المدرب المغربي امتد إلى دول عربية أخرى، فالمنتخب العماني بدوره قرر الرهان عليه بعدما أعلن منذ أشهر قليلة تعيين طارق سكيت، ويأتي ذلك بعدما برهن المدرب على كفاءته الفنية مع المنتخب المغربي الأولمبي بالتتويج ببرونزية أولمبياد باريس ثم الفوز بكأس العرب. وكما كان للخارج نصيب من المدرب المغربي، كان لأهل الدار الحظ الأوفر، فأبرز الأسماء التي صنعت حضورها عربيا وعالميا كان وليد الرجراجي الذي عبر بأسود الأطلس إلى المربع الذهبي لكأس العالم في قطر بعد تجربة مميزة مع الوداد الرياضي حقق فيها الدوري ودوري أبطال إفريقيا. تجربة الرجراجي عززت الإيمان بالمدرب المحلي، فوقع الخيار على محمد وهبي لمواصلة مشروع نجاحات المنتخب المغربي، خيار أكده المدرب بعدما نجح في الفوز بكأس العالم للشباب رفقة أشبال الأطلس. وبالحديث عن الأندية، يحضر مشروع النادي الأهلي الجديد بقيادة الحسين عموتة الذي سبق وأن توج بدوري الأبطال الإفريقية مع الوداد، سبقتها تجربة ناجحة مع السد القطري حقق فيها لقب الدوري. الحديث عن مدرسة مغربية لا يعني بالضرورة وجود أسلوب تكتيكي موحد، فالمدربون المغاربة يختلفون في أفكارهم وطرق لعبهم وتجاربهم، لكن القاسم المشترك تكوين كروي متقارب وخبرة متزايدة في التعامل مع كرة القدم الإفريقية والعربية وحتى العالمية. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. إذن يعني من الزاكي وعموتة والسلامي إلى سكتاوي والرجراجي، برأيك ما الذي جعل المدرب المغربي

0: في السنوات الأخيرة أثبت جدارته وكفاءته الكبيرة في مجموعة من التجارب سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. كان هناك عمل كبير قامت به الإدارة التقنية الوطنية في سنوات خلت، نتحدث بداية من جيل ناصر لارغيت وأيضا حسن حرمز الله، واليوم مع المدير التقني الحالي فتحي جمال. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم راهنت على الأطر المغربية في السنوات الماضية ومنحتهم الفرصة بعدما يعني تناوب الإطار الأجنبي والإطار المحلي على مجموعة من المناصب الكبيرة في المنتخبات المغربية. بعدما أكد المدرب المغربي نجاحته أو النجاحات الكبيرة داخليا بالمملكة المغربية سواء مع المنتخب الأول، نتحدث عن وليد الركراكي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، طارق سكيتيوي صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي غير مسبوق، أيضا وهبي الذي توج مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بالنسخة الأخيرة من كأس العالم في دولة تشيلي في إنجاز غير مسبوق. هنا اتحادات أخرى وضعت ثقتها في الأطر المغربية. النشامة كان لهم أيضا نصيب كبير من الاستفادة من هذا الأمر. البداية كانت مع الحسين عموت المدرب الذي يقود اليوم نادي كبير نادي الأهلي المصري. مع المنتخب الأردني بلغ نهائي كأس آسيا، قدم مستويات كبيرة. جاء بعده جمال السلامي الذي واصل تلك الإنجازات وقدم يعني حضورا جيدا ومشرفا في أول ظهور للنشامة في كأس العالم الأخيرة، واليوم الرهان على بادو زاكي من المدربين الذين يعني لهم سيفي كبير كحارس مرمى قبل سنوات، أيضا كمدرب مع المنتخب المغربي بلغ نهائي كأس إفريقيا سنة 2004، ومدرب يعني لديه كفاءة كبيرة بشهادة كل من اشتغل معه. أيضا اليوم الاتحاد العماني وضع ثقته في طارق سكيتيوي، وهذا يؤكد قيمة المدرب المغربي. أيضا وليد الركراكي قبل أن ينجح مع المنتخب المغربي حقق نجاحات جيدة رفقة نادي الطحيل، إضافة إلى اليوم أصبح المدرب المغربي يعني يخوض تجارب لم نشاهدها قبل سنوات، وهي الاشتغال بدول إفريقيا جنوب الصحراء. مجموعة من الأسماء، رشيد غفلاوي اليوم يقود واحد من أكبر الأندية في الكونغو، أيضا شاهدنا عادل الرادي الذي توج في رواندا، عبد الرحيم طالب أيضا توج رفقة الجيش الرواندي، مجموعة من الأسماء. فبالتالي اليوم المدرب المغربي باتت لديه الكفاءة الكبيرة التي تجعل مجموعة من الاتحادات مجموعة من الأندية تريد أن تتعاقد معه لتستفيد.
1: نعم يعني هنا حمزة يعني هل ذكرت نجاح المدربين، هل نجاح هؤلاء المدربين يعني فتح الباب أمام أو لعب الدور الأكبر لاستقطابهم في الدول العربية والأندية العربية أيضا؟
0: أكيد هي النجاحات والبصمة عندما يعني أي مدرب يشتغل خارج بلده يكون سفير للبلد، سفير لاتحاد الكرة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إذا تحدثنا عن المغرب. فبالتالي اليوم نجاح المدرب الأول نجاح المدرب الثاني يجعل مجموعة من الاتحادات تثق في الكفاءة المغربية. فبالتالي اليوم الأمر كان بتدرج يعني عندما أثبت هؤلاء المدربين. والجميل اليوم حتى في الأطر المغربية التي شغلت مناصب كبيرة في المغرب حققت نجاحات كبيرة. اليوم حتى المدربين الشباب مثلا اليوم في المغرب، المدربين الشباب أو الجيل الجديد كله قدم نفسه بقوة، يعني نسبة نجاح أعتقد تتجاوز 95%. اليوم الجيل الجديد تحدث عن حسين عموتة، عن جمال السلامي، أتحدث أيضا عن زكريا عبوب الذي قدم مستويات جيدة كمدرب، عن الأمين كرمة الذي توج مع أولمبيك أسفي لأول مرة في تاريخ النادي بلقب كأس العرش، ومع نهضة بركان أيضا بكأس العرش. فمجموعة من الأسماء أكدت كفاءتها وأكدت جدارتها. بعد ذلك جاء الطلب من خارج أرض الوطن. فالمدرب المغربي قبل سنوات طويلة لم يكن يعني يأخذ تجارب كبيرة جدا بأعداد كبيرة من المدربين خارج المغرب. اليوم هذه الظاهرة بدأت يعني تنتشر بشكل كبير. اليوم محمد أمين بن هاشم أيضا في الدوري المصري، أيضا حسين عموتة يقود نادي القرن واحد من أكبر الأندية في القارة الإفريقية نادي الأهلي المصري. فبالتالي اليوم هذا الأمر جعل مجموعة من الأندية مجموعة من المنتخبات تثق في الأطر المغربية، والسبب كما قلت يعني عزيزي أيمن هو النجاحات التي حققها المدرب المغربي خارج الديار وداخل الديار.
1: نعم حمزة، بادو زاك يعني الاتحاد الأردني أعلن عن تعاقد معه، هناك تجارب ذكرناها يعني الحسين عموتة وجمال السلامي يعني قادوا المنتخب الأردني لنجاحات، هل سيتمكن بادو زاكي أيضا في السير على خطى هؤلاء المدربين وقيادة المنتخب الأردني لنجاحات في المستقبل القريب؟
0: اكيد انت يعني بدو زاك هو كاسطوره، اسطوره كبيره، اسم كبير، وهو صديق يعني اتواصل معه يعني في فترات يعني مختلفه في مجموعه من المناسبات. اقول اولا بدو الزاكي ربح لكره القدم الاردنيه، ومشروع المنتخب الاردني ربح لبدو الزاكي. التقى يعني الطموح

0: مع الطموح من أجل أن تكون هناك ثمرة نجاح إن شاء الله بين بدو الزاكي والمنتخب الأردني. بدو الزاكي مدرب صارم جدا، مدرب يعني يركز على أدق التفاصيل، مدرب بإمكانه أن يبقى في مركز التدريب من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، ليس بالمدرب يعني الذي ربما يمكن أن لا يتحكم في مستودع الملابس. أول شيء بالنسبة للاعبي المنتخب الأردني وللإعلام الأردني وللجمهور الأردني عليه أن يعلم أن البدو الزاكي قبل أن يتحدث عن أمور داخل الملعب يركز على الأمور خارج الملعب، يحب اللاعبين المجتهدين، يحب اللاعبين المنضبطين، يحب التركيز على دقة التفاصيل. أذهب معك إلى نقطة أبعد، حتى على الملابس الموحدة التي يرتديها اللاعبون داخل المعسكرات، حتى على جميع التفاصيل، مواعيد الإفطار، مواعيد وجبة الغداء، مواعيد وجبة العشاء، يقف بنفسه على كل هذه التفاصيل. فبالتالي اليوم نحن نتحدث عن مدرب صارم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بدو الزاكي صارم حتى مع نفسه، مع عاداته، مع تقاليده، مع روتينه اليومي، مدرب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فبالتالي اليوم أتمنى له كل النجاح مع المنتخب الأردني، مشروع كبير، هناك رغبة كبيرة من اتحاد كرة القدم في الأردن، مجموعة من المواهب الأردنية التي بدأت تتألق. فبالتالي اليوم أقول على أن الطموح التقى مع الطموح من أجل أن تواصل كرة القدم الأردنية على مستوى المنتخب تقدمها، وأيضا يجب أن تتطور على مستوى الدوري، لأن الدوري عندما يتطور يعطي لاعبين ويعطي حافز أكبر لباقي المنتخبات لتقديم مستويات كبيرة.
1: نعم حمزة، ذكرت العديد من الأسماء التي تدرب في الدول العربية والأندية العربية أيضا، يعني هنا هل يمكن أن نعتبر أنه باتت المدرسة المغربية الخيار المفضل للاتحادات العربية؟
0: أكيد، هي هناك مجموعة من المدارس صراحة، يعني حتى هناك المدارس أخرى عربية أيضا أكدت قيمتها وقدراتها الكبيرة، ولكن تعلم على أن كرة القدم هي ربما فترات، الفترة الحالية المدرب المغربي يعني عنده مكانة أكبر وحال نجاحاته يعني تتحدث عنه في مجموعة من التجارب. فبالتالي اليوم المدرب المغربي أعتقد على أنه يعيش واحدة من أفضل الفترات. هذه الفترات يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال استغلال هذا الأمر، أيضا الاستثمار أكثر في تكوين المدربين والاستفادة أكبر من تجارب المدربين خارج الديار، لأنه اليوم ستصبح يعني هناك تجارب مشتركة. المدرب عندما يشتغل في بلد آخر أكيد يعطي تجربة لذلك البلد، ولكن يعود أيضا بحمولة ثقافية وفلسفية تكتيكية أيضا عن ذلك البلد أو عن الكرة في ذلك البلد، وعن أيضا عن طبيعة اللاعب في ذلك البلد. فبالتالي اليوم هذا التنوع يجب أن يعود أيضا بالنفع على الكرة المغربية، على الدوري المغربي، من أجل أن تتواصل النجاحات. فحتى من بين المدربين الذين ذكرت أتحدث اليوم عن هشام الدقيق الذي قام بثورة كبيرة جدا يجب أن نقف عندها في كرة القدم داخل القاعات، الذي قاد المنتخب المغربي كرة القدم داخل القاعات. المغرب بالأمس القريب كان ينهزم أمام منتخبات متواضعة بالخمسة وبالستة، اليوم يقام له ويقعد على الصعيد العالمي، بطل إفريقيا في أكثر من مناسبة، بطل القارات، بطل البطولات العربية، يسيطر بالطول والعرض، أصبح يدخل مسابقات كبيرة وهو ككأس العالم وهو من بين المرشحين للتتويج باللقب. أيضا نبيل باهة توج مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بلقب كأس أمم إفريقيا هنا بالمغرب. فبالتالي اليوم هذه النجاحات يجب الاستثمار فيها، وأن تكون هناك دورات تكوينية لهؤلاء المدربين وللمدربين المتواجدين حاليا للحفاظ على قيمة المدرب المغربي ولتطويرها أكبر وأكبر.
1: نعم حمزة، ابقى معنا لنتعرف أبرز الإنجازات والألقاب التي حققها مدربون مغاربة مع الأندية العربية.

0: عودة لك ضيفي الكريم حمزة. يعني هناك مفارقة بأن الأندية العربية بدأت تمنح المدربين المغاربة مساحة أكبر، بينما لا تزال هناك يعني بعض الأندية المغربية نفسها تتجه بقوة نحو مدربين أجانب. كيف نفسر هذه المفارقة؟
1: أكيد هذه مفارقة عجيبة، وأيضا هذه الأسئلة يعني تطرح بقوة اليوم في الشارع الرياضي.

0: الرياضي المغربي، لأنه نتحدث اليوم مثلا عن الجنسية البرتغالية التي اكتسحت الدوري المغربي. اليوم لدينا 16 فريق في القسم الأول، 6 أندية لديها مدرب برتغالي، ونهضة بركان مدرب يعني من الرأس الأخضر ولكن تكوينه برتغالي، يعني المدرسة البرتغالية اليوم تسيطر على 7 أندية. أيضا لدينا اليوم مجموعة من المدربين الأجانب متواجدين في أندية أخرى، فقط أعتقد على أنه ناديين أو 3 أندية فقط الذين وضعوا ثقتهم في المدرب المغربي المحلي. فبالتالي اليوم يمكن أن نقول وأن نكتب بالبنط العريض على أن المدرب المغربي يعني يستعان بخدماته في الخارج ويعني يهمش هنا بالداخل، وهذا الأمر أثار حفيظة مجموعة من المدربين المغاربة. تواصلت مع مجموعة من الأسماء الذين توجوا بألقاب ولديهم اسم كبير في الدوري المغربي، اليوم أصبحوا عاطلين عن العمل. اليوم هذه الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال، إن كانت هي تكون المدرب المغربي وهي تمنحه تكوين ولا تثق فيه، فبالتالي هل هي لا تثق في المدرب المغربي او لا تثق في التكوين الذي منحته خلال فتره تكوينه داخل يعني اسوار الاداره التقنيه؟ والغريب ايضا عزيزي ايمن هو انه مجموعه من الانديه اليوم تتعاقد مع مدربين، نحن نقول على انه هذه كره القدم، مرحبا بالمدرب الاجنبي، ولكن الذي سيقدم الاضافه الذي لديه سي في قوي ولديه سيره ذاتيه قويه، لكن لا يجب ان تتعاقد مع مدرب اجنبي من الدرجه الخامسه او مدرب من الدرجه الرابعه. مثلا اليوم فريق الدفاع الحسني الجديدي، المدرب اللي ما عندوش اسم في بلده ممكن ان يصنع اسمه في هذا الفريق. اليوم لدينا المدرب المساعد يعني كان مساعدا في الدرجه الرابعه او الخامسه في البرتغال، هذا الامر يطرح اكثر من علامه استفهام. هل هؤلاء يعني رؤساء الانديه في حاجه الى تكوين؟ لانه في المغرب المدرب يخضع للتكوين، اللاعب يخضع للتكوين، اعتقد على انه جاء الدور على رؤساء الانديه من اجل ان يعرفوا كيف يواكبون يعني تطور كره القدم المغربيه ويواكبون الاستراتيجيه التي وضعها يعني فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير الكرة محليا يعني على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، مجموعة من الأسماء عاطلة عن العمل، مجموعة من الأسماء تستغرب يعني إقصائها بهذه الطريقة من قيادة مجموعة من الفرق.
1: نعم حمزة، يعني هل تعكس عودة الأندية المغربية إلى المدربين الأجانب وبروز كما ذكرت المدرسة البرتغالية تحديدا يعني في عدم وجود ثقة من الأندية المغربية بالمدربين المغاربة؟
0: أكيد، هو حتى لا أخفيك سرا كل مسؤول وكل رئيس نادي كيف يفسر الأمر، يعني هذا الأمر يعني واضح على أنه ليست هناك ثقة في المدرب المغربي داخل الأندية المغربية. هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، يقول على أن المدرب الأجنبي لا يعرف الكواليس أكثر، لن يتحدث أكثر عن الكواليس، بالتالي سيشتغل عندما ينتهي عقده سيغادر البلد ومع أسرار الفريق التي ربما أقول بين قوسين بعض المسؤولين لا يريدون أن تخرج للجماهير، فبالتالي يلجؤون إلى المدرب الأجنبي. يقول أن المدرب المغربي يعرف كل التفاصيل عن النادي عن الفريق، لديه أيضا زملاء من اللاعبين السابقين في نفس الفريق، لديه أيضا معرفة بخبايا كرة القدم. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. أنا أقول كسؤال عريض أطرحه من خلال شاشتكم المحترمة على السيد فتحي جمال المدير التقني الوطني يعني لكرة القدم الوطنية، هل يمكن أن يضع يعني كما نقول بريم خاص أو يعني بعض الأمور التي يجب أن تتوفر أو بعض الشروط إن صح التعبير التي تتوفر في المدرب الأجنبي الذي بإمكانه أن يشتغل في القسم الأول والذي سيشتغل في القسم الثاني؟ لأنه من غير المعقول أن تأتي مدرب يعني مدرب فئات سنية وتقدمه كمدرب لفريق أول في القسم الأول في الدوري المغربي.
1: نعم حمزة، هل يمكن أن يتحول المدرب المغربي خلال السنوات المقبلة إلى علامة تدريبية إفريقية وعربية، أم أن نجاح بعض المدربين يعتبر نجاحا فرديا لأسماء معينة فقط؟
0: هي جميع يعني الامور وارده في هذا الباب. فبالتالي اليوم الكره يعني في يعني عند الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ان استثمرت في المكاسب وان حافظت على المكاسب واصلحت الاخطاء وواصلت التكوين والتكوين المستمر، فاكيد يعني جوده المدرب ستتطور وسيواصل الحضور محليا وقاريا، وستوضع فيها الثقه من مجموعه من الانديه والمنتخبات سواء العربيه والافريقيه، ولما لا نشاهده حتى في القاره العجوز، شاهدنا مجموعه من المدربين كأحمد أحمد القنطاري اليوم اشتغل في أوروبا، عادل رمزي الذي يقود يعني منتخب هولندا لأقل من 19 سنة، مجموعة من الأسماء التي تشتغل في أوروبا، ولكن ظلت العشوائية حاضرة ولم يكن هناك استثمار ومواكبة وتكوين وتطوير وأهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فبالتالي حتى هذه المكتسبات بإمكانها أن تضيع في قادم السنوات ونعود إلى نقطة الصفر التي بدأنا منها من قبل، وهذا الأمر

0: لن يكون معقولا ولن يساهم في تطوير كرة القدم المغربية، لأنه المدرب هو الذي يقود الفريق، وبالتالي عندما يكون لديك مدرب محترف بنظرة احترافية يعرف كيف يطور اللاعبين، أكيد سيطور لك المشروع وسيطور الفريق وسيترك بصمته في المكان الذي سيشتغل فيه، وبالتالي ستكون وتيرة يعني التطور سريعة وسريعة جدا.
1: نعم، كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: محسن الرضائي يقول إن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلاتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. شهيد بغارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح، ومصابون في اعتداءات متفرقة على مختلف مناطق قطاع غزة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي.

السلام عليكم. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه لن تخرج قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران بالحرب الاقتصادية. وأضاف رضائي أنه

0: إذا شاركت دول الجوار بالحرب الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة، فأن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى من الخليج، وسترد على أي تحرك تقوم به واشنطن في المسار الجنوبي لمضيق هرمز.
1: تنحدر المواجهة بين واشنطن وطهران بشكل متسارع نحو حرب اقتصادية شاملة بعد أن جددت الإدارة الأمريكية عزمها فرض عقوبات ثانوية غير مسبوقة تهدف إلى خنق مصادر الدخل المتبقية لإيران. الرئيس الأمريكي حذر الحلفاء والخصوم من عواقب وخيمة إذا ما وفروا أي طوق نجاة لطهران في وقت تضع فيه وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث انهيار في الاقتصاد الإيراني عبر معاقبة أي كيان دولي يقيم علاقات تجارية معها. رد طهران جاء سريعاً ومتحدياً إذ أدانت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية ووصف بإعلان حرب على جميع الدول وعودة لما وصفته بالاستعمار الكلاسيكي الشامل. وفي تطور سياسي لافت، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران تلقت عدة رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، متهما واشنطن بتعريض أمن المنطقة لخطر شديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بحلفائها من أجل إسرائيل. ميدانياً في عرض مياه مضيق هرمز تستمر لعبة الشطرنج التكتيكية، إذ منحت طهران إذناً خاصاً لعبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز في مسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية وتنويع مسارات التصدير وسط الحصار البحري المضروب عليها. وفي غضون ذلك يواصل البنتاغون استعراض قدراته العسكرية، إذ وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى بحر العرب لتحل محل إبراهام لينكولن في رسالة واضحة بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي. راما مطلو، تراتي عربي.
0: نقل موقع أكسوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل نفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي، وقال أكسوس أن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه، وتهدد طهران بقصف أي ناقلات نفط غير مصرح لها تحاول عبور هذا الممر المائي الحيوي. دعت فلسطين إلى اتخاذ إجراءات أممية عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في شرقي القدس، ويأتي هذا في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
2: من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تتسع دائرة اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويواصل المستوطنون هجماتهم التي بلغت ذروتها خلال 8 الأشهر الأولى من العام الحالي، وفق ما توثقه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي وصفت هذا العام بالأكثر دموية منذ عام 2019 في سياسة ممنهجة تهدف لتضييق الخناق على السكان ودفعهم للرحيل. وفي القدس يعود مخطط A1 الاستيطاني إلى الواجهة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية عليه إثر سنوات من تجميده، إذ يهدف المشروع لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الغربية، ما يعني عمليا شطر الضفة الغربية لنصفين وعزل القدس الشرقية والقضاء التام على أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وأمام هذا الخطر وجهت فلسطين رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذرة من نقطة تحول خطيرة نحو الضم التدريجي والتطهير العرقي وحصر الفلسطينيين في معازل لا تتجاوز 40% من مساحة الضفة. وأدانت 8 دول بينها تركيا الاستيطان الإسرائيلي وطالبت بوقف المشروع الاستيطاني، كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين طرح مناقصات بناء المشروع واصفة إياه بغير المقبول. لكن بين قرارات المصادرة الممتدة منذ عام 99 والتنديد الدولي اليوم، تسابق إسرائيل الزمن لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بقوة الأمر الواقع.
0: اقتحم أكثر من 900 إسرائيلي باحات الأقصى منذ ساعات الصباح بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وأفادت مصادر فلسطينية أن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى.
3: أمين.

0: أفاد مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في منطقة البصة غرب دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد شخص وإصابة آخرين. كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب شارع الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات في اعتداء جديد على المدنيين وسط القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع بتزامن مع استمرار إطلاق النار من قوات الاحتلال في محيط المناطق الشرقية والجنوبية للقطاع. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار خروقات الاحتلال للتهدئة. إلى لبنان، فقد شنت إسرائيل غارات جوية وقصفت مناطق في جنوب لبنان، وطالت الهجمات منازل وبنى تحتية في عدة بلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات طالت أقضية بنت جبيل وصور والنبطية ومرج عيون، فضلا عن تفجيرات طالت حداثة وبيت حياحون وعيت الجبل والمنصوري وطلوسي والقنطرة والطيبة. واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية وقذائف فسفورية في أطراف كفر رمان، كما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. أصيب مواطن سوري جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت جن في ريف العاصمة دمشق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. وأفادت مصادر محلية أن المصاب نقل إلى المستشفى دون تقديم تفاصيل عن حالته الصحية، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا تجاه شخص زاعما أنه مخرب، مضيفا أن نشاط المخرب شكل تهديدا فوريا لقواته وفق نص البيان. أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم على حافلة للأمن السوري في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد. جاء ذلك في بيان للوزارة بعد أن أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تابعة للأجهزة الأمنية. وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وصفته بالإرهابي، وأكدت تضامن الرياض ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. كما جددت موقف السعودية الداعم لأمن واستقرار وسلام سوريا، متمنية الشفاء للمصابين. على مدى 10 سنوات ظل الوجود العسكري التركي في سوريا مرتبطا بمعادلة أمنية فرضتها تهديدات متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن سقوط نظام الأسد أعاد رسم هذه المعادلة وفتح مسارا جديدا يتجاوز العمليات العسكرية إلى التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: مع عقد من الوجود العسكري التركي في سوريا بدأ استجابة لتهديدات أمنية متصاعدة على الحدود الجنوبية لتركيا، في مقدمتها تنظيمات داعش وبيكاكا الإرهابيان، قبل أن ينتقل بعد سقوط نظام الأسد إلى مرحلة جديدة عنوانها

0: التعاون الأمني والعسكري مع الدولة السورية. كانت عملية درع الفرات في 2016 نقطة التحول الرئيسية في الوجود العسكري التركي داخل سوريا، عملية أطلقتها تركيا لترضي تنظيم داعش الإرهابي من مناطق الشمال السوري وتأمين المدن التركية الحدودية التي كانت عرضة لهجمات التنظيم الإرهابي. كما شكلت عملية درع الفرات بداية الطريق لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ومع تحييد التهديد الأمني الذي شكله داعش الإرهابي، تنامى في ذات الوقت تهديد لا يقل خطورة، إذ واصل تنظيم PKK الإرهابي عبر تنظيماته وامتداداته في سوريا بناء بنية عسكرية ومناطق نفوذ قرب الحدود، ما مثل تهديدا مباشرا للأمن التركي القومي، ودفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وتطلب كبح هذا التهديد عمليات عسكرية متعاقبة على مدى سنوات، أبرزها عمليتا غصن الزيتون ونبع السلام، وذلك لمنع تشكيل بنية مسلحة مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي على امتداد الحدود الجنوبية لتركيا. وفي مسار موازن، اتحد الوجود العسكري التركي في سوريا بعدا آخر عبر مسار أستانا واتفاقات خفض التصعيد، فأنشأت تركيا نقاط مراقبة في إدلب وأدت دور الدولة الضامنة في مراقبة وقف إطلاق النار مع دعم الاستقرار وتقديم المساعدات والخدمات في المناطق التي تنتشر فيها قواتها. ومع سقوط نظام الأسد تغيرت المعادلة السورية، وانتقل الوجود التركي إلى مرحلة مختلفة في طبيعتها السياسية والقانونية. فبعد سنوات من العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات الإرهابية، بات العنوان المعلن هو التعاون مع الدولة السورية الجديدة، بناء على دعوة رسمية منها عبر التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه ومواجهة التهديدات المشتركة القائمة.
1: أكد السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الوصول إلى المرحلة الأخيرة لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. واعتبر يلمز أن اتخاذ هذا القرار سيساهم في تحقيق تطورات كبيرة في مجال المالية والتأمين بشكل خاص، وسيفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن التطورات الأخيرة في إشارة إلى قصف مطار أبو الدهور تعد استفزازا موجها لتعطيل عملية إخراج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. كما شدد يلمز على أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار إلى المنطقة بأكملها، وأن محاولات الجهات التي تتغذى على الفوضى لعرقلة هذه العملية ستذهب سدى. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المقترحات التي تلقتها موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا غير مقبولة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن ماكرون وعد بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
2: على وقع هجمات متبادلة لا تهدأ، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا يتداخل فيه التصعيد العسكري مع حرب اقتصادية، بالتزامن مع إعلان موسكو رفضها القاطع للمقترحات الأخيرة بشأن تسوية النزاع ووصفتها بغير المقبولة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بلهجة شديدة من أن كييف فتحت على نفسها أبواب الجحيم باستهدافها منشآت اقتصادية روسية، مؤكدا أن محاولات الإضرار بالاقتصاد الروسي قوبلت برد حاسم عبر شن موسكو ضربات وصفها بالأقصى ضد أهداف اقتصادية أوكرانية.
3: صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف رداً على استهداف منشآتنا الصناعية واللوجستية. نظام كييف أراد الإضرار باقتصادنا، لكنه فتح على نفسه باب الجحيم وسيلقى الرد في أكثر قطاعاته الاقتصادية حساسية والتي تقف بالفعل على شفا الانهيار.
2: وفي مواجهة التصعيد تكثف كييف جهودها لتعزيز دفاعاتها الجوية، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إجراء مباحثات معمقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على النقص الحاد في منظومة الدفاع الجوي. وقال زيلنسكي إن ماكرون تعهد

0: بتسريع تسليم معدات عسكرية فرنسية جديدة بينها صواريخ متطورة، فيما تترقب كييف وصول منظومة الدفاع الجوية الإيطالية الفرنسية المشتركة التي يعول عليها لتعزيز قدرتها على التصدي للصواريخ البالستية الروسية. الحراك الدبلوماسي الأوروبي لم يتوقف عند باريس، فقد أكد وزير الخارجية الألماني من كييف استمرار المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة لضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع. وزير الدفاع شدد كذلك على أهمية اطلاع واشنطن بدور نشط في المفاوضات، منتقدا في الوقت نفسه عدم توحيد الأوروبيين صفوفهم في صيغة الترويكا التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تتواصل المعارك على الأرض، تبدو الحرب أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري واقتصادي وحراك دبلوماسي محموم، بحثا عن مخرج لم تتضح ملامحه حتى الآن. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: ميدانيا قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين باستهداف طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيريه وسط أوكرانيا، وتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالرد على الهجوم.
2: أهلا بكم. تتواصل الضربات الروسية الأوكرانية فيما لا تظهر أي بوادر وشيكة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف باندلاع حريق في مستودع بمنطقة دانيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب إطلاق تحذير من هجوم بصاروخ باليستي. ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف محذرة من هجوم صاروخي، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت للنقل ومركزا لوجستيا في مدينة ومقاطعة كييف. وفي مدينة زاباروجيا جنوب البلاد أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية أيضا إلى وقوع قتلى وجرحى بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية. يأتي ذلك عقب يوم دام قتل فيه العشرات وأصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت

0: تلك الضربات الجوية على مسقط رأسه بأنها فظائع روسية مطلقة. في المقابل أفادت سلطات مقاطعة بلغراد الروسية بوقوع قتلى وجرحى في هجوم نفذته القوات الأوكرانية على المقاطعة، فيما قال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة. من جهته قال حاكم منطقة سمارا الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأة صناعية بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون، وهذه الشركة هي من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، وهذا الهجوم هو الأول حتى الآن الذي يستهدف تلك الشركة. وفي موازاة هذا التصعيد أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال شهر يوليو الماضي والنصف الأول من أغسطس الجاري، وأوضحت الوزارة أن الهجمات استهدفت سفنا تنقل مواد غذائية وبضائع من الموانئ الأوكرانية وإليها.
1: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن الخيار حاليا هو الحسم العسكري ما لم تتوفر شروط جدية للتفاوض، مشددا على أن الخرطوم تشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق السكنية قبل بدء أي تفاوض. وأضاف عقار في لقاء تلفزيوني أن نزع سلاح الدعم السريع وبقية القضايا يمكن بحثها بعد انسحابه وتجميع قواته في مناطق محددة، وأن الحكومة السودانية لم ترفض الحوار وهي منفتحة على المبادرات بما يحفظ وحدة الدولة ومؤسساتها وفق تعبيره. يعد ملف الأمن المائي في ليبيا أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل المعطيات الحقيقية على الأرض وتحديات شح المياه وتلوثها واستنزاف مواردها، حيث تسعى عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية تسعى إلى التركيز على صياغة حلول لمستقبل الأمن المائي وطرح الحلول والخيارات المستقبلية من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة بهدف الوصول إلى حلول مستدامة.
2: الأمن المائي في ليبيا بين شح المياه والتلوث وحلول للمستقبل، فعلى الرغم من اتساع رقعة البلاد الجغرافية إلى أكثر من 1,700,000 كيلومتر مربع، تعد ليبيا إحدى أكثر دول العالم جفافاً وتعاني شح المواد المائية، كما تواجه أزمة مياه قد تؤثر في كل سبل الحياة ومستقبل الأجيال القادمة. وفي وقت يمثل فيه النهر الصناعي الشريان الحيوي الذي يغذي عدداً كبيراً من المدن والمناطق بالمياه الجوفية من الصحراء، تؤكد الجهات المختصة ضرورة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
3: أزمة قائمة لا شك ولا بد منها، لأن موقع ليبيا لأنها تقع في الأقاليم المناخية الجافة والجبهة الشافة التي تمتاز بقلة هطول الأمطار وعدم توفر المياه السطحية بشكل دائم في ليبيا، وهذا واقع نعيشه، ولكن يوجد بدائل وخيارات أخرى في موجودة لليبيا ومتاحة وسيتم تفعيلها إن شاء الله في المستقبل.
2: وبسبب ندرة المياه وزيادة مساحات التصحر والهدر الكبير في كميات المياه المتاحة وغياب دور المؤسسات في التصدي لتداعيات هذه المشكلة، تشتد خطورة الأزمة على الأمن المائي والغذائي في ليبيا وفقا لتقارير رسمية.
4: تقليل الهدر بتطبيق القوانين طبعا الخاصة بحماية المورد المائي، هذا أولا. الشيء الآخر هو تنويع مصادر المياه. نحن في ليبيا نعتمد بشكل كبير، يعني يتجاوز 90% على المياه الجوفية، فعندنا مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي واللي يجلب المياه طبعا من طبقات مياه جوفية، فالحل أننا ما نعتمدش بس على مصدر واحد اللي هو النهر الصناعي.
2: ويسلط عدد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية الضوء على واقع المياه في ليبيا والدفع نحو التغيير وتقديم الحلول في بلد يواجه تحديات بيئية وضغطا على موارده المائية الشحيحة، إلى جانب مناقشة الآليات والحلول الممكنة لحل الأزمة والحد من تبعاتها.
5: مع تزايد التحديات المناخية وارتفاع نسب استنزاف الموارد المائية يراهن

0: عدد من المبادرات على أهمية تبني الحلول المستدامة باعتبارها الخيار الأمثل لضمان مستقبل الأمن المائي في البلاد. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
1: افتتح تنزانيا رسميا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي، ويهدف المشروع الذي أنجزه التحالف المصري يهدف إلى توليد 2115 ميجاوات من الكهرباء.
2: على ضفاف نهر روفيجي أزاحت تنزانيا الستارة رسميا عن سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بقدرة توليدية تبلغ 2115 ميجاوات، تهدف من خلالها لمضاعفة إنتاج البلاد من الطاقة والحد من مخاطر الفيضانات. المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 2,900,000,000 دولار أنجزه تحالف مصري بمشاركة نحو 1,700 مهندس وفني مصري ضمن طاقم عمل تجاوز 12,000 على مدار 5 أعوام. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن إنجاز السد يدحض المزاعم حول معارضة القاهرة لمشروعات التنمية في إفريقيا، مشددا على دعم مصر لمسارات التنمية في دول حوض النيل والقارة بما لا يمس أمنها المائي.
3: أجدد التأكيد على استعدادنا التام لمواصلة التعاون والشراكة مع أشقائنا في تنزانيا ومع كل أشقائنا الأفارقة في مختلف أرجاء القارة من أجل بناء حاضر أفضل نستحقه ويليق بنا، ومن أجل مستقبل واعد نحلم به لأبنائنا.
2: تدشين السد التنزاني يتزامن مع استمرار التوترات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، إذ تجدد مصر تمسكها بحماية حقوقها المائية ورفض إقامة سدود إضافية أحادية الجانب دون اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، في حين تؤكد إثيوبيا مضيها في استغلال مواردها المائية. محطة نيريري نموذج تقدمه القاهرة كرسالة شراكة وتنمية توازن بين متطلبات الطاقة وحماية الموارد المائية المشتركة في القارة السمراء، فضلا عن اعتبارها خط دفاع متقدما لأمنها القومي. حسان المهدي، تلتي عربي.
1: تشارك الغواصة تيجي جي مراد ريس إحدى أحدث قطع الأسطول البحرية التركي تشارك في فعاليات مهرجان تكنو فيست الوطن الأزرق المقام في قيادة جولجوك في مدينة إزميت، حيث أصبحت محطة أنظار الزوار وتعكس في ساحة المهرجان القوة التكنولوجية المحلية والوطنية التي وصل إليها قطاع الصناعات الدفاعية التركية.
4: تعد تيجي مراد رئيس إحدى أحدث غواصات القوات البحرية التركية، وتعمل بنظام الدفع المستقل عن الهواء ما يتيح لها البقاء تحت الماء لفترات طويلة وتنفيذ مهامها بقدرة عالية من التخفي والسرية. يبلغ طول تيجي مراد رئيس 68 متراً وتتسع لطاقم من 40 فرداً، وتضم 8 أنابيب توربيد إضافة إلى قدرتها على استخدام الأسلحة المواجهة والألغام، ما يؤهلها لمواجهة أهداف تحت سطح البحر وفوقه. وبفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء تستطيع مراد رئيس البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح. في أعماق البحر تصبح القدرة على التخفي سلاحاً في حماية الوطن الأزرق الذي تمتد قدراته الدفاعية من أعماق البحار إلى السماء عبر شبكة متكاملة تجسد فعالية الصناعات الدفاعية التركية في العالم. إمره بابات، تيرت عربي، إزميت.
1: في الختام إليكم تذكيراً بأبرز العناوين. محسن رضائي يقول إن بلاده لن تسمح بمرور أي قطرة نفط من هرمز، ويؤكد أنها سترد على كل تحرك لواشنطن في المسار الجنوبي للمضيق. شهيد بغارة إسرائيلية على منزل في مدينة دير البلح، ومصابون في اعتداءات متفرقة على مختلف مناطق قطاع غزة. بوتين يعلن رفض المقترحات التي تلقتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن فرنسا وافقت على تسريع تسليم معدات دفاع جوي. النشرة انتهت.

0: دمتم في أمان الله.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: ترامب يلوح بعزل طهران وتشديد الضغوط الاقتصادية إلى الدرجة الأقصى. مصر تدخل أداة تمويل جديدة من خلال الصكوك الضريبية.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، مهددا الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا بعواقب اقتصادية واسعة، في وقت تتراجع فيه صادرات النفط الإيراني وتضطرب فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: تصعيد اقتصادي جديد تفرضه واشنطن على إيران، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأقصى حملة اقتصادية تستهدف دولة، ملوحا بعزل طهران وتشديد الضغوط عليها وبتداعيات تطال الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا. يأتي ذلك بينما يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا على صادرات النفط وقطاعاته الصناعية بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وتتجه واشنطن إلى إجراءات تتجاوز العقوبات القائمة بعد فرض نحو 2200 عقوبة على إيران منذ 2018، ما يفتح الباب أمام تجديد العقوبات الثانوية على البنوك والشركات والدول المتعاملة مع طهران، ويزيد كلفة التجارة والتحويلات المالية معها. وتزداد الضغوط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية وتراجع صادرات النفط، فيما تحاول طهران الحفاظ على تدفق إيراداتها عبر إعادة توجيه التجارة واستخدام قنوات بديلة لتجاوز العقوبات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، تسعى واشنطن إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، معلنة إنشاء ممر في الجزء الجنوبي منه قرب الساحل العماني، عبرته خلال الأسابيع الماضية ما يراوح بين 15 و20 ناقلة يومياً. وتظل أهمية المضيق مرتبطة مباشرة بأسواق الطاقة، إذ تمر عبره حالياً نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً، أي قرابة نصف مستويات ما قبل الحرب، بعدما كان ينقل نحو 5 إمدادات النفط والغاز.

0: العالمية. وتضع هذه التطورات إيران أمام ضغط مزدوج على صادراتها وقدرتها على الوصول إلى النظام التجاري والمالي العالمي، بينما يبقى استقرار الملاحة في هرمز عاملاً رئيسياً في تحديد تداعيات التصعيد على أسواق النفط والاقتصاد العالمي. أمينة بن دحمان، تيرتي عربي.
1: للنقاش معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دكتور محمد معنا. بعد 47 عاما من العقوبات الأمريكية المتراكمة على طهران، ما الذي تبقى من عقوبات ليفرضها ترامب على طهران؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديكم المحترمين. لا شك نحن أمام حزمة عقوبات جديدة بصوت جديد ونكهة جديدة يريدها الرئيس الأمريكي، ولكن واقع الأمر يقول أن هذه العقوبات أصبحت النظام الإيراني ككل متآلف معها. ولكن السؤال الذي يبرز اليوم بعد العقوبات منذ وصول ترامب للحد الأقصى، ما هي الإضافة التي يتحدث عنها ترامب وسكوت بيسنت اليوم؟ الإضافة التي يريدها ترامب هي خنق سوق النفط الإيراني، وهو الرئة التي تتنفس منها إيران منذ زمن، لا سيما في أيام الحرب الأخيرة. وبالتالي بعد أن كانت إيران تصدر حوالي 2 مليون برميل، ربما اليوم هي تحت المليون، وبالتالي يريد ترامب تجفيف المعروض النفط الإيراني وبيعه، وتاليا لا يريد لهذا النفط أن يتحول إلى ليكويد، إلى أموال ما بين السلطة الإيرانية لكي تستثمره في البقاء والقدرة على الاستمرار والقدرة على الصمود. وعلى هذا الأساس الجديد اليوم هو العقوبات الثانوية. وبالتالي سمعنا سكوت بيسنت يقول بوضوح، من يريد أن يدعم إيران فهو ضدنا. وبالتالي ما هي شكل العقوبات التي ستفرض؟
1: تماماً دكتور محمد.
2: وهل فعليا تستطيع السلطات الأمريكية أن تفرض على كل الناس عقوبات؟
1: إذن هي عملية توسيع للحرب الاقتصادية ضد إيران لتشمل المتعاملين معها في الخارج. وفق بيانات كيبلر تشتري الصين 80% من النفط الإيراني. هل هذا يعني أن تشديد العقوبات الأمريكية يقود بطريقة أو بأخرى إلى مواجهة مع الصين؟
2: بكل أريحية المواجهة الحقيقية في هذا القرار تعتمد على الصين أولا. المسألة ليست في التحدي ما بين واشنطن وطهران، حقيقة الأمر التحدي اليوم ما بين واشنطن وبكين. يريد الرئيس الأمريكي من خلال وزير ماليته وهذه العقوبات أن يرسم البيئة العالمية الحقيقية للاقتصاد الذي يريد. إن كان يستطيع تطويع طهران وخنق طهران، ولكن خنق طهران يعتمد بالحقيقة على صادرات طهران أين تتجه. صادرات إيران تتجه فعليا إلى الصين، 80% من نفطها يتجه إلى الصين. وهنا هل تستجيب الصين للقرار الأمريكي؟ واحد. اثنين، هل بمقدور الرئيس الأمريكي أن يفرض على الشركات الصينية، على المصافي الصينية، على البنوك الصينية، على الناقلات الصينية، على شركات التأمين الصينية العقوبات؟ وأين ستسفر هذه النهايات؟ وبالتالي نحن لا نتحدث عن دولة هامشية. الصين دولة ثاني اقتصاد بالعالم، الصين دولة أساسية. وبالتالي اليوم المواجهة الحقيقية بهذا القرار سقوط طهران من عدمه، إنما يعتمد على كيفية المرونة التي ستتلقف بكين هذا القرار وكيفية التعامل معه تجاه طهران. وبالتالي المواجهة الحقيقية هي بين أمريكا والصين عبر هذا القرار.
1: من زاوية أخرى، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي أي استهداف أمريكي للمصالح أو الشركات الصينية إلى رفع الكلفة على واشنطن نفسها وكذلك على الأسواق العالمية في إطار أي رد صيني محتمل؟
2: دعنا نميز بين ردين قد يؤذيا الولايات المتحدة. الأول عبر طهران، إذا ما شعرت طهران أن هذه العقوبات قد مضت إلى ما تريد واشنطن عليه، ستفعل جملة أمور أساسية. أولا بالاقتصاد وبلغة الأرقام، عندها سيتناقص المعروض الذي كانت تزود به طهران الأسواق. دعنا نفرض بالحد الأدنى مليون برميل، هذا المليون برميل سيقلل المعروض العالمي، تاليا سترتفع الأسعار. كيف إذا ما تحدثنا عن العوامل الجيوسياسية وما يجري وما ستستعمله طهران من إضافة التصعيد على مضيق هرمز، سنكون أمام أمام ارتفاع أسعار البنزين من جهة، أسعار النفط من جهة، التضخم من جهة، أسعار النقل من جهة، وبالتالي سترد طهران بالضغط على المواطن الأمريكي عشية الانتخابات وانتخابات التجديد النصفي، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيتضرر اقتصاد الولايات المتحدة. صينيا، إذا ما قررت الولايات المتحدة التحرش بالصين، دعنا نتذكر دائما أن الصين من كبار حملة السندات الأمريكية، ودعنا نذكر أن الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، وبالتالي التعاطي مع الصين ليس كالتعاطي مع إيران. اثنين، وهو الأهم، تدرك الولايات المتحدة بأبعاد قرارها أن الصين لن تشتري النفط بأسعار غالية، وبالتالي تدرك تماما أن المستهدف حقيقة الاقتصاد الصيني. فهل تقف الصين مكتوفة الأيدي؟ أشك.
1: صحيح أن لدى واشنطن دكتور محمد قوة تأثير هائلة على الدول من خلال فرض العقوبات، لكن في المقابل ألا تسهم قوة العقوبات في تعميق التعاون وتطوير آلياته بين الدول الخاضعة للعقوبات؟ نتحدث عن الصين وكذلك روسيا وإيران.
2: دعنا نتفق على أن منطق العقوبات واستعماله كسلاح جعل الدولار وجعل العلاقة مع الغرب كلها موضع شك عالميا، واليوم بتنا إذا شئت سؤال كبير: من يضبط حركة الأموال في الخارج، الأموال السيادية، الاستثمارات السيادية، بعد الحديث عن العقوبات ومصادرة أموال تارة لروسيا وتارة لإيران وتارة عبر التجميد؟ وبالتالي أصبحت الاستثمارات السيادية كلها موضع شك، وبالتالي اليوم العالم كله يعيد صياغة نفسه بسبب هذه العقوبات التي أضحت سلاح يستثمر في الحركة التجارية وحركة العقوبات وحركة الحروب. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول بكل أريحية الولايات المتحدة إذا ما استمرت بهذه السياسات عبر العقوبات، إن كان عبر روسيا والصين، فقد جعلت الطرفين يتعاملوا تارة بالعمولات الوطنية، تارة بتعزيز التحالفات عبر بريكس وشنغهاي وغيرها، والكل يريد الالتفاف على منطق العقوبات، مما ارتد سلبا على حركة الدولار، على وجود الدولار كاحتياطيات، على الاستثمار بالدولارات وعلى سندات الدولارية التي بدأت الكثير من الدول التفكك منها والتحلل منها. وبالتالي هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة بكل أريحية هو سلاح ذو حدين، على صانع السياسة الأمريكية أن يدرك تماما أن هذا الأمر يحمل مخاطر جمة، كما على الدول التي عليها العقوبات.
1: نعم. دكتور
2: إنما
1: محمد،
2: قد يرتد على الاقتصاد الأمريكي نفسه.
1: هل تتفقون مع الرأي الذي يقول أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى منطق الحرب الاقتصادية الساحقة وفق تعبيره، تجنبا للانزلاق في مواجهة عسكرية أوسع مع إيران، سيما في هذا التوقيت نتحدث عن انتخابات التجديد النصفي وكذلك ارتفاع أسعار الوقود وما خلفه من أزمة داخل الولايات المتحدة؟
2: محمد، هو سؤال المليون وإجابة المليون. أتفق تماما أنه بعد الانتخابات النصفية لن يكون للمعادلة الاقتصادية مكان، لأننا كلنا ندرك أن الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 79 وهي تتآلف مع العقوبات، وبالتالي لا زالت تستطيع استخدام الصين وروسيا واستخدام الخصومات على أسعار النفط، توسيع المقايضة، أسطول الظل، لديها جملة خيارات، التصعيد في هرمز، العديد من الخيارات. وبالتالي يدرك ترامب أنه يشتري الوقت، وبالتالي يريد تمرير الانتخابات النصفية. إذا ما أسفرت العقوبات الاقتصادية عن شيء فيقول خير وبركة، أما إذا ارتدت على الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما أتوقعه، فستكون أمام ترامب ظروف صعبة ومعضلات على مستوى المواطن الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي، وهنا سيرتد في صناديق الاقتراع بالانتخابات النصفية. بعدها أعتقد أن سيكون للخيار العسكري والتصعيد في المنطقة، خاصة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران، الحصة الأكبر، وسيكون التصعيد سيد الموقف.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه الصكوك الضريبية تدخل حيز التعامل في مصر.

0: للمرة الأولى تتجه مصر إلى طرح صكوك ضريبية أمام دافعي الضرائب بعائد معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدامها لاحقا في سداد الالتزامات الضريبية، أداة جديدة تراهن عليها الحكومة لتوفير السيولة وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها في الحصيلة الضريبية والاستثمار.
1: لأول مرة في مصر تستعد الحكومة لإصدار صكوك ضريبية لكي تكون أداة تمويل جديدة تستهدف دافع الضرائب، حيث يدفع المكلف جزءا من أمواله بقيمة الصك ويحصل على عائد معفى من الضرائب تماما، فيما يمكنه استخدام قيمة الصك عند حلول موعد استرداده في سداد الضرائب المستحقة عليه. وتستهدف الحكومة من الصكوك سد عجز الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل بأعباء مخففة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض التقليدي،
2: وده أمر جديد بالنسبة للممولين في مصر. وفي الحقيقة أعتقد أن إذا تم إدارة هذه الصكوك بصورة جيدة وإيجاد كمان سوق ثانوي لهذه الصكوك، خاصة إذا كان ممكن الممول يقدر يبيع هذه الصكوك ويحصل على فائدة مستحقة في الوقت الحاضر وبالتالي يخلق لها سور، أعتقد أنها هتكون أحد أهم الأدوات اللي هيتصارع الممولين الضريبيين وكبار الممولين في مصر للحصول عليها.
1: وبينما ترى الحكومة في الصكوك التي يصدرها البنك المركزي لصالح وزارة المالية وسيلة للحصول على تمويل عاجل يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة الدين، ينظر بعض الاقتصاديين إلى تلك الصكوك على أنها أداة لتأجيل الالتزامات الحكومية فقط، فضلا عن أثرها في الحصيلة الضريبية المتوقعة، وفي أنها قد تدفع المستثمرين لتخفيض استثماراتهم في النشاط الاقتصادي مقابل توجيهها للصكوك.
3: بيأجل المشكلة ما بيحلهاش من جذورها، وتاني حاجة ان هو ممكن يؤثر على معادلات التشغيل، لان الممول بيستثمر الضرائب المستقبلية اللي هو هيدفعها في هذه الصكوك مقابل ان هو يحصل على عائد، في المقابل ان هو بيخسر تكلفة الفرصة البديلة اذا كان هيقدر يشغل امواله في مشروع او يستثمرها لوقت المحاسبة الضريبية، الى جانب ان ممكن صغار او متوسط القدرة المالية ما بيقدروش يخشوا في هذه الصكوك.
1: وتسعى مصر لخفض تكلفة خدمة الدين التي استحوذت على أكثر من 70% من الإيرادات العامة خلال 11 شهرا الأولى من العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر في تقريره الأخير إلى 177 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بدلا من تقديراته السابقة بوصوله إلى 184 مليار.
4: ويقسم الجدل حول هذه الصكوك الشارع المصري إلى قسمين، حيث تراها الحكومة وبعض الاقتصاديين أداة تمويل مبتكرة تقلل من آثار الاقتراض التقليدي، فيما ينظر إليها آخرون على أنها مدخل لمخاطر اقتصادية ستدفع فاتورتها مستقبلا، فيما تبقى فكرتها تحت الاختبار ويعتمد نجاحها على طريقة التطبيق ومدى الإقبال. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي دائما معنا. بداية، ماذا تعني الصكوك الضريبية في جوهرها وكيف تعمل كأداة تمويل للحكومة؟
5: طبقا مما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الحكومة، واضح أن هذه الصكوك هي أحد أدوات الدين، لا تختلف كثيرا عن سندات والأسهم التي تصدرها الحكومة المصرية، سواء كنا نتحدث عن أذون الخزانة أو سندات الخزانة، لكن مفترض أنها موجهة إلى فئة معينة وهي فئة الممولين الضريبيين، يعني لرجال الأعمال أو لرجال الصناعة أو للتجار. يعني هذه هي الفكرة التي تم الإعلان عنها. أنا شخصيا كنت أعتقد أن الموضوع أفضل من ذلك، يعني الفكرة في مجملها هي فكرة جيدة وفكرة مبتكرة، أن تشرك معك رجال المال ورجال الأعمال في تحمل

0: جزء من المشاكل الاقتصادية الموجودة والمساهمة في تمويل عجز الموازنة في مقابل مجموعة من الامتيازات. لكن إذا تحولت الأمر إلى مجموعة صكوك سوف تصدر وسوف يتم الاكتتاب فيها، يعني سوف تكون متاحة للاكتتاب في الداخل وفي الخارج، فأنا في اعتقادي أنها قد لا تجذب الحصيلة المطلوبة، لأني يعني كما هو معروف من يستثمرون في الأوراق المالية لا يغيرون نشاطهم، ومن يستثمرون في الزراعة وفي الصناعة وفي أدوات الاقتصاد الحقيقي لا يغيرون نشاطهم. أنت الآن وكأنك تريد أن تسحب الأموال الموجودة من الاستثمار الحقيقي إلى الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار في أدوات الدين، وأنا في اعتقادي أن يعني رغم جودة الفكرة لكنها تحمل خطورة كبيرة.
1: كيف نفهم أكثر هذه المفارقة دكتور عبد النبي بأنها أداة دين وفي ذات الوقت تلجأ الحكومة إليها لتخفيض تكلفة الدين المصري؟
0: ما أنا شخصيا أعتقد أن هناك لغط، يعني إما أنه لم يتم عرض الفكرة بشكل جيد، يعني الفكرة قدمت بهذا الشكل لكن طرحها في الإعلام لم يكن بالشكل الجيد، يا إما المسألة كانت يعني مجرد تغيير أسماء لا أكثر وطرح أدوات جديدة للدين بغرض الاستدانة. لكن إذا طبقت الفكرة، يعني الفكرة لو طبقت بشكل جيد وكان هناك حوار مجتمع ما بين رجال الحكم والخبراء الاقتصاديين ورجال المال ورجال الأعمال بحيث يساهم هذا المجتمع، يعني مجتمع المال والأعمال يساهم بجزء من الأموال في تقليل عجز الموازنة، لأن احنا عندنا مأساة تتحدث عن التزامات للدين الخارجي تلتهم أكثر من 112% من إيرادات الدولة. يعني لو تم هناك حوار مجتمعي مع هؤلاء بحيث يتحملوا جزء من المسؤولية لربما تكون هذه الأداة أداة فعالة. لكن أن نتحدث عن صكوك أو أسهم أو سندات يتم طرحها والاكتتاب فيها وبمعدل فائدة لن يذهب إليها الممولين الضريبيين الذين تبحث عنهم، ولكن سوف يذهب إليهم المال الساخن ومن تعودوا على الاستثمار سواء في أذون وأسهم الخزانة أو الاستثمار في أدوات الدين المختلفة.
1: في إطار فاعلية هذا التوجه، إلى أي مدى يمكن أن تخفف الصكوك الضريبية احتياجات الحكومة إلى الاقتراض التقليدي؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أنها إذا تمت بالشكل الذي تم الإعلان عنه لا أعتقد أنها سوف تقدم بديلا ولا جديدا، لأنها سوف تكون مجموعة من الصكوك سوف يعني يكتسب فيها الناس للحصول على فائدة. يعني هذا سوف يكون الأمر، وسوف يتم يعني سيتوقف الإقبال عليها على سعر الفائدة. والآن نحن نتحدث عن مفترض يعني عن تخارج للدولة من بعض المشروعات الخاصة بها، نتحدث عن طرح عدد من أسهم الشركات الموجودة في البورصة، عندما تعلن أنك سوف تقدم صكوك يعني الصكوك الضريبية وهي صكوك ضرائب مدفوعة مقدما تخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم ومعفاة من الضرائب، فأنت وكأنك تنافس رأس المال الذي سوف يفكر في الذهاب لشراء هذه الأصول الحكومية المفترض أن يتم طرحها في البورصة. ومن هنا أنا وجهة نظري أن يعني هذه الفكرة لكي تؤتي ثمرها على رجال الحكم أن يجلسوا مع بعض الخبراء الاقتصاديين المشهود لهم بالكفاءة مع مجتمع الأعمال، ويكون المسألة هو تقديم جزء يعني يتم تحديد قيمة الضرائب التي أو تقدير الضرائب خلال هذا العام أو العام القادم على أن يقوم مجتمع الأعمال بدفع جزء منه مقابل أن يخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم وأن يحصلوا على مقابل لهذه القيمة التي قاموا بدفعها. لكن نتحدث عن صكوك وطرحها في البورصة في الوقت الذي نحاول فيه أن يكون لدينا إنعاش لهذه البورصة من أجل استقبال أسهم وسندات بعض الشركات المملوكة للدولة، أنا أعتقد أن هذا تضارب. وأنا بتمنى أن يعني يكون هناك نوع من أنواع الحوار العلمي حول هذا الموضوع قبل البدء في تنفيذه.
1: في التفاصيل دكتور عبد النبي، هناك من يرى أن اقتصار المشاركة على أصحاب السيولة المرتفعة قد يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الأداء، كيف تنظرون إلى ذلك؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أن ذلك سوف يكون واردا. إذا أنت أصدرت صكوك سوف تصدرها، لن تصدرها لأشخاص لكن تصدرها بقيم، يعني ممكن يبقى قيمة الصك في حدود 10 15 20 مليون جنيه، من يستطيع شراء هذا الصك يشتريه. يعني هنا المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك. هذا يعني صحيح أنه سوف يحدد الفئة الموجه إليها هذه الصكوك، لكن هذا لا يمنع أنه

0: يمكن للآخرين شراء هذه الصكوك. ومن هنا أنا أقول إذا كنت تتحدث عن أداة مالية فعليك أن تكون هذه الأداة طبقا لآليات سوق المال، وإن كنت تتحدث عن تسديد مبكر للضرائب فهذا أمر آخر، لكن المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك ومن يمتلك الصك، سواء بقى كانت منشأة صغيرة منشأة كبيرة، حتى من الأفراد أو حتى من يعني لديهم مدخرات تحت البلاطة، آسف في استخدام اللفظ، يستطيعون شراء هذه الصكوك ما دام العائد عليها سوف يكون مرتفع ومعفى من الضرائب.
1: أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. حققت تونس أكثر من 1.6 مليار دولار من عائدات السياحة منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي، وتأتي زيادة الإيرادات مع ارتفاع أعداد الوافدين إلى 6 ملايين سائح، وتتوقع الحكومة وصول عدد السياح هذا العام إلى 12 مليونا ما يعزز سعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي.
2: 1.6 مليار دولار حققها قطاع السياحة في تونس منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الحالي حسب بيانات البنك المركزي، مقابل 1.5 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي، بنمو قارب 5% على أساس سنوي، رقم دعمه تواصل تدفق السياح الأجانب، حيث استقبلت البلاد 6 ملايين سائح في تلك الفترة. وتستهدف تونس تسجيل مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون سائح حتى نهاية العام الحالي. الإيرادات الحالية تعكس أهمية استمرار القطاع السياحي في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد التونسي المتخم بأزمات مالية متعددة مع نمو هش وضغوط معيشية متزايدة. وكان المعهد الوطني للإحصاء بتونس قد أعلن عن تسجيل نمو اقتصادي ب 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ورغم مراهنة الحكومة على تسجيل نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.3%، يرجح صندوق النقد الدولي بأن تثبت النسبة عند 2.1%. حسان محمد، تيرت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم مهند العراوي وتتابعون الليلة. الولايات المتحدة تشدد ضغوطها الاقتصادية على إيران، وطهران تعلن تلقيها رسائل من دول مجاورة بشأن تعاون اقتصادي.